0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم إن الإنسان السعيد هو الذي يحمل الله في أعماقه. ويقول حكيم أيضا إن الساعة الأكثر ظلمة هي التي تسبق شروق الشمس. ونبقى مع الأقوال والحكم. ويقول حكيم: وهكذا قلوب الناس تخاف من تحقيق أحلامها الكبرى لأنها تعتقد أنها لا تستحق بلغها. ونختم بهذا القول: يجب أن لا تخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام مصدح فيصل قسمي.

سأغضي إذا شطت مرافئ غايتي وناوأني دهري بشتى العوائق، فأغرق في بحر التأمل ساعة، وعند انحصار الموج ترسو زوارقي محملة بالدر في صدفاته، لكم أن تقيها من بحور الخوارق. وما زلت أستجلي مشارف غايتي، فعند مدار الشمس شدت بيارقي، ولا زالت الأفراح تغمر ربعنا وأنتم معي حرز لفرحة خافقي. جمعت زهور الشعر من 1000 روضة، وجئت أناجيكم بفرحة نائلي، لئن غبت عنكم فالحوادث جمة، وعتبي على طبع الصغار المخاتل. فليست ينابيع التجلي سواكنا، ولكنها مسكونة بالفضائل، يفجرها شوق الأحبة للهدى لتغمر دنياكم بمجد

كانت هذه رائعة حكايتي مع الزمان من فيلم حكايتي مع الزمان إنتاج 1974 بطولة رشدي أباظة سمير صبري ووردة جزائرية من أروع الأفلام الرومانسية آنذاك في خلال السبعينات من القرن الماضي. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم منجي الشعري فيصل الجاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم من كلمات الدكتور جعفر ماجد والحان محمد رضا تغني الفنانة الراحلة عليا قصيدة الساحرة.

كانت هذه رايات عم الهدي جويني، حب يتبدل يتجدد، كلمات علي الدعاجي والحان وغناء الهدي جويني، المشوار متواصل في النار خالد مع احلى الاغاني واجملها. انتم راديو صفاقس اف ام، معكم مجيه الشعري فيصل جسمي، الاختيار الموالي من اجمل الحان الملحن المصري الكبير الراحل خالد الامير، وغناء الفنانة اللبنانية تل أصل الفنانة سعاد محمد. وحشتني نستمع.

كانت هذه رائعة رق الحبيب، كلمات أحمد درامي، ألحان محمد القصبجي، وغناء كوكب الشرق أم كثوم. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من استمع إلينا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم مجيه الشعري في الهندسة، والأخراج الإذاعي أمل مصدح، فيصل قاسمي. مسك ختام، أترككم مع رائعة أخرى من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حاول تفتكرني، كلمات محمد حمزة، ألحان بليخ حمدي. أقول لكم تصبحون في خير، مع أحلام لذيذة. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة، وحاول تفتكرني.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
2: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي يا خلولي، عزيتهم بالخص ثمن باعوني.
3: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
1: باهي الشعب علي بن غذر.
4: كيفاه قاموا فرد مرة؟
1: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.

0: واشي واشي واشي زوزة صبيحية متحمية طفلة وانت منوبي واقف تتفرج
1: ملا شعرات عليك يا طفلة مصلي عني فيه وملا عينيك
2: ريت ريت هك الكلب وهك الزين كان مجاش راسها كاسح
1: الكاسح يديه فرسان
3: سايب لا يا شعري الحيدة
0: سايب يا كلاب صبيحية ما تسوى وش تعرضوا الغشيرة اي اي اخترتوا يا كلاب
3: احليلي احليلي ربي عالي داروا بي تايقضوا قدامي ولا وحشي
0: دون نريكم الرجال اش تعمل
2: اي ساكت اي ساكت يا خيال يا اهرب لا يزمروا علينا يا اهرب
3: الحمد لله الحمد لله يا ربي يتغر واحد منهم هم هربوا كل ليل هربوا
0: اي ساقي
3: لا باس لا باس ترى نشوف هات هات نربط لك ساقيك هات عنجل التميسيل يا حليلي يا حليلي هات هات نربطها لك مد ساكك مد ساكك أخي مد ساكك
0: بارك الله فيك يا
3: شهلة ناية شهلة
0: وناية المنوبي بارك الله فيك يا شهلة بنتصل
3: سايس روحك منوبي سايس روحك حليلي حليلي قلبي وش بيه يدكك وش بيه يدخل بعضي
0: بري بري يا شهلة كملي طريقك للدوار ونايا هاني بعيد نعس عليك لين تخلطي بري لي يشوفك حد يغلط فيك في الظن هشهلة بري
3: باهي باهي في لمان أمنوبي في لمان
0: واش هزين أحليلي خلقها ربي نوارة في حتى جرحي ما عاد به نهز وعقلي زلس ونفسح بس حليلي والحرق شبيه بط والدنيا ما هي سخونه

قداش العين فيها كلام وقداش حشام ويخاف علي من الظن ونايه خايفه بيه نتفتن.

0: فحرام وش اسمه هي وش اسمه دالة ليلة وش يبله بركة باش كبير
1: أبي وش بيه كمان وش بيه المنو بيقى عن بعض الزري بسكت وش عويدة
0: شهلة بلنا أي شهلة نسمع الله شهلة شهلة شهلة
1: رجلة مربوطة ومحكي ليش زعمة مجروح ولا متعارك ومخبي هاتا ونشوفها هاي
0: منو بسم الله الرحمن الرحيم ليه طلعت لي هالذهب منين يرحم بيك يرحم بيك وانت لقيني سارع خليني ما تفجعنيش يا ولد عمتي
1: هيا بركة ما نفجعكش هاي مش بيك ذايب خلاص يا منوب مضميدة وانا مربطها لك على رجلك ترى قول لي ما تخبيش هذه بينا قطعة من حرام ابن ويت منوبي
0: اخطاني هالذهب اخطاني
1: يقربت منك نه مانيش نسيب كان ما تحكي لي هاي
0: وش باش نقول لك هذابي وش بالليش باش نقول لك ثم طفل اسمها ربي عني اسمها هاي شهلة
1: هاي هاي هاي هاي شهلة بتقوليش لي شهلة أخت علال
0: والله ما نعرفها ولد عمتي تعرضوا لها الصبيحية عاركتهم على جالها وهربتها لدوارهم جرحوني وهي مزقت حرامها على جالي كف الدم من ساقي هذابي
1: يا حليلي وشي هالطبخة يا ولد خال ما إلا مكتوب حدفك والله حدفك في وسط حفرة هدسك أمن نوبي
0: إيه أصبرها قلبي وتصبر ويزيك من التخمام ولي بده يفرجها ربي وتزهلك الأيام
1: إيه أمن نوبي صحيح ناس ذهب وناس أحطب وناس من أول نظرة تتحب أمن نوبي
0: يزيك هذابي

0: يا لطيف اللطف يا ربي، 7000 من اللي تفلخ فيق. قد ما حاولت رد البلاي على المساكن ما سمعني حد. شنية الغريب؟ البلاد اتقسمت، اللي مع السرايا واللي مع العربان. هذه سياسة تفرق تسد. هي اللي يقول لك قد ما عملت مش عاجب، ترضى العين ويغضب الحاجب.
1: للا خي تتكلم وحدك؟ عندك الحق، حتى هو الوضع يقلق برشا.
0: يا ناري يا منا يا ناري، كيفاش باش نعملوا؟ الحرب قامت وسيدنا في باله القوة هي اللي تهدي. 9 ساعات تزيد تشعل النار، وزيد قالوا عرب جبل عندهم سلاح كبير. يا ناري يا ناري يا ناري،
1: هدي روحك يا للا، هدي روحك. محسوب كان عملوا سلاح قداش باش يكفيهم بربي؟ تي سلاح اللي عند عسكر الترك والمخازنية يحرق جبولات الكل.
0: اللطف اللطف يا منا، اللطف اللطف اللطف يا بنتي، لا يورينا.
1: يا للا ما تنساش اللي سيدنا قال اللي وزير الحربية عنده عينين في وسطهم. ينجم سيدنا يضربهم من بعيد والضربة تجيهم من بني عمهم.
0: اي يا للا، اي ضربة العدو هنا وضربة القريب مكانة.
1: كروسة سيدنا خلطت يا للا، خليني نقوم توا، محسوب وقت غداء.
0: اسمع اسمع يا منا، قل للخدام ينصفوا الدنيا بالباهي ويحضروا الدنيا بليح مليح مليح. قنصل الانجليز وقنصل الطليان ضيفين اللي عند سيدنا، نصفوا الدنيا بالباهي.
2: تحنى يا ليلى تحنى.

0: اللي ربطت حصانه وجاي في شوري. ما يتحرك حد جماعة، اللي ليه اللي لا هنا في دوار جمال.
1: وقف غادي نطير لك مخك.
2: أنا قايد فرحات يا ابن غذاهم، قايد الكاف.
0: وقايد الكاف مدام جاي وحدة نتحرك. وانتم حلوا عينكم خلوني معاه راس راس.

0: السلام عليكم ذهب.
1: السلام.
0: أنا جيتك وحدي باش نسمعك وتسمعني ونفضوا كل المشاكل.
1: فاش قامت عادي في الصاية يا راجل؟
0: هي تسطن وتحكم، وكلمة البي من وقت جدودنا مسموعة ومطاعة زادة.
1: تو تحب نفوضوا عليها وما نقبلوهاش؟ هذا عيب عيب
2: عيب. والظلم قال به ربي قايد فرحات من 36 ريال تجبوا الخلق يخلصوا 72 ريال 72 ريال وفوق منهم المسبطة قايد.
0: سيدنا البيع تاني الأمر وأنا ننفذ، وكان الزم نكسر لك راي.
2: وش قلت قايد فرحات؟ سرايا بعثتك أنت تلزم الخلق بالخلاص؟ أنت راضي؟ راضي على ظلم السرايا فرحات؟ هالخلق مش أهلك وماليك؟ مش العروش اللي حمات لك ظهرك؟ مش فيها تربيت وكبرت فرحات؟ ما زيد الخسيس خسيس.
1: أنا عبد مأمور يا ابن الفهد.
2: مأمور
1: وما تنساش روحك، أنت بتبلط على السرايا تلس فيهم على ما يغضب ربي. يا أخي تلظى تبهذل أهلك وماليك في شغلك، تلظى تملمدهم يا ابن غلام وترميهم قدام خيال سيدنا وعسكر سيدنا.
2: أبي أبي أبي زعمة زعمة أنت سيخف عليهم؟ أنت جاي تفك من القلالة وتعطي للمرتادية في السرايا؟ أنت تاخذ من فم الجيعان وتزل الشبعان تزيدها للي تغصى وتغصى من فوق؟

0: الطفلة قالوا لي يا أخت المنوبي اللي دافع علي وفكني مصباي هي. نشوفها والنديلة.
1: طفلة طفلة يا طفلة ناية اي انتي قولي انتي من ولاد ماجرة؟
2: اي ناية مجرية ميصلة.
1: هي
2: ناية اسمي فضة. وانتي واسمك ربي؟
1: ناية شهلة. شهلة اخت علالة السارح ولد الشيخ العيف. هاي وانتي يا فضة اخي انتي مني؟
2: ناية بنت حسونة واخت المنوبي.
0: الحمد لله ربي حني الحمد لله طلعت بالحق اخت المنوبي.
2: واش بيك سرحتي يا سهل
0: حليل؟
1: ناية ليه اسمعي الراح نروح مع بعضنا انا في الطريق متونس.
2: هاي وخليني ما عرفت خير.
3: يا حليلي من اللي مروحة مع فضة؟ هو أخي هذيك هاي الطفلة شهلة أول نظر عندك منوبي منوبي قلبك شتيل بالفرحة ترس غادي كينا منوبي ورزن خير ملي تشوفك فضة تغص بريقك قدام. ورزن محسب روحك ما تعرفهاش خلاص وفهم من عينيها واش يحكوا. هزدم همنوبي فرصتك هزدم.
2: الراح همنوبي وخي
0: حليلي
3: على سلامتكم هبناوية.
0: يسلم الله يسلمك جاي قدامي وشدني يا شهل يا خياني. ردي بالك تتكلم يا شهل ردي بالك شوفي بعويناتك بارك مكنتني الراح شهليلي حليلي يا ربي.
2: وخي هذه شهل أخت علالة السارح.
3: أخت علالة علالة من خير الرجال والتصل متربي حشاب وحنين والتصل
2: منوبي وخي باش تاكل الطفلة بعيونك ولا واش؟
3: ويفل يعني بي
4: واش يا جماعة؟ عاملين البر خلاعة.
5: خليك منهم يا بن غنام خليك احسب روحك مريت شيء. هيا برد دمك وشرب ماء.

0: ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
2: هاي شكرت السلاح قدامك، وش رايكم؟
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك الصحة فرش. أك رجال ولا بلاش، أنتم ذخر لبلادكم، أنتم باش تدافعوا عليها من الظلم. هيا هزوا السلاح.
3: هيا
2: هيا جماعة هيا.
4: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيزة أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

أيتها الحبيبة الغالية، لن أنسك وسأعود يوما ما.

ولكن ثمة توهج بديع.

كان يشك في حضرة اللقاء. لقاءنا معا عند تلك الأمكنة التي كنا عندها، حيث كنت تنظر إلي وأنظر إليك، ولكن إذا كان ذلك الشعاع أو ليس وجهك حبيبي، سأكون عند حلم، حلم يجمعني

حبيبي وبكل إصرار وتحدي. تعال بعد كل ذاك الفراق، نستل وبهدوء كل تلك الأحلام الوردية التي عشناها معا. وعندها أنتها دعنا نصلي صلوات في دروب العشق وعند ذات الأمكنة الغارقة.

خاليتي. أن جراحنا باتت تصرخ بنا ألا نكون عند ذاك الفراق. وأعلم حبيبتي أن أحلامنا كانت وردية وعهدا مني, عهدا أن تبقى أحلامنا وردية وأن لا تبقى

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 74 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. كان الكلام في الآيات السابقة عن الصدقة التي يعطيها المتصدق بغير عوض، تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته، ويكون الكلام في الآيات الموالية عن المرابين الذين يأخذون المال بلا عوض يقابله. والصدقة يبارك الله فيها، أما الربا فيمحقه الله ويبطل بركته ونماءه. فالمناسبة بين الآيات التضاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. قبل أن نبدأ تفسير الآيتين الكريمتين، نشرح المقصود بكلمة الربا في الإسلام، ونذكر ما كان معروفا منه عصر التنزيل وفيما يكون، حتى نتفهمه حق الفهم. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، ويقال للمنطقة المرتفعة وغير المستوية مع الأرض الرابية والربوة. وفي الشرع الربا زيادة مال مخصوص بلا عوض. والربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. فالأول ربا النسيئة، وهو البيع إلى أجل مع طلب الزيادة عند حلول الأجل، ويكون أيضا بإقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو شهر، مع اشتراط الزيادة مقابل التمديد في الأجل، وهو المستعمل الآن في المصارف المالية، وهو الذي نص القرآن الكريم على تحريمه، وكان متعارفا في الجاهلية وقت التنزيل. قال ابن جرير إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول الذي عليه المال أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. والتعامل بهذا النوع من الكبائر. والثاني أي ربا الفضل يكون في بيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كأن يبيعه صاعا من القمح من نوعية معينة بصاع ونصف من القمح من نوع آخر، أو صاعا من التمر من نوعية معينة بصاع ونصف من التمر من نوع آخر. فلا يجوز ذلك البيع إلا إذا كان كلا العوضين متماثلين، وأي زيادة تطرأ على أحدهما تجعل البيع محرما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وتحريم ربا الفضل يتعلق بالنقدين الذهب والفضة، وأيضا بالطعام المقتات المدخر. ومعنى كون الطعام مقتاتا أن الإنسان يمكن أن يقتات منه، بمعنى أنه لو اقتصر عليه يعيش بدون شيء آخر. ومعنى كون الطعام مدخرا أن يكون صالحا للادخار، أي أنه لا يفسد بادخاره. فكل ما كان كذلك فإنه يحرم فيه ربا الفضل كما يحرم فيه ربا النسيئة من باب أولى. يقول تعالى في الآية الأولى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا أي الذين يأخذون، عبر الله بالأكل عن الأخذ أو الانتفاع بالربا لأنه الغرض الأساسي منه، أي أن أغلب حالات الانتفاع هو الأكل، ويشمل ذلك الآخذ والمعطي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الذين يأخذون الربا ويستحلونه ويأكلون أموال الناس بالباطل مثلهم كمثل المصابين بالصرع أو الجنون الذين تتخبطهم الشياطين وتمسهم الجن وتضربهم وتصرعهم. والخبط معناه التحرك بصورة عشوائية بلا ضابط، يقال ناقة خبوط إذا وطئت الناس وضربت الأرض بقوائمها. ويقال للرجل يتصرف في الأمور على غير هدى هو يخبط خبط عشواء، والعشواء هي الناقة الضعيفة البصر. هؤلاء الذين يأكلون الربا لما فتنوا بحب المال واستعبدتهم زينته ضربت نفوسهم بجمعه وجعلوه هدفهم وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى، فخرجت نفوسهم عن حد الاعتدال الذي عليه أكثر الناس. وترى أكثر ذلك ظاهرا في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم، فالمولعون بأعمال البورصة والمغرمون بالقمار يزداد فيهم النشاط والانهماك في الأعمال، وترى فيهم خفة تعقبها حركات غير منتظمة. والعرب تقول لمن يسرع ويأتي بحركات مختلفة على غير نظام قد جن. والمس الجنون، يقال مس الرجل فهو ممسوس إذا جن. وفي الآخرة يقومون من قبورهم حيارى مضطربين متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال، يكونون من وقت قيامهم من قبورهم حين البعث أشد تخبطا واضطرابا وتثاقلا في حركاتهم بسبب ثقل المال الحرام الذي أكلوه من الربا، مما جعلهم متميزين عن بقية الناس في تعثرهم وسقوطهم كلما هموا بالنهوض والقيام. وهذه صورة في غاية القبح والبشاعة، ودليل على ما يحدثه النظام الرأسمالي الربوي في العالم المعاصر من هزات وقلق واضطراب وخوف وأمراض عصبية ونفسية. إذن جعل الله من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين الذين يتخبطهم الشيطان. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وتخبط الشيطان للإنسان مما يزعمه العرب، إذ هم يزعمون أنه يخبط الإنسان فيسرع، فورد القرآن على ما يعتقدون. وكذلك يعتقدون أن الجني يمس الإنسان فيختلط عقله، ويقولون رجل ممسوس أي مسه الجن، ورجل مجنون إذا ضربته الجن. ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب. وإن كان الأمر غيبيا فهم يعتبرون إنكاره كإنكار المحسوسات. فجاءت الآية وفق ما يعتقدون، ولا تفيد صحة هذا ولا نفيه، كما جاء في قوله تعالى في وصف ثمر شجرة الزقوم التي تكون يوم القيامة في النار: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وما رأى أحد رؤوس الشياطين، لكن الآية جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون.

0: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الأكل للربا، بسبب أنهم فهموا خطأ وتصوروا باطلا أن الربا مثل البيع. فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التي ثمنها 100 دينار نقدا مثلا ب120 دينارا بأجل، يجوز أن يعطي المحتاج 100 دينار على أن يرجعها إليه بعد مدة 120، والسبب في كل من الزيادتين واحد وهو الأجل. تلك حجتهم، وهم واهمون فيما قالوا. ومن ثم رد الله تعالى عليهم وبين قياسهم الفاسد بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، إذ في البيع ما يقتضي حله، وفي الربا من المفسدة ما يقتضي تحريمه. ذلك أن البيع يلاحظ فيه دائما انتفاع المشتري بالسلعة انتفاعا حقيقيا، فمن يشتري قمحا مثلا فإنما يشتريه ليأكله أو ليبذره في الأرض أو ليبيعه، والثمن مقابل للمبيع مقابلة مرضية للبائع والمشتري باختيارهما. أما الربا فهو إعطاء نقد أو بضاعة وأخذها مع زيادة في وقت آخر، فما يؤخذ من المدين زيادة لا مقابل لها من عين ولا عمل، ولا يؤخذ بالرضا والاختيار بل بالكره والاضطرار. وقد تتجمع الفوائد وتتراكم، ويأخذ المرابي الفوائد مع مرور السنوات، فيأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأخذ هذه الزيادة ظلم وإثم ومعصية كبيرة. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي فمن بلغه تحريم الله للربا ونهيه عنه فتركه فورا بلا تراخ ولا تردد طاعة لله تعالى، فله ما كان أخذه سابقا من الربا في الجاهلية، ولا يطالب برده إلى من أخذه منهم، ويكفيه ألا يأخذ ربا بعد ذلك، وأمره إلى الله، أي وأمره إلى الله يحكم فيه بعدله. ومن العدل ألا يؤاخذ بما أكل من الربا قبل تحريمه، ولكن إذا رده فذلك أفضل. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ومن عاد إلى أخذ الربا بعد تحريمه مشبها له بالبيع فقد استوجب العقوبة واستحق الخلود في نار جهنم. والمراد بالخلود هنا المكث الطويل إذا كان الفاعل مؤمنا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينقص الله الربا ويذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه فلا ينتفع به أحد من بعده. وإن زاد المال في الظاهر فهو إلى ضياع وفناء. ويربي الصدقات أي يضاعف ثوابها ويزيد المال الذي أخرجت منه ويبارك فيها، ففي الدنيا ما نقصت صدقة من مال قط، والله يعوض المتصدق خيرا في بيع أو شراء أو ارتفاع ثمن سلعة أو أرض أو متاع، وفي الآخرة يجد المتصدق ثواب عمله أضعافا مضاعفة. ومن مظاهر النماء المعنوية في الصدقة أن المتصدق محبوب عند الله وعند الناس، فلا حسد ولا بغض ولا سرقة ولا إيذاء. ومن مظاهر المحق الأدبية في الربا أن المرابي مبغوض مكروه عند الله وعند الناس، الكل حاسد له وشامت إن ألم به أمر مكروه، والكل ينتظر له المصير المشؤوم. وهذا أمر ملحوظ في واقع المرابين، فسرعان ما يبددون المال، وعاقبتهم تكون في صحتهم وثروتهم سيئة للغاية. فهم إن بدا عليهم الغنى وقتا ما، فإن الفقر غالبا ما سيصيبهم في النهاية. والله لا يحب كل كفار أثيم، يعاقب الله المرابي ويبغضه، ولا يرضى عن كل من يصر على ارتكاب المحرمات ويحلها، ويبغض كل كفار، أي متماد مبالغ في الكفر بما أنعم الله عليه فلا ينفق منه في سبيله، ويبغض كل أثيم، أي منهمك في ارتكاب الآثام أو المعاصي فيستغل حاجة المعسرين، فهو قد جعل المال وسيلة لجذب ما في أيدي الناس إلى يده، فيستغل إعسارهم ويأخذ أقواتهم ويمتص دماءهم. وفي هذا تغليظ أمر الربا، وإيذان بأنه من فعل الكفار لا من فعل أهل الإسلام. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسلم.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري
2: الله
1: طرا واطلق في المديح لساني
2: الله.

0: إخواني.
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: صباح الخير. واليس فاقس يشدد على الحرص على عدم تسجيل انقطاعات الماء خلال فترة عيد الأضحى المبارك. اليوم انطلاق ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك بيس فاقس. يوم التحسيس بالعاصمة تحت شعار بطاقة تعريف متبرع لدعم ثقافة التبرع بالأعضاء. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وفي العالم، إيران تدرس نصا أمريكيا جديدا تلقته عبر باكستان، وترامب يبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات 30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني وضيق هرمز. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع هند الأسود ومراد الحش قاسم. متابعة طيبة وهمكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

صباح النور، نهاركم فل وياسمين. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا. 83 يوم في فصل الربيع، شو مازال مازلنا تقريبا 7 أيام وندخلوا الفصل الصيف، والتفرهيدة والتفرشيكة متاع الصيف الناس الكل تستنى فيها. أما حتى الربيع بصراحة عنده جمال، وكل فصل ربي عطاهنا عطاه بجماليته. والمهم الفصول السمحة المزيانة، فصل الربيع يربع يبدأ بقلوبنا، هذا هو الأساس. تحية لكم الناس الكل، نورتوني اليوم في هذا اللقاء. أكيد نبقى معكم اليوم حتى للتسعة متاع صباح كيف العادة، في 3 ساعات هذوما إن شاء الله عاديو سمح. نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، يقول لكم مراد الحاج قاسم وأكيد هند الأسود. نحييكم الناس الكل، نبدأ بغنيتنا اللي تعودتوا بيها ونكملوا بعضنا المشوار.

وكيف العادة نبدأ يومنا بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه. اللهم يا أرحم الراحمين، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم في هذا الصباح نسألك رزقا يفوق ما تمنيناه، وصحة تحفظنا ممن خشيناه، وقناعة تغنينا عما فقدناه. أسأل الله لي ولعائلتي ولأحبابي ولكل المستمعين أن يلهمنا في أمرنا الصواب، ويفتح لنا الرزق من كل الأبواب، وييسر لنا في كل مسألة جواب، ويزين أيامنا وأيامكم بما نحب ونرجو. آمين يا رب العالمين.

اللهم رجائنا إن شاء الله يا ربي في الحج، اللي رائحة الحج بديت تفوح، وإن شاء الله ربي يثبتنا وإن شاء الله ربي يكتب لنا حجة لينا الكل. اليوم نقول أكيد في الأيامات الفاتة مكة استقبلت ضيوف الرحمن، اللي ربي يجعلنا زيدا من حجاج بيتك الكريم في السنين القادمة أو في أقرب وقت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبدأ التكبير المطلق لعشر ذي الحجة، يا رب نكبر فرحا باستجابة دعواتنا. من أجمل ما قرأت لي من يرغب في الحج يقول: اللهم ارزقني الحج يا رب، أشتاق لذلك المكان الذي كان يملأ روحي حين أقف أمام الكعبة المشرفة، فأنسى الدين وأنسى الدنيا وأتذكر الدين، ولا يبقى في القلب إلا الله. نشتاق اليوم لصوت التلبية لدموعي وهي تنزل دون سبب، إلا أن الروح وجدت موطنها في بيتك الحقيقي. أكيد هذه الإحساس اللي احنا نتمنيه والكل نعيشوه، لأنه مهما كان الناس الكل تشتاق للطواف، لدعوات الليل، للزحام اللي فيه الطمأنينة، لمكان هو أقرب إلى النفس. نشتاق لتلك اللحظة اللي نشعر فيها أنه الدنيا مهما أثقلتنا فباب رب العالمين لا يردنا أبدا. اللهم لا تجعل هذا الاشتياق يذبل في صدورنا، واكتب لنا إن شاء الله حجة قريبا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. مثل اللقاء لصفاقس محمد الحجري أمس بالمدير العام للديوان البحري للموانئ والتجارة البحرية فرصة لتدارس النقاط المتعلقة بوضعية المنأى التجاري بالجهة وكيفية تطوير العمل به، إضافة إلى التطرق إلى بعض الإشكاليات المطروحة والنظر في السبل الكفيلة بمعالجتها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة. تنطلق اليوم بصفاقس الجولة الأولى من ورشات عمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك لتتواصل 3 أيام بترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة الأعراف كونكت. يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيتا اليوم وغدا تصفيات الدور نصف النهائي الإقليمي والذي يضم 9 ولايات بين صفاقس لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 الهادفة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني. تواصل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تواصل اليوم النظر في القضية المتعلقة بالعميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط اليوم في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران بصدد دراسة النص الأمريكي الجديد الذي أرسلته الولايات المتحدة عبر باكستان ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام. أورد موقع إكسكيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جهدا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران وأبلغه عن فترة مفاوضات 30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، مضيفا أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6
2: عشرة ديمة.

0: مع شادية بن عياد.
1: اليوم الرابع من ذي الحجة، الصلاة. تتواصل أيام العشر بنفحاتها العظيمة التي تضيء الألباب، منحة الله للعبد للاجتهاد في العمل، فتنفتح أمامه الأبواب ويتضاعف الأجر وينساب. جميل أن نتحرر من مشاغلنا اليومية ونخصص وقتا أكثر للعبادة بعد أن نجدد النية، فالأيام معدودة والمدة محدودة. الطريق إلى الله يبدأ بقرار وخطوة عزم، ثم تتتالى الأعمال. قلنا التوبة النصوح، وقلنا أعمل البر، واليوم نقول الصلاة، عمل جامع لذكر الله والدعاء ولنصيب من القرآن، رابط وثيق وجسر روحي دقيق بين الخالق والإنسان. قال العلماء: فرائض ونوافل عشر ذي الحجة تضاعف الأجر، فمع المحافظة على الفرائض والحرص على حسن أدائها بخشوع وفي وقتها، يستحب الإكثار من النوافل. بعد صلاة الفجر يظل العبد في إقبال على الله، ذاكرا مبتهلا حتى تشرق الشمس، ثم يصلي ركعتين نافلة من النوافل، والنوافل من أفضل القربات، صلاة الضحى والسنن تطوعا وقربا كامل النهار، ثم يسدل الليل الستار، فيخلو العبد لله والناس نيام، يقف يركع يسجد يدعو، هو استثمار لآخر الليل في القيام والتفرغ لعبادة الله، متهجدا ذاكرا مستغفرا مخبتا لله. فالصلاة في جوف الليل نور وسكينة للقلب وصحة وراحة للأبدان. الصلاة عماد الدين وحنين النفس للوقوف في حضرة الله، هي مناجاة تمنح النفس السلام، وهي محبة وطاعة للرحمن، وهي سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات وإجابة الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وتب علينا إنك أنت التواب.

بيت العز هكا دخلنا للبيت اللي احنا نحبوه الناس الكل، الدار اللي فيها العز الأحباب والأهل والأصحاب، وخاصة إذا قلنا العائلة والأخوة اللي يبدأوا متمسكين، وإحنا توا قاربين على عيد والناس الكل تبدأ تنتظر في أنه تتلمد، وإن شاء الله يا ربي تتلموا ديما في الخير. اليوم حبيت نقف على موضوع اللي أنا نعتبره مهم على الأخر، وهي حالة الانتظار اللي نعيشوها ديما. احنا في حياتنا الناس الكل في عوض نعيش وننتظر، مش معناتها فما برشا ناس تقول لك الفرحة مؤجلة، اهو تو نفرح غدوة، اهو تو نعمل بعد غدوة، اهو تو نوصل نخدم ان شاء الله وقت ربي سهلها. صحيح وقت ربي سهلها، اما ربي ما قالناش عيشوا في نهار غير نهاركم، لانه احنا مخلوقين لليوم، اليوم نعيشوه. احنا اليوم نهار الخميس، علاش نعيشوا في نهار الجمعة ونهار السبت ونهار الأحد قبل وقته؟ علاش نقعدوا نستنيوا في صف كامل وإحنا نستنيوا بانتظاراتنا وتضيع منا الحياة؟ العبارة اللي يقولها أنطوان تشيكوف يقول الوجود الإنساني هنا مربوط بطابور، طابور من الانتظارات وقتها تضيع الحياة. إحنا كن جينا نقفوا مع رويحنا تنلقاو رويحنا محنش قاعدين نحيا ومحنش قاعدين نعيشوا، بالعكس قاعدين شادين صفوف ما تنتهيش بالكل، ديما واقفين قدام باب غدوة. غدوة هذا اللي نأجلوا فيه برشا حاجات اللي ربما تصير وربما ما تصيرش. إذاك علاش محلي الإنسان اللي يعيش اللحظة ويعيشها بكل ما فيه، لحظة الحاضرة اللي هي صعيب أنك تخليها هكا تمر ما بين صوابعك وتخليها تمر في حالة انتظار ويتحول ساعات لأسلوب حياة. فما برشا ناس ما تعيشش نهارها، تقول لك غدوة ونعمل غدوة ونمشي، وهذا يولي أسلوب حياة. وانتظار وظيفة ربما ما تجيش، انتظار حب ما يشبهش الأحلام، انتظار فرصة، انتظار فرج، انتظار معجزة، وكل الانتظارات هذه تولد انتظار آخر، حتى ويولي العمر سلسلة من المواعيد المؤجلة. هكا وقتها احنا نعيش في سخرية من الأقدار، عوض نعيش الترقب، خلينا نعيش اللحظة والحياة نعيشها من داخلنا. وإن شاء الله يا ربي كل دقيقة تكون فيها الخير وفيها السعادة لكل مستمعينا. نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام، الناس اللي تسمعوا فيها توا واللي مثبتين الإبرة على إذاعة صفاقس وإبرة المذيعة بالطبيعة، واللي تحبوا تعيشوا اللحظة وتشربوا في قهوتكم وتتبننوا فيها وقاعدين مع عائلتكم وتتحدثوا هيك لحظات الحديث والتواصل ربما ما تلقاهاش نهار آخر. إذك علاش عيشوها بكل قوة، وشال نهاركم أحلى الأيام ديما مع أحلى أغانينا. إهدي لكل أحبابنا ومستمعينا ونسمع الأغنية اللي باش نهديها لكم توا.

فما ناس ما نحبش ننسيهم بالكل ونحب نتذكرهم ديما، هما الفلاحة. سوي كانت امرأة سوي كان راجل، نقولكم شان نهاركم زين، نهاركم مزين بالخير اللي تقدموه لينا كل نهار. صباح الخير على الفلاحة الكل اللي رزقهم من خير يديهم، وزيادة احنا ناكلوا من خير يديكم. صباح النور اللي بنت الأرض والأرض والخير واليدين المتعوب عليهم. صباح الورد على الفلاحة اللي تعبها يحيي الديار، ونهار مبروك ليكم الكل يا ريحة التراب الطريب، يا ريحة تونس. صباح الخير على الناس الفلاحة، ناس الصبر والخير، وشان نهاركم أحلى وجمل الأيام، وربي يعطيكم على قد تعبكم.

0: صباح الخير. جلسة عمل في صفاقس تؤكد الحرص على عدم تسجيل انقطاعات للماء خلال فترة عيد الأضحى المبارك. اليوم انطلاق ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك بصفاقس. يوم التحسيس بالعاصمة تحت شعار بطاقة تعريف متبرع لدعم ثقافة التبرع بالأعضاء. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وفي العالم، إيران تدرس نصا أمريكيا جديدا تلقته عبر باكستان، وترامب يبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لثلاثين يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي توا موجودين معانا في الصبحية وتصبحوا علينا وانتم منورين برشا. ديما تحبوا المعلومات تقولوا لي نحبوا المعلومات حول الماكلة، اي به انا نقف على معلومات اللي ساعات تبدا غالطة والحقيقة شنو تقول. مثلا برشا ناس يقول لك العسل بديل صحي تماما عن السكر، معناتها تنجم تبطل انت السكر وتاكل العسل. الحقيقة شو تقول؟ العسل يحتوي على نفس السعرات الحرارية تقريبا كما السكر، هذيك علاش يلزمنا نتناولوه باعتدال. والملاحظة لمرضى السكري، ماذا بيكم لا تاكلوا العسل لا توت لا برشا غلة زادة اللي هي توا صحيح في وقتها، لكن قبل اسألوا طبيبكم قبل كل شيء. به المعلومة الخطأ، يقول لك بالنسبة لتذويب اللحوم تكون بالماء باش انك فيسع فيسع تسرع انك تطيب. مثلا للمرأة توا اللي في الكوجينة وتحضر توا على بكري تقول لك قبل ما نمشي للخدمة، يقول لك لا المعلومة صحيحة، رد بالك تصب الماء على الحم المثلج على خاطر يساعد الماء انه تتكاثر البكتيريا في وسط الحم، وقتها ما ناكلوش الفايدة، بالعكس نمشيو ناكلو حاجة اللي هي غالطة واللي ما لازمناش نقربولها. الفترة هذية نحب نصر على موضوع مهم برشا، انه الناس تاكل السعرات الحرارية اللي قد ما بدنها لازم ياخذ، لانه احنا بدنا عنده كيفيته مثلا من النوم، من الماكلة، من راحة البال، من التفرهيد، وهذيك علاش الانسان يلزم يحسبها، يخلي وقت نومه اللي هو فما ناس تقولك كان 8 سويع ترقدني وتقيمني مرتاح، وفما اللي يقولك عندي 10 سويع ويا ربي، وفما اللي 6 سويع يقولك الحمد لله وما شاء الله. اما تنسيوش ماكلتكم وما تنسيوش زيادة راحة بالكم. نشوفوا توا الميتيو، يقول لي توا مراد فما الميتيو. شكرا لك يا سالم، وشكرا لمراد على تعبك اليوم في كل الاغاني الحلوة اللي اخترت هنا. نسمعوا ميتيو. ميتيو بين شوفوا زميلنا من الميتيو، اهلا وسهلا ومرحبا، نهارك زين.
1: عسلامه مدام هنده، تحيه ليك والاوفياء اذا صفاق.
0: يعيشك شان نهارك احلى ليام ونورتنا برشا.
1: شكرا عايش.
0: شكرا اي سيدي. طقسنا اليوم كيفاش؟
1: طقس عموما النجم نقولوا في استقرار، سماء باش تكون قليله السحب على كامل مناطق البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه، ضعيفه فمعتدله بقيه المناطق، تتقوى اخر النهار بالجنوب وين تكون مثيره محليا للرمال والاتربه في جهات اقصى الجنوب الغربي. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج في السواحل الشرقيه. درجات الحراره اليوم تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. تقريب هذه هي المعادلات يعني للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. كان ناخذ أمثلة، مثال في سليانة المعدل 29 درجة، في القروان 31 درجة، 25 درجة في تالة، 28 في القصرين، 26.5 في المنستير، صفاقس 27 درجة لمعدل الحرارة يعني في العشر أيامات الأخرى من شهر ماي. تقريب هذا هو يعني باش يكون استقرار ودرجة حرارة يعني في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى. ليلا أيضا النجم نقولوا درجة حرارة معتدلة، الحرارة الدنيا باش تكون بين عموما بين 17 و 22 درجة على كامل مناطق البلاد، تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات. الأيامات القادمة النجم نقولوا تتواصل هيمنة المرتفع الآسوري، هذا الانتيسيكلون ديز آسوري هيمن على مختلف العناصر الجوية، بالتالي استقرار كلي النجم نقولوا، سماء صافية إلى قليلة السحب تتواصل على قليلة حتى بداية الأسبوع القادم. درجة حرارة أيضا في استقرار، ممكن يكون فما ارتفاع ملحوظ بداية من الأسبوع القادم، يعني أيامات العيد خلينا نقولوا باش تكون درجات حرارة ثلاثينية، لا ثلاثينية تقارب أكثر، معناها أي للنجم نقولوا حتى طقس صيفي باش يكون.
0: أي هي البرشة، احنا عادة العيد الكبير تلقاه في العجيج وفي المطر.
1: لا باش يكون نجم نقولوا ريح ضعيفة إلى معتدلة ودرجة حرارة أعلى من المعادلات العادية. هذا هو طقسنا أخت هند.
0: يعيشك وربي يحفظك أنت ونورتنا برشا برشا في هالصبحية، عشان نهارك زين، نهارك أحلى الأيام. شكرا وبسلامة. 7:12 دقيقة، تحية لكم الناس الكل اللي يسمعوا فيها، شل نهاركم أحلى ليام. الناس الكل تستنيه في العيد، وهذه الكلنا نستنيه في زعم العيد كيفش بيش يتعدى إن شاء الله. كيما توم الميتيو من زملائنا من معهد الرصد الجوي عرفنا اللي العيد إن شاء الله بش يكون فما طقس سخون مش نوصلوا حتى 30 درجة، ما فماش عجاج، والحمد لله طقس شاء الله باش يكون مزيان وطقس صيفي للناس الكل، وان شاء الله تعيدوا الناس الكل بخير وبصحه وبسلامه. برشا ناس توا قاعدين يفكروا في العلوش وصوم العلوش، وعندكم الحق لانه الاسعار طلعت بطريقه صاروخيه، اما في الاخير نقولوا راهو الفايده في القلوب السمحه، الفايده انكم تتلمدوا الناس الكل، الفايده انه الدار تكون عامره باهلها وناسها، وقد ما يكبر العدد في الدار قد ما تكبر اللمة والجو اللي ما تنساش بالكل، واللي يبقى راهو ذكريات نهار اخر تبدأ تتذكروا فيه وتقولوا يا حسرة محليهم ايامات، وان شاء الله ديما متواصلة في دياركم. 7:13 دقيقة، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين، معكم هندا حتى 9 متاع الصباح.

أكيد تونسي سمعته، مازلنا نسمع برشا أغاني بين الشرقي والتونسي، ومن الأغاني السمحة والجميلة برشا واللي حبينا نودكم بها اليوم الصباح. هتنمشي بيكم لأخبار ما قبل الأخبار. اليوم مش نحكي لكم على دفعة جديدة من الأخبار، تبدأ على الهامش الأسبوع هذية. في مباراة كرة القدم فما أسراب طيور هبطت فجأة وسط الملعب ووقفت الماتش في مشهد جنوني. اللاعبين بقاو أكثر من الحكم وهما مش متخيلين شنو قاعد يصير. في بريطانيا تخلي يسرق في دار لكن غلبوا النعاس ورقد داخل الدار والشرطة لقاته نيم ومرتاح، هزته من قاعد الغاد معناته أموره هينية. هنا نمشي لي في بريطانيا. في بريطانيا امرأة شرت بطاقة هدية بعشرة جنيهات. الاكتشاف المضحك انه الإيصال اللي يرد عليها قال لها انت باش تولي توا اغنى امرأة في العالم، وهذه من الحاجات اللي فرحتها على الاخر اليوم. خليني نقول لكم، حبيت نختار لكم حاجات اللي هي فرحتكم شوية قبل ما تسمعوا زيادة الأخبار، وإن شاء الله نسمعوا كان الأخبار اللي يفرح القلب، ما نسمعوش الأخبار الحزينة. تحية لكم الناس الكل، نهاركم مبروك، نهاركم زين. هند الأسود معاكم حتى للتسعة متاع صباح. تحية لمراد وتحية لسالم، إذا هو الفريق الفني اليوم. مخرجنا الفني مراد الحاج قاسم وسالم عيسى معنا في كيف العادة بالنسبة لتأمين المكالمات مع ضيوفنا ومع الميتيو. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا فيها صبحية، ونقول لكم إن شاء الله نهاركم أحلى وجم الليين. نرجع لكم إن شاء الله بعد النشرة والرياضة، ونتواصل زيدا مع ضيوفنا وشنو صاير من الأكتواليتي اليوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. جلسة عمل في صفاقس تؤكد الحرص على عدم تسجيل انقطاعات للمياه خلال فترة عيد الأضحى المبارك. اليوم انطلاق ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجيستيك بصفاقس. يوم التحسيس بالعاصمة تحت شعار بطاقة تعريف متبرع لدعم ثقافة التبرع بالأعضاء. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في القاهرة في اجتماع آليات التشاور الثلاثي حول ليبيا. وفي العالم، إيران تدرس نصا أمريكيا جديدا تلقته عبر باكستان، وترامب يبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لثلاثين يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، سونيا بن عمار
2: صباح الخير
1: ونزهة الويتي. استعدادا لعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن عادة مع ارتفاع نسق استهلاك الماء، أكد والي صفاقس محمد الحجري على عدم تسجيل انقطاعات للماء خلال فترة العيد مع الإسراع بالتدخل لإصلاح الأعطاب الفنية ومعالجة الإشكاليات الطارئة في أسرع الأجال بما يضمن راحة المواطنين وحسن سير مختلف الخدمة الأساسية.
2: كان ذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة مدى جاهزية مختلف المصالح الجهوية وتنسيق تدخلاتها قصد ضمان التزويد المنتظم بالماء والتيار الكهربائي خلال هذه الصائفة، كما تم التأكيد على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية التابعة لمصالح الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز مع تكثيف التدخلات الميدانية العاجلة للحد من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة التي يشهدها المحور الجنوبي للولاية خاصة خلال أيام عيد الأضحى.
1: ومع استمرار تشكيات المواطنين من الانقطاعات المتكررة للماء دون سابق إعلام ما خلق حالة من الغضب والفوضى، أكد المدير الجهوي بالجنوب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه محمد شبير للأخبار أن عدة أبار ستدخل حيز التنفيذ لدعم المنظومة المائية وتجنب الانقطاعات الفجئية على غرار بئر منزل شاكر الذي سيدعم محور الجنوب، مؤكدا أخذ جميع الاحتياطات لعيد الأضحى المبارك.
3: إنجاز عدة أبار اللي فيها اللي دخل حيز الاستغلال وفيها اللي باش يدخل حيز الاستغلال على غرار بئر منزل شاكر 35 لتر في الثانية إضافية، وهذا تدعيم للمحور الجنوبي خاصة جنوب ولاية صفاقس من المحرس والغريبة والصخيرة اللي هما أكثر جهة تقريبا متأثرة بالانقطاعات في المدة هذه. زدنا كذلك بئر سيدي عبدالله واحد اللي دخل حيز الاستغلال 50 لتر في الثانية، وعندنا كذلك البئر الجديد اللي إن شاء الله يدخل قريبا حيز الاستغلال واللي هو بئر التربة اللي بيش يمكننا تقريبا من 50 لتر في الثانية إضافية، واللي في الحقيقة عنده تأثير مباشر خاصة على المحور الجنوبي. بالنسبة لبقية المناطق شمال ولاية صفاقس وصفاقس المدينة تقريبا التزويد عادي، المعادلة المائية متوازنة، معناه ما عندناش فيها إشكاليات تذكر، فقط عند المحور الجنوبي بقدرة الله في العيد هذا إن شاء الله أخذنا كافة الاحتياطات لتعبية تقريبا كل الخزانات المتوفرة عندنا باش نهار العيد إن شاء الله بدون أي اضطراب تذكر في التزويد. حتى الصخيرة وبير علي بقدرة الله نحاول ناخذ احتياطاتنا، واخذنا بدينا فعلا في أخذ الاحتياطات لتعبئة الخزانات باش إن شاء الله نجاوز الذروة، هي خاطر الاستهلاك متاع عيد الأضحى هي ذروة واستهلاك استثنائي، دونك الاستهلاك الاستثنائي هذا معناها يخلينا معناها ليه إجراءات استثنائية.
1: نبقى في مجال الحديث عن الماء. الذهب الأزرق، جدلية الندرة والوفرة عنوان الكتاب الجديد لدكتور رياض الحشطيب، سيتم عشية اليوم تقديمه في أمسية ثقافية بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس.
2: يمثل هذا الأصدار قراءة تحليلية شاملة لأزمة المياه في تونس عامة وفي جهة صفاقس بالخصوص في ظل التحولات المناخية المتسارعة وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، ويستعرض المؤلف التجارب التاريخية للجهة في التكيف مع شح المياه داعيا إلى بناء وعي جماعي جديد يعتبر أن الذهب الأزرق أساس مستقبل التنمية والاستقرار.
1: وقبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك أطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد، وستؤمن فرق جهوية ومركزية زيارات ميدانية إلى أسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي من أجل معاينة القطيع، وفق تصريح الطبيب البيطري المختص في سلامة وجودة المنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد.
4: عندنا فرق مركزيه وفرق جهويه فيها اطباء بياتره وفيها بعض الاطارات والاعوان من الهيئه، نتنقلوا الى اسواق الدواب الى نقاط بيع الاضاحي ونشوفوا سلامه القطيعات. اللي ناكده لك انه القطيع حتى في السنوات الفارطه كان سليم، والسنه الحاليه كذلك سليم والحمد لله. تبقى حاجات اخرى، يوم العيد نكتشف الكيس المائي، نكتشف طفيليات، نكتشف اشياء اخرى، وهذيك وقتها الهيئه حتى عدد من البياتره الهواتف نتاعهم على ذمه المواطنين في الجمهوريه الكل. اي مواطن يلاحظ حاجه يوم العيد يتصل بالارقام الهاتف المباشره والخاصه للاطباء البياتره، ينجم حتى بالواتساب يعطي الصور الاصابات اللي موجوده في الكبد ولا في الرئه ولا في الكركاس، يراها صفراء يراها حمراء يراها حاجه مختلفه على المعتاد. نحرصوا على حسن معامله الحيوان في سوق الدواء.
1: نبقى في صفاقس النقاط المتعلقة بوضعية الميناء التجارية وكيفية تطوير العمل به. كانت أمس محور لقائي ولصفاقس محمد الحجري بالمديرة العامة للديوان البحرية للموانئ والتجارة البحرية.
2: اللقاء تناول بعض الإشكاليات المطروحة والسبل الكفيلة بمعالجتها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
1: وبترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة الأعراف كونكت، تنطلق اليوم بصفاقس ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك لتتواصل 3 أيام ويديرها الخبير في النقل يوسف برمضان.
2: يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقي تزييد اليوم وغدا تصفيات الدور نصف النهائي الإقليمي والذي يضم 9 ولايات بين صفاقس لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 الهادفة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني. وستفضي هذه التصفيات إلى اختيار 20 فكرة مشروع فردي أو جماعي للتأهل إلى المخيم التدريبي والتصفيات النهائية التي ستجري بمدينة الثقافة بتونس خلال شهر جوان القادم.
1: تحت شعار بطاقة تعريف متبرع، ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء اليوم يوما تحسيسيا بالعاصمة في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى.
2: يتضمن البرنامج مداخلات يؤمنها أطباء مختصون وخبراء في المجال حول الأطر القانونية والجوانب الدينية للتبرع، إضافة إلى الأهداف والفوائد المنجزة عن وضع صفة المتبرع على بطاقة الهوية، كما سيتم التطرق إلى الآليات الميسرة للحصول على صفة متبرع مدعومة بإحصائية مفيدة، إلى جانب التقييم المحيل لنشاط أخذ وزرع الأعضاء في تونس.
1: وفي الشأن النيابي، تعقد لجنة الفلاحة بالبرلمان اليوم جلسات استماع إلى ممثلين عن كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لتقديم رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيع والبحث عن حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون وخاصة الترفيع في الاستهلاك المحلي لهذا المنتوج.
2: من جهتها، تواصل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الخاص بقانون الاستثمار، كما تستمع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في جلستها المقررة اليوم إلى عدد من الخبراء في القانون الرياضي في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
1: قضائيا، تواصل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم النظر في القضية المتعلقة بالعميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
2: قضية التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب، وذلك على خلفية شبهات وتجاوزات منسوبة إليها تعود إلى فترة إشرافه على الهيئة.
1: خارج أرض الوطن، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
2: يتناول اجتماع اليوم سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة.
1: وفي إطار العلاقات الثنائية، تستأنف بداية من اليوم الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس.
2: رحلة تنطلق من مطار بغداد الدولي على أن تؤمن رحلة العودة في اليوم ذاته انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي.
1: في أخبار العالم، أعلنت إيران أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب، وجددت شروطها التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية، في إشارة إلى الحصار الأمريكي على موانئ إيران.
2: وفي الجانب الأمريكي، واصل الرئيس دونالد ترامب الإدلاء بتصريحات متضاربة بشأن قرار استئناف الضربات على إيران لتحت الوقت للمفاوضات، مراوحا بين التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق والتهديد بالتصعيد. وبالأمس فقط صرح بأن المحادثات على مفترق طرق، فيما أكد نائبه جيدي فانس الذي قاد وفد بلاده المفاوض في إسلام أباد أن المفاوضات حققت تقدما جيدا، وشدد على أن الجيش الأمريكي جاهز لاستئناف الحرب كخيار ثان في حال عدم التوصل لاتفاق.
1: وفيما تحدثت وسائل أعلام أمريكية عن ضغوطات مارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد موقع إكسيوس أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لثلاثين يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.
2: على الميدان، نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خريطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني، فيما كشفت القيادة المركزية الأمريكية أن مشاة البحرية صعدوا على ناقلة نفط ترفع علم إيران للاشتباه في محاولتها خرق الحصار.
1: إلى جنوب لبنان، وفيما أكد حزب الله التصدي لتوغل إسرائيلي ضمن 24 عملية وسط ارتفاع في عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية، أعلن جيش العدو إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في سقوط مسيرات المقاومة.
2: المسيرات التي يعتمد فيها حزب الله على تقنية الألياف الضوئية باتت تثير قلقا متزايدا في الكيان المحتل، إذ وصفها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنها تهديد رئيسي نظرا لصعوبة رصدها، داعيا جيش الاحتلال إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.
1: وفي سياق متصل، قالت صحيفة معاريف إن شركات إسرائيلية مختصة في صناعات الفضاء قدمت حلولا لصد مسيرات حزب الله تشمل نظام اعتراض المسيرات باستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية، وتنتظر الضوء الأخضر من وزارة الحرب للبدء في إنتاج متسارع في غضون أسابيع قليلة.
2: ومع إقرار جيش الاحتلال بعجزه على مجابهة المقاومة في جنوب لبنان، أثار الوزير الصهيوني إتمار بن غفير موجة من الغضب عالميا أمس بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة مقيدي اليدين وجاثين داخل مركز احتجاز، حيث يتعرضون للتنكيل في انتهاك جسيم للقانون الدولي وامتدادا لسياسات العقاب ضد كل من يدعم الشعب الفلسطيني الباسل.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلسة عمل في صفاقس تؤكد الحرص على عدم تسجيل انقطاعات للماء خلال فترة عيد الأضحى المبارك. اليوم انطلاق ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك بصفاقس. يوم التحسيس بالعاصمة تحت شعار بطاقة تعريف متبرع لدعم ثقافة التبرع بالأعضاء. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وإيران تدرس نصا أمريكيا جديدا تلقته عبر باكستان. وترامب يبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لثلاثين يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع مهدي قاسم. أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الويتي، يومكم سعيد.
5: إذاعة صفاقس. تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة
7: ديمة
8: سبور نيوز.

46 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بريضة في كل مكان. أسعد الله وصباحكم جميعا. ألف مبروك للنادي الصفاقسي اللي أدرك البارح دور نصف نهائي لكأس تونس لكرة القدم الأحد القادم إن شاء الله. دور نصف نهائي الأول اللي مش يجمع النادي الصفاقسي بترجي الجرجيسي في انتظار طرفي دور نصف نهائي الثاني, وفي انتظار زوز مقابلات تلعب اليوم في كل من بوحجلة وأيضا في ملعب سقيطة داير. هيت نبدأ البارح بملعب قلعة الجديد, ملعب طيمهيري بيسفيقس. أجواء كانت عالمية, أجواء كانت مميزة, دخلة من الطراز الرفيع, وحتى قبلك شوية كنت نشوف الدخلة في عديد المواقع العربية, دخلة ببعد عشق فيه للسيسيس, وفيه أيضا تحية الملعب الجيبسي اللي كانت خاصة جدا من خلال الحديث على الواقع البيئي الموجود في جيبس. هنا تحية كبيرة برشا للي قاعدين يخدموا دائما على دخلات تكون مميزة على الدوام. هي تنجيل أرض الواقع, نجيل اللي عش بملعب المهيري بيسفيقس. النادي الصفاقسي كان في تحدي هام, كان من أجل تحقيق الانتصار السادس على التوالي, من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية 14 مقابلة بدون هزيمة أمام منافس عديد اسمه الملعب الجيبسي. البارح سيسيس في غياب لاعبيه الأجانب, في غياب الحارس رقم واحد في تونس, نحكي على الدح أيمن دحمان, في غياب ربما البعد والبسيكولوجي مع زملائه, تمكن من الترشح بصعوبة كبيرة جدا, وحتى الأداء ما ارتقاش ربما لتطلعات الأحباء. ذاك علاش في عديد مواقع التواصل الاجتماعي ما كانش فما رضا على أداء السيسيس في المقابلة, وهذا طبيعي جدا. أنا أقول بحكم الملاعبين الأجانب مش موجودين, أيضا بحكم الإصابات البارح مع ترابا اللي يقولوا حمدا على السلام, الإصابة متاعه جرح على مستوى الرأس وأيضا إصابة على مستوى الرجل اليسرى, كيف كيف المهذبي اللي لعب زيدا مصاب, هذايا الكل جعل خيارات صعبة جدا بالنسبة للكوتش محمد الكوكي. نادي الصفاقسي بادر بالتجيل عن طريق حمزة المثلوثي اللي بدأ بطبيعة الحال قصة عشقه مع شيباك دقيقة 53, عد الملعب الجيبسي عن طريق أحمد تنقور ضرب جزاء دقيقة 66, وريان الدربيلي يعطي ورقة الترشح على شكلة لقاء سيسيس وجندوبة, ويمكن نادي الصفاقسي من أولى تذكر العبور إلى دور النصف النهائي في مقابلة كانت فيها برشا كلام. هيت نرجع ربما لحيثية اللقاء هذايا, نبدأ طبعا بديكلاراسيون كانت من السيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسيرية للنادي الصفاقسي اللي كانت فيها برشا رسائل مختلفة للبلاتوات الإذاعية والتلفزية اللي أعلن رسميا فما حتى من لاعبي من نادي الصفاقسي للبيع. برشا كلام هو إكس مش تباع أو إيكريك مش تباع بالنسبة للسيسيس, رسميا حتى من لاعبي ما هو مش يتباع من الرصيد البشري للسيسيس, وهذا يعطي دفع كبير للنادي الصفاقسي في قادم المقابلات والاستحقاقات. هذا من جهة. أيضا حبيت ربما نرجع للتحكيم, تحكيم البارح تقريبا 5 مرات الحكم كل مرة يرجع للفار, هدف ثاني يظهر لي زيد باش ترجع للفار لأنه الأمور واضحة, وتعرف هيك الرجع للفار مع 4 دقائق كله راهو يطيح من ريتم نتاع المقابلة. انتقادية كبيرة كل سواء من جمهور السيسيس أو من جمهور ستايد البارح لصفيرة الحكم خالد جويدر. حبيت نقول شابو با برافو للملعب الجيبسي, يقدم مقابلة بطولية قبل لقاء البراج, لقاء هام جدا يجمع الملعب الجيبسي باتحاد التطاويم يوم الاثنين القادم على عشب ملعب جيبس. صراحة شابو با للمدرب لطفي القادري اللي هو مدرب عنده سي في كبير وعنده تاريخ كبير, أداء كان بطولي للملعب الجيبسي وتحية للملعب الجيبسي. حبيت نحكي على صورة حلوة برشا كانت امس الصباح في النزل الموجود فيه فريق الملعب الجيبسي, برشا كلام صار بين تقدم سقيط داير والملعب الجيبسي والاحترازات. كي يمشي رئيس الملعب الجيبسي سيد منير ملاك ويلقى خونا عصمت رئيس الملعب الجيبسي في انتظاره باقة ورد, حلاها الكرة بالصور هدية ومحلاها زاد التهاني متاع الملعب الجيبسي على الصفحة الرسمية لتقدم سقيط داير. هذه الكرة نحبوها, كرة تتفض على أرضية الميدان, نربح أنا صح عليها تربح أنت صح عليك, وكفينا مشاحنات اللي لا تغني ولا تسمن من جوع. حبيت نكمل ونوجه تحية للاتحاد التونسي شغالين شبان, شرف ليا كان أمس التكريم إلى جانب ملك الحلول علي المعلول على أرضية الميدان, ومحلاها التكريم كيكون على عشب ملعب المهيري اللي نعشقه ونحبه وأمام جمهور عالمي على جميع المستويات اللي هو الجمهور قلعة الجديد. كل الحب وكل التقدير والكلمات طبعا تعجز عن التعبير.
هي تنواصلوا دائما مقابلات كأس تونس لكرة القدم الطرف الثاني في الدور النصف النهائي الأول اللي مش يكون ترجي رجيسي اللي تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على سي بي بهدفين لصفر على أرضية ملعب عبد السلام جيزوز في جرجيس. سجل ثنائية ترجي رجيسي كل من أشرف بن ضيف دقيقة 9، مؤمن الرحمن دقيقة 75، ويشار إلى أن النادي بنزرتي أهدر ضربة جزاء دقائق الأخيرة عن طريق عزيز الجسمي. طبعا سفيان الحدوسي هو مدرب السيابي من النفس باش يكون حاضر على مستوى دور نصف النهائي، وبارامون مغش شويه من الكلام اللي قلته الاسبوع الماضي. ان نزيد نقوله بمحبه الخونه كوتش حدوسي، لانه الديكلاراسيون نتاعك اللي صارت وقت مشيت انت للسيابي قلت ما قيت حد شيء وما قيتش فريق، وين الفريق اللي خليته؟ راهو قدح مباشر في زميلك شهاب الليلي. شوف من باب المحبه ومن باب المعزه انه كمدربين تقدروا بعضكم، كما اعلاميين قدروا بعضنا، عمرك ما تقدح في زميلك، تنجم تقدم له الملاحظه فاس فاس، لكن باش تقولها في وسائل الاعلام راهو بعيدا كل البعد عن امور اخلاقيه المهنه. تقبلها كاصغر منك في العمر، انت تجربه نتاع كبيره في ميدان التدريب، لكن راهو باهي الكلام الوجاه هو النفع. مع تحيه ليك على الدوام لانك مدرب كبير باخلاقك وعطائك، وصارت غلطة صغيرة نصلحها مع بعضنا، مش هكا كوتش؟ يلا نواصل مع بعضنا دائما آخر الأخبار الرياضية. نجيو لمواعيد اليوم، اليوم زوز مواعيد هامة مش كون في كل من ساقية الدير وأيضا في القيروان. هات نبدأ بساقية الدير. اليوم أجواء كبيرة، قيشي فيرمي لأنه 450 تذكرة تبعت، معناه الجمهور كيما تقدم ساقية الدير، وجمهور حتى يقول متاع صفاقس الكل يحب يشيخ كورة ويحب يتنفس كورة مع التقدم الورزمو. الملعب صغير ولا أصغر من أماني وطموحات فريق تقدم ساقية الدير؟ لذلك علاش نقول للسلطة المسؤولة كسوة من بلدية كسوة من مندوبية الرياضة كسوة من وزارة الشباب والرياضة، ولو أنه العصفورة قالت لي أنه فما تحركات كبيرة على مستوى وزارة الرياضة من قبل السيد وزير الرياضة اللي قصد ربي للحج، وقولوا منتوى سيد الوزير حج مبرور وذنب بغفور وسعي مشكور، وإن شاء الله الرياضة التونسية تتفرهد بعد ما تجيب الحج إن شاء الله، وتكون برشا قرارات تعطي الإضافة سيرتو على مستوى البنية تحتية كسواء الملعب سقيد الدير أو ملعب طيم هيري بيسفاقس. دونك اليوم ماتش كبير، تقدم سقيد الدير أنهى أمس تحضيراته تحت إشراف الكوتش يسري بن كحلة، تقدم سقيدي شبيب العمران سيف الورتيني كحكم ساحة، مجدي بلغة في الفار، وأيضا بعث بوحجلة رجل ذي تونسي زيد قيشي فيرمي لأنه تكيد كل تبعت، نضال ضيف كحكم ساحة، هيثم قيرات في الفار البارح مع اللوخيين في بوحجلة قالوا لي أنه مش يعملوا حتى إكران جيون في المنتزه الموجود في قلب حجلة استعدادا لهذا الحدث الكروي. إذا زوز ماتشويت اليوم، من سيكون في الدور نصف النهائي الثاني؟ وطبعا برشا قراءات أو على مستوى الماتشويت وزعم الفينال يتلعب بين هكا وهكا. أنا ما أقول حد شيء لحد الآن، في انتظار ما ستو تفريزه الأقدام إن شاء الله، وإن شاء الله الصافرة اليوم كسوة في بو حجلة وسقي دير تكون صحيحة وتعطي الحقية للجميع، وهذا بطبيعة مش غريب على زوز حكام مميزين. نحب نوجه تحية للحكم نضال طيف اللي مش يكون اليوم حكم الساحة في لقاء بعث وحجلة رجلي تونسي، وأيضا سيف الورتيني اللي مش يكون حكم الساحة في لقاء تقدم سقيد دير شبيبة العمران. نواصلوا أخبارنا الرياضية، مش بيكون المنتخب التونسي لكرة القدم، لأنه حدث أمس الأول كان سحب قرعة 2027 كأس الأمم الإفريقية. جينا في مجموعة ثامنة فيها أوغندا، فيها ليبيا، بوتسوانا، المجموعة الأولى المغرب، الجابون، نيجر، لوزوتو، المجموعة الثانية مصر، أنغولا، ملاوي، جنوب السودان، الثالثة كوتيفوار، غانا، غامبيا، صومال، المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا، المجموعة الخامسة كونغو ديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليوني، زيمبابوي، المجموعة السادسة بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، المجموعة السابعة الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، كونغو برازافيل. نذكركم مجموعتنا فيها تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا، المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو، بوراندي، المجموعة العاشرة السنغال، موزمبيق، السودان، أثيوبيا، والمجموعة 11 مالي رأس الأخضر، رواندا، ليبيريا. لكن هذه الكل يلزمنا توا نخمم مع المنتخب التونسي مع القائمة الموجودة تحت إشراف الكوتش صبري اللموشي، قائمة فيها وعليها، لكن الفيه وعليه حكينا فيه واخذ حيزه في البلاتويت، راني توا واقعي جدا فيها برشا كلام وفيها برشا حسابات القائمة هذية، وبرشا أسماء نورمالمون تكون موجودة غابت، وبرشا أسماء
حضرت والحضور متاعها يطلع نقاط استفهام، لكن توا صحيح صح، فما درابو تونس هو درابونا الناس كل، هو في قلب الناس كل مع المنتخب التونسي رغم هذه الفراغات، وطبعا في انتظار الجديات اللي تبدا ان شاء الله يوم 15 جوان باذن الله. ونذكر على دوام انه اللقاءات الدوليه الوديه تبدا مع المنتخب التونسي لكره قدم ان شاء الله يوم 15 يوم غره جوان باذن الله. عندنا زوز مقابلات هامين وزوز مقابلات فيهم تجربه كبيره وفيهم الوقوف وبنديه كبيره برشا على واقع كرة قدم التونسية. نلعبوا نهار 1 جوان كونتر النمسا 8 غير 4 متاع الليل، ضد بلجيكا نهار 6 جوان ساعتين متاع العشية، وثلاثة ماتشوات إصحاح 15 جوان بجاه ربي ما عادش تخيبونا، عملونا ثلاثة ماتشوات وكالفيكاسيون للدورة اللي بعده، تونس السويد بعد تونس اليابان ثم تونس هولندا. 56 دقيقة بعد 7 متاع الصباح، نذكركم انه الامور اخذت نسق ماراثوني بالنسبة لمقابلات البراج. رسميا دور النصف النهائي مقابلات البراج حمام لمف ومستقبل القصرين ثم الملعب الجيبسي وتحت تطوين. الامور ما تعجبش في تطوين، ثلاثة ايام انتم مقرفين الملاعبيه لانه فماش فلوس، الزوز اللي مش يربحوا يلعبوا فينال نهار 29، والعصفوره تقول انه قد يكون الفينال على عشب ملعب تيمهري بصفاقس هذايا سكوب نقدمه لكم اليوم الصباح. نمشي بكم للهوندا، الانظار تتجه الى الدور نصف النهائي غدوه دمي فينال من الطراز الرفيع في دربي العاصمه بين الفريقي والترجي، مش يحضر فيه الا جمهور النادي الفريقي. ونهار السبت من تو نقول لكم نستدعيكم 3 متاع العشيه قاعد ساقيه الزيت تشربوا زيت نضوح باش تكونوا في دعم كبير برشا للساقي اللي نوجه لها تحيه هي وجمعيه الحمامات. مش يكون شو الدور نصف النهائي، شكون زعمه مش يكون في نهائي كاس تونس للكره كره اليد. بالنسبه للباسكيت الاجواء 5 على 5، تحيه كبيره برشا فرع كره السله بالنادي الصفاقسي اللي الترافاي نتاعو مش نتاع سنة، راهو عمل قاعدي ترافاي دو باس كان عنده تقريبا سنوات في الاولاد بطبيعة السعود للناسيونال برو إلى جانب أمل حمام سوسة، ولقاء فيصلي بين زوز فرق هذايا مش يكون في نابل في قاعة بير شلوف الموجودة في قلب نابل، معناها تمشي وتعمل دورة في البلاد العربي بعد تدخلوا لقاعة بير شلوف، فينال مش يكون مميز مش يكون منقول على الوطنية الثانية، وقبله بنهار الفينال في الفولي اللي مش يكون أيضا مميز على جميع الواجهات. قلت في الفولي في الباسكيت بنات بطبيعة بين أميرات النادي الصفاقسي وأميرات الوطن القبلي وأبنات المدرب الشاب على دوام عماد العذار، عملوا خطوة إيجابية جدا باعتبار النادي الصفاقسي أموره 5 على 5، انتصار في المقابلة الأولى والفوز في المقابلة الثانية، يعني آليا التتويج بالدوبلي. هذه إذن أخبارنا الرياضية. نذكركم اليوم ساقية الدائر جو كبير بين تقدم ساقية الدائر وأيضا شبيبة العمران، إن شاء الله اللقاء يكون مميز، وكما عودنا سيد منير ملاك فما برشا تكريمات قبل بداية اللقاء، وهذا يحسب لرئيس الجمعية أعطى صورة جديدة للرياضة التونسية الكرة أخلاق قبل ما تكون نتائج على أرضية الميدان. ونصف النهائي الثاني بين الترجي التونسي بعث بوحجلة، هذه الأجواء امتعنا مع التهاني طبعا لكل مسيسيس ترجي الجيسي اللي مش يكونوا حاضرين في الدور نصف النهائي الأول يوم الأحد بإذن الله. مهدي قاسم سلم عليكم الناس كل، موعدنا الثاني إن شاء الله من 9:15، أمير وأنور الاثنين يكون النجوم والآن على مستوى الإخراج الفني، ومعهم طبعا في غرفة الفار مراد الحشقاس مشكا، هكا تولي الامور لاباس. مع تحيه مهدي، الى اللقاء. سبور نيوز.

0: إشهار.
1: Toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. مثلت صفاقس صلة قرون عديدة محطة للتجارة القوافلية مع أفريقيا، ومنطلقا لعمليات تجارية مهمة مع الشرق بالدرجة الأولى والغرب بالدرجة الثانية. ولكن بحلول الاستعمار الفرنسي سنة 1881 تحول النشاط التجاري تدريجيا من البر إلى البحر ومن الصحراء والشرق إلى أوروبا. لقد شكل إنجاز ميناء صفاقس سنة 1897 في خضم الحراك الاستعماري الفرنسي شكل تحولا هاما في تحويل التركيبة الاقتصادية المحلية عنوة بغية الاستجابة لرغبات المعمرين والأوروبيين عموما. ولم يشمل تأثير الميناء على الجانب الاقتصادي فقط، إنما جر معه أيضا بناء مدينة أوروبية حديثة وازديادا في عدد السكان وتثبيت الاستعمار الثقافي الفرنسي وإعلان مدينة صفاقس عاصمة للجنوب. هذا هو تقريبا محور اهتمام المؤلف الدكتور سمير البرشاني المختص في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في كتابه ميناء صفاقس خلال الفترة الاستعمارية.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: ميناء صفاقس خلال الفترة الاستعمارية كتاب جاء في 151 صفحة من الحجم الصغير، وهو عمل جاد وموثق ورصين. وقد سبق للأستاذ سمير البرشاني أن ناقش أطروحة الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سنة 2002 موضوعها النشاط التجاري بجهة صفاقس بين 1881 و1929، وهي تقع في جزئين في 1125 صفحة، وما زالت مرقونة ولم تنشر بعد مرور 17 سنة على مناقشتها.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: نعود إلى كتابنا ميناء صفاقس خلال الفترة الاستعمارية. كتاب نجد فيه أن ميناء صفاقس أصبح في الفترة الاستعمارية يستقبل أكثر من 2000 سفينة سنويا، ويتعامل مع أكثر من 70 ميناء تونسيا وأجنبيا. وقد احتكرت فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ما يقارب 80% من المبادلات، في حين تراجعت الأسواق التقليدية كثيرا، وأصبح الفوسفات في مقدمة الصادرات إلى جانب الحلفاء وزيت الزيتون. وقد تطور هذا الميناء التصديري بعد إبعاد كل من الصخيرة وجابس ليصبح سنة 1912 في المرتبة السابعة ضمن الموانئ الفرنسية، وفي نفس المرتبة مع ميناء نانت.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: هذه المعلومات وغيرها تجدونها ضمن صفحات كتاب ميناء صفاقس خلال الفترة الاستعمارية للباحث سمير البرشاني، وهو كتاب يؤثث حاليا رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

نهاركم زين، نهاركم احلى ليين. تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، انا مكمل معاكم المشوار حتى للتسعة متاع صباح. هندة تأنسكم الناس الكل، واهلا وسهلا بكم. بعد شوي الاخبار ياسر ياسر سمح، وبصراحه هو سكوب، وحبيت نفرح انا العائلات التونسيه الكل. عمليه زراعه الاسنان تعرفوا في مستوى عمر معين، وراه مش ديما ديما، راه ساعات حتى صغير في العمر تجم تطيح لك سنه وباش تزرع سنه، ووقتها يلزمك ملايين، خلينا نكون واضحين، من 1,600,000 وانت طالع يقولك زراعة السنة، وبتبيع المنتنونس متاعها وتقعد ماشي جاي توصل انك تعمل ملايين وميزانية كاملة لسنينك. انا نقول لهم وكأنه انسان رفاهية وكماليات يمكن نشوفوها، لكنها راهي ضروريات. باش تجم تاكل، باش تجم على الأقل تمضغ، باش تجم تهضم اللي تاكله، لازم انه يمر كله عبر الاسنين. والنقطة المهمة برشا يقول لك هذه عملية تجميلية، هذيك علاش ما فماش شكون يعوضك ويعوضك في الماديات، وهذه حاجة راهي موجعة لأي إنسان. أنا فما حاجات ما يقبلهمش دماغ، ساعات حاجات فيها مرض الجلدية يقول لك لا تابع للتجميل، الأسنان تابع للتجميل، شنو اللي تابع للتجميل؟ أنا ما عنديش أسنان كيفاش نعمل؟ وخلينا نقولوا زادة مشكلة اللي تحلو سنتو، فما زادة اللي ميجمش التاكم اللي نقولوا عليه احنا تاكم، ويعمل الكول، والكول هذيك تعمل له اليرجي ويعمل ديزانفيكسيون، زيدا لازمه عمليه زراعه الاسنان. كي نحكي على زراعه الاسنان نقول ايه وين ديما بفلوسك، اذا عندك في فلوسك تعمل، اذا ما عندكش في فلوسك تقعد عمرك كامل وانت هكا تكمل بقيت عمرك وانت هكا. الحاجه اللي قلت لكم مفرحه على الاخر اني انا كلمت المدير الجهوي للصحه سي حاتم، وباش يكون معنا سي حاتم الشريف، وقال لي الاخبار انه سي ولينا توا نجمو نزرعو في المستوصفات، وبدينا بالوسيط. وأوليمس قال لي عندي أربع حالات توا اليوم الحمد لله صارت الزراعة، أول أربع حالات اللي هما صارت لهم الزراعة في سباقس، وإن شاء الله اليوم حبيت يكون حاضر معنا وإحنا نتبعو فيه توا. سالم يعطي الصحة يتبع فيه بالتليفون باش ناخذه معنا وباش نحكيو على الموضوع توا، نشوفوا إحنا شو نعملو باش إنا نمشيو نزرعو الأسنان. يا اخي فما تكلفه هكا على الاقل رمزيه ولا لا؟ وين نمشي بالضبط؟ على خاطر هي مازال ما وقعش تعميمها في كل المستوصفات ولا السبيطارات، وقتاش باش يكون زاد تعميمها في الايامات القادمه؟ برشا نقاط مهمه نعرف اللي هي تهمكم، هذيك علاش نقول لكم ابقاو معايا وما تغيروش الموجه، احنا في انتظار انه يكون حاضر معنا على الخط الهاتفي. طارق القلعي، انا نقول مش كرونيكور، نقول هو صاحب بدائل التعليم السعيد والمدرسة السعيدة، زيدا كيف العادة باش يكون معنا بعد 8:30 وباش نحكيه على موضوع مهم جدا، الفهم والحفظ. فما ناس تحفظ ما شاء الله، وفما ناس ما تعرف كنت تفهم، أنا من الناس اللي تعرف كنت تفهم الحفظ. بنقول لكم زيرو هكا اي زيرو حفظ، فما حاجة كي تعطيها لي تقولي أحفظها ما نحفظهاش، تعطيني باش نفهمها نفهمها، تقولي هذيك الحاجة هذيك مهم أنك تحضرها وانت غرامك، نقول وإحنا مثلا أنا صحفية وغرامي الصحافة والتنشيط، تقولي الدومين اليوم شامل محاضرة على التنشيط والصحافة، نحفظها لك من أول دقيقة لآخر دقيقة، ونجم نقول لك كل متدخل قداش تدخل من دقيقة، ونحفظ كل معلومة صم وتبقى معايا لسنوات. راني نرجع للباكراوند نتاعي توا باش ناخذ منه باش نحكي. جي تحكي لي مثلا على سبور كيما توكينا معكم مهدي، ظلمه لانه مش غرامي، ريتو كل حاجه وغرامك، هذا صحيح، لكن انا هنا مانيش في الغرام توا، احنا قدام امر واقع اللي هو القرايه. صغارنا كيش يعملوا اللي هما ما قادرين كان يفهموا المعلومه، لازم يوصلوا حرفيا اللي قاعد يقدم فيه الاستاذ، ولا عندهم طرق اخرى. حبينا انكم تواكبوا ديما شنو جديد، وإن شاء الله طارق القلعي باش يعطينا كيفاش نجمو نكونوا يا إما من الحفظة وإلا من الفاهمين. وأكثر حاجة باش نحكيو على الناس اللي تفهم، لأنه أسهل حاجة باش ما تقولش راني نسيت كلمة نسيت كل شيء. بعد شوية نرجع لكم، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا اليوم، عطيتكم السومير متاع 8 حتى للتسعة، أبقوا معنا وتابعونا. إذا ظهر لي مهم برشا للأولياء ومهم برشا للمرضى، ربي يعافيهم الناس الكل.

احلى صباح لكل مستمعينا ومستمعاتنا، منورين الناس الكل. الفتره هذيه كي تدخلوا لسوق الذهب تلقاو الناس الكل تحكي على اسعار الذهب العالميه اللي هي انعكست في الفتره هذيه خاصه على اسواقنا احنا، وهذه راهو عادي جدا، لانه اذا ارتفع حق البرميل اكيد برميل النفط وقتها نعرفوا اللي اسعار الذهب بالمقابل هي ترتفع. واللي وعد اللي عجبني انا امس هكا مرأة كبيرة في العمر وقفت نحكي أنا وياها حاجة سمحة أنها مواكبة لشنو صاير الحرب من بين أمريكا وإيران، شنو التبعات متاعها، لأنه هي عندها عرس ولدها. ريتو لما هيت عندنا كل شيء يجم يولي من ثقافتهم اليومية، المهم ما تمسش صغارهم. تقول لي كيفاش ولينا ناخده في الجرام ب 450 وفوق ال 500 على خاطر تو الحرب اللي صايرة. هذا هو الواقع. هيت نعطيكم انا بالضبط خاصة بالنسبة اليوم شنو ما اسعار الذهب العالمية اللي شهدت الفترة هذه حالة من التذبذب، مرة طالعة مرة هابطة، خاصة من بداية الاسبوع لليوم. نشوفوا اللي هي تو في الفترة هذه راهي تعتبر متدنية وهي في ادنى مستوياتها من حوالي شهر ونصف. هذه علاش؟ على خاطر قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الامريكية. سعر الأونصة عالميا يتحرك حاليا قرب مستوى 4500 دولار مع تقلبات يومية سريعة مرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية. ريتو هذا الكل وقت أنا نقول أم ونمشي للسوق باش نشري ذهب لصغيري، نلقى روحي نشري كما نقول احنا فما كلمة بالدارجة ياسر تعجبني، نشري في سلسلة برويقة يعني خفيفة. احنا عادة وانا سفاقسية نبديو هكا نوزنوا في الذهب ونثقلوا فيه ونقولوا الحاجة السمحة والحاجة اللي تملى العين يلزمها تكون ثقيلة. أما الحاجة اللي أحلى واللي أجمل اللي برشا برشا توا دي جون ما عاش يهمهم الصياغة، تعرف شو اللي يعملوا؟ بلاكيور، وتقولك المهم نهني على روحي أتو يهبط سعر الذهب ونعيشوا لاباس ونعوض إن شاء الله. هذيك علاش نقول ما شاء الله على وليداتنا كيفاش وليوا يفكروا، ويقولك بلاكيور هو كأنه ذهب، هذيك علاش يقبلوه الناس الكل، المهم هذيك التصدير. انا نقول ربي هنيكم الناس الكل، الاولاد والبنات اللي قادمين على الزواج، تحيه كبيره لوالديهم والبو والام، ونقول لهم ربي يخليكم تيج على روسكم لانكم انتم المول الرئيسي واللي تعاونوا. نسمعوا

كتر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: حكيت لكم من بكري عليه الاسنين وزراعة الاسنين، قلت لكم ان شاء الله باش يكون معنا المدير الجهوي للصحة سي حاتم الشريف وهو معنا في الموعد. مرحبا بيك سي حاتم، اهلا وسهلا، منورنا فيها الصبحية، نهار جزين.
1: صباح الخير همدة، وصباح الخير كل مستمعات ومستمعي إذاعة الصحة.
0: اهلا وسهلا، انا متأكدة راهو تليفونات اللي قاعدين يختطفوا فيك في الصباح يحبوا يعرفوا الاخبار الجديدة، وهذه من اهم الاخبار اللي موجودة في الاسبوع هذا، ونحب نقول لك برافو، يعطيك الصحه سي حاتم، يعطيكم الصحه على خليني نقول الانجاز الجديد، لانه باش يهون برشا على العائلات التونسيه الكل، راهو سواسيه، لانه الاسعار نتاع انك تزرع سنين راهو الاسعار مرتفعه برشا. ليت نعطيهم الاخبار عاد هكا بالتفصيل من عندك انت سي حاتم.
1: صحيح، شكرا،
0: مرحبا
1: بذات الشفقه سمعت على الاهتمام بالموضوع هذا، خاصه أنني موضوع معناتها هو الاول على مستوى الصحة العمومية، هو أول مشروع ينجز على مستوى الصحة العمومية، وكما قلت أنت كانت نلتجأ بطبيعة لزملائنا كذلك بيعاونهم في القطاع الخاص، لأن تعرف أنت صنع بدائل الأسنان ويتكلف معناتها يتكلف شوية على المواطن، خاصة المواطن اللي ما عندوش الكلفة هذه كل مشروع هذا حق بعد موافقة شرطة الإشراف وتوفيرها بالحق لكل التجهيزات اللازمة لمخبر صنع بدائل الأسنان وتهيئة الفضاء هذايا بطبيعة من طرف السيدة المديرة المجمع من شكورة وخدمنا عليها، وبطبيعة وتوفير توا توسكي كونسومابل طلب شوية وقت، أنا أعلنت عليه المشروع هذايا صار لي ياسر، ولكن أنت توقع الافتتاح متاعه يوم 18 ماي وابتداء النشاط متاعه، وكان بالحق خبر مفرح بالنسبة لكل الجهات الصحية بكل المواطنين، أن مش يكون هو فيه مخبر أنا وين نصنعوا الأسنان وكرسي أسنان ثاني وطبيب أسنان بطبيعة هو مش يقوم بالقياس وكل ما هو يطلب المتابعة الطبية. وبطبيعة نشكر زيادة القسم الاستشفائي طب الأسنان بالمستشفى لهذه الشكل لي الانطلاق هذا كان تحت أشرافه هو مكتعف انت الطب هذا الدقيق، إلى جانب أنه وقع تكوين الطبيب على مستوى بعثناه المسكين بيقل قيام بيشكونا مع بال معناتها مزيد معناتها باش يولي يتمتع بالبداء بهالتقنية هذه، وكما قلت لي ثم أستاذة جامعية تشرف عليه باش يحاسب هذوما، وانطلقنا في العمل هذايا، وهو بالحق معناتها كسب جديد للجهة الصحية بصفاقس، وكسب جديد لكل مواطنينا اللي ما يقدوش باش يمشيوا للخاص أو موجود في الصحة العمومية
0: مجانا هكا ولا سي حاتم
1: مجانا.
0: هنا هذه تهمني برشا كلمة مجانا، راه شيخ بها برشا، على خاطر نعرف المستمعين توازيدة نفس تفرهيدة كي يسمعوا كلمة مجانا، لأنه ما عادش طاقة راه المواطن وميزانيته باش تخليه يعمل حاجات هذوما اللي ولا بالعمل يقولوا كماليات، وهي ضروريات الحياة
1: ضروريات، ونأكد معناتها مجانا بالكاين بتاعه معناتها بكاين ومش يمشي يعمل في الصحة العمومية بنفس الكيفية معناتها، أما مش مش توسكي بدائل توسكي كذا مش مش يكون بنفس التعريفة في القطاع العمومي.
0: فهمت.
1: في القطاع العمومي معناتها اللي عنده أنديجون اللي عنده كنام اللي عنده كذا نفس الواحد ماهوش تعريفات متاع بطبيعة الطب الخاص اللي هي مكلفة.
0: معناتها حتى اللي عندهم طبيب العائلة يجم يمشي للسبيطار ويعمله
1: بطبيعة.
0: وخطر احنا ديما عندنا نقص في المعلومه، انه نحسبوا اللي عنده كارني الابيض اللي عنده الكارني الاخضر اللي هو يمشي للسبيطار، اما راهو حتى اللي عنده الكارني الاصفر اللي هو اللي تابع طبيب العائله ولا يخدم تابع سينربيا سينسس.
1: اي اكزاكتومون، اللي عنده الاسنان أو عندي جون عنده حق باش يدخل الصحه العموميه ويداوي بالتعريفه اللي هي موجوده في الصحه العموميه.
0: سي حاتم، في الامراض الكل وحتى في الإقامة في السبيطار زيدا نفس الشيء،
1: كل شيء المهم التعريفة تختلف من لانديجون
0: أكيد
1: وبين اللي عنده الكنام، فهمتي؟ أما هو يتمتع
0: حتى لو كنت تختلف راهي رمزية
1: بطبيعة رمزية جدا بارابور للبريفي.
0: هكا بقديش هكا عندكش المعلومة بالتفصيل خلينا نوصلوها للناس اللي يسمعوا
1: فيها؟ والله ما معناتها الكلفة عادية من عادش انا قديش بطبيعة هنا المديرة تنجم تجاوبنا على حكاية التعريفة اما تعريفة عادية جدا جدا جدا معناتها كانت تكون معناتها في التعريفة المنخفضة اللي يستعملوها في القطاع العمومي. والصحيح احنا طلب دوما عملناها طلب زاد شوية بدأت لعبات واحد ولكن
0: ما شاء الله
1: نحب نأكد ان عنا تجهيزات مشكورة انكور اون فوا سلطة الاشراف وسيد وزير الصحة مكننا من تجهيزات اخرى وهي موجودة عندي مش وصلت في الواحد مش تكون على مستوى الهادي شكل المستشفى الجامعي الهادي شكل اليوم قصنا تو في تهيئة الفضاء باش ننطلق ان شاء الله نتخيل انا قبل نهاية قبل نهاية 2026 يبدأ عنا المخبر الثاني و لبدائل طب الاسنان وهنا تولي نجمو نخفوا شوية على المخبر هذا
0: وان شاء الله نقولوا احنا نعمموها علاش ليه في كل انحاء الجمهورية التونسية وخاصة في الارياف اللي ما يوصل لهمش برشا حاجات اللي هما محتاجين لانه يعني راهو باش يجيو لهنا هما تكلفه كبيره برشا وباش يمشيو يجيو وباش يتعطوا على خدمهم تكون هما موجوده حتى في المستوصفات حاجه مهمه برشا.
1: هو نحب ناكد عليه هند بالمناسبه هذه ان راهو عندنا كراسي اسنان في كامل المعتمدين
0: هي البرشا
1: والكراسي الاسنان اللي يتطلب صنع بدائل اسنان باش يمشي للمخبر مش يعملوا بينا عملنا اجتماع على مستوى الجهة مش يوقع التنسيق ماهوش مش يختصر على اسفاق اسم مدينة
0: معناته ماهوش مش تحرم اللي موجود في الريف
1: لا لا لا ان الطبيب نتاع الدونتير اللي غاديك موجود في الجهة معينة في بقعة معينة في الرياف يعمل الليست نتاعو يعمل القائمة واحنا ينسقوا مع بعضنا باش ياخذوا من كل جهة كل مرة اللي يتطلب ذلك دونك هو عام لكل جهة صفاقس حتى ضواحية معناتها اللي يتصل بهم يتصل بالطبيب ويعمل القائمة متاعه وعملنا اجتماع عن ذلك
0: هي البرشة
1: ما نزل شاكا عقاب يعني صخيرة أي شعنشة شبنين أي واحد وبالتنسيق بين أطباء الأسنان وكان اجتماع وتفهمنا كيفاش الباركور يسميوه متاع المريض باش نقوم الناس كلها إن شاء الله تتمتع بهالنشاط الجديد.
0: شكرا لك سي حاتم الشريف كيف العاده منورنا وبرافو على اللي تقدم فيه الكل وشكرا وخلينا نقول للناس الكل لو كان بامكانكم انتوا عندكم البدائل الاسنان موجوده وهذا شيء فرح برشا. وقلنا بدائل الاسنان وين بالضبط توا احنا المقر الاول
1: طريق المطار الوسيط.
0: شكرا لك نهارك زين نهارك احلى الايام إلى اللقاء يعيشك نورتنا. 38 دقيقة تحية لكم الناس الكل كيما سمعتوا آه المعلومة وصلت لكم بالتفصيل. بما أني نحكي في الموضوع هذية أنتم تعرفوا ديما إذاعة سفيقس هي إذاعتكم هو القلب المفتوح لكم أنتم الكل وإنا نقول إذا احنا ما نقوموش بالرسالة النبيلة أن نعاونوا الناس شنو دورنا وقتها في الأخير إذاك علش فما حالة فما مريض اللي هو كان موجود في المستشفى والحد الآن بطبيعة هو حالته تعكرت بدرجة كبيرة كبيرة برشا وعنده عرق مسدود في ساقيه ويصفي في الدم إلى جانب أمراض أخرى. هو الآن في تستلزم العملية أنه يكون موجود في الكلينيك وعائلته بكل هكا محبة وقلك بكل رحمة كلكم كان تقدروا تعاونوا اللي عنده زكاة باش يخرجها ويجمع عون بارك الله فيه إذا مد يد المعاونة للإنسان هذية إنسان مريض وبنيته مش قادرين بنيته عملوا أقصى ما تتخيلوا أنتوما بش أنهم يمنعوا والدهم والحد الآن التكلفة العملية بس بالبيتين بالأباريل بش يشريوها الأباريل بركة ب 11 مليون بش يسرحوا بها إلى جانب العملية اللي هي 3,600,000 إلى جانب الإقامة اللي بش تكون في الرياض يعني بش توصل ل 20 مليون تقريبا. اللي قادر وإحنا توا في أيام مباركة ويربي ثبت أجركم تجم تمدوهم يعيشكم بالمعونة وهذه أكيد باش يفرحهم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. باللي يسمع فيها توا وتحبوا تاخذوا الرقم رقم الهاتف هو التالي اللي تجموا تتحدثوا معاه مع بنته رقم الهاتف 93 705 550. نعاود الرقم 93 705 550. خليوا الراجل هذية إذا عاونتوه يجم يعيد بين صغيراته ولا حتى بعد العيد، المهم يقوم لهم لباس. وشكرا لكم الناس الكل، ونعرف أن التونسي للتونسي رحمة مش كلام بل فعله.

0: المصباح.
1: أحلى صباح الأحلى نيس وطارق القلعي كيف العادة معانا. إذا نقولوا أحنا البدائل باش تكون أنت تقرأ وأنت مرتاح وإذا أنت تلوج على المدرسة سعيدة معاك طارق هو اللي يعطيك الفكرة باش أنك تعيش وأنت فرحان تقرأ لباس ماكش ستريسي في نفس الوقت ما تحسش بروحك متقلق من الكمية القراية اللي قاعد تقرأ فيها. علاش نقول كمية؟ لأنه للأسف احنا نمشي ويسر بكمية الدروس التي تعطى بينما نشوفوا ونعملوا تجربة مقارنة مع بلدان أخرى نشوفوا اللي العالم ما يخدمش على كثرة المعلومات تجم معلومة ترسخ وتكون مهمة ومفيدة وفما معلومات اللي هي زيد باش انك تعرفها ما فهمتش ساعات تلقى حشو وبرشة دروس جي تشوف في الأخير انت في حياتك بشنو استفدت. إذاك علاش نرجع ونقولوا عملية التقييم لازم تكون من وزارة التربية لكل المنهج التربوي الذي قاعد يقدم الآن. نمشي لطارق. يا طارق نهارك زين شنحوالك اليوم؟
2: أهلا وسهلا.
1: نهارك فلو ياسمين
2: وأحلى صباح كما تقولين أنت. مصباح أنا أسمع فيك الحق كيفاش حكيت على الفهم وعلى الذاكرة وعلى المحفوظ إلى آخره من اللي بديت كيفاش أنت تحفظ الأشياء ثم أشياء ترسخ بالذاكرة وحدها ثم أشياء انت اللي قلت كان مثلا اشياء لو كان يحكوا لك عليها على الرياضه ما
1: نحكي على تجربتي في الدنيا هذيك
2: نعم.
1: كيفاش هنا
2: نعم يعني تقريبا انت اعطيتي الصوره الحقيقيه اللي نحن نرسه نحن نحبه نفهمه ولا ما نحبوش نحن نحبه نحفظه ولا ما نحبوش شو انت قلتي شنو المعنى انت تذكري اشياء بالتفصيل واشياء تنساها تمام لانك انت امرتي عقلك ان لا يتذكر شيئا
1: اي ما هو تعمل له بلوكاج خاطرك ماكش راغب انت في الحاجه هذيك
2: بالضبط هذاك علاش وهذيك هو واش معناها المدرسه كي نحكيوا على المدرسه هل انه نحن نقرب بالفهم ولا بالتذكر انا نذكر روحي وانا نقري مثلا قري سنه سادسه نقري مواد عربيه يعني اللغه والانتاج والقراءه وكذا فهمت تنصب عليهم كراسه ولا لا اللي انت قلتي تو الحشو نطلب كراسه رقم 48 لكل المواد
1: كراسه بركه
2: كراس واحد رقم 48
1: لا كراس بالرسور لا كراس ب 24 دينار لا 72
2: كراس رقم 48
1: لكل المواد
2: يشتغلوا فيه المواد نتاعنا انا نحكي لك على حسب تجربتي يقول لي يا اخي ولدي انا طلبت انا نقري وانا عارف شنو باش نعطيه لانه الحقيقه المحفوظات اذا كان باش نحكوا عليها ما يحفظه التلميذ خلينا نشوف حاجه لانه المحفوظه هي ادنى درجات المعرفه ريت كيفاش أدنى درجة المعرفة هي المحفوظات نزيدك حاجة أخرى المشرع التربوي التونسي لو كان نأخذ نحن شوف أنت الوليدات كي يقروا المحفوظات مادة المحفوظات اللي الناس تعطاها قيمة تعرفوا كراسة المحفوظات تعرف على قديش المحفوظات في الحقيقة مادة المحفوظات هي تندرج ضمن مادة أو نشاط اسمه التواصل الشفوي حتى في دفتر الأعداد تلقى تواصل شفوي المحفوظات إذا طارت على 5 ولا على 6 أعداد على 6 نقاط على 5 نقاط والباقي كله هو تواصل شفوي وحضوره في القسم هو حديثه هو ممارساته في القسم هذيك على 15 شوف أنت كلمة يعني حبيت نقول لك اللي نحن المحفوظات هاي بشني قيمتها في قيمتها في العدد شنو ماذا تساوي هذيك علاش نحن نركز كثيرا على حاجة اسمها الفهم علاش؟ لأنه الحقيقة الفهم لو نتخلى عن الفهم لو خذلتنا هذه الذاكرة ونحن ما فهمناش وش عملنا جميع لأن الفهم هو يثبت المعرفة إذا كان نفهم مادة هو يثبت المعرفة الحفظ يحفظها من التلف ومش كل شيء نتذكره الحفظ يحفظ من التلف والفهم هو يثبت
1: سمح المعلومة
2: يثبت المعلومة كيفاش لأنه نحن الإنسان بصفة عامة الذاكرة هي ثلاثة أنواع تقريبا عنده الذاكرة الحسية وعنده الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة بعيدة المدى أهم الذاكرة القصيرة اللي نحكي عليها هي متاعك قديش بتعطيك رقم تليفون مثلا باش تشدوا أنت تستعملوا تو بعد تنسيه ما عادش تستحقوا هذه الذاكرة العادية أنك أنت باش تحفظ عنوان متاع مكان معين تحفظه وبعد ما عادش تستحقوا بينما الذاكرة البعيدة المدى هي ما تنجمش تستعمل اللي ما تنجمش تستعملها إلا إذا فهمت يعني باش نحطوا دروسنا باش نفهموهم. لا يعني هو علاش
1: اذا نقولوا احنا مخزوننا المخبين وتولي له سنوات
2: تماما. نعم هذاك هو لانه الحقيقه الذاكره طويله المدى هي مخزن المعرفه الحقيقي كما قلت انت بالضبط. يعني هي المخزن الحقيقي للذاكره لانه اللي يتفهم بالقداء ويراجع بذكاء ينتقل اليها. يعني كي نفهم حاجة
1: وترق بالحق راني يعني انا مثلا ساعات نستعيد اللي قريته في سنة اولى ابتدائي بعض المعلومات تلقاها راسخة.
2: نعم علاش علاش تلقاها راسخة
1: وبعض المعلومات اندثرت بخلاف نحس
2: اللي ما
1: يعني ما عندها حتى معنى مانيش قاعد نستعمل فيها في حياتي. ما فهمتش علاش تعطات لي انا صغيرة
2: بالضبط. هذيك هي نحن بون هي تجي لانه نحن راي الانسان لو كان نخزر للانسان بطبيعته كي يقف فقط وأنت تمرين في الشارع يا سيدتي أنه ملايين الصور والأحداث تدخل إلى عبر العين وعبر الذاكرة عبر الحواس متاعنا بالطبيعة. وين بشتمشي بشتمشي للذاكرة متاعنا الذاكرة البعيدة والذاكرة القريبة والذاكرة. إذا نستحقها بشتبقى ما نستحقهاش تخرج على روحها تمشي نفايات. نعم هي بالضبط تمشي نفايات لكن وقت نستحقها أسحبها نجبدها من الذاكرة البعيدة وتجي أنا كنركز على حاجة لأن وقت فعل وقت نقول في الثاني تدخل ملايين الصور إلى إلى إلى أدمغتنا روح حقيقة هذه. أنا هي شوف علاش ونحن نلوم أطفالنا وأبنائنا نقول لهم هاك ماكش حافظ أخي هو يرفض ويحفظ كل شيء. لا لا مش يفهم كل شيء. إذا فهم الطفل علاش خاطر مثلا نعطيه انا الصوره مثلا علاش نحكيه كيفاش باش يحضر دروسه مثلا يا اما يحفظ ولا يفهم ولا لا. اذا كان باش يحفظ ما هوش باش يعمل حتى شيء وانما هو يحاول ان يفهم. الفهم يكون بطرق عديده اللي حكينا فيها قبل ما في الحصه الفارطه تقريبا هي بالتلخيص وبالخرائط الذهنيه وبالالوان وبالبطاقات الملونه هذيك تساعد على إدخال المعلومات وفهمها جيدا لأنه في دماغه بش يعمل حاجة اسمها رفوف كينو أكشرة سامحني كينو عطار عنده ست عطار كي تمشي المجازان أنت في عطار منظم يعني حاط فلفل لك حلو واحد وحاط فلفل الأحمر واحد وحاط هذيك واحد ما نجمش خلطهم من كل مع بعض
1: أي وهذا صحيح.
2: وقت اللي يستدعي حاجة التلميذ والإنسان بصفة عامة وقت اللي يستدعي حاجته بحاجة يستدعاه يحلق جر هذاك تجيه مباشرة لأنه فهمها. وقت اللي أنا مثلا نعطيك حاجة بسيطة على الأخر علاش نتعامله أنه مثلا في الحساب والرياضيات اللي هي الدابة السوداء بالنسبة لنا جميعا لو كان نحن نعطيه مسألة يا أخي هو يجلب المحفوظ ولا يجلب المفهوم.
1: صحيح. هو المفروض يجبد المفهوم.
2: نعم
1: انا كي تقول لي انا فما ناس يقول لك انا محفوظ سامحوني يعني نمشي اللي حفظته يقول لك انا حفظ معلومه معينه يا خويا نعطي المعلومه كما هي.
2: هي سامحني لكن انت باش تعمل
1: راك تجي بعد شهر يمكن ما تلقاهاش المعلومه هذه
2: تماما. هذاك علاش نحن نبحث على الفهم لنقدر على التحليل باش نجم نحلو. اذا كان ما نجمش نحل المعلومه ونحفظ معلومه سامحني في كلمة باتمون نحفظها اذا كان نحفظها هكاك سباهلة نحفظها وما نعرفش نستعملها باش نعمل بها ما عندها حتى معنى باش نعمل. تقول لي تو مثلا ما نعرفش انا تعطيني اي حكايه تقول لي راهو بعد القمر على الشمس يساوي كذا كذا باش نعمل بها باش نعمل بها المعلومه دي باش نخدم بها باش نخدم بها باش نستحقها اني باش نعمل مستطيل انا باش نقص خشبه انا اما كي تعطيني تقول لي مثلا راه حاجه مستطيل طوله كي تعطيني تقول لي راه مساحه المستطيل هي طول في عرض مستحقه هذيك. هذه الاشياء التي تحفر ثم اشياء يجب ان نحفظها حقيقه ونحفظها راهي بالممارسه ما تتحفظش معناها بالممارسه مو شكل الحفظ العشوائي نحفظ عبي عبي عبي لا اذا كان باش نبدا عبي فيها باش ننساها مباشره ما عندي ما نعمل به. يعني بعباره اوضح العقل خلينا نقول هو ماهوش خزان واحد. وقت نقول خزان هو ليس خزانا واحدا يعني هو غرف متعدده اللي حكيتك عليها الرفوف هذه ولكل تلميذ عنده المفتاح نتاعه الخاص. ثم شكون يعتمد على الصوره ثم شكون يعتمد على العين ثم شكون يعتمد على السماع الى اخره. ثم تلامذة يسمع برك يفهم ثم تلميذ انه يلزمه يقرا ويكتب يفهم وثم التلميذ انه احيانا عندك تلميذ يغمض عينه ويبدأ يسمع معلمه يسمع استاذه وهو مغمض العينين وهو قاعد يتخيل ذلك المعنى يتخيلوا ويحلوا، لأن وقت يحلوا بطريقته معينة. أنت مدام هند كي تأخذي حاجة يعطوك مادة باش تخدمها في الأخبار ولا في الإذاعة، عندك طريقتك الخاصة جدا ما يفهمها حتى واحد تفهمها كان أنت.
1: أكيد
2: بطريقة تسجيلك لها تسجيلك لها وطريقة حضورك حتى في الاجتماعات، أنك أنت يعطوك مارش حكايات باش تأخذ منهم حاجة المعلومة. التلميذ كذلك يعني خليني نقول أنا أنه هو وقت اللي يحب يفهم يأخذ الدرس ويلعب دور المعلم مثلا.
1: أيوة.
2: هو يلعب دور المعلم لأمه، نحكي خاصة على الأطفال الصغار، نحن خاصة مثلاً الصغيرات مثلا، ولا التلميذ اللي يقرأون جروب مثلا في البكالوري سنة البكالوري، علاش هم يقرأوا بار جروب؟ يقرأوا بار جروب وحدهم، يعني نقصد وقت المراجعة مع بعضهم بالجماعيين، باش يبقى كل واحد يلعب، هو يلعب دور الأستاذ أو دور المدرس، هو يفهم أصحابه. أنا شو يفهم فيه؟ هو مش يفهمهم، بش يفهم هو.
1: أي؟
2: أنا نقرأ مادة نحب نفهمها بالكدا وقدمها للغير، كي نقدمها لغيري بش نعاود نرسخها من جديد، ترسخ في ذاكرتي وأفهمها جيدا. كذلك مثلا اللي يقرأ كتاب كيف يقرأ كتاب ويعاود يقرأها لغيره نفس الوضعية، أنه بش مش يقرأ لغيره يحكي له عليه. أنا نجي تحكي لي نقرأ كتاب نجي نحكيه لك، نحكي لك يعني صحيح أنا فهمت الأحداث، وربما من خلال تقديمي للدرس بطريقة مغايرة ليس كما قدمه الأستاذ باش تخرج لي، يعني تفتح لي أبواب أخرى وكوى أخرى تطل منها المعلومة تقريبا. خليني نقول الربط التطبيق والتمارين هي اللي تخليني نفهم أكثر، مثلا نحكي على وليداتنا ولا الحوار.
1: خلينا نقول البراتيك أكثر منه نظري.
2: نعم هو هذا هو التطبيق خاصة. نعم وكذلك باش نفهم الدرس نتاعي نعمل لك الرسومات الخرائط الذهنية، هذيك الخرائط اللي نعملوها. يعني يعطيك مثال مثلا الخرائط الذهنية، مثلا انت باش تحكي عن غابة باش تصور شجرة
1: نختموا بها هذيا نصوروا احنا هنا وياك
2: لذيذ.
1: اما هو المعلومات مهمة برشا لازم الناس تسمعها.
2: حبيت نقول انه التلميذ انه يستعمل الخرائط الذهنية، خاصة انه يستعمل الخرائط الذهنية، يستعمل البطاقات الملونة والاقلام الملونة في هذه المراجعة. واكثر اهم حاجة هو اننا ما نضغطش عليه، ما نضغطش على وليداتنا خاصة في الفترة تاع الاختبارات هذه اللي جاي اللي ديما نقول اختبارات او ما نفهمه، خلينا نقول الصيام ده ما نفهمه يعيش معنا، وما نحفظه فقط قد يغادرنا بعد الاختبار، ونحن حاجتنا بحاجة تبقى تدوم لنا، مش أني أنا باش نحضر لأجل الامتحان، لا نحضر لأجل الحياة. وهذه همسة إلى سلطة الإشراف لو أننا نعيد ترتيب ملفاتنا التربوية، نعيد ترتيبها ونفكر في إصلاح جدي لأبنائنا الذين هم مقبلون على الحياة والذين سيبنون هذا البلد حجرا حجرا.
1: وهيك علاش أنا نقول شيخين فيك المستمعين، قال لك ملا أستاذ طارق ما شاء الله عليك، الكل يشكروا فيك، رائع جدا، الناس كل يقولوا عليك رائع جدا وهذا يتسحقه. خلينا نقول طارق في الأخير احنا نخدموا على الكاليتي مش نحكي على الكونتيتي، معناتها على الأقل الجودة والنوعية المعلومة اللي باش توصلنا أكثر من اللي إنا نحكيه على كمية معلومات. لو يجي يكونوا صغار يسمعوا فينا يقول لك خليونا أنتوما الوقت الكافي في وزارة التربية باش إنا نجموا نهضموا المعلومات هذوكا ونستسيغوها ونعديو، مش نلقاو روحنا في سمان بلوكية هو امتحانات في جرة بعضها هو ديزيتو دو بريفي وقتاش الإنسان يستوعب. إذاك علاش كما قلت أنت مراجعة كاملة إن شاء الله للمنظومة التربوية. نورتي برشا كيف العادة طارق، وديما منور إذاعة صفاقس اللي هي إذاعتك. شكرا ليك على الإضافة اللي تقدمها، شكرا وبسلامة. تحية كبيرة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. أم زينب وفاطمة تقول لي راني نسمعك من 6 متاع الصباح، شكرا ليك ونورتني برشا. زيدة أم أمينة المشري بنتك اللي جيتك توا من قطر ومنورتك في الدار أكيد وأسعدتك برشا، تحية كبيرة ليك. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. تحية لفوزية فوزية العرف بي اللي هي قالت لي اختار لي بربي غنية، تحب غنية نعديها للمونيا البجيوي إن شاء الله مرة أخرى. وتحية لكم الناس الكل، برشا مستمعين زيدة بعثونا، تحية ليهم الكل. هند الأسود تحييكم ونقولكم إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام وأفضلها. وريتوا بكري حكينا على اللحظة، بربي عيشوا اللحظة، غدو عند ربي نخططوا له في حاجات أما عند ربي ما نعيشوش غدوة وننسيوا اليوم. تحية كبيرة لي اللي منورني اليوم برشا برشا، أمير الجاموسي زميلنا الفني اللي ما شاء الله عليه ولا غلطة، خمسة خميس عليه كاميرا ولا غلطة، وكل التركيز، ويفرحني برشا الخدمة معكم أنتم لي جون، وأكيد زيدا نفس الشيء الشباب اللي هما يقدموا لكم يقدموا لكم، هما اللي يعطوكم المشعل. توكي مراد الحاج قاسم تحية ليه، بعد شوية بشكون معاكم حنين الحشيشة. أنا هندا نقول لكم بسلامة، تحية لسالم عيسى، وإلى اللقاء، شيء طيبة للجميع، بسلامة.

0: أسعد الله صباحكم. تنطلق اليوم بسفاقس ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك لتتواصل 3 أيام بترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة الأعراف كونكت. يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقط الزيت اليوم وغدا تصفيات الدور النصف النهائي الإقليمي والذي يضم 9 ولايات بين صفاقس لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 الهادفة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني. تنتظم عشية اليوم بالمركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس أمسية ثقافية لتقديم الكتاب الجديد للدكتور رياض حش طيب بعنوان الذهب الأزرق جدلية الندرة والوفرة، ويتضمن قراءة تحليلية شاملة لأزمة المياه في تونس عامة وفي جهة صفاقس بالخصوص في ظل التحولات المناخية المتسارعة وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية. تعقد لجنة الفلاحة بالبرلمان اليوم جلسات استماع إلى ممثلين عن كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لتقديم رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيع والبحث عن حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون خاصة الترفيع في الاستهلاك المحلي لهذا المنتوج. تستأنف بداية من اليوم الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس والتي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. بتكليف بالرئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. أعلنت إيران أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب، وجددت شروطها التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. أورد موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جهدا جديدا للتوصل لاتفاق مع إيران، وأبلغه عن فترة مفاوضات 30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، مضيفا أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. أخيرا قالت وكالة رويترز للأنباء أن سعر الذهب استقر اليوم بعدما طغى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف المرتبطة بالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وصعود أسعار الفائدة العالمية. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.
3: إشهار
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
5: في خدمتكم.
6: كان عندي إشكالية
7: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
6: هذا المقتل عندي
7: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
7: واش معقول
6: احنا وين نمشيو معناها.
1: في خدمتكم.
5: في خدمتكم.

صباح النور، صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد، عدد نهايه الاسبوع من برنامج في خدمتكم. منتوى الى حدود الساعه 10 صباحا، بعد شويه باش نجاوب على برشا استفسارات واسئله كانت وردتنا الحقيقه الثلاثه اللي تعدى والخميس اللي فات. وقت نلقى اجابه واضحه راني نودكم بها. تهنيو، تحيه لكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم، مرحبا بتليفوناتكم اللي توصلنا على 70-164-280 70-164-280. بعد النغم مباشرة نرجع لكم.

اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في خدمتكم. نحن في خدمة كل المواطنين. مرحبا بمستمعين الكرام اينما كنتم في هذا العدد. باش نجيو بعد اغلب استفسارات المواطنين اللي بقاو في الاونتونت, بقاو في الانتظار. بعض الناس يستناو فينا ويستناو في الاجابات. تواصل معنا سي عمر بن عمارة, ان شاء الله تكون في الاستماع. سي عمر, هنا لو كان ناخذ المواطنين اللي حيد لهم الاشكال معنا في المباشر حاجه باهيه برشا, باش نفرحوا بعضنا. لكن تبارك الله عدد كبير منهم فما يكفينيش الوقت بالساعة هذه. هذيك علاش يكون حاول أنا نسميكم في المباشر, وإن شاء الله أنتم تسمعوا النداءات هذه وتسمعوا الإجابات بطبيعة الحال. سي عمر بن عمارة إن شاء الله في الاستماع. بتواصلنا مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وقت اللي مواطن يستحق, وقت اللي مواطن من حقه أنه يتمتع بالجراية, راهم الشؤون الاجتماعية ما يقصروش معاه. فما بحث اجتماعي تعمل والامور تولي 5 على 5, ما فما حتى اشكال. كيما سي عمر بن عماره ومدام تفاح بن سعد تواصلت معنا الاسبوع القبل الفارط وحكيوا على الوضعيه الاجتماعيه الخاصه بهم, وديجا هما قدموا ملف للاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بصفاقس, وتم قبول الملف يوم 13 ماي. هاي مبروك عليكم ان شاء الله. مبروك عليكم. مبروك عليكم سي عمر بن عمارة ومدام تفاحة, تم قبول الملف الخاص بكم في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية يوم 13 مايو. حاجة باهية برشا, حاجة ما تنجم كينا تفرحنا. تحية كبيرة برشا المدام فاطمة عبد الهادي بالحق, معناتها حتى من صفاقس نتواصل معها الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية, وتتواصل حتى مع سيدي بوزيد مع عديد ربما الولايات الأخرى باش تحاول تعاون معنا وتعاون مع البرنامج. مشكورة جدا جدا, وقت اللي الإنسان حقه راهو ما ياخذه له حد بحول الله إن شاء الله. كاملة وماهر الجهناوي من سيدي بوزيد تواصلوا معنا الأسبوع الفارط, وقالت راهو فما إشكال في بطاقة تعريف متاع زوجها مسكين, بعد ما ضيع بطاقة تعريف نحات له الشهرية متاعه وتعرض العديد لإشكاليات. الحمد لله يا مدام كاملة وسمير الجنيوي من سيدي بوزيد, وصلنا مع الإدارة الجهوية بالشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد الملف متاعك إن شاء الله نهايرين الثلاثة, وإن شاء الله في جويلة تحس ترجع تاخذوا الجراية متاعكم. في بالي حاجة باهية, نبدأ بالفرحة, نبدأ بالفرحة, وأنا نفرح كي نفرح المواطنين. مرة أخرى سي عمر بن عمارة, تفاحة بن سعد, كاملة الجنيوي وماهر الجنيوي, الحمد لله ملفاتكم حظيت بالقبول, وتم إقرار الانتفاع, تم إقرار الانتفاع في حقهم. تواصلنا مع المكلف بإدارة النظافة ببلدية صفاقس سي لبجد بن ميلاد, تحية ليه. تواصلت معنا الأسبوع الفارط الثلاثة اللي فارت ليه اللي قبله, تواصلت معنا مدام مريم تقريبا وحكيت عليه الوضعية متاع المقبرة اللي موجودة في طريق المطار, وتقول راهي الوضعية متاعها حالة حليلة, هكا قالت لنا حالة وراهو نقص النظافة وعينية, وإحنا جايين على صيف وهنا تولينا مشكلة كبيرة. تواصلت معها إدارة المكلف بإدارة النظافة ببلدية صفاقس سي بن ميلاد سي لمجد, تحية كبيرة لي, يقول إن شاء الله يوم الاثنين بشود المقبرة هذه وتم تنظيفها والعناية بها. كيف مواطن تواصل معنا زادة في نفس الغرض, حكي على الوضعية متاع باب الجبلي, يقول لي وين دروش الديماسي, علاش الدنيا ماهيش نظيفة. هذا شنو قال سي مراد دمق, يقول الدنيا ماهيش نظيفة بالكل, وين دروش الديماسي, تتعدى تقول علاش هكا صفاقس وعلاش الوسخ. المكلف ذا كيف بإدارة النظافة ببلدية صفاقس يقول لي تقريبا بصفة دورية رانا ماشيين جايين, رانا نظفوا لكن للأسف نظفوا اليوم نهايرين ثلاثة, وترجع للفضلات ترجع الناس تخلي حتى اللي يخدموا غاد وغيرهم, فهنتوما حافظوا على النظافة باش حتى هم تعاونوهم على النظافة. مع هذا يقول لي نعاودوا نرجعوا ونظفوا, وذيك دورنا ونحبوا ديما خاصة البلد العربي تكون نظيفة. باهي شنو آخر سي مجدي هو سيق سيارة أجرة, وحكي عليه سي خليفة, وحكي على حرس المرور, وأيضا الطريق مدى الشكر كيلومتر 16 و17 و18 اللي يقول لي راني توصلت حتى مع البلدية, قلت ما نجمش نجينا نعمل البلاكة هنا, راهي نهاية منطقة بلدية, قلت راهي هي منطقة
بلدية، وإن شاء الله يتحل الإشكال هذه في أقرب الأجيال. يا سي مجدي، بشنو آخر الوسيط في أسبوع من الأسابيع تواصلت معنا مواطنة وحكيت على لفغيل متاع الدونتير تاع الأسنان معدومة عندها مدة، وتوصلنا مع الإدارة الجهوية للصحة هكا أي مستم تتشيدنا مقر في الوسيط. إن شاء الله الأمور تبقى 5 على 5، وذي من نجم بطبيعة كان يفرحنا. بشنو آخر نمشي تحدثنا زي كيف كيف على الكورنيش الموجود في طريق سيدي منصور كيلومتر 10، وقلنا علاش مش نظيف، وعلاش البلدية ما تتلهيش، وعلاش البلدية ما تتنظفش. عاد توصلنا احنا بدير البلدية سيدي منصور، وبعد النغم مباشرة يكون معنا سي صابر المكلف بتسيير البلدية، وقولوا علاش وكيفاش وما هيش كن البلدية. هني نقول لكم مش كن البلدية مسؤول على الكورنيش هذية. لو يكون معنا سي صابر ويعطينا أوفر تفاصيل حول الكورنيش هذية الموجودة في طريق سيدي منصور كيلومتر 10. سي صابر مشكور، تجاوبنا هو بعد النغم.

0: الفارت. ان شاء الله لحظات يكون معانا ميسيلش بعد يتواصل معنا. اسماعيل صامت ضيع بطاقة التعريف متاعه، وتلميذ بكالوريا ضيع بطاقة التعريف متاعه في 5 أوت. اللي شاف واللي لقى بطاقة التعريف هذه باسم اسماعيل صامت يتواصل معاه على 21-201-639 21-201-639. هذه بلاغ ضياع باسم اسماعيل صامت. اسماعيل صامت ان شاء الله يلقى البطاقة التعريف الخاصة به. تحية ليكم الناس الكل، تحية ليكم وين ما كنتوا باش نمشي. وزد كيف كيف مواطن تواصل معنا عليه، حكي على نوعية الماء في طريق المطار، طريق المطار واد الشعبوني قدام المدرسة الاعدادية حي النور. الماء يقول لي ضعيف برشا ولونه أحمر. يا سيد الكريم سي مراد دمق هو اللي تواصل معنا، راني اتصلت بإدارة السناد وتشوف الموضوع منذ يوم أمس، وإن شاء الله تتصلح الوضعية في طريق المطار واد الشعبوني. تحية ليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. حنا العشيشة كوتي ميكرو أمير جاموسي يهندس هذا اللقاء، وزميلنا اللي عدينا في المكالمات الهاتفية مشكور، وتحية لي سالم عيسى. باش نمشي ونستقبلوا دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو صباح النور.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير، مرحبا بيك.
1: لا أنا ما ولدي البارح.
0: مرحبا بيك للا سمحني مهن. شنو اسمك؟
1: عواطف.
0: فضل أختي عواطف، شبيه ولدك لباس؟
1: البارح ولدي روح من تونس وخذا تاكسي وجالسني تصلتني تنسى الفاليزه نتاعو في عند التاكسي، ما عندها تمشي مع بطيخ.
0: خلى الفاليزه وهبط.
1: خلى الفاليزه وهبط.
0: صير صير واحد يبدا زاهد متشخشب ولا تعب ولا كذا. عاود قل لي منين خذا، منين
1: من طريق تونس، من طريق تونس من رونبوان في بالي هكا.
0: الفاليز هذه فيها حوايج خاصه بيه بطبيعه، فيها ملابس، فيها مراق وغيرها،
1: وفيها شويه دوائك عليها احنا خاطر حشنا بالدواء.
0: باهي مدام عواطف لو كان يسمع فينا تو سايق سياره الاجره كيفاش تواصل معاكم؟ عندك شي رقم تليفون نعطيه لهم؟
1: باش نجم اعطيني 92
0: 8 8 5. باهي نعاود الرقم 92 100 8 8 5. كان سايق سيارة الأجرة يسمع فينا
1: في 9:30 هكاك وصل للدار. وقت
0: 9:30
1: هاي مصاري.
0: كان يسمع فينا سايق سيارة الأجرة تاكسي المواطن اللي ركب معاك ونسال فاليز متاعه، تنجم يتواصل معنا يتواصل معهم بتبيعة وربي يفضلك. وشكرا ليك، الفاليز ذي راي مهمة للشخص بتبيعة فيه حوايج خاصة به. هو 92 100 885. خاصة فما دواء تقول موجود ربما دواء هذي يخصه هو يلزم يستعمله، وإن شاء الله سيق سيارة الأجرة يكون في الاستماع. يعني من البارح لليل تقريبا ما نتخيلش ركبوا ناس خرين وهذو الفاليزة، خاطر حاجة كبيرة هذي، فنتخيل إنها ما زالت موجودة عن سيق سيارة الأجرة هو ما يعرفش حتى شكون. فرجاء الاتصال بنا أو بصاحب هذه الفاليزة. باهي نمشي التليفون موالي. الو عسلامة.
2: الو عسلامة،
0: صباح النور. هلا وسهلا.
2: حلوة يا حنان،
0: مرحبا بيك.
2: الله وانت بخير. ليليا كمونة معك.
0: مرحبا بيك ليليا.
2: انا مش نعمل عملية على عيني الزوز ان شاء الله،
0: ما انا ربي فرج عليك.
2: مش راكب عتسيت اما بربي أهل الخير اللي حب يفرحني فيها العيد يرحم الوالدين ويفرح حميم في حزة بش نعديلها معناها بش ننقذلها. والله يا لنبي يا ربي مشيت طلعت للدروج تحت بس مش العيد الخارجية.
0: ليليا أنت وقت طلبتنا المرة اللي فاتت قلت الوالدة أمك هي مش تعمل
2: الوالدة ما عملت، هي بش تعمل عملية وأنا مش نعمل عملية، أنا في السبيطار وماما ما عملت حد شيء معناها او ما تشوفش وما بلجا تشوف شوية شوية. تصور انت انا تحت في الدروج شكول بيا انا ماما.
0: انت وقتش مش تعمل العملية ليليا في السبيطار؟
2: ايه ان شاء الله نهار 23
0: يوم 23 ماي.
2: ايه يعني حين ربي
0: بتقول ان شاء الله كيف كيف امك تعمل العملية على عينيها في اقرب الاجيال مش تجنتت لها بيك زي ديجا.
2: ان شاء الله تسمحني انت وهي والله تعب معي والله حتى... مصباح بكري اما انا بالقلاصه وما نجمش نطلع في الدروج هاكي تشدني وتحت ما نجمش انا.
0: باهي خلي رقمك ليليا ترى
2: 20 317

0: و 938. ويرحم أمي جدة.
1: شكرا لك. شكرا شكرا لك ليليا. سبق وتواصلت معنا ليليا، هي عندها شطر فرحة توا، تقول لك بعثوا لي اس ام اس السبيطار باش نعمل العملية نتاعي يوم 23 ماي. هذا شيء يفرح باش ترجع تشوف بعوينتها. راهي ليليا مش كبيرة في السن، صغيرة، أمها لهي بيها لأنها عندها عديد الأمراض، إن شاء الله ربي يشفيها وربي يعافيها، وظهر حتى مصوت نتاعها إن شاء الله ربي يفرج عليها. وتواصلت معنا أكثر من مرة تقول نحب أمي زادة تعمل عملية على عوينتها وتنحي الكتاراكت وترجع تشوف باش نجم تقوم بيها، لأن العائل الوحيد ليها هي أمها. ان شاء الله كاين يسمعوا فينا في السبيطار، بربي يسرعوا لها بالعمليه. سينو كيف ما طبيب عيون يسمع فينا، راهم ما عندهمش لا كرنية لا تغطيه اجتماعيه لا حتى شيء في المنظومه العموميه بطبيعه الحال، يتواصلوا معاها، حاولوا حتى يعاونوها يشوفوا الوضعيه نتاع عينيها واش ما يلزمها بالضبط. مدام ليلى كمون نتذكر اسمها 20 317 938، 20 317 938. حاجة أخرى، برشا من المواطنين اللي تواصلوا معنا حول علوش العيد، يعني كيفاش وما نجموش نشريو العلوش، شنو يصير السنة وشنو غيره. راهو اللي ما ينجمش يشري العلوش الله غالب، أسعار غالية برشا، مليون ونص وزوز ملايين وأربعمية وخمسة، ومس نشوف في علوش بأربعة ملايين وخمسمية وطالب خمسة ملايين. سيد معناتها علاش يوكل فيه في البيستاج ولا شنو الحكاية؟ والله انا نبقى نستغرب، والله نستغرب، ما انت مواطن يشري علوش ب 4 ملايين و5 ملايين، خويا هما ربي يزيدهم وربي يرزق اللي ما عندوش. لكن ما نقولش انا مانيش مع المقاطعه جمله، راني ما نقولش قاطعوا علوش العيد هذا، يزن نشريو، لكن اللي ما نرجمش الله غالب. لكن ان شاء الله الجمعيه الخيريه واهل الخير والناس اللي تسمع فينا، اللي يذبح علوش ولا اللي عنده يجم يهز هالشيء لحم الجار ولا الناس محتاجه، ما فيها بيس، وذي اجر عظيم عند ربي. راهو فما ناس ياكلوا اللحم مره في العام، برشا ناس ياكلوا اللحم العلوش مره في العام، وهي اللحم يقول لك راني انا ما ندخلش اللحم لداري، فهذه فرصه باش تقوم بالواجب، خاصه اللي شرى علوش والا اللي مستانس ديما يود الناس بعلوش العيد. ما تنجمش تشري لهم ما فيه بس، حتى علوش تذبحوه وتقسموه على اكثر من عائله، حتى هذه نجم يفرحهم. نمشيو المكالمه مواليه. الو عسلامه، صباح النور.
2: الو،
1: اهلا وسهلا، صباح الخير.
2: يا عايش اختي، نهارك زين، نهارك مبروك. يا عايش اختي، انا عايش اختي، عندنا ازمه كبيره في المية.
1: شنو اسمك سامحني؟
2: نعم،
1: شنو اسمك؟
2: بالقاسم الحريسي.
1: سي بالقاسم، تفضل سي بالقاسم، شبيه مشكله الماء وين بالضبط هذيا؟
2: المية سيدي ما ثماش بالكل، بيمشي حتى قطرة، والله بشرب مية لا تلقيه.
1: من وقتيش هذي؟
2: التنجم تبع توي اللي
1: لا يسي بالقسم. من وقتيش المية مقصود؟
2: الأزمة متاع المية هذي من 5 أبريل 25.
1: ايه، من أكثر من عام توا.
2: عام توا، عام كامل ولا أزيد من العام وفي الأزمة متاع المية، وراهي للتو ها ونكلم فيك وش شمات ما تمشي حتى القطرة.
1: وين هذي يا سي بالقسم؟ وين سي بالقسم؟
2: احنا في منطقة العقربة في الشفار.
1: بيه مشيتوا للسونات بطبيعة، تخيل مشيتوا للسونات.
2: نعم،
1: مشيتوا للسونات، مشيتوا لدار الماء سي بالقسم.
2: مشكلتنا في المية ما ثماش نجيبوا في المية من السواني.
1: ايه انتو ما قلت الماء ضعيف عندكم، مشيتوا للسونات، مشيتوا لهم قلت لهم شبيه الماء ضعيفة؟
2: السونات اتصلت بهم 20 مرة، ثم شكون قال لي منهم اشكي للمدير واشكي حتى الرئيس الدولة. والله بالكلام هذايا ذكرتها الجماعة اللي فات
1: بيه وجيرينك. كيف عملتوا شي هكا مطلب جماعي؟ شني المشكلة باش
2: مشينا انا متصلنا بهم مباشرة اصل، وجو وخرجوا هما شافوا الشيشمات بتاع الماء ما يمشيش الماء، قال لك كل واحد فهمت ايش يقول لك، مكسر في الشمال او مكسر في الخزان نتاع مجلس سميت مجلس سكر او كذا، واحنا نجيبه في السيترن نتاع الماء ب 50 وب 60 دينار ما تشربش، وراس اختي لا تشربها.
1: ما انت عندكم سبيله وتشريوا في الماء بالفلوس توا،
2: فهمت؟
1: ما
2: عندنا شيء
1: يا سي بالقسم.
2: نعم
1: سي بالقسم، عندك رقم العداد نتاع الدار نتاعك؟
2: عندي اي نعم.
1: ترا سينا رقم العداد.
2: هذا
1: السجلك هذا طار. لا في عقلكم، في عقلكم مش شوية وصعبيل تو تمدلك السجلك حلو في عقلك، وهاني معاك ومرحبا بيك سي بالقاسم. باهي فنتي دار سي بالقاسم، إن شاء الله في أيامات العيد ما يقصش الماء على برشا مواطنين، وان شاء الله الناس ده كيف كيف نعرفوا احنا يامات العيد ينقص الماء خاصه نغسل الدوار ونسحقوا برشا الماء في الصباح في برشا مناطق يقص عليهم الماء فمسك يبداو يعبيو في الماء قبلها بنهارين ثلاثة القام ديجا عبيو الماء ان شاء الله السنه الامور تكون 5 على 5 معناتها وما يقصش الماء على المواطنين. سي بلقاسم لقيت شي الورق؟ هاي سي بلقاسم لقيت الرقم العديدة؟
2: ايوه 34
1: 34 ايوه
2: 0 144 89 0 144 89 89.
1: باهي في العقاربه قلت لي البلاصه هذيا
2: في العقاربه في نقطه 24 كيلومتر طريق الجبس.
1: باهي سي بلقاسم شكرا لك مرحبا بيك وتو نتواصل لنا مع السنيد ونجاوبك داكورد ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. فما جمله هو مش نعودها الجمله اللي قالها سي بلقاسم اما ميسالش راه وقت اللي تكون عندك كونتاكت ديريكت علاقه مباشره بالمواطن فما يلزمكش تقول له كلمه توجعه ولا كلمه تجرحه ولا كلمه تقلقه فيلزم يكون عندك وسع بال مهما كانت الظرف اللي انت فيه توسع بالك وتجاوبه بطريقه لطيفه. ديما تخيلوا الناس اللي يجيكم الادارات اللي انتوما ان كونتاكت ديريكت مع المواطنين تخيلوا خوك بوك جارك امك جيت باش تقضي قضية ولا غيرها كيفاش تعامل معها نفس الشيء. المواطن اللي يجي لازم هو بطبيعة يكون يحترم المكان اللي هو فيه وما يجيش يسيح ويعيط هذا كل نعرفه لكن انت زاد كيف كيف ما فيها بس تعطيه المعلومة هكا بأسلوب باهي راه الدنيا ثانية وما يدوم حتى شيء يبقى يمكن انه يجي يذكرك مواطن سنوات وسنوات يقول يرحم والدي شخص هذاك اللي كمشيت له قال لي تفضل ومرحبا بيك حتى كان محلش الإشكالية راهو تعامل معايا بالبيت. فما ناس يذكرهم بسوء للأسف هذا موجود في بعض الإدارات وربي يهدي مخلق. تليفون موالي لعسلامة صباح النور أهلا وسهلا
3: طيب.
1: مرحبا بك شكون معنا
3: منير
1: فضل سي منير
3: بلان عادي في مصوت المركز من الحليمة وعادي تحليل زيتو الغذيكة وعندي مواد مشي الغذيكة تخدم في الجيشي قد الفيشة متاعك كم هي
1: قالت لك الفيشة متاعك شنو؟
3: الفيشة متاعك وينها الفيشة متاعك كم هي
1: اي
3: باش تعطي طبيب وين الفيشة متاعك نغيرها وعادي التحليل وعادي دواء وطبيب اللي يتبع فيها ما تلفيش أضعات مش يرى شعادي شكون اللي يتبع فيها المدوات والتحليلات
1: ما تموش هو المفروض ما تقولكش لي اللي كنتي الفيشة وينها ما تمهزتش دارك بطبيعة معناتها هما ضيعوها هكا ولا هي ضاعت عنده مستوصف مركز بن حليمة هكا اسمه
3: اي مركز بن حليمة
1: بي
3: والملاحظة اخر عطتني دواء تعمادة مدة الشهر كحريت البكو غاديك في الدور كنت نقصو ستة أعطاني مد 20 يوم شكون لقص من الوتيك تاخذوا الصيدلية وغصيدلية حبنا نقول لك اسمع نجم نقول
1: لا لا ما غير ما نسميه الصيدلية ما هو عاد نوليو نعمل الأشهار ونشهروا بيها دي كله ما يهمنيش
3: شون طبعا نفضل الصيدلية يخدموا فيه زوز كليغة اللي مش يعمل مش يرقبهم بيش عارف شكنية المرأة اللي أعطتني دواء نقص خطر غديك ماشي في كل حتى شكون عطاها
1: شنو هي البواد مفروض فيها 30 كومبريمي 30 طبعا تلقى فيها 20
3: صحيح
1: هو شنو مكتوب اسمعني شنو مكتوب على الباك البراني مكتوبة 30 لا لا لا لا مش اسم الدواء مكتوبة 30 طابع وإلا قرص
3: معنا 30 طابع
1: تلقى 20 انت
3: صحيح
1: بهيشي طابع ليه امشي امشي امشي لموليها الفارماسي هذيا وقل له قل له راني مشيت نهار الفلاني وعطاوني كذا كذا
3: لا هي المراه هي اللي عطات لي الدواء جيت شو جيت تحت معها ما حاقرينك ما زلت ما تعيش والناس راهم تحت معها مصفينك ما موش عاد وقعت
1: به واضح سيموني
3: واضح هذوما الحب لعبيهم شكوى
1: هي تجد تشكي بيهم على حقك راهو حقك ما دام
3: اعطيني لوكال وين سماشي نمتعت المنتصر بيهم كلمة انا ماشي الكل ماذا بيهم وين لوكال نتاعهم الحبل عميم شكوى هذوما
1: شكون هما اللوكال نتاعهم
3: هذوما اللي تبع المستوصف شكون المدير نتاعهم شكون عارف
1: الاداره الجهويه للصحه لا انت قلت لي مش مستوصف عاد انت قلت لي فارماسي
3: هي شو الفارماسي تبع المستوصف
1: لا تبع المستوصف في وسط المستوصف داك ما الاداره الجهويه للصحه
3: هذي وين يجي ماذا بين عرب وين يجي
1: موجودة هوني في مش بعيدة برشا في طريق في النصرية تقريبا الإدارة الجهوية للصحة
3: المصريون انت على قرم دي على عين
1: اخزر لي سي منير كانك تجم تدخل الجوجل ولا حد من عائلتك راهي سهل للادريس نتاع الاداره الجهويه للصحه بسفاقس ماهيش صعيبه بالكل باهي سي منيره موجوده اكتب الاداره الجهويه للصحه بسفاقس وتعطيك العنوان بالضبط انا الحقيقه مانيش كاين برشا في الثنيه هكا فهمت
3: قيت رقم اخضر
1: فما رقم تليفون وكل شيء وتنجم تمشي تقابل دكتور حاتم الشريف وتقول له الوضعيه هذه داكوردو باهي سي منير شكرا شكرا ليك باهي خلينا نوضحوا توا الصوره توا ولد واضحه في ذهني مشى في بالي صيدليه من الصيدليات الخاصه يقول لي هي الصيدليه هذه موجوده في المستوصف يا درا فما شنو اللي يخليهم ينقصوا من الدواء للمواطنين رغم قاعدين ينقصوا من الدواء على خاطر نقص في الأدوية اللي ديجا كيف كيف فيوليو كل مواطن يعطيه دي كومبريمي ولا فان كومبريمي والآخر يعطيه وكذا ربما راهم حسب ما نعرف لأنه عندنا مشكلة كبيرة في الأدوية راهو سواء في الصيدليات الخاصة ولا في صيدليات في السبيطار ولا غيره يقولك الأدوية مفقودة بين نمشي ومكلمة موالية العسلامة صباح النور
4: ألو عسلامة
1: صباح الخير مرحبا بيك
4: صباح الخير عايشك
1: مرحبا شكون معنا
4: انا مدام شادية اللي كلمتك على ولدي شادية لفرش
1: بيه ذكرني مدام شادية شبيه ولدك
4: كل اللي عنده فونت ووجهه مشوه معناها عملية تجميل
1: توصلت تحدثت عليك شنو شنو جديد مدام شادية
4: جديد جيت اليوم هاني في السبيطار تو حاليا
1: اي
4: وسالته مع الدكتور شكون هو اللي قلت لي راني ما فاتت ما سمعتكش
1: هو رئيس القسم ديجا نتاع نتاع السبيطار في السبيطار
4: خليل النوري اسمه
1: دكتور ايوه محمد خليل النوري
4: قالوا لي نحن ما نجموش نتصلوا به ومعناها اللي بعثك كل يتصل به
1: ليه عاد
4: هو في السيرفيس
1: ليه عاد هو رئيس القسم كيفاش انت وين مشيت شنو القسم اللي انت فيه توا مدام
4: قسم التجميل
1: ايوه
4: فوق
1: رئيس خالص. هو رئيس قسم جراحة التجميل بالمستشفى دكتور محمد خليل النوري وانا اتصلت به يوم 12 ماي وهذه كانت اجابته يقول لي مرحبا بها تجي ونشوف الملف نتاع ولدها كانوا يسمع فينا دكتور محمد خليل النوري يتواصل معنا سينو اطلع انت الفوق واسالهم وين البيرو نتاعو باش تمشي
4: هاني سالت وهاني فوق الطاقه خامس السيرفيس
1: هاي
4: وقلت لهم كلموه وقولوا فلانه من طرف مدام حلال
1: ليه واش من طرف هو انت تواصلت معنا احنا حاولنا نقوم
4: عايشك باهي ثالث عايشك قبل لي لا احنا ما نكلموهش اللي يخدموا معنا هنا الفرامنا قولي تكلموا هي هي واني ما عرفتش شنو تصل بيه شنو تصل بيه
1: وانا ما نجمش شنو علاش يقولوا لك تتصل امشي له هو مش لازم تمشي مشيت لهم توا امشي له البيرو خاص بيه هو عنده
4: مكتب اللي ماهوش في البيرو اليوم هو ما نعرفش
1: يمكن ماهوش في البيرو يعطيك الصحه يمكن ماهوش في البيرو اليوم على خاطر راهو مفروض امس ولا لامس من نهار من الخميس اللي فات انا كلمته شافي بالي ديجا مشيت وكملت انا فهمتني يا مدام
4: ما جاوبتني بالثلاث
1: ساعات مثالش مدام شادي تعاود تمشي له تستنى شويه بالك يجي سالهم يجي ولا ما يجيش وتتواصل مع دكتور محمد خليل النوري داكوردو
4: باهي عايشك
1: مرحبا بك شكرا شكرا
4: مرحبا
1: يبقى رئيس القسم ان شاء الله يسمعوا فيه العوين رئيس القسم يقول لها يقول لها تفضل لا مرحبا بك واعطينا الوضعيه نتاع ولدك تو نحب نفهمها اكثر ونشوف التفاصيل نتاع العمليه نتاع العملية وهم يقولوا له ماهوش موجود وقل هي نستغرب بين ساعات فما ردود أفعال ولا كلام أنا نستغرب منه شخصيا معناتها نبقى باهتة والله نلقى مواطن حتى في الشارع عنده ريقة نبدأ نحاول قدر المستطاع باش يلقى إجابة فما بالكم أنتم تخدموا في المواطنين وفي الصحة وفي المنظومة العمومية ربي يهدي مخلق نمشيو للمكالمة الموالية لو عسلامة صباح النور الو عسلامة المكالمة اللي معانا الو عسلامة بي سي عزيزة قالوا لي هكا الو عسلامة اللي يسمع فينا عن طريق تليفون يكلمنا يقولنا الو وي قولنا الو سيد الكريم سيدي منصور يقول المكالمة هذية
5: الو عسلامة
1: الو عسلامة سي صابر اسماعيلي مرحبا بيك مرحبا سي صابر
5: مرحبا
1: بيك يا سيدي شكرا لك وشكرا لاتصالك بينا تحدثنا يوم الثلاثاء الفارت سي صابر وانت المكلف بتسيير دير البلدية سيدي منصور متصرف دير البلدية سيدي منصور حكينا على الكورنيش الموجود في طريق سيدي منصور كيلومتر 10 اللي هو ينقص برشا نظافة رغم انه حاجة ياسر ياسر ياسر مزيانة سيختو على الكياس محليها ما كتدخل تشوف البحر تشوف صور مش باهيه وخاصه البيبز والذريع وغيرها. فكاين اللوم على دير البلديه. انت قلت لي حتى في الكوليس راهو مانيش وحدنا نجمو نتلهيو.
6: انا قلت لك انا معنا اطراف اخرى شركاء معنا مش وحدنا كبلديه. احنا ديجا بريسك شهر تالي ولا شهر نص قامت بلدية سفيقس بدارة نظافة مشكورة بالتدخل، معناتها هبطنا بكامل قوانا ونظفناه وحدنا كبلدية. مي كيما نقولوا معناتها احنا كبر نشوفوا الانتراج الخارجي الكورنيش في بالي نشوفوه بيقولوا حط الناس الكل في بالي. حتى انت قلت لي مشيت لي في بالي البارتي اللي تابعة البلدية اللي تخصنا احنا نظيفة ومعناتها ماهيش مزية. ديجا عندنا برنامج الاسبوع القادم بعد العيد بالتنسيق مع الاطراف الخارجيه اللي قلت عليها باش نقوموا به بالتدخل، وان شاء الله يكون مر برجله ويرجع الكورنيش خير من قبل.
1: به انتم انتم المكان الخارجي سي صابر انتم تتلهيو بال يعني اما البحر وسط الماء هذيك لا
6: اما كبحر وماء
1: صح لابات
6: ولا الواحد عنده عنده بعض البحر عنده ناس والبر هيك تبع احنا كبلدي
1: اكزاكتومون ما عندكم حق. به وتتواصلوا ولا تنسقوا ربما مع لابات مع مشروع تباروره مع التجهيز
6: الاداره البلديه باش نقوم الاسبوع القادم كما قلت بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم حيين
1: ان شاء الله كل عام وانت بخير سي صابر ربي يفضلك.
6: المهم باش يتم التنسيق مع الاطراف الاخرى مع بقيه الادارات وباش نقوموا بحمله ان شاء الله كبيره وان شاء الله نقوموا بتنظيفه وكيما قلت لك ان شاء الله يرجع في الحل نتاعه وان شاء الله يكون خير من قبل
1: ان شاء الله. وين نجي ونصور ونبقى معاكم ونعاونكم زيدا ونجي والمواطنين نتعاونوا مع بعضنا
6: وما في باس كي المواطنين يجي يعاونوا
1: والله يجي يعاونوا حاجه اي حاجه لان هذا مكسب للمكسب للسكان المنطقه هذه.
6: شط قرقنا الكاشف البحري معناتها يتعاون مع البلديه والتنسيق مع البلديه يقوموا بالتعاون مع بعضنا
1: صح صح
6: حاجه باهي كل شريك المواطن معنا
1: اكزاكتومون
6: ولا منظمات اخرى كذا انت حتى مرحب بالناس الكل باش تعاون
1: هو يعاون في النظافه وزاد وقت اللي تتنظف ما يجيبش كل قلوب ويطيش ولا قرطاس ويطيش هذه من الصور اللي صحيح. انا والله بالحق مشيت قلت محليها البلاصه وقديش كالم وقديش كي قربت هكا قلت يا خساره علاش هكا الذريع هكا والحشرات ما كلي تصير هكا تهجم عليك ودبيبز البلاستيك هكا البربشة حال مشي ولمدوهم الكل ما يخليوا شيء ما استنفوا حتى هما بدبيبز البلاستيك هذية.
6: لما قلت احنا كحاجة تبعتنا كبلدية رانا نقوموا بالتدخل وقت ما يلزم الامر رانا ندخلوا معناتها
1: ربي فضلك يا سي صابر وين توا نجي كما قلت لكم ان شاء الله ونشوف الامور الكل في كورنيش سيدي منصور هذايا المكسب للمنطقة يحافظوا عليه سكانها ويجيو يتفرهدوا فيه زيدا اللي هكا اللي متعدي يقول لك خلينا نعمل دوره راه في تصاور انستغرامات راه تعمل صور مزيانين برشا والله
6: منفس الاهالي المنطقه وللناس اللي تجي من برا معناتها منفس الناس الكل
1: بالحق سيرتو على الاول اللي نتذكروا كي تبناي قداش كاين الناس تجي وفي هكا وين كوا وين ناخذوا الكلاس وين نشريوا حاجات هكا نبداو فرحانين برشا والله بعد الله غالب
6: مكان جميل
1: مزيان برشا بالحق وهذايا مكسب خلينا نتفرهدوا اكثر في تريستريك دي مصر ربي يفضلك يا سي صابر
6: نعاونوا عليه الناس الكل
1: ربي يفضلك
6: نرجعوه معناتها في احسن حله
1: شكرا كبير لك الله يخليك سي صابر
6: سي
1: صابر سمايري المتصرف بدير البلديه سيدي منصور مشكور جدا على اتصالك انت بينا في المباشر شكرا. ربي يخليك ربي يفضلك شكرا لك
6: شكرا
1: يعطيك الصحه. هاك قال لكم راه البلديه تتلهي بالفضاء الخارجي الحقيقه كي مشيت هكا هكا يلمع والله ينظيفه نظيفه نظيفه البلاصه معناتها كل حد نعطيه حقه يقول لك احنا نتلهيو بالماكينه ذيك الخارجي هاكا نظيف القناه الحمد لله راهو مزيان على الاخر اما في وسط البحر الذريع والكل كلابات ومشروع تباروره والتجهيز بربي كانكم في الاستماع يلا رجلنا الامور خلي ينضاف قبل الصيف الواحد يمشي مثل شامل كوان فيها شكون يبيع الكافي بانواعها والجلاس والجو خلي الصغيرات تتفرهد والعائلات تتفرهد والجو هكا يكون مزيان. وتحيه مره اخرى للسيد اللي قام بالمشروع انا ماذا بين نحكي عليه راهو بنسميه ما خفيتش لدريزاسيون من عنده شكر كبير ليك سيد الكريم ربي فضلك على هذا المشروع الجميل جدا اللي يخساره بعد فتره هيك البريكه اللي في وسط الماء طاحت في وسط الماء كي تراها تتاسف سقاله مازلت موجوده اللي كلزمها برشا صيانه بالحق صور غاديكا ومنظر بديع منظر ياسر مزيان ان شاء الله ترجع يرجع الكورنيش خير من اللي كان. نمشيو مكالمة موالية لو عسليمة
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله صباح النور مرحبا بيك.
7: بيك عايشك بارك الله.
1: مرحبا شكون معنا؟ لله
7: هلا من سقط.
1: هلا
7: ايوه
1: فضل اختي هلا مرحبا بيك.
7: بالله انا رجلي عندي اشكاليه في القبضه. انا رجلي مشى بخوك على طول القبضه نتاع الدار. خاطر عندي ما حكيت ورث شيخي سكت بو مع اخوه قالوا انتم خلاص لفيتوا رجلي ملي. مشى خلص مش راضي خلص مع ذكر مع لطفي بن احمد الفتي خلص واحد بصوت منيح شاكي خلص مرتين معناتها علو مشى خلص ولو المره هذا الغلط مية ما حتى 80,000 هذا قديش من بعد كي مشى باش يريد الشرائط الاوراق قالوا له اذا غلط مش هو مشى خلص خلص على خاطر مستعجلين معناتها يحبوا يكملوا الاجراءات. هذا راجل خلص مرتين.
1: هاي تو شنو المشكله؟ ها راجل خلص مرتين.
7: ايوه يا خلص مرتين قالوا له برنشي قال لي ولدي كيفاش قالوا له برنشي لو جعلي احنا هنا ما عندناش عنوان معناتها عندك لسه شنو برنشي انت لو جعلي هذا لطفي بن احمد.
1: ما خير لا لا لا ما تسميش عادة اختي الغالية ما تسميش الاسم السيد هذا. لا لا هو لا لا هو اشكال اي هو اشكال بيناتكم ربما مادي والكل من غير ما نسميوها في الاذاعة.
7: لا احنا القبضة هو خلص مرتين حتى هذا الانسان اذا كان يسمعني تو في التليفون يمشي للقبضة باش يسوي وضعيته خاطر معناتها رجلي ما نجمش قالوا له برا مشي لوجع اللي ما قاش في الثلاثمية نمرو 10 9 كيلومتر ونص ما قاش
1: انت قلت انت قلت قلت نذكر اسمه في الاذاعه بالك يسمع فينا خلي يسوي الوضعيه نتاعو
7: معناتها حتى كي نذكر اسمه فماش اشكاليه معناتها باش يسمع هو يمشي للقبضه يسوي وضعيته
1: ان شاء الله يكون في الاستماع مدى ان شاء الله يكون في الاستماع
7: ولا القبضه معناتها كيفاش نعملوا هكا تجمشي انت توفر لنا حاجه معناتها المهم انا حكيت لك الاشكاليه وانت كانت جمعت لنا بحويجه بارك الله فيك.
1: شكرا لك مدام هاله يعطيك صحه على اتصالك بينا مشكوره. نمشي للمكالمه مواليه فقط انا مدام هاله تتكلم وانا زيد نحب نعطيكم الادريس اكزاكت نتاع الدرجه الجهويه للصحه ورقم التليفون القار. هي موجوده رقم التليفون 74-244-624 الإدارة الجهوية للصحة. هذه سي منير اللي حب يتوجه لإدارة الجهوية للصحة 74-244-624. والإدارة الجهوية للصحة موجودة في بداية طريق العين هكا سهلة برشا مش صعيبة لدغيس وما تضيعش بالكل بهي طريق العين كيلومتر صفر معناتها طريق العين في بداية طريق العين على الكيس مش مش مش صعيبة بالكل ديجا تيق في أول طريق العين تسأل أي واحد يقول لك هاي موجودة داكوردو. مرحبا بيك سي منير. باهي باش نمشي نعطيني شوية موزيكا لو تسمح وأنا راجعين.

0: تبقى ديما الأولوية في هذا البرنامج للمواطن، هذيك علاش سامحوني في بعض الأوقات نقصوا على الغناية. نمشي المكالمة اللي معنا. لو عسلامة، صباح النور.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الخير، مرحبا بيك.
1: عايش حالك؟ لاباس
0: الحمد لله، ربي فضلك يا سيدي. مرحبا بيك سي عزيزة. الاسم الكريم
1: عبد العزيز.
0: سي عبد العزيز، تفضل سي عبد العزيز، مرحبا بيك.
1: والله مدام انا عندي الحشاكل فدت عندي قداش.
0: ربي يفرج عليك.
1: وحلت في الدواء، في الدواء تعرف انت الدواء ما فماش، وغالي بريمي كورتل تشدني ساعات نهارين ب 45 دينار، معناتها صباح يوميا اقل حاجه 24 دينار ما غير ماكله دواء.
0: انت كنت تاخذه عادي، ما عندكش مشكله فيه؟
1: ناخذه عادي، ما فماش مش موجود. تمشي حتى للسبيطار، والله عندي موعد بتحليل كبده عطاهولي في جوان 27.
0: جوا 27 بيت انت
1: رحمه.
0: انت تو طلبتنا شنو بالضبط تستحق؟
1: دواء عندي بطارية كانت عندي، عطيتها لشكون الله يهديه، تعمل كذا منينك الكبيره حرقت لي ما لقيتش باش نصلحها.
0: شنو الكونسنتراتور نتاع اكسجين؟
1: الكونسنتراتور كبيره. عطيتها كرحمه على الوالدين في حرقها لي،
0: ما تصلحش.
1: حبنا مليون و900 مدام. والله مليون و900.
0: معناتها انت كنت ديما الطبيب قال لك لازم كونسنتراتور نتاع اكسجين.
1: دكتور وليد رفقي،
0: ما غير ما نسميه اسم طبيب، ما غير ما نسميه اسم طبيب. بيه تو انت طلبتنا على خاطر تحب الدواء هذه اللي
1: انا حاجتي بالدواء. والله لم ياكل انا الدواء، حاجتي بالدواء.
0: شنو اسمه الدواء؟
1: عندي البريمي كورت.
0: بريمي كورت اي.
1: وعندك الفشفش هذاك السيريديد وهاك الفونتيلين وكما كما نتحرك بهم انا.
0: كنت تاخذ فيهم امورك واضحه ولا فما نقص كبير ولازمك تشريهم بالفلوس توا؟
1: اول حاجه نقص كبير، وثاني حاجه وليت متقلق، معناتها توا فشفش ساعات تشدني نهار راني. يعني قبل كان تخدم في السبيطار راك يعطيك فشفشه على 20 يوم، معناتها فشفشه 20 يوم يقول لك كاشان ما تعمل حتى شيء.
0: لطف عليك سي عبد العزيز.
1: والله معناتها والله تسمع الساعه انت تحكي معي انا نكح، معناتها سي هذاك يلزمني يوميا اكل فشفشات والاكسجين. اي والله لا حد، الحمد لله كل واحد شكر الله، الحمد لله كو.
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك. تعطينا رقمك سي عبد العزيز؟
1: 28
0: 456
1: هزيت الماكينه لشكونك في طريق تونس سي سامي من عشكوني في قال لي حبنا مليون و900.
0: 5 لتر ولا دي لتر الكونسنتراتور اللي كان عندك؟
1: دي لتر. دي لتر هذيك تعاوني بشكل غريب، تعاوني
0: نعرفوا مرض الفدا يقلق برشا يعني
1: مدام بشكل غريب. نمشي ساعات والله نمشي لشكون مثلا يعمل لي حصه، وساعات بالفلوس وساعات
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك.
1: والله تحليل، والله جوا 2027 والله قسما بالله والقران والرحمه، معناتها جوا 2027
0: انت قسم شنو هذه تاعك؟
1: صدريه. يا مدام والله ورحمه امك ما عادش نحب نمشي للسبيطار، خاطر مع وليت استريسي. حتى واحد يقول لي بعد غاديك سي، معناتها على يوميا يوم في السبيطار، يوميا سي، وليت استريسي ما عادش والله وليت على اعصابي. راني نقعد بالجمعه قسما بالله ناكلها، فديت والله فديت.
0: لطف عليك، لطف عليك، الله لا يبكيك سي عبد العزيز. ساعه لطف عليك، لطف عليك، ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك، ربي يفرج على كل مريض.
1: ورحمه امك ما عادش نحب نمشي للسبيطار، معناتها شيء وليت ستريسي.
0: ربي يفرج عليك.
1: تمشي للسبيطار تعمل مشكله، تمشي للسبيطار تعمل
0: عندك حق. ما نساش نوسعوا بالنا، هو ابتلاء من عند ربي يقول. ان شاء الله ربي يفرج عليك.
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك، والناس كل تسمع فينا ان شاء الله تدعي لك بالشفاء، ان شاء الله يا ربي يشفيك ويعافيك.
1: والله ما لويش على الماكله، لا لويش عليها الماكله، والله كي نقعد جمعه مبدوها.
0: عندك حق، الدواء لازمك تاخذ الدواء نتاعك.
1: معناتها تصبح سامح تصبح مدام الصباح 24 دينار فشفشت هذا وتوخر الكاري. معناتها راه ياسر عليا يعني فشفشت في نهار ولا نهارين راه ياسر عليا، متقلق.
0: فرجع لك. باهي، شكرا لك سي عبد العزيز، راكم سمعتوا الوضعيه نتاعو، ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويفرج على كل مريض. ونحن اللي نتمتعوا بالصحه اللي هي نعمه من عند ربي، واجبنا ودورنا نعاونوا الناس اللي هما مرضى، ان شاء الله ربي يفرج عليه. تحبوا تعاونوا سي عبد العزيز اللي هو مريض بالفده، في حاجه كونسنتراتور اكسجين دي ليتر، في حاجه البريمي كورد الدواء نتاعو، الفونتيلين الدواء هذوما نتاع الصدريه نتاع التنفس. بربي اللي نجم يعاونوا ولا ياخذ له الدواء نتاعو ويتصل به على 28 456 090. 28 456 090. الحقيقة قلبي يوجعني عليه سي عبد العزيز، لأنه دمعته عزيزة وغالية أكيد هذية، لكن ساعات الإنسان يتفيض به الدنيا رغم أنه الدوية راهو المفروض حق دستوري ويأخذ الدوية متاعه في وقته ومره واضحة بالوريقات متاعه كي مقبل، لكن فما نقص كبير في الأدوية، ومسكين المواطن يشريه بالفلوس، بعد يعمر الوراق، بعد رشنوه ما يرجعلوش الفلوس متاعه، وهذه حاجة يزمها يومين تتوفر له. اللي يحب يعاون سي عبد العزيز هكم سمعت الوضعية متاعه، 28 456 090، 28 456 090. إن شاء الله ربي يفرج عليه، يفرج على كل مريض يا رب. نمشي مكالمة موالي. لو عسلامة.
2: ألو.
0: ألو صباح النور. ألو سهلة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: عبد الله جربوعي.
0: فضل سي عبد الله.
2: لقينا عندي إشكالية مع الكاس. خدمت في ديوان الأراضي الدولية. عطوا لي جراية متاعي تاع الشيخوخة. تعتقد 320,000. واللي صبيتهم على روحي قبل ما شد الخدمة هذيك، مشيت سويت وضعيتي وعملت الملف نتاعي وخلصتهم في اللي حبوه مني، وصبيت الملف في 22 مايو 2025.
0: ايه
2: التو ما بعرفوليش الجرعية هذيك نتاع المنظومة اللي صبها على روحي نتاع
0: فتاح. مشيت لهم
2: برشا مرات في الشهر هذا في الشهر الجاي.
0: قالوا لك يخدموا في الدوسي في تونس.
2: يعم يخدموا في تونس هاو جيها هاو
0: هيك عليش طول
2: وقاعدوا يمشكوا فيها. معناها تو عام 22 مايو نخرج في جويلية 2025، سبقت الملف من 22 مايو، الدوسي اللي قالت وعملت كل شيء وجريت وخليت الوصل متاع إداع الملف هاو فيدي، ما صار شيء تو عام كامل ما بغزو فيه.
0: وين صبيت الملف متاعك انت في صفاقس سي عبدالله؟
2: صبيت في صندوق رمال الجميع ساقيت الزيت.
0: ساقيت الزيت
2: هاي
0: مليح تو نزيدو نسالو على الموضوع ونجاوبوك سي عبد الله داكوردو، ان شاء الله ربي يحفظك. شكرا ليك، شكرا ليك. قولي امير كهوا ولا ناخذ مكالمه به، قولي ناخذ مكالمه بعجله خاطر كهوا الوقت نتاع البرنامج. الو عسليمه.
3: اخيرا
0: صباح النور. اهلا وسهلا.
3: بالله يا مدام حنان وجهه نظر.
0: شكون معنا سامحني باش تعطينا وجهه النظر؟
3: عبوده.
0: تفضل سي عبوده.
3: بالله يا سونسير في السبيطار الأكثرية معطبين منهم مرة والله يسمى واحد مسن وبصحته وكل ما يلزم صدقيني يسخف الحجر.
0: هاي عطينا وين بالضبط الاسانسور اللي تحكي عليه هذي؟ أنا وقسم سي عبودة
3: قسم الخارجية في
0: الهيد الخارجية. فما اسانسور هو غادة
3: راهو كسل. قالوا لي الكل من المواطنين راهم يطلع معاه أكثر من لازم.
0: هذيك علاش بسد؟
3: فهمت؟ يفسد من المواطنين. على ودي فهمت للمواطنين يحافظوا على كل
0: باهي برشا. يعطيك الصحة، المواطن يحافظ، هذيك أهم حاجة هو يحافظ عليها. يعطيك الصحة يا سي عبودة، إن شاء الله ربي يحفظك. شكرا لك أمير، شكرا لك. يا سي عبودة سامحنا خطر وقت البرنامج وفي العاشرة صباحا وموعد الأخبار، وزميلي منجي عكيشة مش يقدم لكم الساعة العاشرة صباحا. تحية كبيرة ليك صباح النور منجي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومحليها المصافحة في المباشر. نخليكم مع الأخبار مع منجي عكيشة.
4: في الخدمة.
5: ألو في الخدمة.

0: أسعد الله صباحكم. تنظم بلدية صفاقس حملات نظافة موسعة تتمثل في إزالة الأتربة والأعشاب الطفيلية بالطرقات الرئاسية الرئيسية والمداخل الفرعية في منطقة الخزانات وواد الشعبون وعدة مناطق أخرى استعدادا لعيد الأضحى. أطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد، وتتكون من فريق بياطرة ومختصين في سلامة المنتجات الغذائية. أكدت وزارة الصحة أن تونس تتابع الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكدت أهمية اليقظة والتعاون الإفريقي في هذا المجال، وأضافت أنها تعبر عن تضامنها مع السلطات الصحية والشعب الكونغولي، وتثمن جهود التنسيق التي يقودها المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وباقي الشركاء لتطويق هذه البؤرة والحد من انتشارها. في ذات السياق أيضا وفي بلاغ آخر، هم وزارة الصحة أكدت أنها ستنتدب ممرضين وفنيين ساميين ومساعدين الصحة، وذلك يتم تطبيقا لأحكام منشور وزاري عدد 24 لسنة 2025 اعتمادا على قائمات الانتظار على مستوى كل ولاية دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل بالنسبة إلى المترشحين المدرجين سابقا. في العالم، توجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم إلى طهران في زيارة تأتي استكمالا المساعي الباكستانية المستمرة في الوساطة بين طهران وواشنطن بالتنسيق مع قطر والسعودية والإمارات. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير موجة من الغضب عالميا أمس بعد نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود مقيدي اليدين وجاثمين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في إيكو سبور مع وليد الشاهد من ساعتين ونص حتى لستة. عشاق كرة القدم على موعد مع مقابلة كأس تونس الدور ربع النهائي اللي تجمع تقدم ساقية الدير بشبيبة العمران انطلاقا من 3:30 في الملعب البلدي بساقية الدير. التحليل محمد الملولي وياسين كمون، كونوا على الموعد.
2: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
4: من هنا وهناك،
1: من هنا

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين انتم موجودين نصلكم صوتنا. اهلا وسهلا ومرحبا، هذه عدد جديده وهذه منوحتكم الاسبوعيه من هنا وهناك، وعدد جديد يحمل تاريخ 21 مايو 2026. من هنا نص النهار مع ألفة وسرور وعايشة، نتمنى لكم أحلى الأوقات مع المواضيع والصور. في الحقيقة مش مواضيع، صور كما العادة، نحاول ديما أنه نزوميو عليها على طريقتنا أو بطريقتنا. صباح النور.
1: صباح النور، صباح الورد عايشة، صباح الخير للسادة المستمعين الكل، نقول لهم إن شاء الله كل الخير قبل كل شيء. احنا نبدأ قبل الطاقة إن شاء الله الإيجابية، إن شاء الله الموجات الإيجابية مع الفرحة، مع إن شاء الله التمنيات بالنجاح أكيد، والتميز لتلامذتنا الكل، ولادنا وبناتنا الامتحانات الكل. لا نحكي على الامتحانات
0: بالاخر، يعني
1: انا ما قلتش برا
0: تميزوا زيد.
1: اي لا خاطر فما ناس ما تلوش كان على النجاح، فما ناس تلقاها ناجحه ولكن متقلقه خاطر ما نجحتش كيما تحبيه باش تدخل اللي تحب عليه هي. انا نحكي على الامتحانات الكل، انا ما حكيت حد شيء عايشه. انا قلت عندنا تلمثت والاعدادي يعدي، تلمثت الثانوي يعدي، ولا
0: ام الامتحانات جايه زيد،
1: والابتدائي بعد
0: الامتحانات.
1: انت لوش كمل
0: البقيه، احلى الوضعيه هذه الكل باش نحكيو فيها. في البداية مع الدكتورة، هاي تسمع فينا دكتورة نيلة المسدي، باش نحكيو التوتر، الضغط، الحالة النفسية اللي نعيشوها الوقت هذا، كيفاش نجمو نعرفوها وكيفاش نجمو نتغلبوا عليها ونتجاوزوها. هو أول صورة هذيك اللي باش نحكيو فيها بعد شوية، بعد ما نحييكم على طريقتنا. سرور بعد شوية تكون لكم في محطة الخارجية، أهلا بكالوريا تفهموا التفاصيل. برشا ضيوف باش يكونوا حاضرين معنا الساعة الأولى، سبيسيال ربما نقولوها الساعة الأولى خاصة بتلاميذ البكالوريا والامتحانات وأجواء الامتحانات، لكن الساعة الثانية باش تكون برشا منوعة بالصور المختارة اليوم من هنا وهناك. تحية الأمير الجموسي ومنعمل الجمل اللي أمنوا لكم أو يهندسوا لكم اللقاء في الإخراج الفني لمنوعتنا، وتحية الوفاء بن عيد سلامي اللي تهندس اللقاء في الحقيقة على طريقتها من خلال المتابعة والتنسيق لمختلف المحطات والنقاط اللي موجودة اليوم في عدد جديد من هنا وهناك. نصبح عليكم على طريقة كاظم ورشعيننا.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك. صبحنا عليكم على طريقة كاظم شلا، استسقتوا النغمة هذه الانطلاقة مع منوعتكم من هنا وهناك العشرة واثناشر دقيقة. قلت علاش استسقتوها؟ خاطر نبعدكم شويه على الضغط، اللي هذا يقول لك عندي امتحانات، اللي هذا يقول لك فتره هذه حرجه شويه، اللي هذا يقول لك بالحق معناتها راني مش عارف شنو نعمل. انت وصغيرك ياسر، معناتها على الاقل انت تكون عندك كل الموجات الايجابيه عاليه شويه البار، خليني يقولوا باش نجم تجابه الفتره اللي نعيشوها الفتره هذيك. علاش قلنا نبداوها بالنفسي، نفسيتكم شنو احوالها، قلوبكم كيف هي، الاجواء عندكم في الدار كيفاش، باش تكون مع الدكتوره نينا المسدي. سعيده تكون بحضنا في الاستوديو استاذه مبرزه، وطبعا بقسم طب النفسي القسم باء بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. صباح النور دكتوره، مرحبا.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين اذاعه صفاقس.
1: مرحبا بك. عايش انت زاد الفتره هذه الحاله النفسيه هكا؟
2: كيما الناس الكل، كلنا عايشين هكا، الكسواره والخدمه وكل كسواره اللي نعملوا فيه. دونك ديجا حبيت نشكركم على الاستضافه.
1: مرحبا بك.
2: كل شيء.
1: مرحبا.
2: ونشكركم على اختيار الموضوع، خاطر سيتان تيم توبا ولا نسمعوا به كل نهار، معناتها دو بلوس اون بلوس الناس كل تحكي عليه، فوالا. بورتون هو جوست حبيت نركز اللي راهي هي فتره الامتحانات، سي فغي توا اللي كي نسمعوا عليها العباد تحكي فتره حساسه، ما نجموش ننكروا هذا، مي هي نورمالمون راهي سي اون فتره هي عاديه نورمال. علاش؟ خاطر الامتحانات هي سي اون ايفالواسيون دي كونيسونس نتاع التلميذ، معناتها باش التلميذ عطيناه معلومات
1: يجي فتره تقييم
2: نتاع المعلومات. نورمالمون ما يلزمش تكون تشكل مشكله، مي توا نحسوا لي دو بلوز اون بلو راهو الصغيرات والاولياء زيدا واللي يتقلقوا منها الفتره هذه،
1: خاصه الامتحانات الوطنيه
2: فوالا، سورتو لي كونكور كيما الباك، كيما الباك، كيما لي كونكور ناسيونو سورتو. علاش؟ خاطر هي بيريود ريفيزيون جينيرالمون طول شويه كيما في الباك، دونك الريفيزيون نتاع العام كامل، لي ماتير برشا، الفوليوم برشا، لي نوت، ولا هذا ليكزامان هو مصدر نتاع ستريس للتلميذ وللاولياء.
1: نعم،
2: دونك برشا علامات تنجم تظهر لل
1: عطلين، فما حاجات معينه مش راه كل شيء راه توتر ولا كل شيء راه ضغط، شنو العلامات مثلا؟
2: بيان سور، هو انا قبل كل شيء نحب نقول هي علاش فتره صعيبه، علاش ستريسانت بالنسبه للتلميذ ولا توا دو بلوز اون بلو، راه خاطر من الاول البكالوريا تتعدى، من الاول الامتحانات تتعدى،
1: ما كناش نعيشوا الفتره هذه،
2: فوالا الضغط هذا توا ولا يحسوه كما قلت لك الاولياء ولا التلامذة، يحسوه بصفه
1: المحيطين الكل،
2: المحيطين الكل فوالا. وي ما تمشي نحكيو على زيكزامون وعلى القرايه وعلى ستريس والضغط، علاش؟ خاطر الناس ولات تخاف من الخساره، التلميذ يخاف لما ينجحش، يخاف مع لا بريسيون ولات عليه قويه، فكره اللي هو اون ديري مصيره محدد ولا مقيم بك النوت ولا الامتحان، هو سي با لو كا، مش صحيح،
1: معناتها نهولوها ياسر احنا
2: فوالا، نهولوها الحياه تتلخص في هيك ايامات الكونكور وفي النوت اللي باش ياخذها، دونك البريسيون ضغط ولا برشا على التلميذ. لي زاتونت الانتظار من الاولياء يستناو نتائج متميزه، يقول لك احنا عملنا ديزيفور وقريناه وكل دونك نستناو نتائج متميزه. المدارس زاده وليسيات يقول لك التلميذ عملنا ديزيفور قريناه، الاستاذه تبذل في مجهودات كبيره، دونك نستناو دي ريزولتا باهيين. لا سوسيتي المجتمع راهو بصفه عامه يحب نتائج البلاد تكون باهيه، دونك الشخص هو زاده هو بيان سور حتى هو التلميذ ولا يستنى من روحه، هو عام كامل يقرا دونك يحب يجيب نتائج متميزه، دونك وليت تسميها كولتور دو بيرفورمانس، معناتها التلميذ لي زاتونت نتاعو برشا فوالا،
1: ولات في داخلنا معناتها في المونتاليتي،
2: في داخلنا ومقارنه بين التلاميذ وبين الجيران وبين الاخوه وبين دونك
1: يزيد الطين بله، هذا
2: فوالا
1: الامور تزيد تكبر شويه.
2: دونك كان ما يحققش اهدافه التلميذ يمشي في باله اللي هو خسر، اللي هو فاشل، اللي هو ما جا حتى شيء، يجيه تأنيب بالضمير، دونك لا سورشارج كبير عليه. يولي باش يزيد في ساعات المراجعة، نومه مش يتفرعس، التغذية متاعو تنجم تكون مش متوازنة، لي زاكتيفيتي كانوا يعمل في نشاطات
1: يكون يبطلهم
2: أصلا، يبطلهم خاطر باش يقرا. دونك ما عادش فما سوخس، ما عادش فما سوخس متاع ترهيد متاع الدنيا الكل متركزة على القراية. فوالا لو ستريس دو بارتو، كيف ما قلنا من المدرسة من العائلة من الأولياء من الصحاب. دونك المخ والبدن مش يتعبوا، مش يتشكل في ضغط نفسي، ولا نسميه احنا استخاص. كلمة استخاص ياسر متداولة، اللي هي راهي لو استخاص فيه نوعين. فما لو استخاص اللي نسميه بينيفيك، معناتها التوتر الإيجابي، خاطر إنسان بلاش استخاص ميجمش يقدم، يزم حاجة تخليه يزيد في الغندمان تاعو، يزيد يقرأ أكثر، يزيد يحرص باش يوصل يجيب نتائج باهيه،
1: تحمسوا
2: اكثر. فوالا مي يلزم في مستوى معين ما نفوتوهش، انفو عدينا المستوى المطلوب يولي لو ستريس نسميوه انيبيتور ولا التوتر السلبي،
1: يولي حاله مرضيه
2: يرجع بالمضره. معناتها الانسان
1: اذا فات الحد ينقلب للضد،
2: يلس بلوك ما عادش ينجم يقدم، يولي
1: حسروا في بلوكي.
2: دونك كلمه ستريس باهيه وخايبه، راي فما ستريس به، مش كل ستريس كله خايب. لازم منه شويه ستريس باش نجمو نقدمو. بيان سور، فوالا اي بيان سور.
1: هل الوضعيه هذه كيفاش نخرجوا منها؟ اعطيك من الاخر،
2: من الاخر هذه الوضعيه نخرجوا منها، خاطر هما
1: موجوده وتقريبا واقعيه، معناتها ما بعدش برشا على الواقع.
2: نزيد انا نعطيك بالعلامه بالعلامه، خاطر هالضغط الضغط النفسي هذيا ولا التاثير النفسي هذيا فيه شويه فما علامات نجم تكون موجوده. اللي اكثر حاجه نلقاوها هي القلق، لونكسيتي. وكيف كيف كيما ستريس راهو لونكسيتي القلق، فما القلق الطبيعي العادي، انسان شاف حاجه باش يخاف منها باش يتقلق، هي ردة فعل عادية. أما وقت تولي مرضية، معناتها الإنسان يولي قلق كبير، قلبه يدق برشا، ما عادش ينجم يتنفس، ما عادش ينجم، دونك تضغط عليه الحالة، يولي ما عادش ينجم حتى يقرأ. دونك القلق هذه أكثر حاجة نشوفوها عند الصغار ولا الأولياء. راهو خاطر لازم نعرفوا اللي احنا الأولياء رحنا نعديو المشاعر نتاعنا، معناتها كيما نقولوا اون ترانزمين نو زيموسيون. إذا أنت قلق وستريسي راك باش تعدي للصغير نتاعك. دونك ماذا بينا احنا حتى الأولياء، احنا راهو اوني كونفيرني، معناتها لازمنا نتحكموا شوية في المشاعر نتاعنا. فوالا الأولياء
1: أكثر منه
2: ورجعت
1: أكثر منه.
2: العلامة الثانية هي اضطرابات النوم. النوم يتفرعس في فترة الامتحانات، فمش كون ما يرقدش بالكل، يقلب الغيتم متاع النوم متاعه في الريفيزيون، أو هو مش حاجة بهي، خاطر راهو النوم، قلة النوم تأثر على الذاكرة، تأثر على التركيز، تأثر على الكونسنتراسيون. معناتها إنسان نقص نوم راهو مش يولي على أعصابه، ما عادش ينجم يقرأ. يولي التلميذ زادة باغمي العلامات متاع الضغط النفسي لفترة الامتحانات هو يقرأ نقص في روحه، مش عنده ثقة في روحه، كيلقى روحه مش قاعد يقدم هو مش يفقد الثقة، وين فوا فقد الثقة في روحه مش يزيد، ما عادش ينجم يقرأ، دونك يدخل في هيك السيركل فيسيو اللي هو
1: بصحيح مخطر
2: عليه هو. فوالا خاطر كله يولي يقول أنا فاشل، أنا مانيش باش نكون قد المسؤولية. دونك مش يأثر على الغوندمون تاعو، حتى لين يوصل لحالة إرهاق، يتعب، معناتها التلميذ نسميوها بيرن اوت سكوليغ، إرهاق. كما في أي دومين ينجم التلميذ يوصل للإرهاق، ما عادش ينجم يقرأ، ما عادش ينجم يرقد، ما عادش ينجم ياكل.
1: وكلاش احنا التوصية ديما تكون موجودة، راهو ما ترهقوش برشا صراحة، ما ترهقوش أنفسكم، راهي توصل الحالة معناتها بالحق مرضية ينجم يلقى النتائج مغايرة اللي كان يستنى فيها، معناتها هذا اللي لازم الإنسان يوصلوش للمرحلة هذه.
2: فوالا دونك الأولياء لهنا دورهم باش ما يخليوش الصغير يوصل للمرحلة هذه، معناتها فما علامات يلزمنا نتنبهوا لهم إذا لاحظناهم عند الصغيرات باش اونغياجي، ولا اذا في الاخر في حالات قصوى نهزوه يعالج. دونك كيما انعدام النوم
1: ما
2: رقدش بالكل، يعدي ليلته ما رقدش،
1: ماهيش حاله صحيه بالكل،
2: ماهيش حاله صحيه. دونك هنا كيف ما نقولوا يفو تيغي لا سونيت دالارم، معناتها النوم راه مهم ياسر، ديتكتور احنا نسميوها
1: تاع ضغط نفسي، يتغير شويه وقت وما على الاقل لازم يرقد.
2: فوالا مشكله كامله راقد، قلة الماكلة زيادة،
1: دونك كيما تحكي
2: اضطرابات غرائزية يلزم راهو نركزوا عليهم. فما شكون يجيه نوبات هلع لي كريز دونغواس، هما حالات متاع قلق مرضي، معناتها مش قلنا القلق العادي اللي هو نتيجة هذوما
1: علامات
2: ديما كي نشوفوهم يلزم ننتبهوا لها، ويلزم ما نعملوش كوم سي ما شفناهمش ونقولوا لاباس وعادي، يلزمنا معناتها
1: نجمو نتفاداو الامر والوقت.
2: يولي التلميذ مثال على اعصابه اغريسيف، ديما هكا متوتر.

0: عملت مجهودك عملت اللي عليك ديما نشكره راهو خاطر ما فهمش التلميذ ما راجعش بالكل هو لازم قرا شويه مي على غالب المهم هو عمل
1: الافور البركه اللي عملت فيه البركه
0: فوالا ديما نشجعوه يعطيك الصحه اللي انت وصلت وبذلت مجهود وعشا جاع نتاعك اللي انت نجمت تكمل لا بيريود دو ريفيزيون خاطر كمان كيما مثلا نرجعوا للاكزامبل للباك نحب ولا نكره هو سي تان اكزامان ناسيونال اللي هو مش سهل مراجعه نتاع عام كامل دونك اول اكزامان ناسيونال يعديه الانسان في حياته اللي هو مش يحدد له مصيره شويه نحبه ولا نكره الشعب شنو اللي باش يختارها دونك ديما نشكروه على زفر ما نحاولوا نحترموا زيدا موازين الحياه كيف ما نقولوا معناتها اون بون ايجين دو في النوم يزم يكون عدد ساعات نتاع نوم كافيه ما قلش من 6 7 سوايع راه خاطر قله النوم معناتها ساعه نوم خير من ساعه قرايه راهو فينالمون يزم هذا الميساج اللي يوصل للصغيره
1: عجبتني هذه
0: بيان شو خاطر نقص نوم ما ينجمش يقرا ما ينجمش يركز راهو النوم اهم اذا واحد وصل يلقى روحه مش قاعد يقدم الفوميو يرقد يشبع بالنوم الغدوه تو يقوم يلقى روحه
1: اونفور
0: يلزم نشجعه على النوم مش نقولوا له بالعكس اقرا ويزمك تقعد فيق الصباح وتطبق
2: الفايده في الكاليتي مش في الكونتيتي
0: معناتها
2: الفايده في النوعيه تنجم ساعتين من زمان مثلا احنا في البكالوريا ما نعرفش في وقتنا احنا نمشي ونقراو في المكتبه العموميه كي تخرج بكري انت وتعمل هيك ثلاثه سوايع من 8 ل 11 بعد يبدا ينقص شويه التركيز تبدا تجوع تحب تفطر بعد تفطر ترزن شويه اذا واقع راهو عشيه
0: خاطر يتبدل البقعه
2: لازمك الرزنه ما تكون حسب الواقع مش حسب الافتراض معناها فريتك ثلاثه سوايع هيكوما في المكتبه وانت مركز تركيز تام ساعات يكونوا احسن من نهار كامل وانت في مثلا في الدار
0: اي انت في الدار وما لقيتش ريحتك معناتها التلميذ وين البقعه اللي يلقى فيها ريحته يمشي يقرا فيها مش معناتها
1: وفر له الظروف
0: الظروف الملائمه التغذيه متكامله ومتنوعه حتى الماكله مهمه راه
1: اكيد باش نحكيوا عليها
0: خاطر ولا بعد كلها مع فما دي فيتامين لازمين فما البوز لازم الانسان يرتاح راهو مراجعه نتاع عام كامل شو طول باك معناتها مش كل نهار يلزم ساعات نعملوا دي بوز في وسط النهار باش البدن يرتاح المخ زاد يرتاح باش ينجم يعمل حتى دي زاكتيفيتي فيزيك راه ما يقصش عليهم اذا كان يترين موسيقى ولا سبور ولا حاجة ما يقصش عليه مش يقول خاطرني مش راجع الباك يلزمني ما نعمل كان نقرأ بالعكس خاطر سبور سا دي كومبريس
1: ويبدلوا الموجات
0: بيان شور لوكسيجيناسيون دو سيرفو كل شيء مهم لي زاكتيفيتي فيزيك راه مهمين ما نقصوش عليهم ميم سي هي بيريود نتاع باك فما حاجة أخرى ننصح بها الأولياء ما يلزمش المقارنة بين الصغار مش شوف خوك كيفاه هو قرا وانت ما قريتش هو وصل وانت ما وصلتش كل واحد وريتمه وكل صغير وكفاءته دونك بالعكس ديما نشكر
1: وطريقته ربما حتى في المراجعه نتاعو
0: ولي كاباسيتي نتاعو زيد ساعات صغير مجموش نطلبوا منه اكثر من طاقته راه اذا هو عمل مجهود نشكره يعطيك صحه بعض الريزلتا مش مهم المهم انت عملت اللي عليك وقريت وبذلت مجهودك دونك ما نقارنوش بين الصغار وبين الصحاب حتى في المدرسة للأساتذة ما نقارنوش بين التلامذة الوسط العائلي يلزم فيه يكون زادا جو عائلي مريح خاطر نلاحظوا لي ساعات تصير شوية مشاكل حتى بين الأم والبو واحد يقول أقرأ والأخر يقول ما يقرأش الأخر يقول
1: مش متفاهمين
0: مش بين أنت سبب عمايلك دونك ماذا بينا
1: كوني تحمل مسؤولية
0: انت قريتو برشا يتود وانت ما قريتوش برشا
1: كان نجاح البو كان مش
0: البو دونك ماذا بينا نتفاديو هالمشاكل نعطيو الثقة في النفس للتلميذ باش ينجم يكمل راهو خاطر وقت الثقة تقل ما عادش ينجم يعطي روندمون فينالمون نجم نتعاونوا زيدا بحاجات كيما المانيزيوم راهو ديما سافي دو بيان انا نقول لهم ياخذوه الولي والتلميذ راهو
1: الولي والتلميذ
0: خاطر كيف ما قلنا احنا اون ترانزمي لي زيموسيون تاعنا اذا انت ماكش مرتاح راهو صغير
1: كيف
0: مش يولي مش مرتاح مش يحس بك ومش يتقلق ومش يزيد يحس بالذنب اللي يقول لك انا قلقت
1: والديا
0: دونك انا نولي يزمني
1: مضاعف يولي
0: فوالا تولي يحط لا بريسيون عليه اكثر باش هو يمشي في باله باش يرتاحهم وباش ينقص في المشاكل اللي بيناتهم دونك هيك علاش ناخذوا احنا المانيزيوم معاهم
1: العائليه كلها تكون ملائمه العائله الكل تكون جو نتاعها ملائم مفرهدين ايجابيين زادا وخليوا الامتحانات تمر بمرور
0: اذا فما علامات كيف ما قلت نتاع حسيناها اكثر أكثر من العادة ومرضية
1: ما فيها بس
0: ما فيها بس كيف نمشي لطبيب مختص طبيب نفسي يراها وسانو في كل دو بيان
1: أكثر من هكا ما نجموش نزيدو مع دكتورة نيلة مصدي هكا ولا
0: عايشة وربي نجح صغار الكل نعم
1: وخذينا على صفر معناتها باش تكمل سنينها
0: مرحبا
1: حاب نشكر دكتورة يعطيك صحة

0: ثقافتنا برشا خاصة في معرفة العلامات اللي ساعات تفوت الحد معناها راهو بالحق تولي
1: ما نقولوش عادي عدى لي لكن ما مرقتش ورا يزن مرقتش ماهوش عادي
0: يلزم نقفوا عادي تقول انت العلامة الحمراء شعلت معناها بالحق
1: هذيك هي.
0: برافو دكتورة نيلة نسدين نشكرك مستشفى الجامعي الهادي شاكر شكرا جزيلا ليك
1: قسم الطب النفسي شكرا ربي ينجح طائرتك
0: هذه وقفة أولى راهو مازال برشا حديث
1: مازال عندنا ما نحكي واستنيوا شويه خاطر مش نعطيكم توا معطيات وارقام حول بكالوريا 2026 اما زاد باش نحكيوا على تاريخ الصفاق بس ما ننساوش على نجاحاتها وتفوقها الوطني على مدى سنوات وسنوات
0: نغمه قصيره ورجعين.

0: العشرة ونص، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. المنوعدكم من هنا وهناك، متواصلين معكم حتى النص النهار. علاش نحكي ضغط نفسي؟ بديناه باللول بالحقيقة على الضغط النفسي، لأنه الأجواء امتحانات، الفترة هذه امتحانات. ما نحبكمش مضغوط عليكم، نحبكم مرتاحين مفرهدين، أموركم تعمل كيف باش نجموا توفروا كل الظروف الملائمة لصغاركم بطبيعة في مختلف المستويات العلمية طبعا والدراسية. ونعرفوا أنه فترة الامتحانات بدأت على الإعدادي والثانوي ومش تواصل بعد مع الابتدائي، لكنها باش تكون مع المناظرات الرئيسية بطبيعة في البكالوريا خاصة، وبعدها النوفيام وبعدها السيزيام. خليني نوقف عند البكالوريا على اعتبار أنه برنامج كامل كان معاكم طيلة الفترة الممتدة هذه، فترة من 1 ماي بدينا المشوار حتى الجزء الأول من شهر ماي كنا معاكم في برنامج يومي على الإذاعة بتبيع تسمعوا على إذاعة فيق، تسمعوا زادة على صفحتنا على الفيسبوك. معكم للبكالوريا نحب نحيي من خلاله المندوبية التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 اللي إن شاء الله يكونوا معنا بالحصص القادمة زادة في تعريف بالأرقام والمعطيات والاستعدادات لأجواء الامتحانات كما قلت الكبرى الوطنية. نحيي خاصة الأساتذة اللي تعاملوا معنا في الإطار هذية، وأيضا كما ولي مثلوا طبعا المندوبية التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 اللي هم مكلفين بالرؤساء مصالح الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجوية صفاقس 1 سي وليد دمق وصفاقس 2 محمود دمق، مشكورين جدا على التفاعل والإفادة خاصة صديقنا محمود دمق. ونحيي الأساتذة في الفلسفة سي حمادي بن حميدة، في العلوم الحياة والأرض مدام حنين زكري وسي وليد خماخم، في الفرنسية الأستاذة منى دمق، في التصرف وديع عبد المولى، في الإعلامية محمد جاني فريخة، في الفيزياء سهيل الواتي، أستاذ العربية ياسين اليانجي، أستاذ تاريخ وجغرافيا رجال يانجي، أستاذ الإنجليزية ألفة سماوي الشعبوني تحية كبيرة لها، أستاذ التقنية سي عبد الجليل الدزيري، وأستاذ الرياضيات هشام شقرون. شكرا وألف شكر لكم على التعاون مع إذاعة صفاقس بتبيعها في التجربة هذه اللي كل عام نخذوها بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. بك السنة 2026 كما شافتوا ألفة صحيح أن نراهنوا برشا على التميز، وانتي تحكي لي من الأول على التميز، أما أكيد فما برشا استعدادات تستنى فيهم، وفما برشا أيضا نقول أنا مش صعب مش صعب، وإنما هي مراحل، هو مرحلة في الحياة راهو في الأخر ننجح في المرحلة هذه وتستنينا مراحل أخرى وامتحانات أخرى.
1: هي بلذتها هذيك متاع ستريس اللي تعيشه العائلة كاملة من أول العام وحتى من الصيف، الاستعداد هذي يبدأ نفسي للدخول لي معناها مغامرة مهمة، مغامرة لذيذة جدا يتقلها أي إنسان يظهر لي على خاطر فرحة البكالوريا دي ما نقوله
0: ما كيفهش.
1: الحقيقة ما كيفهش إن شاء الله يربي الأفراح في ديار التوينس الكل، وين تنكب العائلة الكل الفترة هذي على التركيز التام ثم التام على الامتحانات وعلى الاستعداد للأجواء البكالوريا عموما. انتوكا كان نحكيه في بعض الأرقام مع عيشة نبدأ وطنيا، نقولوا أنه بكالوريا 2026 نحكيه على عدد المترشحين لاجتياز إذن البكالوريا، ونحكيه زادة كيف كيف على الولايات الأكثر مشاركة، مش نحكيه زادة على صفاقس. صفاقس اللي ديما نقولوا احنا شنو نقولوا، نقولوا صفاقس الصدارة على مستوى حتى على المستوى المشاركين، راهو خاطر تونس اذا كان مشوع حسب الولايات الاكثر مشاركه نلقاو تونس ثم صفاقس ثم نابل. ما نحبش نكثر برشا في الارقام، ما نحب نعطي ليدات كيما الدوره الرئيسيه اللي تنطلق من نهار 3 وتتواصل 3 4 5 ومن بعد 8 9 و10 جوان 2026. نتائج الدوره الرئيسيه باذن الله باش تكون نهار 23 جوان 2026. نبدأ نستنيو فيها الحقيقة دورة المراقبة، دورة الأبطال بطبيعة من نهار 29 جوان تتواصل إلى غاية 2 جويلية، ثم نتائج النهائية باش تكون نهار 12 جويلية 2026. نحكيو شوية على صفاقس. صفاقس اللي حسب عدد المترشحين معناها كما قلنا هي الثانية على مستوى الولايات بالنسبة بين الإناث والذكور، تقريبا 60% إناث و 40% ذكور. نحكيو زادة كيف كيف بعد أجواء حلوة برشا كانت في التربية البدنية، وإن شاء الله سنقول ما سجلناش حوادث الحقيقة الحمد لله يا ربي بالحق حق تحسب للقرارات اللي اسمها اللي تم اتخاذها. وحتى كان صارت حاجة ديسكريتمون وصارت حاجة تلقى الأولياء موجودين والسلامة إن شاء الله للوليدات الكل. خاطر ياما سمعنا بحوادث وسببها كان الجو هذايا متاع الباكسبور جوستومون. تونس صفاقس, خليني نحكي شوية صفاقس. دونك جيت بطبيعة هي ديما ضمن الولايات الأكثر عدد من المترشحين بعد تونس العاصمة, ونلقاو نابل في قلنا في المرتبة الثالثة. ولاية صفاقس اللي تعتبر من أكثر الولايات تفوقا في مناظرة البكالوريا منذ عقود, مش سنوات, منذ عقود, سواء من حيث نسب النجاح أو عدد أصحاب المعدلات المرتفعة والأوائل الوطنية. يا ما تكرموا أولادنا ويا ما تكرموا ابنتنا. ميسيلش نحكيوا على صفاقس كحب الانتماء للجهة متاعنا ما في شك, ونحكيوا على معطيات بأرقام معناها موجودة
0: وتفائل الناس اللي باش تعدي البكالوريا.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد, وتشالنج زادة حتى في بقية الولايات بطبيعة. هذا هو. دونك احنا كي نحكيوا مثلا في
0: الخبر المفرح تاع اليوم
1: بالطبيعة, واحنا هذا شنو نحب نقول,
2: الخبر الايجابي ديما
1: واحنا هذا شنو نحب نقول, واحنا ماذا بينا نحكيو كان حتى على الدور الرئيسي مش لازم نقولوا دورة المراقبة. نعرف ليه ما موت القميص تاني يقول تيخي لازم يحكيوا على دورة المراقبة, تخلينا تولهين في الرئيسية هكا ولا. على كل, صفاقس تتميز بارتفاع عدد التلاميذ اصحاب المعادلات الممتازة خاصة في شعبة الرياضيات العلوم التجريبية والعلوم التقنية. كما كانت تفكر محمد امين كمون من معهد النموذجي فرحات حشاد ما شاء الله عليه أعلى معدل 19.79, والمصدر إذاعة صفاقس, صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس يا زميلتي عايشة. دونك المصدر مش موثوق
0: برا إن شاء الله,
1: إن شاء الله, إن شاء الله يا ربي. دونك صفاقس تسجل ديما معدلات مرتفعة في خاصة الشعاب العلمية. علاش تتفوق يقولوا صفاقس؟ خاطر حلوا عليها برشا الكتاب وقالوا شبيها صفاقس بالذات كل مرة هي التميز فيها. صار هذا في ملفات حتى تلفزية وإذاعية في مؤسسات عمومية وإعلامية عمومية وخاصة الخاصة. علاش صفاقس؟ صفاقس خاطر فيها تقاليد تعليمية قوية داخل العائلات, القراية أولا والقراية أخيرا. فما زاد الحقيقة تنافسية عالية بين المؤسسات التربوية, نعرفوا هذا يا من المدارس تبدأ تبدأ مدرسة فلين مدرسة المدرسة الأخرى المدرسة هذيك. في المناظرات التفوق شفني حتى من السيزيام عني بخيمير, وبعد هذيك الامباكت متاعه الإيجابي بش يكون بطبيعة على باقي المستويات. معناتها هذا واضح ديما. المعهد النموذجي فرحات حشيد يعتبر من أبرز المؤسسات اللي تخرج سنويا متفوقين وطنيين. للحقيقة وللأمانة نعرفوا اللي تفوق الوطني في السنوات الفايتة فما تراجع معناها نسبي بالنسبة لصفاقس, سواء في صفاقس واحد ولا صفاقس اثنين قعدنا ديما على مستوى نسب النجاح ديما في الصدارة. حتى كان نقارنوا وطنيا, وطنيا نسبة النجاح مثلا في دورة 2025 ونختم بها هذية 37.37%. ما نحبش نعطي فواصل باش ما نجوجمش 37%. ميسيلش نقاربوا هكا شوية نختموا عشي فرغم
0: راجبتني ما تجوجمش
1: خطر شو كي تعطيهم فاصل 0.8
0: لا معتنيش ما تأثرش
1: 37% نسبة النجاح وطنيا في دورة 2025, بينما صفاقس نسبة النجاح صفاقس واحد 55, أكثر من 55% تقريبا 56. معناها كي نعملوا الفارق وطنيا مع الوطني نلقاو أكثر من 18%. معناه باش نعرفوا لهنا حكينا على جهة صفاقس لكن حكينا في أرقام عموما زاد على تونس الكل, وديما نقولوا النجاح إن شاء الله.
0: صحيح هو اللي شفناه زاد ألفة من عمنا, ولأنه فما برشا جهات زاد قاعدة معناها تراهن على التعليم, بدات تمشي في النموذج هذا وبدات تتقدم في النموذج هذا, وهذا شيء
1: مفرح
0: ومبشر وبه انه ياخذوا صفاقس نموذج راه في
1: الخدمه. هذا التنافس الايجابي هذا هو اللي نحكيوا عليه.
0: هنيئا للناجحين اللي نجحوا عم ناول واللي مواصلين مسيرتهم في النجاح, وان شاء الله على درب النجاح هذا يصيروا جيل السنه ان شاء الله 2025 السنه الدراسيه هذه, وتكلل ايضا بالتفوق والنجاح والتميز خاصه كما قلنا للشعب معنا. خلينا نقول ألفة يعطيك صحه على الورقه هذه
1: ان شاء الله بنجاح
0: كل الجينه. اكيد التحقت بينا دكتوره وسال باش تحكي لنا شويه تغذيه خاصة مختصة في السكري والتغذية. التغذية السليمة مهم جدا مع النوم السليم وليخل في الوقت متاعه بتبيعة. وأيضا أستاذتنا في التطوير الاستراتيجي إيمان عبيد اللي أستاذة قبل كل شيء تعليم ثانوي, وأكيد أنه فما برشا إفادات خاصة تهم النصائح اللي يلزمنا نتحلوا بها في دقيقتين ربما ناخذوا التفاصيل هذه. لكن بعد ما ناخذوا السرور في المحطة الخارجية أهلا بكالوريا إذا حاضرة معنا, ما زلت مش حاضرة دكتورة وسال
2: عسلامة مدام عايشة.
3: مرحبا.
2: نشكر إذاعة صفاقة على الاستضافة هذه.
3: مرحبا بك.
2: في موضوع مهم يسر اللي هو التغذية.
3: عن الشهية في الفترة هذه إيش نعملوا؟
2: لا في الفترة هذه التغذية سليمة مهمة يسر. لازمنا ناكلوا وما يلزمناش نقعدوا من غير شهية. لازمنا نقصوا شوية في ستريس باش نجموا
3: حاجة فوق الطاقة ولا خارجة عن نطاقنا يقول لك إيش نجموا نعملوا؟
2: لا لازمنا ناكلوا مليح باش نجموا نركزوا مليح باش نجموا نعملوا البيرفورمانس نتاعنا اللازمة. ناكلوا مليح بطريقة سليمة بطريقة منظمة باش ناكلوا دونك بروتينات ذات جودة عالية سكريات بطيئة باش تعطينا طاقة على يوم كامل ونبعدوا في أي حاجة دونك فيها سكريات سريعة الامتصاص لي فاست فود باش نبعدوا فيهم لو ماكسيموم دونك ونتعدلوا وما نقعدوش من غير ما
0: توا عجزنا شوية باش نكونوا واقعيين معنا. أول حاجة سلم على أمي ممكن تسمع فينا توا نقول لها يا ميمتي قداش دخلت لنا بالجاتويت أنا وهنا وبينومتي وقداش عملت لنا لي كيك أنواع وأشكال عرفتوا دونك كلينا برشا جاتو برشا حلو وبزهرنا جينا وقت المولد النبوي الشريف دونك شبعنا بالعصيدة واكتشفنا من بعد أن العصيدة ترقدنا ما ناكلوا من صحفة العصيدة بدليل خليهمنا أمها وأمي
3: ولي عطيت حاجة مهمة يا ألفة
0: فما دليل مفرد
3: حاجة تجيب النوم
2: افكتيفمون من بعد عليك الوجبات اللي فيها دونك الوجبات الجرا ياسر معناتها هيك ما يوصلوش للدسمة فوالا الوجبات الدسمة دونك باش ما نعملوش هيك التخمة باش ما يصيرناش هيك البيك نتاع الانسولين وما يمشيش الدم الكل للمعدة
0: نتاعنا
2: فبعد هيك نلقاو
0: نجحنا من الرئيسي
2: ما نجموش نحراو دونك لازم الوجبات نتاعنا نبداوها بشويه سلطه باغ اكزومبل دونك شويه فيتامينات شويه الياف تحسن عمليه الهضم نتبعوا دونك سلطه بشويه بروتينات ذات جوده عاليه دونك شويه دجاج شويه اسكالوب شويه حوت حوت ازرق ما فيها بيس اوميغا 3 دونك باش نحسنوا في الذاكره باش نحسنوا في الميموار نتاعنا وبيان سور من بعديكا بعد ما كاين السلطة ولا البروتيين باش ناكلوا شويه بات دونك شويه مقرونه شويه كسكسي شويه حاجه ديما نعتمدوا خبز نعتمدوا على الحبوب الكامله على القمح الكامل على الشوفان دونك اللي باش يعطينا سكريات بطيئه باش يقع الطاقه دونك على امتداد يوم كامل فنقعدوا ناشطين نجموا نعملوا بيرفورمانس نتاعنا اللي حاجتنا بها دونك نكملوا بيان سور ديسير نتاعنا بكعيبه غله مش لازم كيزوز مش لازم حاجه حلوه مش لازم لي كوكيز الحوايج حلوين برشا دونك بعد عليهم لو ماكسيموم كيبا غلا شويه فيتامينات تكفي دونك باش ننظموا الميكله نتاعنا ثلاثه وجبات مهمين على الاخر فطور الصباح ياسر مهم الفطور ياسر مهم العشاء ياسر مهم كيف كيف زوز دونك لوماج لومجه ولا زوز لوماج كما احنا باش نستحقوا في هذا الكل دونك باش نعملوا كيف ما قلنا التغذيه السليمه باش نبعدوا على حلو ياسر جنسيست على الاخر دونك ناكلوا بانتظام ما نكزوا حتى وجبه سورتو دونك مع الوجبات الماء ياسر مهم دونك باش لازم يكون منقسم مع امتداد النهار كامل فوالا دونك امتداد النهار كامل باش نشربوا ماء لازم نقصوا في القهاوي شويه وفي المشروبات المنشطه فوالا اللي يستعملوها ياسر التلامذه دونك باش يقويوا الذكرى نتاعهم وكل شيء فوالا الردبان راهي ياسر غنيه بالكافيين دونك تنجم تزيد في حاله ستريس تزيد في دقات القلب تخليه دونك هكا الرعشه في البدن هكا القلق الحاد مشروبات هذه سيتو القهوة المشروبات المنشطة ما ناخدوهاش في العشاء باش تخلينا نرقدوا مليح النوم ياسر مهم كما كنا نحكيو قبل دونك لازمنا نرقدوا مليح لازمنا نعمل ميموريزاسيون نتاعنا باهية فطور الصباح العمد عليه راهو ما نكزوهاش
3: نرقدوا مليح ما شاء الله الشاي تكون موجودة
2: ان شاء الله لاباس
3: الام ولا
2: ديما نتفائلوا
3: برافو عليك دكتورة وصال اختزلت الكل بالحق يعطيك الصحة خلينا نرجع سرور إذا حاضرة ونختم بأستاذة إيمان سرور
4: شنو حاضرة شنو حاضرة يظهر لي ضيفتي أنا ماشية باش
3: نرجعك للبكالوريا
4: يظهر لي حضرتني هي نفسيا صباح النور أحلى مستمعين صباح الخير يا عايشة
3: مرحبا
4: ألفا إيمان
0: صباح النور
4: أمير منعم الناس الكل اللي تسمع فيها نحبكم توا تقوي صوت الراديو
3: تسمعوا سرور
4: ماشي في بالي لأنا ماشية نعمل محطة باش نهز فيها المورال الخلود يا أخي ولدت هي تهزلي في المورال خاطر قالت لي رب الخير لا يأتي إلا بالخير هذه أول حاجة أول كلمة قالت لي وقالت لي كنت خيرة فيها خيرة أنا راضية باللي يكتبه لي ربي
3: 27
4: عمرها 7 مرة على التوالي إن شاء الله تترشح لامتحان البكالوريا لسنة 2026 وإن شاء الله يا ربي دعواتكم الناس الكل قولوا يا ربي
3: 7 مرات معناتها هذه 7 مرات
4: هذه 7 مرة
3: ربي نجحها والله ربي نجحها مصرة يعطيها الصحة على أسرارها وعزيمتها نعم
4: وما يأسدش حتى عام وما قررتش حتى عام انها ما تعاودش تقيد في البكالوريا. انا نشكر اولا سي محمد العذار اللي هو كل مره ينسق معنا. سي محمد تبارك الله نجم الفتره هذه باعتباره هو مدير معهد الاسره و
3: المكتب الجوي لمنظمه التربيه والاسره. نعم
4: التربيه والاسره بفتره قلت له فماشي سي محمد حاله خاصه. قال لي ما نزلش نسيبك اكثر من خلود. خلودي تبحدية سي محمد صباح النور تحذيرات كبيرة اختفنا رويحنا اتنقلنا الخلود رياكم باش نجيبو لكم هالتجربة الملهمة الناجحة هذية باش تكون مثال يحتذى للناس الكل اللي تقول ما عنديش مع الباك ومستحيل نعاود الباك ونجحت ما نجحتش مرة واثنين ضغم ما مستحيل نعاود. سي محمد صباح النور مرحبا اهلا وسهلا.
5: صباح النور صباح الورد لكم ولكل اوفياء ومستمعي ذاعة فاقس.
4: يعيشك هذه خلت العاب توا وقت جني الثمار.
5: اكيد اكيد هو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا اللي باش يجتازوا البكالوريا كذلك لكل ابنائنا في المستويات الاخرى. تعرف احنا الاسبوع اللي يعني المغلق توا معناها في على اختتام وسنه دراسيه اختتامه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا. وتعرف خاصه البكالوريا وما ادراك ما البكالوريا ونعرف خاصة أن العائلة اليوم معناها أجواء كبيرة وتحضير كبير للبكالوريا. المكتب الجوي في الواقع ويعني هو كذلك مع الحدث ونحن تو نعيش كذلك تظاهرة فعاليات تظاهرة أهل البكالوريا اللي تم تخصيص 300 ساعة لكل أبنائنا التلاميذ بصفة مجانية. ولابد من توجيه تحية شكر إلى كل المربين المساهمين في إنجاز وإنجاح هذه التظاهرة وكذلك لكل وسائل الإعلام وكل الإعلاميين والصحفيين وخاصة يعني إذاعة فاقس اللي كانت دائما شريك يعني معنا. إن شاء الله كما نقول بدنا النجاح والتوفيق. أكيد اليوم عنا في وضعية وهي بنتي معناها يعني اللي إن شاء الله بإذن الله سنة يعني جوا 2026 تكون عندها البكالوريا بإذن الله
4: إن شاء الله. أدليز أفيك لامونسيون تخيبيا خلود صباح النور.
6: صباح النور.
4: صباح لباسة.
6: الحمد لله.
4: الحمد لله. ايش بيك ترعش بكلك يا خلود؟ انا اللي مفروض راني نرعش على خاطر انسان كيفك انت ناقص احترام وتقدير لانه ظرفها خاص ظرف نفسي خاص خليها تخلط للعمر هذية هو عمر الزهور 27 سنة. اما الفكرة الاساسية انك ما ايستش كل عام تعاود تعدي الباك. صباح النور يا خلود من جديد.
6: عايزك والله كل عام معنى عندي برشا نعاود شي الباك.
4: شي اكثر ماتير تحتيها مع العلم انك يأكد لي سي محمد وانت تأكد لي اللي راك في وسط العام معدك 12 13 مثلا 12 13.
3: ايوه كنت تخلق نفسانيا
6: الماتير الاخرين هما اللي طايحة فيهم شوية
4: ماتيرة عربية فرنسية وكفرصة اهلا بكالوريا في معهد الاسرة بدروس مجانية. شي حظوظك سنة كيف ما كل عام
3: ان شاء الله عندك حظ
6: مزيد جدا صحيح
4: مزيد ما قالوا لك شي اللي سايب عليك مزيد اولاد حومتك جيرانك الناس اللي تعرفهم
6: برشا زي ما يزدي فيه البركة كهو حاولت معنى برشا مرات يزدي فيه البركة مزيد جدا صحيح
3: لا خليها تشد صحيح يا سرور ربي نجحها يعطيها الصحة
4: صلى أكيد ربي نجحها
3: والله إرادة قوية
4: هذا السؤال المهم خاطر سنة كما وعدتنا سي سنة قدرة ربي كيف ما قالك سي محمد التوجيه هادو هو الكوتش متاعك قال لك ادخل سنه هكا مسيبتها على ربي البستونين هكا متاع سبور وخلي الامور كلها لاباس بعد الباك سيل باك تجيب سنه بعد الباك شنو تقدر تعمل
6: حاجه في السونتي
4: حاجه في السونتي
3: ربي يوفقها ان شاء الله
4: ان شاء الله لك التوفيق
3: ان شاء الله ربي يوفقها
4: للناس اللي توا تسمع فينا واللي عندهم وضعيات مشابهه سواء كانت صحيه سواء كان خاطر احنا تحب ولا تكره من عرف مدام خديجه مهم جدا ان نسمع صوتها ام خلود خاطر زادة هي الضغط عليها ورغم هذايا كنت قبل المباشر نحكي معاها قالت لي بالعكس انا راني عندي ثقه كبيره فيها وحتى لو كان الجيران يبداو يلوموا فيها ولا
3: هذاك المحفز هذاك المحفز زي رساله تحفيزيه مهمه جدا يعطيها الصحه
4: لا تمشي تخدم على روحها خير لها بلا باك بلا محسوش عندها
3: هذا كلام
4: كلام هذايا الكل
3: قالها هي مولات المول باقي شي يمهم شنو اللي قلقهم شفت العبيد معناتها
4: تعرف احنا هذيك هو
3: لا حول ولا قوه الا بالله
4: احنا نقولوا هذا الكلام
3: ربي ينجحها ان شاء الله نسمع نجاحها ونمشي لها ونهنيها يا سرور ان شاء الله
4: انا رسالتك تحب توصلها للتلاميذ اللي كيفك في وضعيات مشابهه
6: برشا عندهم ظروف معناها كيفي والكل ما يصيرش خذوا وقتكم معناها النجاح لازم يجي في الاخر
3: باذن الله
6: قدره ربي معناها
4: ولازم ان شاء الله يجي نجاح ولازم ان شاء الله نسمعوا الخير عليك
3: يمين.
4: اكيد مش ناخذ رقمك واكيد ان شاء الله قدره ربي ناجحه واكيد رانا باش نعملوا لك شرف ولا حفل استقبال على شرف نجاح تلميذتنا خلود بنت معهد الاسره خلود ان شاء الله ربي يوفقك. ندعي لك دعواتكم مستمعين الكرام الكل الخلود.
3: شكرا يا سرور يعطيك صحه.
4: تحدي البكالوريا سنة ما فماش
3: لا باذن الله تنجح ان شاء الله. شكرا يعطيك صحه. شكرا ليها
4: يدل لي نشكر في محمد على انك عايشك شويه من كواليس
3: اي محلاها محلاها. اهلا بكالوريا محمد. برافو سرور وشكرا لسي محمد زيدا كيف كيف.
5: انه اول حاجه بقصه خلود الاسرار واهميه الاسرار خاصه عند شبابنا وقت اللي يشدوا صحيح، ثم اهميه الجانب النفسي. وهنا دعوه لكل الاولياء اللي يسمعوا فينا انه نحظوا ابنائنا للبكالوريا. البكالوريا ما هي الا محطه يعني وتليها محطات
3: تعقبها كثير من المحطات.
5: مهم مهم جدا ابنائنا يلزم معناها هو معناها نسمعوا يعني في عديد النصائح اللي موجوده. ما نسهروش، ما نشربوا برشا ماء، ما يصيرش توتر. هذه زاد دورنا احنا كعائله اليوم لابد من هذايا، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح
3: بكالوريا للجميع ان شاء الله. شكرا يا سي محمد يعطيك الصحه. شكرا ليك
5: لكم الكل
3: وشكرا للسرور امين.
5: وخاصه بنتي الغاليه
3: خلود ان شاء الله الله يبارك
5: يعملوا حتى كما قالت مدام سرور اكيد.
3: يعطيك الصحه. شكرا سي محمد وشكرا للسرور. شكرا لكم. فما تعليق عندك ايمان؟ اكيد استاذنا ايمان هذا الاسرار محلاه
7: في الفه زاد الكلمه اللي قالته سلمى الناس الكل. احنا اليوم باش نحكيوا على البكالوريا، باش نتوجهوا صحيح للي عندهم صغيرات في البكالوريا ولا يهمهم الموضوع من قريب، لكن زيد ماذا بينا يسمعونا الناس الاخرين اللي صغيراتهم مازالوا بعاد شويه على البكالوريا. لانه كي نقولوا احنا صفاقس رائده في البكالوريا ما جاش من فراغ، هو جاء من اعداد مسبق، جاء من رهانات رفعتها صفاقس منذ سنوات، رهان العلم ورهان الجوده. اذا تبدا من التربيه، تبدا من
3: تقريبا الاولياء الكل يستثمروا في التعليم بالضبط، فلوسهم كل مش في التعليم
7: بالضبط. اليوم وقت نحكيه على البكالوريا ولينا متأكدين اللي احنا بحول الله ان شاء الله باش نجيبوا احسن نتائج في صفاقس، وهذا اللي نحبوا احنا نوصلوا له مع المستمع، انه يولي يخدم مع صغيره على اساس انه وقت يوصل للبكالوريا ما عادش نعيشوا ازمه، ما عادش عندنا مشكله، رحنا داخلين البكالوريا ومطمئنين ومتأكدين. حاضر. اللي احنا باش نحققوا ديما النتائج الممتازه اللي توصلنا للنجاح. دونك هذه هكا الحاجه الاولى.
3: وبعد العزيمه اللي سمعتها من
7: صحيح هوني هو منظومه كامله تتخدم باش نوصلوا احنا للنجاح. ثم مجموعه عناصر اللي ديما نحكيوا عليها في بنيه الانسان. اذا الانسان اللي ربيناه من اللي هو صغير على تجاوز الصعوبات، على تحدي، على عدم الاستسلام، اكيد نهار تدخل للبكالوريا راهو باش يلقى روحه في كما نقولوا كما قالت ألفة في صراع بنين برشا. صحيح هو متعب شويه ويدخلنا في بوتقة شويه الستريس، ونحبوا زاد هيك الستريس الايجابي اللي هو من شانه انه يخلينا متحمسين اللي انه احنا نوصلوا للنتائج بنجاح. كيف كيف حتى هو ينجم يعطينا القدره على انه مهما كانت صعوبات اللي باش نلقاوها، سواء كان من المحتوى العلمي ولا من المحيط ولا من روحنا، راهو ديما الانسان الاخر لحظه تلقاه يعمل في مجهود، والاخر لحظه يسعى الى انه يوصل لتحقيق النجاح. وهذا اللي تو بعد كان ان شاء الله نحلل شوية شوية كيفاش نوصلوا له وان شاء الله بالتوفيق.
3: فقط اعطينا في كلمة ربما شنو اهم توصية ونصيحة باش نجمونا نجحوا في الحياة الإيجابية وفي الامتحانات.
7: ثم معناها العناصر اللي لازمنا نحكيوا عليهم، اول حاجة المحتوى العلمي. دونك التمكن من المحتوى العلمي ضروري مادام مازال عندنا الوقت نخدموا فيه. صحيح كملنا المراجعه، نركزوا ياسر على الجانب النفسي اللي هو باش ندخلوا به للامتحانات هذيك. وكي نقولوا جانب نفسي ديما في عالم التطوير الاستراتيجي نحكيوا على الافكار وحسن التصرف في الافكار نتاعنا. دونك ماذا بينا تكون عندنا رؤيه واهداف باش يكونوا لنا هيك هو التحفيز الداخلي حتى في غياب العالم الخارجي نلقاو روحنا احنا ديما حتى في فرشه. صحيح هو في فرشه وبينه وبين روحه راهو تلقاه يخمم بطريقه ايجابيه، وتلقاه زاد يلزمنا نفكروا الفتره هذه عايشه بطريقه عقلانيه. اش معناها عقلانيه؟ يعني راهو قد ما انت قريت وقد ما انت خدمت راك اكيد باش تلقى. يعني نتخلصوا من المخاوف نتاعنا، نتخلصوا من هيك المشاعر السلبيه، ونخليوا هيك الافكار الايجابيه هي اللي تبني في داخلنا افكار
3: ايجابيه
7: مشجعه افكار مريحه اللي هي باش تخلي لنا شهيه الماكله بريقله وتخلي لنا هدوء الاعصاب ودقات القلب نتاعنا تمشي معتدله، واللي تخلي زاده حتى الستريس نتاعنا نجموا نتحكموا فيه لانه هذاك هو المحرار اللي باش ندخلوا به للامتحان. فبالتالي ماذا بينا الصغير نتاعنا ندربوه من اللي هو صغير واليوم هو في اختبار مرحلة مهمة ياسر زادة كيف كيف يكون واعي بها باش ينجم يجاري التغيرات اللي قاعد يحس بها وخاصة السلوك لأنه الفتاة هذه تتطلب برشا مواظبة تتطلب برشا انضباط اتخاذ قرارات كما قلنا شوية المرة الأخرى الاستمرارية حتى النهاية دونك من
3: ما يفقدش الأمل
7: نخليوش رواحنا صحيح تأثر فينا بعض العقبات راك أنت في سباق والناجح هو اللي باش يحاول يتجاوز هذوكم العقبات يكون حتى اخر مرحله من السباق ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله
3: الناس الكل سلام الكل مستويات الكل انا نقول لهم مشكل البكالوريا كل المستويات أكيد. الفتره هذه اللي هي فتره صعيبه صحيح ما هي راي مش مستحيله ومش معناتها متعبه اما مش صعيبه ياسر نتخيل انا كان ناخذوها بتؤدا نجمون نشوفوها ونجوزوها
2: نعملوا
3: في نجاح ونعملوا
2: بيرفورمانس مسمحه
3: صحيح خلي ديما قدامكم راني مش نجح فما كان النجاح ان شاء
7: الله الناس اللي نجحت لأنه الناس اللي نجحت الكل راي تعديت بنفس المرحلة والإصرار متاعهم والكسب التحديات هذيك هو اللي خليتهم اليوم يغزروا البكالوريا بكل
3: ثبات وعزيمة اللي نجحوا ما همش خير منكم
7: أكيد
3: كملوا أحنا نرجع لكم بعد الأحداث هذه ماشي للباك وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع في كل الامتحانات

0: مرحبا بكم بترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيكا التابعة لمنظمة الأعراف كونكت. تنطلق اليوم بإصفاقس ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك لتتواصل 3 أيام، ويديرها الخبير في النقل يوسف برمضان. ينتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وإلزامها بتركيب وتجهيز جهاز لتسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. يأتي هذا القرار تنفيذا لما تم ضبطه في قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. تطمح تونس إلى خفض كثافة الكربون في اقتصادها بنسبة 46.4% بحلول العام 2030، وبنسبة 62% في أفق 2035، وقد وردت هذه الأهداف ضمن النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا، والتي تم عرضها الأسبوع الماضي على مختلف الفاعلين في مجال المناخ في تونس. في آخر التطورات بالشرق الأوسط، أكد موقع ولا الإسرائيلي نقلا عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن الوضع في جنوب لبنان يشكل تحديا كبيرا للقوات الإسرائيلية، مع نجاح حزب الله في تشغيل محلقات بالألياف البصرية يصعب جدا كشفها واعتراضها، ما يشكل تحديا عملياتيا كبيرا جدا للقوات الإسرائيلية. قال مصدر دبلوماسي باكستاني أن اليورانيوم المخصب هو عقدة المفاوضات بين طهران وواشنطن، وشدد على أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران هي المحددة لتقدم المفاوضة. أخيرا، أعلنت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران تعيد بناء قاعداتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه نور الدين الجرجوري زوج سوني عاشور والد هنيدة هاجر بودور والمرحوم وسام. تقبل التعازي اليوم الخميس بجامع ساقية الدير إثر صلاة الظهر. تغمده الله بواسع رحمته، إن لله وإن إليه راجعون.

0: رجعنا لكم من جديد بعد هذه الوقفة الإخبارية ل 11:14 دقيقة. في الحقيقة الجزء الثاني من منوعتنا من هنا وهناك باش نعملوا جولة سريعة وأيضا متنوعة لأنه باش نكونوا مع الطب من جديد خاطر فما يوم خاص بطب العيون تعرفوا على التفاصيل بعد شوية مع المدير الجهوي للصحة دكتور حاتم الشريف. وأيضا باش يكون فما عدد يهم الأدب ويهم المؤلفات ونفرح بالجديد في مجال الرقمي يهم الفلاحة على إيقاع اليوم الوطني الفلاحة اللي كان مؤخرا 12 مايو. وأيضا هالمجلة هذه الرقمية صدرت نهار 12 مايو نحكيه على تفاصيلها وعلى خصوصية المجلة هذه بعد شوية زادة مع صاحب المجلة وكيف كيف باش تمشيو المؤتمر العلمي ما يقلش عن ذلك أهمية يهتم خاصة بمجال التعليم العالي. مش نكونوا مع زميلتنا من إذاعة شباب ألفة الوسلتي وكلفة بالإعلام في هذا المؤتمر. هذا الكل من عناوين كما قلت الجزء الثاني من منوعتنا من هنا وهناك. ونبدأوها باليوم الوطني في الحقيقة يوم مش يكون على المستوى الوطني في مجال جراحة العيون. تفاصيل اليوم هذا مش يكون في صفاقس أيضا شكون مش ينتفع به في صفاقس وأيضا أبرز الأرقام والخصوصيات لهذا اليوم باش تكونوا مع الدكتور حاتم شريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس. صباح النور أهلا وسهلا دكتور.
1: صباحي كل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك دكتور. أعطينا فكرة على اليوم هذا اللي باش يكونوا في الحقيقة على المستوى الوطني لكن يهم صفاقس أيضا نتعرف شكون باش ينتفع بهالجراحة هذه.
1: صحيح وتنظم وزارة الصحة مع جمعية وانديم اليوم الوطني الثاني بصحة العيون بعد بعض ساعة مناول معتها
2: النجاح الانطلاقة مع
0: منوعاتكم نسمع فيه
1: النجاح الكبير اللي شاهدته السنة الماضية اليوم الأول تم خلال عمناول فوق 750 عملية للماء الأبيض للعيون موزعين بالطبيعة على كامل تراب الجمهورية. صفاقس كيف تنخرط في هذا اليوم الموعد الصحي والإنساني بامتياز.
0: نعم.
1: بتنظيم دورة ثانية ينتظر خلالها مع على مستوى الوطني إجراء أكثر من 1000 عملية وأكثر بكثير.
0: هو المنتظر أنها باش تكون 1000 عملية تمس كل التونسيين تقريبا معناتها المعنيين بالأمر فيه على مستوى الوطني. في صفاقس تقريبا قديش؟
1: بالنسبة لطبيعة صفاقس تنخرط في هذا اليوم وإن شاء الله في صفاقس متوقع أن نقوموا ب 170 عملية موزعين على المستشفيات الجهوية الثلاث والمستشفى الحبيب بوديبة وكذلك
0: مساحات
1: خاصة شاركت في هذا البعد هذا العمل الإنساني والبعد الاجتماعي لهذا البرنامج بطبيعة من بينها كل 10 مساحات خاصة والمستشفيات الجهوية قيرتنا بنيانة ومحرس والمستشفى الجامعي الحبيب بوديبة بطبيعة وهو في متابعة بالحق خاصة من سيد وزير الصحة وحرص دقيق على ضمان إن شاء الله نجاحه وهذا ما اكتعفه يمثل بالحق قيمة صحية
0: أكيد
1: نبيلة
0: إنسانية بدرجة أولى أكيد جدا. ونعرفوا برشا ناس تستنى زيدا بالمواعيد معناتها باش تجري هالعمليات هذية يعني اللي خذيته لسجل المسجلين من الأول ولا فما ناس قاعدة تجدد دكتور؟
1: بالطبع احنا خلينا أول شيء هو الحاله اللي شاركوا فيها هما متوسطي ومحدودي الدخل بتعليمات سيد وزير الصحه. ثاني شيء عندنا
0: عندهم مده انتظار
1: اضفنا بعض الحالات اللي هي بالحق انسانيه تتطلب تدخل عاجل بالنسبه لهم وكانت متوزعين بكامل معتمديات الجمهورية مع الولاية وإن شاء الله إن شاء الله تتعدى في أحسن ما يرام وإن شاء الله تقوموا لباس. وهذا هو اليوم هذا نحبوا معنا نحرصوا على إنجاحه إعادة البصر لكل مرضانا وإن شاء الله هما يقوموا بالسلامة.
0: نقول فقط أنه بعض المعتمديات المعنية اللي ما فماش غادي مش باش يكونوا في المستشفيات على الأقل يجيوا يقولوني الحبيب بورقيبة موجودين
1: بقيعة وقعة توزيعهم هذو مع القائمة هذه من كافة الجهات المعتمديات ووقع توزيعهم على كافة مستشفيات معناتها جهوية بطبيعة سما خصوصية لجزيرة قيرتنا أنهم يقوموا كان بالمواطنين من جزيرة قيرتنا بالنسبة للبنيانة ومحرس وخلينا من كامل المعتمديات إلى جانب حبيب بوديبة.
0: واضح واضح. نهار نذكروا بالنهار دكتور
1: يوم 23 مايو
0: يوم السبت يوم السبت
1: يسقط لهم.
0: اذا نذكروا النهار السبت باش يكون يوم خاص بالطبيعه، هو في دورته الثانيه اللي حضرت معاكم الدوره الاولى وكنا عيننا بعض العمليات ايضا حتى في المساحات الخاصه، وكان ثم عمل انساني كبير برشا، وهذا هو اللي نجم نثمنوه معناتها بالحق، عمل انساني وعمل صحي بدرجه اولى مهم جدا انه ينتفع به الناس اللي هما في حاجه للعمليات هذه كما قلنا على الابيض معناتها في العيون، باش يكون يوم وطني حول طب او جراحه العيون، اكثر من حوالي 170 باش ينتفعوا باليوم هذا. نحب نشكر الدكتور حاتم الشريف المدير الجوي للصحه بصفاقس، والموعد نهار السبت ان شاء الله مع هاليوم هذا. شكرا. صحة الصحة للجميع نتمنيوها، وأكيد أنه أيضا لكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا أحلى الإيقاعات نوجهها لكم. بعد شوية ندوروا شوية الاهتمام يزيدنا من الصحة، تلك احنا نحب الصحة ديما للناس الكل، الصحة والسلامة هذا اللي نتمنيوها، أما مش نغيروا المجال مش نمشيوا للعلم وأيضا المعرفة اللي تهتم بكل المجالات. 11 و19 دقيقة شنو حضرتونا أمير؟ يلا نسمعوا.
3: أمال حكيم إيه؟
0: حكيم عيون.

0: يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوف
0: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: هادي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش ازاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، اقدر اقولهولك؟
1: اوي.
3: في يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ في يا ترى شخص

0: هنا وهناك ونتواصل معكم مع العدسة متاعنا وين تهزنا الصور اللي نختاروها لكم أكيد من هنا وهناك. البارح في الحمامات كان انطلق مؤتمر رقم 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية، وطبعا عني وهني والمجال هو التعليم العالي، وتحدثنا على هذا المؤتمر صحبة رئيس الجمعية زميلتنا من إذاعة الشباب ألفة الوسلتي. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح الورد، صباح الياسمين والكل متتابعينا في إذاعة الصفاقس الجميلة. أكيد مع وردة الإعلام في الصفاقس وتونس الكل، على كل زميلتنا عايشة ديار. أنا في كل مرة الحقيقة نحب فرحة كبيرة من ندخل معك على هذه الموجات.
0: مرحبا بك، صباح
1: الورد والياسمين للجميع.
0: وأنت في الحمامات يزمك تبعث لنا الياسمين، أكيد جدا.
1: أكيد
0: أحلى تحية ليك. هالمؤتمر هذايا في إطاره
1: المؤتمر هذي اللي يرجع لتونس بعد 20 سنة. آخر لقاء مع هذا المؤتمر كان سنة 2006، البداية كانت سنة 86. مؤتمر يجمع كل من الجامعيين والباحثين من تقريبا 10 دول اللي حاضرة معنا. البارح كانت الانطلاقة، والحقيقة الانطلاقة مشرفة جدا ومتميزة، شهدت مشاركات كما قلت عديد الدول. نحكي أكيد على البيداغوجيا الجامعية، وإحنا الواقع الراهني نتاعنا في كل مرة نتحدث الحقيقة على إصلاح منظومة التعليم العالي، وجزء من إصلاح هذه المنظومة هو البيداغوجيا الجامعية.
0: صحيح صحيح، مهم جدا الموضوع ومقترح أيضا في هذا المؤتمر هذية. المشاركات منين ألفا؟
1: المشاركات من 10 دول، نحكي فضلا عن تونس، فما الجزائر، فما المغرب، فما لبنان، مدغشقر، سنغال، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، اللي كانوا حاضرين. نحكي على أكثر من 270 باحث. نحكي وزيد على كفاءة تونسية بالخارج، واللي سعد جدا الحقيقة بوجودها في هذا المؤتمر. نحكي على قرابة 150 ورقة علمية. نحكي على السيد محاضرين، وانا فرحانه عايشه انه من المحاضرين من الاسماء المتميزه جدا هي هند حجامي بن غزاله. ما نعرفش كنت تذكر الاسم هذايا عايشه. مدام هند هي اول رئيسة جامعه في تونس، كانت رئيسة جامعه منوبه، وسعدت جدا فرحانه برشا الحقيقه بوجودها في هذا المؤتمر اللي يطرح عديد الاشكاليات، خاصه في ظل الواقع الراهن والتحديات اللي تفرضها المرحله، خاصه مع الذكاء الاصطناعي وأهميه الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بالشكل الجيد والشكل الايجابي في المنظومه الجامعيه.
0: حلوه برشا الفكره، واساس انه تقريبا يعني احنا نحكيه على بيداغوجيا ونحكيه على تجربه تونسيه او نموذج تونسي في التدريس. الاقرب لنا تقريبا دول اوروبيه ولا الدول العربيه يا ألفا، حسب ما شفت في التجارب والورقات العلميه من امس لليوم؟
1: الأجنبية أكثر، يمكن
0: نمشيو برشا الأوروبي.
1: أي نمشيو برشا للأوروبي، فما تقارب، فما تشابه، فما حتى على مستوى الإشكاليات المطروحة على مستوى، وأكيد احنا في اليوم الختامي باش نكونوا على موعد مع توصيات ومخرجات لهذا المؤتمر، لكن فما تقارب الحقيقة في الطرح هذايا. من أهم النقاط اللي المفروض إنه زيدا نحب نسلط عليها الضوء الحقيقة في هذا اللقاء لإذاعة

0: مباشر. هو المسابقة اللي صارت البارح واللي شاركوا فيها خمس فرق، فما فريق من تونس، فما من كندا، فما من بلجيكا، فما فرنسا، هو انك تقدم مقترح لرسالة دكتوراه في 180 ثانية، يعني في 3 دقائق أكهوا. كانت الحقيقة تحدي متميز، انك في 3 دقائق لازمك تقدم الإشكالية نتاعك وتقدم البلان، تقدم البرنامج،
1: مشروع كامل،
0: المشروع كامل إفكتيفمون، أنت كيفاش باش تعالج هل الإشكالية العلمية هذية والبيداغوجية. فكان كسر متميز الحقيقة، وتابعوها هنايا بكل اهتمام منهم أنا بيان سور.
1: أكيد أكيد. شكون فاز ولا مازال ما عطاوش نتائج؟ شكون المشروع اللي فاز؟
0: هي المفروض أنه فيها جوائز، المفروض أنه فيها فما نتيجة، لكن ما زلنا احنا على
1: في يوم الاختتام.
0: في اليوم الاختتام باش تكون هي من مفاجأة هذا المؤتمر ان شاء الله، واكيد اكيد نمدكم باكثر تفاصيل ان شاء الله.
1: يعطيك صحة يا ألفة، نحب نحييك. ألف شكر ليك وللجمعية بتبيعة. هذا المؤتمر 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية من 20 لـ 23 بمدينة الحمامات، والمرة الرابعة في تونس، والأولى يظهر لي بعد غياب أكثر من 20 سنة بمركز المؤتمر. يعطيك صحة، شكرا جزيلا ليك زميلة ألفة الوستاتي في تغطية لهذا اللقاء كما قلنا اللي هم المجال الجامعي والتعليم العالي. احنا مواصلين معكم رحلتنا ضمن منوعة من هنا وهناك، بعد شوية نغير زد الموجة ونسمعوا صورة أخرى نختارها لكم في منوعتنا حتى للنص النهار. هنسمع النغمة هذه ورجع.

0: مزيان ورد ريانا. كانت هذه نغمة لطفي بوشناق. وصلنا ل 11:37 دقيقة ونواصل معكم رحلة من هنا وهناك المنوعة في الحقيقة المتنوعة من خلال الألوان زادة اللي اخترناها في الساعة الثانية من منوعتنا. نرجع بكم شوية طبعا لبعض الأخبار قبل ما نستضيف ونستقبل ضيفي اللي موجود معي على الخط الهاتفي، لأنه زادة هو نجم نقولوا حق رقم الأول باعتبار الأول من نوعها المجلة هذه رقمية إلكترونية، خليني نقول تلقاها على مواقع الويب. ناخذ تفاصيلها بعد شويه بلغه زاده مغايره للغه العربيه، لكن نختار طريق معين هو الفلاحه والاخبار الفلاحيه. ذيك علاش بنرجع له كما قلت مع الاخبار اللي تهم زاده المجال هذا في الاطار نفسه. باش ناخذ مباشره معايا هو اطار سابق بوزاره الفلاحه بعد الاحاله على شرف المهنه كما نقولوا، اكيد باش يكون موجود في بعض المجالات اللي تهم الفلاحة. أجروفيزيون هكيكا وإلا أجروفيزيوم إذا نحكيه باللغة الإنجليزية، أول مجلة تعتبر تونسية رقمية علمية مختصة في المجال الفلاحي. سيد أحمد برق على الخط الهاتفي مدير مؤسس لهذه المجلة، نقول لك صباح الخير ومرحبا سيد أحمد.
1: مرحبا بك.
0: لاباس،
1: شكرا على الاستضافه.
0: يا سيدي مرحبا بك على اذاعه صفاقس، يعيشك انت. مرحبا، واكيد انه بالتعاون مع العديد من الزملاء يكون فما التغطيه هذه وتكون فما زاده التعريف، خاصه بحاجه تبدا مهمه في المجال العلمي والمختص ايضا. هذه الاول من نوعها تقريبا نجم نعتبرها المجله.
1: نعم، هي اول من نوعها. تم المشاغل الفلاحين تم مشاكل كل من كل تونسي تقريبا. احنا تعرف 80% من الفلاحة هي تمس من قريب ومن بعيد.
0: نعم.
1: المتساكنين
0: لازم اللي ما تلقاش عنده فلاحة كبيرة تلقى عنده فلاحة صغيرة، لازم موجود معناتها المجال هذا ومختص.
1: كلنا راهو عروقنا في
0: غير حتى مش مختصين يحبوا الفلاحة. اي
1: يحبوا الفلاحة الناس
0: كل. واذا نرهنوا عليها اكيد الفلاحة ديما تبدا المنتج الاول للاقتصاد، الدعم الاول للاقتصاد. كمجلة رقمية علمية فلاحية شنو توفر بالضبط من خلال المقالات او البحوث العلمية الموجودة؟
1: هي الحقيقة هي منصة رقمية ايوه مبتكرة تهدف بالأساس إلى تطوير القطاع الفلاحي. معناها تعرف قطاع الفلاحي عنده برشة إشكاليات، عنده برشة مشاكل، وعنده برشة معطيات إيجابية زادة، فهمتي؟ أما نحبه نتلفه برشة حوايج اللي تمثل القطاع الفلاحي، فهمتي؟ وثم حوايج معناها تجم نقول معناها عندها مدة طويلة تنخر في القطاع الفلاحي، مثل التفقير نتاع التربة، مثل تعرف
0: معناتها تقول انت السلوكيات المغلوطه ربما في مجال الفلاحي لازم نصلحوها من خلال الابحاث هذه. شكون يساهم في البحوث العلميه الموجوده؟ مختصين، اساتذه جامعيين، اكاديميين؟
1: هما المعنيين بالمعناها بالفئه المستهدفه هي الفلاحون صغار ومتوسطين.
0: لا، اللي يكتبوا
1: وكبار.
0: نحكي على المصدر المعلومه.
1: المصدر المعلومه احنا معناها هما زملاء في الفلاحة، تم عدة مهندسين، تم عدة خبراء، تم عدة باحثين. أنا هذوم كل مش ناخذوا من عندهم
0: المعلومة،
1: أكتواليزي المعلومة الفلاحة، ومش نحاول نوصلوها ونبسطوها للفلاح.
0: واضح. التقديم المحتوى يكون عملي وبسيط أكيد.
1: عملي.
0: نسأل على اللغة سيد أحمد، بالعربي ولا بالإنجليزي؟ لأنه العنوان بتاعها إنجليزي.
1: بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية،
0: ثلاث لغات.
1: ثلاث لغات في المنصة هذه. كما قلت لك معناها الهدف الأساسي هو تعزيز نقل المعرفة العلمية إلى الفلاحين بشكل مبسط وعملي، دعم اتخاذ القرار عبر توفير معلومات دقيقة ومحينة، إعطاء صوت للفلاحين ونقل مشاغلهم إلى الجهات المعنية.
0: مهم جدا. نعم.
1: كما نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا
0: في هذا اللي مش نقول لك عليه. فما أبحاث علمية مهمة في المجلة، فما تثمين للأبحاث العلمية هذه، نجاحات زادة والتجارب الناجحة الميدانية.
1: ثم ابراز قصص نجاح بتحفيز روح المبادره. خاطر تعرف
0: اول عدد شكون كان صاحب المنصه؟ خليني اقول اول عدد
1: في اول هي المنصه
0: اللي صدر نهار
1: 12 ماي وعندها دلاله نتاعها. راهي
0: يوم الوطني اكيد للفلاحه
1: 2020 يوم الوطني للفلاحه.
0: نعم.
1: تعرف الجلاء الزراعي يوم 12 ماي 1964.
0: نعم
1: فهمتي. وكانت عملية معناها ممتازة جدا،
0: ممتازة،
1: خاطر كانت أراضي فلاحية كبيرة كانت تشتغل فيها المعمرين، فهمتي.
0: ولا جاد كموضوع أي كموضوع مهم أيضا كتقنية زادة رقمي حديث، يعني اخترت أنك تكون تخاطب الفلاحين بمنصة رقمية جديدة إن شاء الله يكون الفلاحين.
1: نعم.
0: والفلاح توا تبارك الله تطورت الاليات نتاعو وتطورت تقنياته، ما عادش نلقاو زاده فلاحه بسيطه، ولا نحكيو على مؤسسات كبرى، على يعني منتجات كبرى زاده في المجال هذا، يعني حتى هما تطوروا في المعلومات نتاعهم وتطوروا ايضا في تقنيه التعامل. ان شاء الله يدخلوا على المنصه هذه اللي الاغروفيجن نقطه بوان كوم.
1: اغروفيجن بوان كوم. اغروفيجن راه مش عارفين كيفاش نديروا التحسين لك. أجرو هي بفلاحة بما فيها الأبحاث وفيها كل شيء، خاطر جاي من كلمة أجرونومي. أجرونومي تشمل كل شيء. أجرو فيزيون بالمنظار نتاع الدقة والتدقيق والتمحيص.
0: اي وفما زاد اللغة البسيطة مهم جدا باش يفهمها زاد الفلاح وتكون موجودة.
1: اللغة العربية. كل كان لازم نكتب بالدارجة نكتب بالدارجة معناها حتى مصر. فهمتني.
0: علاش لا تكون تونسية تونسية معناتها بالحق مش على العالم من خلال اللغات الأخرى.
1: من خلال.
0: نحب نشكرك سيد أحمد على المبادرة هذه، احنا نحييو المبادرات ونحييو ونسمنو زاد الإنجازات التونسية. أول منصة رقمية تهتم بالفلاح والفلاحين. شكرا. سيد أحمد برقعة المؤسس لهذه المجلة، مدير عام سابق بوزارة الفلاحة، شكرا جزيلا ليك. هكا نوصلوا معك ل 11:43 دقيقة نغمة نقترحها عليكم بصوت نبيها كراولي، ونرجعوا لبرشا تفاصيل أخرى نختموا بها منوعات من هنا وهناك.

نختم معكم منوعتنا من هنا وهناك على إيقاع العيد وتحذيراتنا لعيد الأضحى المبارك، شل يكون مبارك عليكم جميعا. بعض البلاغات تتم البلديات خاصة والعمل البلدي، بلدية المحرس تقدم البلاغ هذه تعلم جميع متسكني قرية شفار السياحية أنه في المناسبة هذه وابتداء من نهار 26 مايو باش يتم تخصيص فضاء أمام منتزه الخليج باش يوقع فيه وضع مجرور على الذمة لتجميع الجلود، وأكيد أنه حرصا على النظافة وعلى البيئة أيضا تكون ملائمة، ونحافظ أكثر ما يمكن أيمة العيد على بيئة نظيفة وعلى نظافة المكان، كيف كيف يحجر أيضا الوقوف لبيع الأغنام والدواب بجميع أنواعها بالطريق العام وبالأراضي البيضاء الموجودة بوسط المدينة. وتم تخصيص في الغرض هذا الفضاء الكائن بسوق الزيتون، سوق موسمي للغرض المذكور. هذا زاد كيف كيف من بلدية المحرس، وأكيد أنه فهم الزملاء قدموا لكم بعض البلاغات تم بلدية صفاقس سواء بالنسبة لراحة سوق المركزي سوق الجبلي وسوق المركزي بطبيعة نحكي على سوق الأسماك 3 أيام بعد العيد ويرجع للنشاط نتاعو يوم السبت، وكيف كيف أيضا بالنسبة لباقي البلاغات اللي تهم أيضا أجواء أو تحذيرات العيد الأضحى المبارك. بالنسبة للتكوين المهني ذكرنا اليوم انطلقت السنة التكوينية هو في الحقيقة مو السنة التكوينية، انطلقت الامتحانات السنة التكوينية نكملنا، أما الامتحانات اللي أكيد كما قلنا وقالوا الأساتذة اللي كانوا معايا من العشرة أنه هو تقييم في الأخير هو الامتحان ما هو إلا تقييم لسنة تكوينية وسنة دراسية. نذكر أنه التكوين بالنسبة لمقرات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نحكي على النيابة الجوية اليوم انطلقت أجواء الامتحانات وتقديم الدبلومات في الحلويات اليوم وغدوة وبعد غدوة، فما تجرى الامتحانات ويكون تقديم أيضا الأعداد وكيف كيف أيضا لتقديم الدبلومات. أيضا على غرار السنة التكوينية هناك دور نصف النهائي الأقليمي لمسابقة متكون المبادر لسنة 2026 اللي تعنى وتهتم وتكون موجودة ضم تقريبا 9 ولايات: صفاقس، المنستير، تطاوين، قفصة، توزر، مدنين، قبلي، سيدي بوزيد، قابس. اليوم وغدوة انطلقت هالتصفيات هذية، وعلى أنه باش تكون المشاركة طبعا التصفيات هذه باش يتم اختيار 20 فكرة مشروع فردي أو جماعي بمشاركة 95 متكون باش يتأهلوا للمخيم التدريبي والتصفية النهائية اللي باش تكون في مدينة الثقافة خلال شهر جوان القادم. نذكر أن اليوم انطلقت التصفيات هذه الأولية كما قلنا واللي تضم 9 ولايات: صفاقس، منستير، تطاوين، قفصة، توزر، مدينة قبلي، سيدي بوزيد وقابس. نحكيه على المتكون المبادر لسنة 2026 ونختم بهالبلاغ هذا بارك الله فيه. العمل الإنساني ديما قائم الذات، العمل الإنساني ديما موجود، ديما الخير موجود والحمد لله في أيام فضيلة، في أيام مباركة، أيام ذي الحجة. نذكركم البلاغ هذا جانا من مواطن وجد مبلغ مالي، أي وجد مبلغ مالي حب يرجع لصاحبه ويقول ضيعوا في باب الديوان. اللي يسمع فيا توا ويعرف روحه ضيع مبلغ مالي، واكيد انه التفاصيل كلها عند صاحب الهاتف، مش نعطيكم رقمه، الرجاء الاتصال على الرقم 50 564 007، 50 564 007، وبارك الله فيه اللي وصل هالمساج هذا والبلاغ هذا. هكاك نكمل معاكم رحلتنا من هنا وهناك، برشا عناوين وبرشا صور حاولنا نختارها لكم خاصة على إيقاع الامتحانات. نقول لكم فقط ما تقلقوش روحكم برشا، خليوا الأرضية متاكة ملائمة للأجواء الامتحانات ليكم انتوما ولصغيراتكم كيف كيف مما كان المستوى اللي هما فيه وش يعديوا الامتحانات كلها، راهي ما هي إلا مرحلة في الحياة وتمر وإن شاء الله تمر بسلام على الناس الكل، وتكون الأجواء العائلية ديما ممتازة وطيبة أيضا للغاية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل تلامذتنا، بالتوفيق والنجاح لكل صغيراتنا في كل المستويات العلمية، ومازال فما برشا خير وقت اللي نلقى زادة مؤسسات فتحت أبوابها كما مؤسسات خاصة ولا مؤسسات نقولوا فضاء مفتوح باش تقري البكالوريا باش تقدم هكا دروس في البكالوريا. كما وصلتني برشا معناتها ملاحظات وكلموني أساتذة معنيين بالأمر يقدموا في دروس البكالوريا ويشجعوا أيضا في التلامذة في البكالوريا سواء كان في الفضاءات المفتوحة مؤسسات تربوية ولا غيرها، ما شاء الله عليهم يعني بالحق. فما مجال انه يقول لك انا على الذمه، فمش كون استاذ في الفرنسيه نحييه ويقول لي انا على الذمه وعملت دروس، واللي يحب يكلمني مرحبا رانا موجودين باش نقدم لكم المعلومه وباش نفيدوا باللي نقدروا بالطبيعه، ومعناتها اللي نجموا نقدموه للتلامذه نتاعنا نعاونوهم اكثر ما يمكن للنجاح
ولتحقيق أيضا هالنجاح هذه فرحة لتعم الناس الكل. إن شاء الله فرحانين الناس كل، إن شاء الله التعب متاعكم يلقى تجنيه والثمرة متاعه اللي هي نجاح وتوفيق بإذن الله، بإذن الله من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم الكل، شكرا الأمير جاموسي طبعا على الكونسلات الإخراج الفني، شكرا منعم الجمل، تحية الوفاء بن عيد سليمي في التنسيق لنقاطنا اليوم ومحطاتنا وتليفوناتنا، شكرا للألفة وسرور كانوا معكم في الورقات وفي المحطة الخارجية. عايشة ديما أتمنى لكم أحلى الأوقات على موجات إذاعة صفاقس، تحياتي لكل الأسرة طبعا اللي كانوا معنا من سير سالم بتبيعة في استقبال ضيوفنا في الإذاعة. شكرا لضيوفنا الكل كانوا معنا الدكاترة في البداية، خاصة ما يهم التوازن العائلي ضمنناه من خلال الحالة النفسية ومن خلال زادة التغذية السليمة والتوعية والإرشاد. تحياتي لكم الناس كل بالتوفيق والنجاح. نغمتنا الأخيرة بتكون مع سلطان اللي هو جورج وصوف، ونقول لكم بعد شوية أكيد المنتصف مع فيصل اليوم في المنتصف، متبدلش موجود في البرمجة فيصل، فيصل معنا في المنتصف بعد شوية نص النهار بتبيعه، ونلقاكم إن شاء الله ديما على خير اللقاء.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت بلدية العين تدخلاتها اليومية بمختلف المناطق التابعة لها، حيث شملت الأشغال رفع المصبات العشوائية بالمنطقة الصناعية وسد وادي الشعبوني، إلى جانب توزيع حاويات جديدة بالطرقات الرئيسية لتحسين جودة الخدمات والمحافظة على نظافة المحيط، حيث تم رفع حوالي 40 طنا من النفايات. تعتزم ولاية صفاقس انتزاع قطعتي أرض لبناء منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كيلومتر 4 على مستوى الطريق المحلية رقم 911 تنيور، لإنجاز مشروع بناءات منشآت فنية بالقصة الحزامية. وقد وضعت مثال قطع الأرض على ذمة كل من يهمه الأمر بمقر الولاية ومقرات معتمديات صفاقس المدينة وبلدية صفاقس والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى غاية 3 جوان القادم. فعلى من يهمه الأمر الاطلاع على الإشهار المذكور لتقديم حجج ملكيته لهذه الأراضي. انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم التحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء الذي ينظمه المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. يذكر أن قائمة انتظار المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تضم أكثر من 3400 مريض يتوزعون بين 1670 مريض في انتظار زرع كلى وما بين 50 و60 مريض لزرع قلب وأكثر من 1700 في انتظار زرع قرنية. خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضي ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين، وفق بلاغ للحماية المدنية نشرته اليوم على صفحاتها الرسمية بموقع فيسبوك. في العالم استشهد طفل فلسطيني اليوم بنيران الاحتلال عند استهداف مجموعة من الفلسطينيين بمشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة. أفادت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بأن 4000 فلسطيني اختفوا بعد اعتقالهم من السلطات الإسرائيلية، وحملت المسؤولية لوزير أمن حرب الكيان بن غفير. في رسالة للسفارات العربية والأجنبية ذكرت كتلة حزب الله البرلمانية اليوم بأن مطلبها وقف اعتداءات إسرائيل وحماية الاستقرار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة، إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: المنتصف
4: المنتصف
1: المنتصف
4: المنتصف.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المنتصف الموعد جديد يوم الخميس، ومتابعة لآخر الأحداث والمستجدات. اليوم مش توقفوا عند أسطول الحرية، أسطول السمود اللي مخصص لدعم القضية الفلسطينية ونصرة لغزة من مختلف أنحاء العالم. الأسطول يتعرض إلى ممارسات قمعية وحتى ممارسات لا إنسانية، حتى ممارسات لا إنسانية. وتنرجع إلى الصور والفيديوهات للوزير الإسرائيلي، ردود أفعال استنكار عالمية، اتحاد أوروبي بطبيعة الحال استدعاء للسفير الكيان في عدد من الدول والتنديد وغيره. وما ننساوش أنه أيضا العدد من الجنسيات اللي وقع التنكيل بهم واختطافهم هما أوروبيين، هذاك علاش ردة الفعل. ولكن أيضا القضية الفلسطينية حاضرة بقوة اليوم في المخيل الدولي، وهذا إيجابي. باش نحكيو على الموضوع مع الباحث في التاريخ المعاصر الأستاذ رضا مقني. ماضي ساعة ونص، نصف نهار ونص، باش نحكيو على أرقام المعهد الوطني للإحصاء والخاصة بشهر أفريل. وفي شهر أفريل فما مجموعة من الأرقام والمعطيات اللافت للانتباه بصفة أولية على الأقل، هو معناها فما فائض في الميزان التجاري، فما تحسن في البطالة، معناها انخفاض في الأرقام الخاصة بالبطالة، فما العديد من المعطيات اللي هي قد لا تعكس حقيقة الواقع. الموضوع نحكيه عليه مع نقاط اقتصادية أخرى مع سي أحمد قدارة في نصف النهار وثلاثين دقيقة. في ماضي ساعة ونص نحكيه على المشهد في ليبيا، بداية بمعابر والتعطيلات اللي صايرة خاصة مع فترة معناها العيد، وكيف يمكن حلحلة الوضع. ثم أيضا لقاء دول الجوار في القاهرة اليوم بمشاركة تونسية جزائرية مصرية وبحضور ليبي بطبيعة بصفة دورية، موضوع باش حدثنا عليه المختص في الشأن الليبي سيد مصطفى عبد الكبير. فاصل موسيقي، ننطلق بعده مباشرة مع سيري ذا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. المنتصف ردود أفعال دولية واسعة نتيجة معناها الانتهاكات الكيان ضد ناشطي أسطول الصمود. قراءة في الموضوع مع الباحث في التاريخ المعاصر سيد رضا مقني. أستاذ أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وتحياتي لمستمعي ذات شخص.
0: شكرا. إدانات دولية واسعة بعد انتشار الفيديو بن غفير الوزير ليظهر فيه سوء معاملة لناشطي أسطول الصمود.
1: هو اليوم تم نشر مقال في جريدة القدس الصادرة في لندن تحت عنوان معبر جدا، بن غفير هو قيم ومعايير الكيان الصهيوني.
0: يختزل العقلية الإسرائيلية.
1: يختزل بالفعل العقلية الصهيونية. هو أولا بلا أفتح قوس أنه أنا أود أن أشكرك على إثارة الموضوع، نظرا لأنه التغطية الإعلامية لأسطول الصمود الثاني لم تكن بحجم التغطية الإعلامية التي شهدها أسطول أكتوبر الماضي. كانت التغطية الإعلامية أفضل بكثير كسوا على الصعيد المحلي أو على الصعيد
0: الدولي. ربما الأحداث في إيران وتواتر الملفات والانتظارات مما يحدث في الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها على أسطول الصمود. هي حتى على المستوى الدولي ما يحكيوش برشا اليوم على القضية الفلسطينية بقدر ما الحديث على إيران وعلى مضيق هرمز وغيره.
1: بالفعل ولابد زادة من التذكير للمستمعين بكونوا هالشخص المجرم العنصري يترأس حزب، حتى من اسمه له دلالة، معناها الحزب اللي يترأس اسمه القوة اليهودية، وهو في مرحلة شبابه كان عضو في حركة كاخ المرتبطة بالهيكل الصهيوني العنصر الإرهابي ماير كهانة، اللي حتى الحركة هذيك وقتها وقع فيها اتخاذ قرار دولي كوني حركة إرهابية، وأنهى حياته باغتياله من قبل شاب مصري في الولايات المتحدة الأمريكية. دونك ما أتاه بن غفير إزاء ناشطي أسطول الصمود معناها مش غريب عليه. وثم زادة يمكن تتدخل عوامل أخرى حاليا في وسط الكيان اللي الوضعية فيه متأزمة بعد القراءات الخاطئة للحرب مع إيران، وبعد افتضاح الجرائم منذ أكتوبر 2023 في فلسطين، وقضم أراضي من الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين اليومية على سكان الضفة الغربية وعلى الفلسطينيين. تضاف أيضا زاد عامل المعركة الانتخابية القادمة في أكتوبر 2026 في وسط الكيان الصهيوني. الخدمة زاد موجودة على أساس أن تهيئة للحملة الانتخابية. وهنا لابد أن نشير إلى قرار اتخذ يوم الثلاثاء مساء في الكنيسة الصهيوني، مشروع قانون يقضي بحل كنيسة وتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر 2016. دونك كل العوامل هذه تخلي كونه قيادات الكيان الصهيوني بن غفير ووزيرة المواصلات اللي قالت هذا الأسطول فيه ناس مدمنين على الكحول والمخدرات، وحتى مواقف رئيس الحكومة وغيرها من مكونات معناها قيادات الكيان الصهيوني تخليها تسقط في منهج متاع المزايدة بالإجرام وبالتعسف وبالعنصرية وبالإذلال الناشطين في إطار حملة الصمود وقفلة الصمود من أجل كسب أصوات المستوطنين والصهاينة في الكيان.
0: صحيح قد يكسب بعض الأصوات، لكن الثابت والأكيد أن القضية الفلسطينية هي الكسب الأكبر على المستوى الرأي العام الدولي، لأن العالم قاعد يقتنع أكثر بوحشية هذا المستعمر. وحتى أنه أحد النواب معناها نائبة فرنسية في البرلمان الأوروبي يقول أيديكم ملطخة بدماء الفلسطينيين متجهة تنتقد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الكيان.
1: فعلا هو لازمنا نذكر زادة ايضا انه ما قاعد يحدث على الصعيد العالمي راه يعني ايجابي،
0: تحول كبير،
1: تحول نوعي كامل. معناها في دعم القضية الفلسطينية لم تشهده القضية الفلسطينية سابقا، وعلينا أن نذكر الانتصار الذي حققته القوى التقدمية واليسارية في فرنسا بإسقاط القانون اللي كان يجرم الدعوة لتحرير فلسطين والدعوة لإزالة الكيان الصهيوني، والحملة الحالية الموجودة في أوروبا لإلغاء الاتفاقيات التشاركية مع بين الدول الأوروبية ومع الكيان الصهيوني، يعني إضافة للمظاهرات الدائمة. يعني منذ بضعة أيام حصلت إضرابات عامة في إيطاليا، العلم الفلسطيني حاضر أكثر من العلم الإيطالي، معناها ويكاد يكون يكتسح المظاهرة، معناها تشوف كان في الألوان. إضافة أن التظاهرات الثقافية والرياضية في أوروبا وكذلك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، معناها أصبح العلم الفلسطيني حاضر، والبوليس الأوروبي يتشدد وينتزع العلم بكل شراسة. هذا مكسب عظيم تحقق، ونتمناه أنه تتعزز بمكاسب أخرى. وهنا لابد من التفكير أنه قافلة الصمود الثانية فيها مشاركة أكثر من 40 دولة، يعني 40 جنسية، ثم برشا عرب، وبالله هي مناسبة أيضا للتفكير أنه ثم 6 معتقلين توانس ضمن الصمود. واسمح لي أني أذكر أسمائهم لأن الدعاية لم تكن كافية لهؤلاء المعتقلين، يعني مهاب السنوسي، صابر الماجري، حمزة بوزويدة، صفا الشادي، حسن بوسن، وجيهان الحاج مبارك.
0: أنا فقط باش نستسمحك نرفع أذان صلاة الظهر ولنا عودة للمشاركة التونسية والدولية وردود الأفعال في الموضوع.
1: اتفقنا.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في ايكو سبور مع وليد الشاهد من ساعتين ونص حتى للستة. عشاق كرة القدم على موعد مع مقابلة كأس تونس الدور ربع النهائي اللي تجمع تقدم ساقية الدير بشبيبة العمران انطلاقا من 3:30 في الملعب البلدي بساقية الدير. التحليل محمد الملولي وياسين كمون، كونوا على الموعد.
2: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
3: تقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا مرحبا بكم. نتحدث على ردود الأفعال الدولية تجاه ممارسات مع نشطاء أسطول الصمود وتصريحات معناها من مختلف الأصقاع. مقرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سيريذا تقول كيف أن نشطاء أسطول الصمود فضحوا حقيقة الممارسات الإسرائيلية. معناها
4: بالفعل هم النشطاء الأسطول الصمود الذين تم اعتقالهم على قرابة 428 ناشط، متكونين من حقوقيين، محامين، أطباء مستعدين لتقديم إعانة طبية، وصحفيين منها يتم اعتقالهم وإذلالهم بتلك الصفة منها، وفرض عليهم أنهم ينحنين ومكبلي الأيادي، ويفرض عليهم أنهم يستمعوا للنشيد الرسمي للكيان الصهيوني. هو ممارسات ما هيش غريبة على الكيان الصهيوني. وردود الفعل كي تاخذ ردود الفعل، معناها ثم ردود فعل الدول الأوروبية، معناها أكثر الدول الأوروبية اللي عندها ناشطين معتقلين استدعت السفير الكيان الصهيوني للاحتجاج على ما حصل. لكن كي ناخذ رد فعل الحكومة الأمريكية، الحكومة الأمريكية مساء الثلاثاء أصدرت قرار إدراج العديد من النشطاء والداعمين للقضية الفلسطينية سواء كانوا عرب أو أوروبيين في قائمة عقوبات خاصة. وبصريح العبارة يقول معناها ممثل الحكومة الأمريكية اللي هو وزير المالية، يقول أنه هذا النشطاء هذوما اللي ينظموا في أساطير لغزو لرفع الحصار عن غزة، معناها هذوما مضادين لخطة ترامب للسلام في غزة، ويحبوا يفشلوا مجلس السلام اللي هو تولد ميت. وبالتالي تم اتخاذ قرار في اتجاههم، أنهم مش اتخذ اتجاههم قرار عقوبات، ويقع يمكن ربما منح من الدخول للولايات المتحدة ومن دخول الأراضي الولايات المتحدة. يعني هنا زاد من ناحية أخرى صمت الدول العربية، يعني الأسطول راهو فيه من تونس، من سلطنة عمان، من البحرين، من السودان، من الجزائر.
3: يعني كنشوفوا احنا القائمة متاع الدول الأوروبية تقريبا هي بولندا ومنعت معناها الوزير ذي من دخول أراضيها، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا وغيرهم. تحركات العرب دائما، يعني تعودنا في هذا الملف التحركات تأتي متأخرة إن لا كتب لها أن تكون هنالك تحركات،
4: رغم أنه انطلقت قافلة من البرية من الجزائر ومرت على تونس، ولكن مرت في صمت تام معناها. وتوا حاليا معناها وصلت ليبيا وانطلقت من زليطن في اتجاه شرق ليبيا في اتجاه سرت، ولكن كيما القافلة البرية اللي حصلت في جوان 2025 ديجا حكومة شرق ليبيا عبرت عن رفضها لمرور القافلة، والحكومة المصرية نفسها قالت أنه لا يمكن المرور إلا للليبيين بالنسبة لحكومة شرق ليبيا. والحكومة المصرية معناها مارست نفس السلوك الذي مارسته مع قافلة 2025 حينما منعتها من دخول الأراضي المصرية بدعوى غياب الإجراءات القانونية. يعني في الوقت اللي ثم هبة عالمية وتضامن عالمي مهم جدا معناها على مستوى الوطن العربي، صمت الحكومات وحتى بيان من وزارة خارجية بما فيها تونس، معناها حتى بيان من وزارة خارجية مساندة للمعتقلين وتنديد بما الإذلال اللي مر

0: وبن غفير والفيديو اللي نشروا. ما ننسيوش كون ابن غفير هذايا شرب كأس على نخب إصدار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
1: نعم، هو حتى المتحدثة باسم الأمم المتحدة تقول حوالي 4000 فلسطيني اختفوا معناها، وتحمل المسؤولية لبن غفير.
0: بالفعل معناها خبر البارحة ولا صباح اليوم اعتقال طفل فلسطيني عمره 4 سنوات، الأب اعترض للجنود الصهاينة باش يعتقلوا طفله، تم اطلاق عليه الرصاص وتم تصفيته وقتله ببرود بكل برود الدم.
1: نعم.
0: يعني شوف عدد الأطفال المعتقلين في السجون الصهيونية وعدد النساء المعتقلات في السجون الصهيونية. يعني من
1: هو ما هو ما أيضا ما ننساوش قانون إعدام الأسرى، إذا كان 4000 فلسطيني يختفيوا معناها هل أنه انطلق الكيان في تنفيذ هذا القانون وبالتالي إعدام الأسرى؟
0: بالفعل هو ثم حديث على التنفيذ يكون في مرحلة أولى ضد الفلسطينيين الذين شاركوا في معركة طوفان الأقصى.
1: انتقائي معناها،
0: انتقائي وانتقامي في نفس الوقت.
1: طبعا
0: هو انتقائي وانتقامي، وتنفيذ أحكام الإعدام حسب ما جاء في الإعلام وفي الصحف أنه مش يكون في مرحلة أولى ضد الفلسطينيين الذين انخرطوا في معركة طوفان الأقصى، واللي وقف في معركة نقوله معركة طوفان الأقصى معناها توجيه ضربة قاسمة للكيان الصهيوني.
1: نعم. في وقت اللي القمة أمس، القمة التونسية، القمة الصينية الروسية تتحدث على ضرورة وقف الاعتداءات في غزة، وتخصص في البيان الختامي نقطة كاملة للحديث على غزة والسلام في غزة.
0: والله حتى معناها البيانات الروسية الصينية هي تختلف في بعض نقاطها عن بيانات الدول الأخرى، بعض الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن وقفة الصين ضد بعض قرارات مجلس الأمن.
1: نعم.
0: كذلك روسيا استعملت النقض
1: ما في إطار توازنات أخرى وملفات أخرى أيضا.
0: بالفعل معناها وثم جانب الحرب الأمريكية الإيرانية في المسألة، لكن كان ينجم يكون الدعم الروسي والصيني أفضل بكثير من ما حصل خلال ثلاث سنوات الأخيرة. يعني قريب نعمل 3 سنوات على حرب أكتوبر
1: 7 أكتوبر. نعم
0: 7 أكتوبر.
1: في النهاية ما يمكن أن نقف عنده أنه العالم لم يتوقف على دعم القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية اليوم أصبحت قضية رأي عام كما ذكرت حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في حد ذاته مكسب للقضية ونصرة للقضية.
0: هو راهو حين نزور موقع أسطول الصمود على المواقع.
1: نعم.
0: الإنترنت معناها نلمس ثم دعوات لتجميع القوى، وأنا نعتقد معناها يمكن هذه مهمة مطروحة على القوى الوطنية العربية، أنه هيك الزخم نتاع الدعم وجماهيرية الدعم اللي تخلقت في الدول الأوروبية في الدول الغربية لصالح القضية الفلسطينية ما يزموش يضيع، ويتصير خدمة معناها بالتنسيق مع الفلسطينيين وكل القوى الوطن العربية من أجل تشكيل جبهة عالمية مساندة للقضية الفلسطينية، تكون جبهة متماسكة فيها عدة مكونات وعدة مبادرات، عرب وأوروبيين وأمريكيين وأمريكيين جنوبيين وآسيويين، لأن أسطول الصمود الثاني الحالي فيه آسيويين أيضا مش فقط.
1: نعم.
0: أوروبيين، فهمت؟ وتتكون جبهة كاملة مثل الجبهة التي تكونت مناصرة للفيتنام وانتهت بانتصار الشعب الفيتنامي على العدوان الأمريكي.
1: كل الدعم والمساندة، وإحنا بطبيعة معناها حتى على المستوى العربي معروفين تونس بدعمنا اللامشروط والمطلق للقضية الفلسطينية، ربي إن شاء الله يثبتهم وربي ينصرهم، وأكيد هذا الدعم الدولي هو مؤشر لبداية تهاوي السردية الإسرائيلية، سردية الكيان وما يرافقه من انتهاكات دولية، وفرصة حتى للعديد من بما فيهم الدول الأوروبية لعطى اعتبار لتفعيل القانون الدولي ولنظام دولي عادل.
0: نحن ما نجم نكون كان متفائلين معناها بإمكانية الانتصار على هالعدو، تجميع كل القوى الديمقراطية والتقدمية والوطنية على مستوى عالمي من أجل نصرة القضية الفلسطينية ونصرة الحق الفلسطيني.
1: كل شكر وتقدير لك سيريزا مقني الباحث في التاريخ المعاصر على حضورك معنا فيما يتعلق بمتابعتنا لمسيرة أسطول الصمود وما يتعرض له النشطاء من مضايقات ومن ممارسات الإنسانية ندد بها العالم من خلال انتشار فيديو فاضح لأحد وزراء الكيان. شكرا لك سيريزا مقني. نمشي للاقتصاد وفي الاقتصاد باش نحكيوا على أرقام المعهد الوطني للإحصاء، الأرقام اللي تحكي على الواقع الاقتصادي وأهم هذه الأرقام وتفاصيلها وخلفيتها ومدى مطابقتها مع الواقع. سعيد باستضافة السيد أحمد قدارة المختص في التصرف العمومي. سي أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا كيف المستمعين لذا الثقة.
1: يعني كان قولوا هي دورية أرقام شهر، معناها كل شهر ولا ثلاثية ولا؟
2: لا ثلاثية الأرقام نتاع المعهد.
1: اي
2: ممكن يخرج أرقام ثلاثية بالنسبة لزجرقاء إيكونوميك تقريبا أهم المؤشرات الكبرى، دونك نخرجوها ثلاثة مرات في السنة ونختموها ب
1: إذا ثلاثية أربع مرات معناها.
2: اي أربع مرات في السنة، دونك بمعنى كل ثلاثة أشهر، ونختتموها برقم اللي نستناه كل عام اللي هو النسبة متاع
1: النمو.
2: النمو اللي هي نسبة سنوية، دونك نجمع ونعملوا فيها معناتها عملية أجريجاسيون خاصة بالسنة.
1: باهي، احنا ننطلق بنسبة النمو للثلاثي الأول.
2: نسبة النمو للثلاثي الأول دونك تقريبا 2.6%، دونك هو لوتو دو كروسونس اللي هو افيشي توا بالنسبه للمعهد. دونك وال
1: في الربع الاول هو اذا كان يقول ربع معناها اربع شهور.
2: الربع الاول هو
1: ثلاثي ثلاثي معناها ثلاث،
2: صحيح. الربع الاول من السنه هو ثلاثة اشهر.
1: نعم،
2: ومعناتها تقريبا معناتها السيمه البارزه انه فما تحسن، اعتقد انه مهم ومهم جدا، لانه خاصة المقارنة اللي نعملوها ديما ما بين
1: ثلاثي 25 وثلاثي 26
2: بالضبط، هو أكثر حاجة ديما نعملوها اللي هي المقارنة، نلقاو أنه فما قطاعات شهدت معناتها إنشاتين كيفاش نقول وإحنا
1: نمو تطور تحسن،
2: فما قطاعات شهدت شيء من الركود تقريبا نفس معناتها المبالغ، ولكن قطاعات أخرى تشهد معناتها نمو كبير، خاصة اللي معناتها كيبو اكسبليكي اللي يجم يشرح التطور متاع 2.6% اللي هو الصناعات الغذائية. دونك اللي هي الاندستري اغرو اليمونتير اللي مرينا من 859 مليون دينار، دونك القيمة المضافة في تلك في الربع في الثلاثي الأخير من سنة 25 إلى حوالي 1050 مليون دينار، دونك زيادة حوالي 200 مليون دينار ما بين الثلاثية الرابعة لسنة 25 والثلاثية الأولى لسنة 26، دونك هذه تقريبا ما يجم يكون كان
1: شنية القطاعات اللي كانت ربما وراء هذا الارتفاع؟
2: زيت الزيتون تقريبا. نعم. زيت الزيتون هو أكثر القطاعات اللي ديما موجود فيها التطورات في مستوى خاصة القيمة المضافة وخاصة المداخيل اللي متأتية من التصدير، دونك هذه أكثر قطاعات اللي ديما نعمل عليها في تونس تقريبا،
1: مع أنه مازال طريقة التصدير وسعر التصدير لا يرتقي إلى الانتظارات، معناها من ناحية تصدير سايب معناها مش معلب وتسعير، معناها حتى العقود كيفاش تمضى باسعار منخفضه، معناها راهو النجم يكونوا مخير.
2: هو كما تعرف سي فيصل، الاشكال في زيت الزيتون انه السوق زيت الزيتون العالميه سوق تنافسيه كبرى، وهناك نجم نقولوا حتى عمليات مضاربه، لانه الحقيقه الاسعار تكهنات الكل متاع الاسعار تقريبا فاجات الجميع، باعتبار انه الطلب على زيت الزيتون طلب متذبذب، رغم اللي كل الدراسات تقول انه هذه السوق هي سوق واعده، ولكن نشوفوا انه الحقيقه هناك كانوا المنافسين نتاعنا عندهم تقنيات يخليه يعطيك الصحه، يخليه انه هما اللي يتحكموا في الطلب، وهذا مفهوم جدا كما ما هو موجود في عدة منظومات أخرى، أنه العملية ليست مرتبطة فقط بالطلب الذي يصدر عن المشتري عن المستهلك، ولكن هناك التدخلات التي تعرفها المنظومات دونك الفليات، خاصة المدخلين في المنظومة الكل في الفليات الكل، ولا تشيبلي تشانل يقولولها اللي هما كيما الموزعين كيما تجار الجملة كيما غيره، دونك يلعبوا في دور كبير جدا. وللأسف هناك سيطرة من المنافسين متاعنا في هذه القطاع على مسالك التوزيع المختلفة، وهما الحقيقة اللي يظهر يتحكموا في التوقيت، يتحكموا في مستوى الأسعار، يتحكموا حتى في مدخلات الإنتاج في بعض المرات، لأنه نشوفوا اليوم مثلا المنافس الإسباني أو الإيطالي لم يكتفي فقط بالسيطرة على السوق، ولكن حتى يروج حتى في الفاريتي نتاعو هو. وذلك كنا حكينا عليه سابقا أنه اليوم فما تحدي أمام عدد من المنتجين اللي هم التقليديين على غرار الدولة التونسية، أنه اليوم هناك غزو لبعض الفاريتي اللي هم جايين من مناطق أخرى. دونك زيت الزيتون تقريبا قطاع مهم ومهم جدا لتونس باعتبار الميزات التفاضلية التي تتمتع بها، لكن لابد أن هذه الميزات تتعزز من خلال التحكم في مسالك التوزيع المختلفة.
1: نعم، رغم أنه نقوله ما فماش لحد الآن نتائج ملموسة، وإلا السياسة واضحة معناها في دعم وتسويق زيت الزيتون في الأسواق العالمية، لكن مع ذلك قاعد يساهم في الميزانية. تخيل لو كان فما حقيقة معناها دبلوماسية اقتصادية نشطة لبرا، وفما تعليب وفما حركية حقيقية، راهو ربما وضعنا المالي والاقتصادي بزيت الزيتون فقط يكون مغاير تماما لما نحن عليه اليوم.
2: بالضبط، هو احنا ديما نقوله انه فما اشكاليات تتمثل بالاساس في كل ما يعبر عليه بالتسويق المثمن، بمعنى التسويق يكون من خلال التعليم. دونك ديما فما اشكاليات تتعلق بهذه المجالات هذه بالاساس تفتقد الى معناتها، رغم انه فما حوافز عند الدوله، ولكن هذه الحوافز غير معنيه. دونك
1: ما نعرفش انا القرار اللي اخذته الصين ينجم يكون حل، ولا فما صعوبه في مستوى اللوجستي في مستوى التكلفه، لانه الصين اليوم فتحت الابواب امام الدول الافريقيه للتصدير بدون ذراء.
2: هو السوق الصينيه سوق واعده من خلال العدد نتاع المواطنين.
1: نعم، سوق استهلاكية كبيرة معناها
2: صحيح.
1: مليار و400 ظهر لي،
2: يعطيك سوق واعدة، كذلك من خلال تحسن المستوى العيش متاع المواطن الصيني، خاصة في ارتفاع الناتج الداخلي الخام للمواطن الصيني وقدرته على الاستهلاك. حاجة أخرى زادة في الصين، فما طبقة ميسورة الحال اللي هي تعتني كثيرا بالصحة، وتعرف احنا من بين المحركات متاع الاستهلاك لزيت الزيتون المزايا الصحية. دونك عادة يتم الارتباط ما بين المزايا الصحية المعروفة على زيت الزيتون باعتباره من معناتها المواد اللي تحمي الجسم من عدة أمراض. دونك الصينيين منتبهين جدا لصحتهم. دونك هناك الحقيقة كيما نفس الشيء بالنسبة لبعض الأسماك في اليابان كيما التن وغيره. دونك كان عندنا ميزات تفاضلية باعتبار أنه تلك الشعوب تحدد أنواع من الأطعمة وأنواع من المواد لهواجس صحية. دونك الإشكال في أعتقد بالنسبة للصين أنه حاجتين، أنه هي بيدها الصين ستصبح منتج مهم جدا، لأنه يعني اليوم الصين قاعدة تغرس في زيت الزيتون. هذا الأخر التقارير تحكي على أنه الصين ترمي في ظرف 15 سنة مش تكون من المنتجين الأوائل. الحاجة الأخرى أنه هناك ارتفاع في الكلفة متاع النقل اللي قد يجعل المنتوج التونسي معناتها أقل تنافسية في مستوى السعر. لكن أعتقد أنه هذايا لما قدمته، خاصة أنه راه اليوم الشواء متاع المنتج موش فقط على جانب السعر، السعر مهم جدا، التنافسية السعرية مهمة، لكن التنافسية في مستوى لور بري معناتها اللي يقولوا لها التنافسية أور بري معناتها بخلاف الأسعار مهم جدا، خاصة لسعر كيما الصين. دونك أعتقد أن الجوائز تحصلت عليها تونس مؤخرا زاد التكثيف متاع الحملات الترويجية اللي عملتها السيباكس اللي عملتها الباكتيك في الصين، استهداف الصين اليوم لابد من القيام بحملات ترويجية سيبلي ليس فقط حملات لكل المناطق بنفس الشكل.
1: نعم.
2: قد تجعل من السوق الصينية سوق واعدة كما كنا نحكيه تو مدة 5 سنوات أنه لابد أن نقتحم أمريكا الشمالية. اليوم أمريكا الشمالية سواء الاتحاد الأمريكية ولا كندا من أكثر الدول اللي قاعدة تاخو في زيت الزيتون التونسي.
1: نعم. وحتى شفت فيديوهات معناها لتوانسة والعرب في فضاءات تجارية في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر يقولك أكبر ماركة موجودة في المغازة لزيت الزيتون هي زيت الزيتون التونسي.
2: التونسي ما غير ما نعمل إشهار مجاني. معروفة الماركة اللي هي
1: نعم.
2: ماركة الشرط نتاعها صفرة.
1: نعم.
2: وحتى صارت عمليات ترويجية كبرى وكانت تذكروا كريستيانو رونالدو في
1: نعم في أحد اللقاءات مع زوجته. نعم. عائلته ايه
2: بالضبط بالضبط. وهذا أعتقد أنه اليوم لابد من تكثيف والسياسات العمومية اللي عندنا في الترويج سواء من خلال السيبكس ولا الباكتك خاصة في كل ما يتعلق بتشجيع تعليم زيت الزيتون رانا يلزمنا نصرفه في الدعاية. اليوم الدينار اللي تصرفه في الدعاية أنا نعطيك مؤشر صحيح مش خاص بقطاع زيت الزيتون بعينه لكن دراسات تبين أنه وقت اللي الشركة تصرف دينار في الدعاية راهو شيف الدفير متاعها يتضرب دينار في الدعاية بليتو يجيب 15 دينار بيع بمعنى انه شيف الدفير. دونك اليوم قد ما نصرفه في الدعاية قد ما تكون عندنا امكانيات للترويج
1: وعدنا شباب وعدنا الامكانيات واليوم نستغل الذكاء الاصطناعي ونستغل الهوية متاعنا.
2: احنا عندنا حاجة اللي لابد انه نشجع فيها. احنا صحيح الدولة قاعدة تحط في إمكانيات في الترويج لكن اللي ينقص هو أنه المعاضدة متاع القطاع الخاص. القطاع الخاص متاعنا قاعد يشارك في عدة مسابقات وقاعد يأخو في جوائز دولية لكن للأسف ما يتمش التعريف بهذا المجهود. وتقريبا أنه أغلب الدول الجديدة الأسواق الجديدة تكون بمبادرات خاصة
1: صحيح.
2: أكثر منه سياسات عمومية جابت الدولة. الدولة الحقيقة ولا تتبع في البريفي هو العكس أن الدولة تبدأ والبريفي هو اللي يجي
1: هو يكمل معناها
2: بالضبط بالضبط.
1: هذا فيما يتعلق ب زيت الزيتون والإنتاج الفلاحي. فيما يتعلق ب نسبة البطالة مؤشرات العمالة والبطالة النسبة 15% تقريبا هي بقات يعني في نفس المستوى ما فماش لأنه مربوطة بواقع اقتصادي معين معنا الحقيقة.
2: طب هو نسبة البطالة تتسم عادة بالجمود بمعنى أنه صعيب برشا باش نلقاو تغير لنسب البطالة في دولة من الدول بسرعة أو تذبذب عادة نحب لها برشا وقت. احنا صفيتو بلس 15 ans اللي ندورو في النسب نتاع البطالة ما بين 18% و15% تقريبا النسبة هذه نلقاوها.
1: وإذا كان النسبة هي بيدها معنا ما نعرفش إذا كان نشوفه ليقلق إذا نشوفه أصحاب الشهاد العليا فالوضعية تختلف تماما.
2: بالضبط. هو ديما نسبة البطالة توا حاليا إذا كان نحكم عليها على النسبة الجملية ما تعطينيش حقيقة الأمر. وعلاش نسبة البطالة ديما نخرج منها نسبة فرعية نخرج منها ساعة نسبة البطالة هذه 15% قداش تهم البطالة حامل الشهادة العليا هذه النسبة الأولى. وزاد ديما زاد في مشغل آخر اللي هو التساوي ما بين الجنسين أو ما يعبر عليه بالنوع الاجتماعي كذلك نخرجوا نسب البطالة حسب النوع الاجتماعي بمعنى للأسف عدد من المؤشرات كما الفقرة والبطالة والأمية تهم المرأة أكثر من الرجل اعتبارات عديدة. دونك جنرال موقت اللي نحكيه على نسب البطالة نقولوا قديش نسبة البطالة خاصة بحاملي شهادة التعليم العالي وقديش نسبة البطالة الخاصة بالإناث.
1: نعم هو في النهاية
2: يكونوا موجودين.
1: نعم الرقم مرتفع ما يقلش ما بين 30 و40 بالنسبة لأصحاب الشهادة العالية.
2: بالضبط.
1: باهي مسألة التجارة الخارجية وسمعت خبر أنا هكا معناها كي تقرأ خبر أحيانا ولا كي تقدم خبر يعني لابد أنه يقع شرحه للناس. يخي الميزان التجاري حقق فائض معناه في المدة اللي فاتت يعني كي تسمع الخبر من ناحية ومن ناحية أخرى تشوف الأسعار وتشوف الواقع تقول والله لا إله إلا الله.
2: شوف هو سيفيس احنا كنا نحكي على الميزان التجاري لابد أنه نعطيه التعريف متاعه. الميزان التجاري هو الوثيقة اللي تعمل مقارنة ما بين الصادرات والواردات. لكن الأهم من الميزان التجاري هو ميزان الدفعات. مع تنزيد وخلاف تبادل السلع من حيث الواردات والصادرات نزيد زادة لترانسفير دو كابيتو، معناتها الدولة قداش
1: دفعت وقداش ربحت.
2: يعطيك صحة، نزيدوها قداش التونسيين جابوا، هذا كان ديما نحكوا فيه الدياسبورا اللي هما التونسيين اللي في الخارج اللي يبعثوا لظهرهم. وإحنا اليوم عندنا أرقام مهمة جدا. اليوم مثلا وهذا لابد من أنه نحييوه، أنه عائدات التونسيين بالخارج تقدر ب 8000 مليار، بمعنى أنه تقريبا قريب نوصله للعائدات متاع السياحة
1: في وقت في ثلاثية من الثلاثيات تولي هي في المرتبة الأولى تفوق السياحة.
2: بالضبط، وصلت حتى 3400. حاجة أخرى اليوم في كل ما يتعلق بعلاش احنا ميزان دفعات زاد فيه شوية تدهور، لأنه كما تعرفوا سنة 26-27 ستتواصل العملية إرجاع الديون اللي خذتها تونس في السنوات السابقة، وتقريبا المستويات ستكون عالية حوالي 11000 مليار من كرجوع أصل الدين.
1: مليار دينار ولا دولار؟
2: لا مليار دينار. دينار. احنا ال 11000 ناخذوهم من الميزانية.
1: من البنك المركزي هذي.
2: يعني تفتحها. دونك اليوم نلقاو انه في بعض المرات التحسن يكون ما بين ثلاثية أخرى، لكن بصفة عامة منذ سنوات هناك تقهقر في العجز نتاع الميزان التجاري والعجز نتاع الميزان دفعات.
1: نعم.
2: ما غير ما ننساو
1: فما نقطة مهمة أنا توقعت كيل باش يحكي لي عليها. احنا صحيح فما مسألة عائدات للتونسيين بالخارج، لكن اليوم الوضع اختلف أيضا، فما رقم كبير ياسر من العائلات التونسية لأبنائها في الخارج اللي يقرأوا البر.
2: بالضبط، هما كلهم راهو حتى اللي يخدم اللي يقرأ في الخارج وقت اللي أبوه يعمل له تحويل، هذاكم تخرج وكأنها الخروج نتاع الدوفيز.
1: أي عملة محبوب. وهك علاش محدود بضوابط وشروط؟
2: بالضبط، عندك معناتها عندك سقف معين لا يمكن أنه يتعدى. نفس الشيء زاد حتى التونسيين كي يخرجوا في الخارج عندهم الحق باش يبدلوا 6000 دينار ك 6000 دينار
1: في السنة.
2: كحد أقصى سنويا. وهذا كان تذكر حكينا فيه، فما شكون القرار نتاع قانون المالية نتاع توريد سيارة يقول يلمدهم، في حين أنه القانون نتاع مجال الصرف تقول هذاك راهو اعتماد سنوي، إذا كان ما صرفتوش سنة يتيح عليك. دونك حكينا فيه الموضوع. الحاجة الأخرى نحب نأكد عليها سي فيصل، أنه من بين مسببات العجز تاع ميزان الدفعات أو الميزان التجاري العجز الطاقي اللي تعرفه الدولة التونسية والذي ما فتئ يتساقط. وإن شاء الله احنا الحقيقة ما غير ما ندخل في الديبا اللي صار المدة الفاتحة حول
1: المحروقات والطاقات يعني الشمسية،
2: الطاقات البديلة. تقريبا كل أرقام تقول إذا كان دخلت الخمسة عقود متاع إنتاج الطاقة البديلة خاصة الطاقة الفوتوضوئية، العجز هذايا مرشح أنه يهبط بنسبة 15%.
1: يعني
2: ما تعرفوا احنا 95% من الطاقة جاية من الغاز،
1: خاصة الغاز الجزائري.
2: دونك اليوم بالخمسة عقود، وهذا الرقم اللي قدمه السيد كاتب الدولة، سيتم توفير مبالغ قدرها 300 مليون أورو سنويا، بمعنى حوالي مليار دينار سيتم التخلي عنها من حيث
1: صورتي دارتون تصرف في في في أولويات أخرى فقط.
2: يعطيك الصحة، سيتم توظيفها في قطاعات أخرى.
1: نعم، فقط التحيين مهم، لفت الانتباه إلى أنه الأرقام هذه تخص مرحلة ما قبل الاعتداء على إيران وضربات العسكرية في الشرق الأوسط.
2: صحيح،
1: لأن الأسعار تباينت بشكل كبير.
2: بالضبط، هو احنا نجيو نحسبوا نلقاو نسبه التضخم 5%، وديما نحكيوا احنا كي تعمل المقارنه ما بين نسبه التضخم اللي تعلن عليها الدوله ونسبه التضخم اللي هي بريسونتي، كي تخرج تقضي ما تلقاش 5%، تلقى ساعات حتى 10%،
1: حتى
2: راهو تيوريكمو ولا اكثر. تيوريكمو الحقيقه موجود هذا ما بين التضخم المحتسب والتضخم اللي هو القيول بريسونتي.
1: نعم، هو راهو باش نوضحوا للعباد، هو راهو حتى رئيس الدوله في العديد من المناسبات يحكي على الموضوع.
2: لا، اشار له احنا توا نسبه التضخم تاع شهر ابريل تم اعلان عليها 5.5، وهي نسبه الحقيقه كي نجيو نشوفوها نلقاو انه هناك الحقيقة تباين بين ما يشعر به المواطن. يمكن زاد الفترة هذه خطر المواطنين يربطوا نسب التضخم بمادة فقط هي مادة اللحوم الحمراء باعتبار اللي الغلاء اللي يعرفوا السوق نتاع الأضاحي
1: هي لحوم حمراء بيضاء خضر
2: هو صحيح الغلاء تقريبا كل اللحوم لكن توا العباد عاملة فوكس على اللحوم الحمراء
1: تركيز
2: تركيز على اللحوم الحمراء لكن اعتقد انه النسبة كي نجيو نحسبوها بالبانيه اللي حكينا فيه برشا مرات السلة اللي الاصل في الشيء انه معهد الاحصاء يقوم بتحيينها بين فترة والاخرى لابد انه تقرب اكثر معناتها للريسونتي اللي يحس به المواطنين. نحب نذكر انه في تونس وصلنا حتى 8.4% في مستويات قياسيه وقياسيه جدا من حيث نسبه التضخم. كيف بكره حكينا انه لابد من اجل التحليل الجيد لظاهره البطاله انه لا نكتفي فقط بالنسبه الوطنيه لازم نمشيو نسب اخرى حتى في
1: هل بناء على ارقام هذيا هل ننتظر تخفيض في نسبة الفائدة المديرية من البنك المركزي؟
2: حاليا لا أعتقد لأنه النسب متى 5%
1: في ظروف معين
2: صحيح ليست تلك النسب المخيفة. حب نذكر أنه الميكانيزمات اللي عند الدولة وخاصة البنك سنترال باعتباره راعي السياسة النقدية كانت ديما أنه أشك فوا أنه نسب التضخم تكبر لكفح جماح الأسعار
1: الفائدة المديرية ترتفع
2: صحيح البنك سنترالي يزيد في الفائدة المديرية باش يشجع العباد على عدم الاستهلاك لأن هذه هي الفلسفة وراء الرفع في النسبة المديرية هو الحد من قروض الاستهلاك. ولكن أعتقد أنه الحقيقة اليوم هذه الميكانيزمات تلمو ثم صعوب
1: يعني مش وحدها في النهاية مش تتحكم في التضخم فقط
2: حزمة من الحزمة من
1: الإجراءات معناها
2: من الإجراءات اللي لابد من اتباعها قصد معناتها الحد إلى حد الآن 5.5 تعتبر نسبة مقبولة لا تستدعي حسب رأي تدخل البنك المركزي لأن رأوا شو وقت البنك المركزي يتدخل من أجل التضخم رأوا أعرف رأوا الرفع في نسب الفائدة زاد عندها شكونا بين بالفرنسوية لزفير بيرفير كما في الدواء ساعة تشرب الدواء
1: عندها مضاعفات أيضا
2: مضاعفات أنه اليوم العباد اللي حاب تستثمر دونك تلقى صعوبة في التمويل دونك من المحبط أنه ما نمشيوش برشا لهذه الإجراءات.
1: في دقيقة بناء على الأرقام اللي ذكرتها الكل كيفاش نجم نفهم واقع الاقتصاد معناها من منطق الأحصاء قاعدين نقدموا قاعدين ثابتين قاعدين اقتصاد مستقر حاجة باهية كيفاش ترى معنا
2: هو حاليا بالنظر إلى الظروف العالمية
1: لا الظروف العالمية جات طارئة بعد يعني في الثلاثي الثاني
2: مش فقط الحرب الإيرانية ولكن الحقيقة هو كما احنا كنا حكينا سابقا انه هناك تحديات كبرى من الاقتصاد العالمي منذ سنوات والتقارير قبل حرب إيران كنت أتذكر حكينا قلنا صحيح. تنبأت بانفراج الاقتصاد العالمي في عدة مواد لكن أعتقد أنه حاليا بالنسبة لتونس الإصلاحات الكبرى المستوجبة ما زالت لم تبدأ بعد صحيح هناك تعافي بعض القطاعات لكن أعتقد أنه فما حاجات اللي حكينا فيه منذ سنوات قاعدة إلى حد الآن لم تنجز وأعتقد أنه أهم ملف هو الملف متاع الطاقة. الفوسفات
1: والطاقة طبعا الطاقة برمتها
2: اليوم مثلا اليوم تونس كانت يمكن أن تغتنم فرصة غلق مضيق هرمز من أجل ترويج مادة هي عندها فيها تنافسية كبرى اللي هي كل ما يتعلق بالأسمدة تعرف المجمع الكيميائي التونسي عنده امبروفي نتاع تي اس بي امبروفي راهو تقريبا الدوله الوحيده في الستينات والسبعينات اللي كان عنده امبروفي عندنا الطريقه التونسيه براءه اختراع
1: لو جا كلمه بكري
2: براءه اختراع محميه من اجل صنع بعض الاسمده للاسف للاعتبارات اللي نعرفوها الكل الشركات نتاع مجمع الكيمياء التونسي ولا الشركه الام اللي فوسفات قرصه الاستثمارات التي لابد من ادخالها على طاقه الانتاج واللي ما صارتش خليت انه لم نغتنم الفرصة فيما بعد إلى حد هذا الوقت من أجل
1: كي هو بيدو مازال متعثر معناه القطاع برمته هذا اللي أسف
2: أنه لابد أنه اليوم الدوسي الملح والملح جدا هو فوسفات جافا واغتنام هذه الفرصة.
1: قطاع الطاقة عموما في وقت اللي اليوم على رأس الوزارة ضرورة التسريع بتعيين وزير لإشراف وتسيير هذه الوزارة. كل شكر وتقدير لك سي أحمد على كل ما تفضلت به في قراءة لأرقام المعهد الوطني الأحصاء الخاصة بالثلاثية الأولى. قبل ما نختم بلاغ ضياع معناها جهاز حاسوب محمول أسود تلميذ في البكالوريا نساه في تاكسي معناها ربي إن شاء الله يسمعوا الأخبار الباهية يرجع الحاسوب وينجح في البكالوريا نساه في تاكسي من سيدي منصور إلى جرمدة في 10:30 صباحا نهار 17 ماي 2026 وإن شاء الله صاحب التاكسي يأمن الحاسوب للإذاعة ولا يرجع عن طريق الهاتف 24 369 717. جولة الظهيرة مع مراد قطاطة لنا عودة بعد حين.
3: المنتصف
4: المنتصف
3: المنتصف
4: المنتصف
3: الواحدة ظهراً.

0: مرحبا بكم. مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك محور ورشات عمل ببادرة من منظمة كونكت على مدى 3 أيام بصفاقس بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين. صفاقس تحتضن اليوم وغدا مسابقة المتكون المبادر. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك نستطلع في ظاهرة اليوم أجواء سوق الأضاحي بمدينة جبنيانة. زيارة محتملة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران. مسيرة حزب الله تؤلم جيش الكيان وشهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة. ننطلق بالشأن المحلي. فبمقر ولاية صفاقس انعقدت جلسة عمل رعاها والي الجهة محمد الحجري مع أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية جبنيانة، خصصت للنظر في الوضع الأمني بالمدينة وفي تقدم أشغال عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة والمتعلقة بالبنية التحتية وطرقات وتحسين الخدمات الأساسية إلى جانب دفع المشاريع المعطلة. الحاضرون أكدوا على ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المعنية قصد تجاوز الإشكاليات المطروحة لإنجاز المشاريع في الأجل المحددة، بما يساهم في دعم التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة بالمنطقة، وهو ما يؤكده للأخبار رئيس المجلس المحلي بجبنيانة سامي بن حسن.
1: تطرقنا لعدة مشاكل مقترحة في جبنيانة، المشاريع المعطلة في كل من العمادات العجانقة وحسق واللوزة وبوتريا وبلتش وجبنيانة. جلسة كانت نوعا ما إيجابية، ثم شوية تفاعل من السلطة الجهوية وعدنا في بعض المشاريع اللي هي قادر حلها كما القباضة البلدية، كما مكتب البريد بالعجانقة، سودة البلدي باللوزة. تطرقنا زاد للمسح العقاري وعدنا السيد الوالي بالتدخل العاجل باش يحل المشكلة، خاطر في جبنيانة العائق الكبير هو عائق المسح العقاري. كذلك جبنيانة فيها أماكن مخصصة كالحماية كالمنطقة تاع الأمن موجودة، ولتو نستنوا في وزارة الداخلية وبالتدخل وتسمية فرقة نجدة بجبنيانة. حكينا عن الوضع نتاع الشلال الساحلي، حكينا عن الملعب الحي في دوار الرواتا، عن محطة النقل الريفي في جبنيانة، مكتب البريد في جبنيانة، بعض الطرقات اللي كانت متعطلة وبتدخل السيد الوالي أنه سهل للمقاومة عملية اقتناء المواد الأولية اللي كانت فيها إشكال. هم جل مسائل تطرقنا لها في جلسة العمل اللي تخصصت للمشاريع التنموية بمعتمدية جبنيانة.
0: وفي سياق إتمام مشاريع البنية التحتية بالجهة، تعتزم ولاية صفاقس انتزاع قطعتي أرض لبناء منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كيلومتر 4 على مستوى الطريق المحلية رقم 911 طريق تنيور، لازمة لإنجاز مشروع بناء منشآت فنية بالقصة الحزامية. وقد وضعت مثال قطع الأرض على ذمة كل من يهمه الأمر بمقر الولاية ومقرات معتمديات صفاقس المدينة وبلدية صفاقس والإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية إلى غاية 3 جوان القادم. على أبواب الصيف واستعدادا لأيام العيد، تواصل بلدية العين تدخلاتها اليومية بمختلف المناطق التابعة لها، حيث شملت الأشغال رفع المصبات العشوائية بالمنطقة الصناعية واد الشعبوني إلى جانب توزيع حاويات جديدة بالطرقات الرئيسية لتحسين جودة الخدمات والمحافظة على نظافة المحيط، حيث تم رفع حوالي 40 طن من النفايات. نواصل جولتنا عبر معتمديات الولاية. فقبل أقل من أسبوع على عيد الأضحى المبارك تشهد سوق الأضاحي بجبنيانة حركية كبيرة على غرار بقية تلك الفضاءات بمختلف جهات البلاد. مختلف الأطراف المتدخلة أجمعت على توفر العرض وتنوعه، لكن الأسعار مرتفعة. روبورتاج مختار بن علي.
2: السوق اليوم أسكت برا، الغالي غالي ويفرج ربي علينا الزوالي.
3: موجود ما غالي، غالي برش
2: الكيلو يعمل 100 ألف.
4: لا ما الله غالب، هذاك التب خذيت على اللوج في 7 كيلو بالمكس بالواحد تكلمني مليون 8 كيلو لك أنا قصر.
5: شنو السوق اليوم؟
6: السائلة موجودة مكان غلاء والكوا ولا شيء غريب ولا بيع لا شري، والبيوع ما ثمش شنو بيع ربي البيوع.
7: أكثر في ما شاء الله هاو معبي هاو ما شاء الله خير الله كثير هو موجود.
8: مشيت للسوق قلت على الساي أزيد 900 ألف ما يجيبوا ليش
9: 8.5. إيش نتربك؟
8: غالي
10: قديش هذا؟
11: يا ربي العمل
12: 14.50. إيش نتربك؟
5: بعرف ب 15
9: ايش الضرب
10: باهي ب 15% باهي والله يفهم الباهي انت والعلوش العلوش الباهي غالي الصغير غالي والكبير
8: ناس مش قاعد تشي البرنامج يا اخويا نستنى السوق الجاي كي انا خذيت جيت حاجه مروقه خذيت ما خذيتش ملي ناخذ 5 كيلو الام
4: العلوش بكيلو حي 120 الف رسول الله لا متي النجي شوي يا حاكم نجيب لنا السلعه من برا لما حل هو معاش وقت تو
11: والله الرحمه مثلا ما فهمنا
10: العام في غاليه
11: والقشار يحب يصور 300 الف
10: والله مره في العام يخدم القشار
12: اللي باش يحب يعيط يضحي ويعيط وربي يهنينا نفسكم
13: الله يا سيدي راه وعيد سلاح وعيد المؤمنين بالله وبالرسول وان شاء الله هالعام وكل عام الناس وكل حيين بخير.
0: وفي بقية متابعتنا انطلقت اليوم بصفاقس بترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ورشة العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك لتتواصل 3 أيام. وفي تصريح للأخبار شدد رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة كونكت مالك العلوي أن الوقت حان لمراجعة كراسات الشروط تلك من منطلق أن النقل واللوجستيك يعد العمود الفقري للاقتصاد في كل دول العالم وأن تحين الإجراءات القانونية للقطاع يعد ضرورة لديمومة المؤسسات المصدرة والموردة والاقتصاد الوطني.
14: اليوم في صفاقس بدينا الجولة الأولى من اجتماعات وورشة عمل تمتد على 3 أيام بحضور مهنيين باش نتناقشوا مع بعضنا في كراسات الشروط المنظمة للقطاع اللي هي تعود لسنوات 2004 و2008 وما بعدها وفما اللي ما قبلها زادة كيف اليوم بالرقمنا اللي موجودة بالعولمة بظروف العمل اللي نعيشوها يوميا حان الوقت باش تتراجع هذه وإحنا كقوة اقتراح نحبوا ناخذوا آراء المهنيين ونفصلوا كراسات الشروط والقوانين المنظمة القطاع فصلا فصلا نحكيوا فيها مع بعضنا اللي هي غدوة إن شاء الله نحبوها تكون ملائمة للمهنيين للسوق وكذلك للعولمة اللي نعيشوا فيها إن شاء الله هدفنا واحد هو النهوض بالاقتصاد الوطني ونعودها كقوة اقتراح إن شاء الله بقدر ربي غدو نمدوا إداراتنا وزارة النقل متاعنا مقترحاتنا تكون معلة. اليوم احنا عندنا 5 ورشة تمس أهم الأنشطة تاع النقل واللوجيستيك بعد العيد إن شاء الله باش نعملوا الجولة الثانية في تونس العاصمة كيف باش نسمعوا آراء الأخيان غادي بعد نبلوروها في مقترحات واضحة ونمدوها لإدارتنا نتناقشوا معها لما فيه خير السيكتور بصفة عامة والاقتصاد الوطني.
0: يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقط الزيت بجهة صفاقس اليوم وغدا تصفيات الدور نصف النهائي الإقليمي لمسابقة المكون المبادر لهذه السنة وهي تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين. هذه التصفيات ستفضي إلى اختيار 20 فكرة مشروع فردي أو جماعي للتأهل إلى المخيم التدريبي والتصفيات النهائية التي ستجري بمدينة الثقافة في العاصمة خلال جوان القادم وفق ما أفاد به مدير المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية ساقط الزيت حمدي قدرة.
15: نحتضنوا 9 ولايات اللي هما ولايه مدنين تطاوين قبلي طوزر مستير صفاقس وقابس بادره طيبه من الوزاره تبلورت خلال افكار مشاريع للمتكونين واليوم النصف النهائي هذا مش يخول للممتازين مع الافكار المشاريع الممتازه انهم يتعداوا للنهائي بحول الله اللي هو مش يتبرمج اواخر شهر جوان ان شاء الله. احنا المركز نتاعنا جلود الاحذيه ما احنا نحتضنوا تظاهر إقليمية معناتها فيها برشا مراكز وبرشا اختصاصات مؤمنة في المراكز هذه.
0: انطلقت صباح اليوم بالعاصمة فعالية اليوم التحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء ينظمه المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. وجددت المنسقة الوطنية بمركز النهوض بزراعة الأعضاء بثينة زيات الدعوة إلى الأقبال على التبرع باعتباره عملا إنسانيا لإنقاذ الأرواح وبعث الأمل من جديد لآلاف المرضى في البلاد. وأكدت في تصريح إعلامي أن قائمات الانتظار لعمليات الزرع لا تزال طويلة وأن تونس شهدت 270 عملية زرع منذ سنة 1986.
5: هو راه ملي بدا نشاط زراعة الأعضاء في تونس من 1986 قاعدين نعملوا في عملية أخذ زرع الأعضاء. من 1986 لليوم عملنا أكثر من 270 عملية أخذ أعضاء من عند ناس متوفين دماغية. ممكن قلنا باش نعملوا زراعة كلى، زراعة كبد، زراعة قلب. فتنا 2000 في الكلى، فتنا 70 في الكبد، فتنا 90 في القلب. أغابور البلدان اللي دايرة بينا أرقام خارقة للعادة وقاعدين نعملوا في نشاط بلدي. لكن كي نقارنوا احنا بغابوغ القائمات الانتظار اللي الناس برشا قاعدين يستناو، بالنسبه للكلى عندنا 1600 مواطن يستنى باش ياخذ كلوى. هذايا الكلى على خاطر ثم الدياليز اللي هي وسيله علاجيه اخرى، أو علاش قائمه طويله برشا. لكن بالنسبه للقلب وللكبد ما فما حتى وسيله علاجيه، الوحيده هي الزرع. وكي ما يزرعوش راهم باش يتوفاو المواطنين. دونك كل عام سنويا حسب التقرير 50 مواطن لازم يزرع يا اما قلب يا اما كبد.
0: في أخر مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إسلام أباد تسابق الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير توجه اليوم إلى طهران في زيارة تأتي استكمالا للوساطة بين طهران وواشنطن بالتنسيق مع قطر والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة. في هذا السياق قال مصدر دبلوماسي باكستاني إن اليورانيوم المخصب هو عقدة المفاوضات، وشدد على أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران هي المحدد لتقدم المفاوضات. تزامنا مع تلك المساعي أعلنت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع في البداية. على الجبهة اللبنانية أكد موقع ولا الإسرائيلي نقلا عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن الوضع في جنوب لبنان يشكل تحديا كبيرا للقوات الإسرائيلية، مع نجاح حزب الله في تشغيل محلقات بالألياف البصرية يصعب جدا كشفها واعتراضها. وفي قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال ارتكاب خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة، وتستمر في استهداف خيام النازحين ومناطق الإيواء ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات. وأعلن الدفاع المدني انتشال جثماني سائقي شاحنات بعد أيام من استهدافهما بإطلاق نار إسرائيلي في منطقة المواصي في رفح جنوب القطاع. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك محور ورشات عمل ببادرة من منظمة كونكت على مدى 3 أيام بصفاقس. وبهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين، صفاقس تحتضن اليوم وغدا مسابقة المتكون المبادر. قبل أيام من عيد الإضحى المبارك استطلعنا في ظهيرة اليوم أجواء سوق الأضاحي بمدينة جبنيانة. زيارة محتملة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، مسايرة حزب الله تؤلم جيش الكيان وشهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة.
16: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: فترتنا الأخبارية نستكملها بأخبار الرياضة، وعلى رأسها استكمال مباريات ثم ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. بعد ظهر هذا اليوم مع زميل مهدي قاسم تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا وموارد قطاطا. إلى اللقاء.
17: إذاعة صفاقس
18: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
17: عشرة ديمة.
19: سبور نيوز.

0: 14 دقيقة بعد الواحدة بعد زوايا الحبيب رياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. الدور النصف النهائي الأول الباح بأسراره رسميا النادي صفاقس يترجى الجيسي 3:30 متاع العشية الأحد القادم على عشر ملعب المهيري بصفاقس. من سيكون على مستوى حوار مباشر في الدور النصف النهائي الثاني؟ اليوم نعرفوا الفصل الأول والفصل الثاني. زوج مقابلات مش يكون موقولين مباشرة على الوطنية الأولى والوطنية الثانية. بالنسبة لبعث بوحجلة والترجى توصل الوطنية الأولى والوطنية الثانية مع إذاعة صفاقس مش يكونوا في قلب الحدث في مواكبة لقاء التحدي. بالنسبة لتقدم سقيط الدير بعد الإقناع والإمتاع والإبداع والصعود عن جدارة واستحقاق للرابطة المحترفة الأولى، اليوم التقدم في إيقاع كروي مميز أمام شبيبة العمران. مش يمشي بكم مباشرة الآن سقيط الدير، أجواء مميزة، أجواء كرنفالية، أجواء صحيح 450 متفرج فقط مش يكونوا حاضرين على المدارج على غالب محدودية طاقة استيعاب بملعب سقيط الدير، لكن فما قلب كبير مع الساقية. هذا المساء مباشرة معنا سيد منير ملاك رئيس قدم سقيط الدير. سي منير أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك سي مهدي، مرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة صفاقس كالعادة، يعطيكم الصحة كم تتبعوا فينا وتتبعوا في النشاط بتاعنا وفي نتائجنا، وبارك الله فيكم. هذا شيء نشكركم عليه.
0: نقول ساعتين وربع يفصلونا عن مغامرة جديدة بالنسبة لتقدم سقيط الدير، مش كنا في سباق كأس تونس لكرة قدم بعد إزاحة الأولمبي البيجي، تلقاو أمامكم اليوم فريق أيضا من الرابطة المحترفة الأولى شبيبة العمران.
1: صحيح سي مهدي، اليوم مقابله نجم نقولوا من طراز رفيع. شباب العمران تبارك الله كيف تكور، كيف عنده برشا ملاعبيه يلعبوا بالباهي، وفريق كما معناتها بالنسبه لي نحن مش فريق سهل، معناتها تعرف انت ما عندوش محترفين. شباب العمران لاعب وحيد اللي نجم يلعب معهم، الباقي كلهم ولاد معناتها بتاع قسم معناتها وطني. النتائج نتاعو تبارك الله سنة مشرفه، وان شاء الله ربي يوفقنا احنا
0: حاضرين. الجو شنو في سقيط الدير؟
1: الجو والله يا سي مهدي خويا ماشي نطلب الاعتذار انا من الجمهور، الجمهور اللي حب يجي واكب اللي حب يجي. والله غالب 450 تذكره راهو امس واليوم.
0: شكون مش تراضي يا سي منير؟
1: شكون مش تراضي وشكون مش تخلي وشكون كذا؟ المعذره لجماهيرنا العزيزه، المعذره لكل احباء سقيط الدير، احباء صفاقس كل اللي حبوا يجيو راهم حبوا يجيو حبوا يحضروا اليوم. والله غالب مالوريزمون البارح ما بقى في نص ساعه السكرات اللي سموا فيه، جاوا جماعه الرابطه وباعوا تذكروا فيه. والله غالب ماذا بينا احنا نرجعوا للبنيه التحتيه، نرجعوا لحكايه مشاكل الملاعب وطاقه الاستيعاب وكل. ربي ان شاء الله يسهل، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله لفته كريمه للساقس وجيت الساقس
0: ان شاء الله
1: نحن سقيط الدير بصفه خاصه
0: ان شاء الله. يعطيك الساعه سي منير ملاك، حد سعيد ان شاء الله تقدم سقيط الدير فيستيفال كبير مش يكون بعد شويه باذن الله امام شبيبه العمران. ونذكركم بالنسبه للاطار التحكيمي للقاء اليوم سقيط الدير، تقدم سقيط الدير شبيبه العمران، لقاء نذكر منقول على موجه اذاعه صفاقس الوطنيه الثانيه. سيف الورتيني حكم ساحه، مجدي بلاغه في الفار، وبعث بوحجلة الترجي التونسي اللي قام نقول على الوطنية الأولى، نضال طيب حكم ساحة، هيثم جيرات في الفار، وفما حتى إكرون جيوم شكون في منتزه بوحجلة. على كل نتمنى زوز مباريات يكونوا في كنف روح رياضية، هذا أولا. نتمنى أنه التحكيم يكون متميز، مش تحكيم البارح اللي كان فيه وعلي بقيادة خالد قويدر كحكم ساحة، وخاصة الفار حسني النيلي البارح في كل كحة، معناها ملاعب يعطس مش يناديوا له الفار، معناها او ضربة جزاء او الهدف او كذا او كذا، ربما فما حاجات واضحة للعيان للحكم اذا مش ولي كل مرة تمشي الفار، لكن مش طيح من ريتم المقابلة. على كل نرجع لماتش سيسيس البارح، النادي صفاقسي بصعوبة كبيرة جدا، وهذاك علاش حتى على الفيسبوك تحس بجمهور سيسيس ما هوش راضي على اداء سيسيس، وهذا قالوا حتى الكوتش محمد الكوكي جوست بعد نهاية اللقاء. النادي صفاقسي لعب ما غير لاعبي الأجانب، وزنهم ثقيل جدا في الفريق، لعب مغير دحمان اللي عنده وزنه كحارس أول في طبعا المنتخب، وأيضا الوزن متاعه البسيكولوجي مع الزملاء متاعه، مع أنه ترابا كان مصاب، مع أيضا المهذبي كان مصاب، وهذا الكل بطبيعة الحال يحتم على الكوكي اللعب ببعض الأوراق الأخرى. العبرة في الخواتيم، هذا اللي يقوله الإطار الفني للسيسيس، العبرة بترشح لقادم الأدوار الدور نصف النهائي وملاقات الترجي الجرجيسي. نذكر السيسيس بدر بالتسجيل عن طريق حمزة المثلوثي 53 دقيقة لعب 66 يعود الملعب القيبسي عن طريق أحمد تنقور ودقيق 95 كان الفيصل بهدف. ريان الدربالي مرة أخرى يأكد النجاعة الدفاعية والانتعاشة الهجومية. قلت بالنسبة لجمهور السيسيس كان أكثر من رائع، وحتى الصورة متاع جمهور السيسيس اليوم اللي باج متاع الملعب القيبسي متاع قيبس عموما قاعدين يبرتجوا فيها، لأنه الصورة كانت تحكي على الوضعية البيئية الصعبة جدا يعيشوها وخينا في قيبس، وكانت رسالة مضمونة الوصول من جمهور كبير اسمه جمهور قلعة الجديد من جمهور المياموري جمهور النادي الصفاقسي. نحب نوجه له تحية لأنه كان متجاوب البارح في لحظات عمري ما انساها مع لحظات التكريم اللي كانت إلى جانب خويا وعشيري علي المعلول ملك الحلول. وشكرا للاتحاد التونسي للشغالين على تكريمه المهدي، ودي ما نقول أنا عمره ما كان تكريم لي أنا، تكريم لكل زملائي في إذاعة صفاقس وكل زملائي في الإذاعة التونسية. وعمرك ما تنجح وحدك وعمرك ما تنجم تجري وحدك إذا ما يكونوش ناس مدعمينك وناس واقفين معاك، والعمل إذا ما يكونش في مجموعة راه عمره ما يكون نجاح، والنجاح هو نجاح زملائي قبل ما يكون لي أنا. تحية للناس الكل على كل نواصل المشوار مع النادي الصفاقسي اللي للمقابلة 14 لا ينهزم، والمقابلة الرابعة على التوالي يحقق الانتصار. معاش كون مش يلعب السيسيس أمام الترجي الجرجيسي اللي تمكن على عش ملعب عبد السلام جزوز بجرجيس من الفوز بهدفين مقابل صفر. سجل ثنائية الترجي الجرجيسي كل من أشرف بن ضياء في الدقيقة الرابعة ومؤمن الرحماني دقيقة 75، ونذكر أنه نادي بنزرتي أهدر ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق عزيز القاسمي. جوست ملاحظة أقولها للمرة الألف بمحبة كبيرة برشا، يلزمنا قراءة جديدة في ملعب المهيري بصفاقس. أمس كي تشوف المنصة الرئيسية معناها الناس فوق بعضها، كي تشوف ملعب سي ولا كومبلي، ملعب أوفر سي معناها كومبلي. نكمل ونحل بقية المدارج حتى يكتمل العرس الكروي بالنسبة لجمهور الكحلة والبيضة. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، وبالنسبة للقائي الدور النصف النهائي نذكركم أنه في مصر تم سحب القرعة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية 2027، جينا في المجموعة الثامنة إلى جانب أوغندا ليبيا بوتسوانا. بقية المجموعات المغرب الجابون نيجر لوزوتو، المجموعة الثانية مصر أنغولا مالاوي جنوب السودان، المجموعة الثالثة كوتيفوار غانا غامبيا سومال، الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا إريتريا، الخامسة كونغو ديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليوني زيمبابوي، المجموعة السادسة بوركينا فاسو بنين موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى، السابعة كامرون جزر القمر ناميبيا الكونغو برازافيل، الثامنة تونس وغندا ليبيا بوتسوانا، التاسعة الجزائر زامبيا توغو بوراندي، المجموعة العاشرة السنغال الموزمبيق السودان أثيوبيا، المجموعة 11 مالي الرأس الأخضر ورواندا وليبيريا. نذكركم بالنسبة للجولة الأولى والثانية من 21 سبتمبر 6 أكتوبر 2026، الجولة الثالثة الرابعة 9 ل 17 نوفمبر 2026، والجولتين الخامسة والسادسة 22-30 مارس 2027. للي يحب يعرف وين تتلعب كأس الأمم الأفريقية نذكركم مش لعب على شكل كأس العالم في ثلاثة بلدان في كينيا تنزانيا وأوغندا من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027، يعني في الطنبك متاع الشيلي وفي القارة الأفريقية. منتخبنا التونسي أقل من 17 سنة نقول هردلك، لأنه لم يتمكن من الترشح لا لقدم الأدوار لا لكأس العالم ولا لكأس أفريقيا. يا خيبة المسعى نقولها إذا ننهزموا مع أثيوبيا، مع احترامي الأثيوبيين، إذا نقدموا وجه متردي للغاية، هذا ليكيب ناسيونال، هذا المم متاع اللاعبية من تونس وخارج تونس. وين الاختيارات؟ وين الخدمة متاع اللجنة الفنية؟ وين واقع كرة قدم التونسية؟ وبمحبة أقولها للمرة الألف خيبة الأمل متاعنا، ومن القول وإحنا رابع مجموعة فيها المغرب مصر أثيوبيا نتيجة تردي وضعية الشبان في أغلب الأندية التونسية. شفت وقت ولينا بالكتاف، وقت ولينا بالمحابات، وقت اللي ولينا سمحوني بين قوسين جيب قضية الإكس وإجريك باش تعدي ولدك، وقت ولد الزوالي ما ينجحش وبيلي قال انه كنت قدمت عزوية ولا، والوليد اللي في البطحة تلقاه قادح تلقاه في رمضان

0: هذا مش يأثر بدنيا على الملعبية. الملعب الجيبسي قدم أداء بطولي جدا للبارح مع سيسيس، وشكر من أعماق القلب خون عاصمة رئيس الملعب الجيبسي سي منير ملاك رئيس تقدم سغيدير. شفتوا هيك الكلام برشا اللي تقال بين الفريقين، احترازات وغيره وغيره. الأمور اخذت مسار آخر، وكان تكريم مميز البارح في الليل من تقدم سغيدير الملعب الجيبسي. هذه الكرة بصورها السمحة، وهذه الكرة بالمعاني اللي حشنا بها الناس كل الدور. النصف النهائي الثاني على مستوى البراج بين نادي حمام لمف ومستقبل القصرين، والفينال بطبيعة يوم 29 وبرشا كلام عائلنا يتلعب على أرضية ملعب المهيري بصفاقس. بالنسبة للهوند غدوة في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس الخمسة الإفريقي ترجي التونسي، نهار السبت قاعة سقيد الزيت ثلاثة. ومن توا وينكم يا جمهور الساقية، يزم تكونوا في دعم كبير نادي سقيد الزيت أمام جمعية الحمامات، وتحية الجمعية الحمامات. انهارت السبت ولحد نهاية أسبوع مميزة للباسكيت بنات الأمل الرياضي بالوطن القبلي يتبارى مع فتية النادي الصفاقسي. أسبقية السيسيس كانت في اللقاء الأول، وبيرشلو بنابل يحتضن المواجهة الثانية، ونفس القاعة تحتضن نهارت لحد فينال مش يجمع النادي الصفاقسي بملحمة مسوسة باسكيت ولاد. من سيكون الفائز بالمرتبة الأولى بعد ما ترشحوا الاثنين وصعدوا للناسيونال برو؟ مادام حكيت على الباسكيت، حظ سعيد ان شاء الله الافريقي في تحذيراته قبل السفر الى رواندا لمواجهة نادي اهلي بنغازي الليبي في اطار دور ربع نهائي لمسابقة دوري افريقيا لكرة السلة. دونك الناس كل اكيد مش كونوا بعد شوية في ايقاع مميز، ايقاع رياضي ملعب سقيت الدير، تقدم سقيت الدير وشبيب العمران. الكور حسب ما نعرف الوزن متاعهم صحيح بين 410 جرام 450 لحالة العشب لباس، وإن شاء الله الأجواء تكون 5 على 5 مميزة على جميع الوجهات. نذكركم بعد محجلة في الدور نصف النهائي، في الدور الربع نهائي الثالث والرابع يتقابل مع الترجي الرياضي التونسي. من سيكون على بوديوم النصف النهائي قبل الفينال؟ هذا الكل نتعرف عليه إن شاء الله بعد لقائي اليوم. نذكر مرة أخرى تقدم سقيد الدير شبيب العمران بعد محاجة الترجي الرياضي التونسي. أحلى تحية مهدي قاسم أمير اليوم في العزف المميز تقنيا وغرفة الفار، نلقاو فيها طارق بكور ويا ستار يا جبار وشك طارق فيصل القاسمي. وصلنا معكم مشوار لساعتين بإذن الله، إلى اللقاء.
1: المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر المنتصف. ما زلنا مواصلين في المتابعة والتحليل والاستضافات، ونتحدث على الوضع والمشهد في ليبيا من خلال لقاء الدول الجوار المنعقد اليوم في مصر، وشارك فيه وزير الخارجية التونسية بالسيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من أجل التشاور الثلاثي حول ليبيا. وكذلك أيضا نحكيه على واقع وضعية المعابر في هذه الفترة. سعيد باستضافة السيد مصطفى عبد كبير، رئيس المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية. سي مصطفى، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك كل فيصل، ومرحبا بكل الصديقات والأصدقاء العاملات والعاملين بإذاعة فاقس، وكل السادة المشاهدين والمستمعين. تصويب بسيط، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
0: نعم، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. سي مصطفى، معناها نبدأ من المعابر؟
1: فعلا هو يعني يعتبر ملف حارق وضع المعبر طيلة تقريبا باش نمر سنتين يعني ونيس في وضعية أعتقد أنها تعتبر أزمة امتدت لأشهر طويلة. معناها أثرها كان عنده يعني جوانب سلبية على سواء كان على مستوى الاقتصادي ولا على مستوى الاجتماعي ولا على كل المستويات. خاصة كنت تحدثوا أنه اليوم مقارنة يعني السنتين الماضيتين بالسنتين السابقتين لهاتين السنتين، نجد أنه المداخيل التي بطبعة حال يضخها هذا المعبر في الدخل القومي الخام وفي الاقتصاد التونسي يعني تناقصت بمقدار الثلثين، يعني ثم ثلثين ضاعوا علينا نتيجة بطبعة الحال عدم توافق حقيقي على مستوى التعامل مع الإخوة الليبيين، أيضا على مستوى اليد العاملة. يعني اليوم تشوفوا صعوبات حقيقية في التنقل، صعوبات حقيقية في التجارة البينية اللي هي نعتبر أنه التجار وصغار التجار هي منعدمة تماما. شفنا أيضا الإيقافات سيرت في الأشهر الماضية لعديد المواطنين، وأيضا شفنا أنه
0: نعم به انقطع الصوت من المصدر. نجدد الاتصال وفاء بسي مصطفى عبد الكبير، هذا فيما يتعلق بالمعبر، خاصة أنه يشهد ذروة معناها اليوم في مستوى المبادلات التجارية فترة عيد وعدد كبير. به سي مصطفى، خاصة أنه الفترة هذه فترة ذروة. نعم،
1: الو،
0: واضح سي مصطفى، تفضل.
1: هذه بطبعة الحال يعني فترة ذروة، ولكن للأسف الشديد وقت نوجد انه ثم يعني مدة الانتظار فوق 72 ساعة بالنسبة للمسافر والتجار البيني. فهذا خاصة
0: شكون المسؤول، من الجانب التونسي ولا من الجانب الليبي؟
1: هو من الجانب الليبي.
0: نعم،
1: يعني للأسف الشديد هو شفنا عدم توافق الطرفين في بروتوكول خاص ينظم عملية التنقل، عملية التبادل التجاري.
0: شنو يطلبوا الإخوة الليبية معنا؟
1: بطبعة الحال اليوم الإخوة الليبية يعني أنه هناك بضاعة ذات ما يقع حملها كان ذات المنشأ الليبي.
0: تعرفوا
1: البضائع اللي ذات منشأ الليبي قليلة وقليلة جدا، وإحنا ما نش أيضا أنه بيستجلب يعني بضاعة معناها صينية ولا تركية ولا يعني كورية ولا أي من ذات منشأ خارج ليبيا يعتبرها أن هي دخلت بالعملة الصعبة الليبية، وبالتالي فإنه إما تبقى في ليبيا ولا إذا كان خرجت تخرج إلا بطريقة يعني الشهادة منشأ أو بطريقة التوريد والتصدير، على اعتبار أنه وإحنا هذه المسألة مش ممكنة
0: جديدة
1: يعني
0: هذه معناها
1: أي هذه. وأيضا القيمة المالية غير واضحة اليوم، حتى في إضافة إلى نوع الاستيلاء على القيمة المالية غير واضحة، كيفاش يمكن المسافر ولا التاجر البيني
0: مسموح بها معناها
1: مسموح بها، شنو هي البضاعة وشنو هي القيمة المسموح بها؟ يعني حقيقة أنا أعتبر من أكثر متابعتي طيلة أكثر من 15 سنة في المعبر ومشاكل المعبر وعلاقاتنا بليبيا، يعني تقريبا من أصعب السنتين اللي مروا علينا في مسألة التنقل. وللآن شفنا أنه هناك حجز بعض السيارات، وأيضا هناك محاضر جبائية في بعض الأحيان، وأيضا إيقافات بطبيعة الحال بعض المخالفين، اللي احنا دائما وابدا نعتبر ان المخالفه هي مخالفه تستوجب عقوبه جبائيه. المحضر يجب ان يكون يستوجب الخطيه الماليه، يستوجب حجز السياره، اما ما يستوجبش ايقاف الشخص على حمل اللي برا ما لهم نوع. يعني اخر الامر اليوم نداء خام معناها للسلطات التونسيه، رغم الاجتماعات المتكرره في المره في الفتره الاخيره بين الجانب، الا ان ما شفناش توافق حقيقي وما شفناش تغيير للوضع اللي هو على المعبر. فتقريبا اليوم شفنا ان الناس كلها عشت صعوبات، فهناك الاثار بتاعها كبيره على
0: هي اليوم العالم الكل يتسارع على المعابر، فعلى الاقل دول الجوار لابد من تذليل العقبات. واذا كان فما
1: أكثر من هذا، سمحني فيصل، أكثر من هذا راو اليوم يلزم أن يفهموا حاجة، وهذا هو احنا قوة الحديث مع الإخوة الليبيين. راو احنا ما نتعاملوش مع المواطن الليبي أنه مواطن ليبي في تونس. راو وقت يبدو عندنا على الأقل 100,000 ليبي معناها زاروا مساحاتنا ولا أطبانا وخذوا معناها تم تسجيل ديزوردونونس فيهم أدوية، راهم من يمشي للفارماسي ما يقول لاش انت تونسي ولا ليبي قداش
0: نحكي صحيح والنفط والمزوط والليسانس والخبز
1: كل شيء. احنا اليوم هذا يراه تعرفوا انه كلها سلع مدعومه، وعمرنا ما كنا نحسبه في المدعوم لا على الاخوه الليبيين لا على الاخوه الجزائريين. بالمقابل اليوم انك تحدث لي على اساس انك تحمل بضاعه وهذه البضاعه مدعومه، اي انت شوف اما ثم حتى ليبي ما يروحش على الاقل 500-600 دينار دواء لاي مريض، عظمى 500-600 فيهم نسبه اكثر من 25% 30% مدعومه. يعني من اقتصادنا هذا علاش احنا انا وقتي انت قلت لي راهو المعابر كلها والعالم كله في المشاكل، المفروض احنا بالنسبه لنا احنا ما نطلبوش في حاجه ما هيش حقنا، نطلبوا في حقنا كما احنا قاعدين نضحوا وقاعدين نستقبلوا وقاعدين نعاملوا في الاخوه الليبيين واخوه الجزائريين بانهم يتبضعوا بنفس القيمه. بالمقابل انا نشوفوا وراهو الوضع على أسوأ منها على الحدود الجزائريه. اليوم حدودنا وبواباتنا مع الجزائر هي في وضع سيء وسيء جدا. شفنا في المدة الأخيرة يعني احنا طيلة سنوات خويا فيصل تقريبا قطيعنا من الأبقار والأغنام وإلى غير ذلك،
0: وقع تهريب للجزائر.
1: اليوم الأسبوعين التالي احنا كمرس التونسي سجلنا في الشهر الماضي يعني الحكم على تونسي 12 سنة لأنه وقع معناها تهريب مجموعة من الخرفان من ولا يعني الأغنام من المجموعة بسيطة ما يفوقش عددها 20 أرعص يعني غنم من الحدود الجزائرية نحو إحدى الولايات الشمالية الغربية وحكم بنص سنة. يعني إحنا بقرة تهز وغنم تهزت وتهزت خضروات تهزت كل شيء كلها. يعني اليوم نجدوا إنه مواطننا يتحاكم بنص سنة على خاطر يعني بعض دروس راهو هنا اليوم. وهذا ما يقول لك نحن كمرسطوسي لحقوق الإنسان سواء كان من الجانب الليبي أو من الجانب الجزائري، دائما وابدا نريد أن يكون نحن نعتبر شعب واحد في بلدين، ونعتبر أنه احنا إخوة ويسمنا نتقاسم الحلوة والمرة. بالمقابل لابد أن يكون المبدأ المعاملة بالمثل.
0: بالمثل. وأخذ بعين الاعتبار مبدأ الجيرة، أنا ولدت العلاقات التاريخية بين البلدين،
1: مبدأ الجيرة ومبدأ الأهم من ذلك مبدأ الالتزام بالاتفاقيات البينية. اليوم الاتفاقيات تقول غير ما هو مو على الأرض. اليوم ما نجمش أنا تقول أنت تعاملني بالمعاملة هذه. اليوم قاعدين نشوفوا في معاملات سيئة جدا جدا جدا على مستوى حدودنا مع الجزائر. اليوم مواطننا يقع في بعض الأحيان حتى تنكيل به. اليوم كيف من الجانب الله صعوبات كبيرة جدا. اليوم هذا هو خطابنا، وإحنا كم مرة نبهنا كمرس تونسي لحقوق الإنسان أنه على السلطات التونسية أن تعيش جيدا، أنه لابد أن تضع استراتيجية واضحة في التنقل، تجارنا وعماننا وكل مواطنينا عبر الحدود، وإذا حتى تواجدهم على الأراضي الليبية في بعض الأحيان يعيشوا انتهاكات كيف كيف من الجانب الجزائري. يعني اليوم هنا وهذا موكول إلى السيد رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة الحكومة ووزارة السيادية أنه لا بد من مراجعة جملة من المسائل والحديث مع الإخوة الجزائريين والليبيين، لأن في نهاية الأمر لا بد من حد من هذه الانتهاكات الصارخة تجاه عمالنا وأبنائنا.
0: نعم، في الوقت اللي معناها وزراء خارجية الدول هذه لجانب تونس مصر مغرب الجزائر وليبيا مجتمعين للنظر ومحاولة التشاور حول الأوضاع في ليبيا، ماذا ننتظر من هذه الاجتماع؟
1: هو اجتماع ثلاثي صديقي فيصل.
0: نعم.
1: ليبيا ليست
0: حاضرة.
1: حاضرة بطبيعة الحال. الجزائر ومصر وتونس وبناء على مخرجات اجتماع الأشهر الماضية بالجزائر. والذي تم تعيين أن يكون في نهاية شهر ماي اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة. وهذا ما حصل اليوم. والاجتماع هذه خلص إلى جملة من المخرجات، وأهم هذه المخرجات هو بطبيعة الحال يعني مواصلة الحديث عن الموقف الموحد للثلاثي التونسي الليبي المصري تجاه ليبيا وتجاه الملف الليبي، وخلص إلى جملة من المسائل إضافة للحديث على الخارطة السياسية والحديث على الوضع الأمني والاقتصادي. أيضا اليوم الحديث بشكل دقيق في نقطة تم يعني التركيز عليها، وهو لابد من أن يقع بطبيعة الحال إخراج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، يعني مهما كانت جنسيته ومهما كانت مهمته، ولابد أن تبقى السلاح الليبية خالية من أي عنصر يحمل السلاح غير المواطن الليبي والأمن الليبي. هذا من جانب، ومن جانب آخر تحميل المنظمة الدولية والمنظمة الدولية مسؤوليتها في مسألة مساعدة الإخوة الليبيين في ضمان ووضع خارطة سياسية تفضي إلى انتخابات والحفاظ على وحدة الشعب الليبي. أيضا نقطة أخرى تأكد عن موقف مصر تونس والجزائر هو موقف ثابت ولا يتغير من مسألة يعني وحدة التراب الليبي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. ولا بد أن تكون بطبيعة الحال سلطة القرار للليبيين. أيضا في نقطة خامسة الحديث على أنه مسألة الحل يجب أن يكون حل داخلي ليبي ليبي، لابد أن تكون مخرجاته وكل يعني خارطة الطريق أن تكون بطبيعة الحال ليبية ليبية وليس بتعليمات خارجية. أيضا جانب آخر الحديث على ملف مهم جدا وهو ملف الهجرة والوافدة على وما تعانيه هذه البلدان تونس وليبيا ومصر والجزائر ومنطقة المغرب العربي بصفة عامة وجزء من بطبعة حال إفريقيا من مسألة الهجرة الوافدة، وأهمية وضع والتنسيق مشترك وأهمية توحيد الرؤية والخطاب تجاه الاتحاد الأوروبي اللي هو يعتبر طرف مقابل في هذه المسألة، لأنه اليوم الاتحاد الأوروبي كما ترون أخي فيصل والحديث للسادة المستمعين والمشاهدين أنه الموقف يجب أن يكون واضح تجاه الموقف الأوروبي الذي يريد تصدير مشكلة الهجرة نحو هذه البلدان، وهذا ما نعانيه نحن الآن وبهذه الطريقة.
0: نعم، يعني كما فما موقف مشترك أوروبي في الملف، أيضا لابد أن التفاوض يكون جماعي ويكون للمنطقة ككل باش يكون أكثر فاعلية ونجاح،
1: ومبني على نقطتين هامتين. النقطة الأولى تبادل المعلومات، والنقطة الثانية ضبط الحدود وأيضا التنسيق الأمني المشترك. مسألة مهمة ومهمة جدا باعتبار أنه اليوم تونس تعاني من مشكلة توافد وعدم ضبط الحدود من الجهة الجزائرية خاصة، وبعض الأطراف الحدود من الجهة الليبية. فاليوم هنا لابد أن يكون الموقف واضح وتبنى عليه يعني استراتيجية وموقف هذه الدول الثلاثية ومعها ليبيا من هذه المسألة. أيضا تم التطرق إلى نقطة أخرى وهي مهمة جدا، وهي مسألة التنقل بين هاتين هذه البلدان وخاصة على مستوى كما كنا احنا في السابق. وانت احسنت الاختيار في انطلقت من الحديث على وضع المعابر، يعني هنا التنقل للمواطنين، تسهيل عملية عبور الحدود، تسهيل تطبيق الاتفاقيات المشتركة، تحيينها إذا كان هي إيه. فهذه كل نقاط تم عرضها كلها في إطار يعني جهود هذه الدول الثلاثية نحو تذليل الصعوبات خاصة في الوضع الراهن. وأيضا النقطة الختامية وهو الحديث عن الموقف المشترك من كل المتغيرات خاصة ما يقع الآن في الخليج والعربي والخليج الفارسي، وما يقع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا يعني فلسطين المحتلة وصراعنا مع العدو الكيان الصهيوني. هذه نقاط تم التطرق عليها رغم أنه هي مهمة جدا، ولكن اليوم احنا كمتابعين وملاحظين ما نجموش ما نختموش بما يلي، أنه اليوم هذه النقاط أيضا تم طرحها في تونس، أي أيضا تم طرحها في العاصمة الجزائرية،
0: التفعيل
1: واليوم تطرح في العاصمة المصرية. ولكن اليوم لابد من الحديث لماذا تغيب ليبيا وهي المعنية بهذه المسألة عن هذه الاجتماعات. هذه الدول الثلاثة عليها أن تجد
0: هو الإشكال، هل فما إمكانية للجلوس الجانب الغربي والجانب الشرقي مع بعضهم في نفس الاجتماع؟
1: هو هذا هو سبب المشكل الحقيقي صديقي، وهو أنه من سيمثل ليبيا؟ هل هو وزير الخارجية حكومة حماد أم وزير خارجية حكومة دبيبة؟ وإذا كان اتفقنا أنه حكومة حماد فنحن هذه الدول
0: باش نغضب طرف معين
1: وأرض الطرف وأغضب الطرف، وإذا كان تم استدعاء من زوج رضينا بنقطة سيئة جدا وهي تقسيم ليبيا، وفي الحين أنه الثلاثي متفق على أن وحدة
0: تراب ليبيا نعم
1: خط أحمر.
0: ما نعرفش هو في لقاء القمة اللي صار 4+4 في نهاية شهر أفريل في تونس كان بحضور الطرف الليبي وبحضور الحكومتين.
1: لا هو يعني الحوار 4+4 كان بطبيعة الحال حضور الحكومتين في مسألة متعلقة بالحديث عن خارطة سياسية.
0: خارطة سياسية والانتخابات والهيئة.
1: والانتخابات داخل ليبيا يعني. نعم. هكا
0: يفرض الموضوع يقتضي حضور الطرفين.
1: حضور الطرفين. نعم. أن تأخذ موقف تجاه قضايا دولية مشتركة قضايا دولية هذا يقتضي أن يحضر طرف وليس الطرفين.
0: يعني أحسن اختيار في عدم استدعاء الطرفين ولا لا؟
1: بطبيعة الحال يعني هنا لا يمكن أن نقبل بتقسيم ليبيا.
0: نعم.
1: ولا نقبل بالانحياز طرف دون طرف. لابد هنا أنه إحنا مكان ليبيا محفوظ دائما وابدا، وهذه رؤية الثلاثي التونسي الجزائري المصري، أنه مكانة ليبيا محفوظة كدولة موحدة ممثلة بحكومة واحدة، وهذا ما سيقع البناء عليه من أجل التعجيل بمسار إنجاح المسار السياسي والمسار الأمني والاقتصادي. لأنه اليوم من بين النقاط التي تم التركيز عليها هي لابد من العمل على مسارات على نجاح المسار السياسي والتعجيل به مقابل عدم يعني التغافل عن المسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي. خاصة شفنا في المدة الأخيرة صعوبات اقتصادية، شفنا وضع أمني متردي داخل ليبيا، شفنا وضعيات اجتماعية صعبة. وبالتالي اليوم هنا هذا الثلاثي يجب أن يبرهن لشعوبها، ويجب أن يبرهن للجميع أنه قادر على أنه يضع خارج طريق حقية يقنع بها الأطراف الليبية من أجل والأطراف الدولية من أجل الذهاب نحو تنفيذ الخارطة السياسية. لأن وضع الخارطة السياسية مهم، ولكن الأهم منه هو كيف تقنع الأطراف السياسية المختلفة بجدوى هذه الخارطة.
0: نعم، كل شكر وتقدير لك سي مصطفى على كل ما تفضلت به من معطيات. إن شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير.
1: كل عام أنتم بخير.
0: شكرا لك السيد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، حدثنا على مسألة الواقع والصعوبات الخاصة بالمعابر بين الطرفين في ظل إضفاء شروط معينة خاصة بالمسافرين اللي خارجين من التراب الليبي، وهو ما فرض 72 ساعة تقريبا انتظار وعطل نسق سيولة وتدفق المسافرين عبر المعابر. وحكي لنا أيضا على لقاء ثلاثي التشاوري التونسي المصري الجزائري بمصر اليوم حول الملف الليبي، وجملة من النقاط اللي أكد عليها الطرفين اللي أهمها الحلول الليبية ووحدة التراب الليبي وضرورة خروج كل حامل للسلاح من غير الجنسية الليبية من التراب الليبي مهما كانت مهمته ومهما كان انتماءه. قبل هذا كان حاضر معنا في بداية الحصة الأستاذ الباحث في التاريخ المعاصر سيد رضا مقني، حدثنا على أسطول الصمود وما يتعرض له من انتهاكات صارخة ممارسات لا إنسانية وخاصة من وزير بن غفير، ردود الأفعال، مقالات دولية ترجم تقول أهمها ملخصها أنه معناها الممارسات هذه هي امتداد وانعكاس للمبادئ الإسرائيلية. وفي أثناء الحوار حكينا على أنه لحد الآن مختفين، لكن آخر الأخبار تشير إلى وقع إطلاق سراح المعتقلين، وبالتالي تشوفوا حجم الضغط الدولي في الملف. نصف النار ونصف كان حاضر معنا سيد أحمد جدار المختص في التصرف العمومي، كانت لنا قراءة لأهم أرقام الثلاثي الأول في الاقتصاد الوطني. تحيات وفاء بن عياد، تحيات أمير جاموسي ومنعم كان معنا أيضا، وأنا في طواجه طارق بكور، تحيات فيصل جابسي، نتقابلوا في قادم المواعيد. لذا إلى اللقاء.

0: مذهبكم حلاوه.
1: المنتصف
2: المنتصف
1: المنتصف
3: المنتصف.
1: المنتصف
2: المنتصف
1: المنتصف
3: المنتصف, المنتصف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. جددت المنسقة الوطنية بمركز النهوض بزرع الأعضاء بثينة زيات الدعوة إلى الإقبال على التبرع باعتباره عملا إنسانيا لإنقاذ الأرواح وبعث الأمل من جديد لألاف المرضى في تونس. وأكدت في التصريح الإعلامي أن قائمة الانتظار لعمليات زرع الكلى لا تزال طويلة، وأن تونس شهدت 270 عملية زرع منذ 1986. انطلقت اليوم بصفاقس بترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ورشة العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك لتتواصل 3 أيام. وفي تصريح للأخبار شدد رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة كونكت مالك العلوي على ضرورة مراجعة كراسات الشروط وتحين الإجراءات القانونية للقطاع. انعقدت بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت للنظر في الوضع الأمني بجبنيالة وفي تقدم أشغال عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة المتعلقة بالبنية التحتية والطرقات. أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية، وبث مشاهد قال إنها لاستهداف آلية إسرائيلية في بلدة البياضة جنوب لبنان. بيّنت الرئاسة الإيرانية بأن قائد الجيش شرح للرئيس مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في إيكو سبور مع وليد الشاهد من 2:30 حتى 6. عشاق كرة القدم على موعد مع مقابلة كأس تونس الدور ربع النهائي اللي تجمع تقدم ساقيت الدير بشبيبة العمران انطلاقا من 3:30 في الملعب البلدي بساقيت الدير. التحليل محمد الملولي وياسين كمون، كونوا على الموعد.
2: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.

0: مونديال.
1: مالي ساعتين 31 دقيقة، مرحبا بكم، موعد جديد مع الرياضة والمتابعات الرياضية. كما استنستوا خصصنا توا حيز زمني إن شاء الله كل يوم في التوقيت هذا يكون خاص بالمتابعات الخاصة بمنتخبات المترشحة طبعا والمتواجدة في كأس العالم. اليوم مش نتوقفوا عند المجموعة الرابعة، مع تحية لكل المستمعين الكرام المتابعين معنا أول بأول لكل الأخبار الخاصة بالمونديال. صلاح غربال اليوم بحضرنا في الاستوديو، نرحب بك صلاح. مرحبا بك.
2: مرحبا بك وليد، ومرحبا بكل متتبعي ايكو مونديال اللي ان شاء الله تعطيهم بسطة على كل تقريبا الفرق اللي مش تشارك في كوب دي مونت هذه، واللي باش تخلينا على الاقل في وضعيات نتاع نشوفوا دي معناها دي بلاتو سبورتيف على الاقل يخلينا في جو اخر، يخلينا فيهم امبيونس اخرى، وان شاء الله يرتقي المشهد الرياضي الى مستوى اللي نحبوا عليه في الكوب دي مونت هذه
1: ان شاء الله. عندك مشكله نتاع التوقيت ومتابعه المباريات شويه في الفجر شويه في اخر الليل في السهر، ولا من نوعيه اللي ما يقلقوش؟
2: والله وليد شوف الساكريفيس يستاهل، معنا المستوى نتاع الفوتبول اللي مش نشوفوه باذن الله يستاهل باش الواحد يكون على الاقل يتابع المباريات اللي تكون فيها احسن الفرق في العالم ممثله، واللي تكون على الاقل الواحد يواكب معناها دي كونسيبت اخرين على مستوى الفوتبول ويشوف اش ثم جديد في على المستوى التكتيك ولا على المستوى الوقف ولا على مستوى اللاعبين في على المستوى العالمي.
1: ديما مع الهوامش والكواليس تختلف نظره المدرب على نظره المتفرج. انت تتفرج على مباراه كره القدم في الماضي
2: صحيح
1: يولي في مخك
2: صحيح نظرة بعيدة برشا، ديجا تقييمنا ما يكونش كيف عديد لي بلاتو حتى سبورتيف ساعات يقيموا بطريقة، لكن المدربين راهو نظرتهم نظرة أخرى لأن نشوفوا أبعاد أخرى على مستوى الكرة. وعلى فكرة الأغلبية المباريات اللي عندنا احنا فيهم انتماء مثل كما فريق قومي التونسي يلعب ولا فريقك انت المفضل نتفرج عليها افروما، نتفرج عليها شو مش وقت المباراه، لانه وقت المباراه تهزك ليزيموسيون، بينما كي ترتاح المباراه وتشوف انت تخوات تتروبوزي تجم تقيم المستوى كسوى البدني ولا الفني ولا التكتيكي بتاع الفريق هذايا والفريق هذايا، وقت انت افروما معناها وقت انت تي برون ديستونس على كل ما هو على إقي بالفرق هذوما.
1: واضح. اليوم باش نحكيوا على المجموعه الرابعه سلاح، سميت أو قيل عنها أنها أكثر المجموعات توازنا وإثارة لأنه مش نلقاو فيها يعني مدارس كروية مختلفة.
2: مدارس كروية مختلفة لا، لأنه تقريبا نشوفوا زوز مدربين هنا إيطاليين، مدرب معنا برتغالي ومدرب زوز مدربين ومدرب أرجنتيني، دونك معناها على مستوى الفرق المستوى متقرب برشا لدرجة اللي كونك ما تجيبش تتكهن شنو النتائج نتاعهم، معناها يمكن لي سيركونسونس دي ماتش الوضعيات اللي مش يكون فيها الفرق الحالة نتاع اللاعبين في الوضعية هذيك هي اللي مش تحكم في المباراة. معناها ما نقول لك أقوى المدربين وأقوى الفنيين ما تجمش تعرف شكون باش يترشح، خاصة اللي يكونوا اللي باركور نتاع ليكيبات متباعد بشكل كبير، معناها أستراليا منتصرة في ليكيبات من فرق من المباراة الكل، تركيا جاية من من من من تعرف من الدوري من الملحق، امريكا معناها ترجع للمباريات وكونها اللي ريزلتا نتاعها قبل ما كانتش ممتازه، معناها ما نجموش الباراغواي غابت راهي وصلت غابت تقريبا 16 سنه 15 سنه باش رجعت وقت اللي كانت عامله ربع نهائي باش يكونوا واضحين، انا اخر مباراه عندها في 2010 في جنوب افريقيا عامله ربع نهائي وبعد تغيب 15 سنه ما تلقاهاش وبعد ما تلقاهاش شفتوا باش تعرف يكون الفوتبول
1: متغير
2: لا لوجيك نتاعو مش لوجيك ماتيماتيك لوجيك اخرى هي لوجيك اخرى نتاع عديد العوامل، معناها واحد وصل للربع نهائي منطقي السنه القادمه تقول على الاقل نلقاه موجود الور غياب 16 سنه بالتمام والكمال
1: يحضرش حتى ما يخرجش من التصفيات. خلينا ناخذ فكره مع مستمعينا الكرام طبعا على المجموعه ذي كل تفاصيلها طبعا منتخب منتخب.
3: نهائيات كاس العالم 2026 الحدث الرياضي الابرز عالميا والذي تستضيفه لاول مره ثلاث دول هي الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك في نسخة تاريخية واستثنائية تشهد مشاركة 48 منتخب من مختلف قارات العالم. نسلط الضوء اليوم على المجموعة الرابعة التي تعد من أكثر المجموعات توازنا وإثارة لما تضمه من منتخبات متنوعة في أساليبها وطموحاتها. تضم المجموعة الرابعة أربعة منتخبات من مدارس كروية مختلفة. في هذه المجموعة يمثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أحد أقوى المنتخبات المرشحة للتأهل، تطور كبير في السنوات الأخيرة، لاعبون ينشطون في أوروبا وسرعة عالية في الهجمات المرتدة. ثانيا منتخب الباراغواي يمثل منتخبا عنيدا يعتمد على القوة والانضباط، من نقاط قوته الروح القتالية العالية دفاع منظم وصعب الاختراق وسرعة في التحول الهجومي. ثالثا منتخب أستراليا هو منتخب معروف بالانضباط البدني واللعب الجماعي. من أبرز نقاط قوته قوة بدنية كبيرة، تنظيم دفاعي جيد، وروح جماعية عالية. رابعا منتخب تركيا، منتخب موهوب يمتاز بالمهارة والتكتيك. من أبرز نقاط قوته لاعبون موهوبون في خط الوسط والهجوم، تطور تكتيكي واضح، ودعم جماهيري قوي. من أبرز نجومه الموهبة الصاعدة العالمية أردا جولر.
1: بهي طبعا هذه فكرة على المجموعة ذي، مجموعة كما قلنا فيها خاصة القوة البدنية، حكينا حتى في التفاصيل في حصص فارتة حكينا على المجموعات بصفة عامة. سيسلح نبدأ بالمنتخب المضيف، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. فيش نجم مقدمه المنتخب ذي؟
2: بل كل شيء تعرف الكل، فوتبول في أمريكا ما هوش قديم برشا. فوتبول راوي تسمى من اللي جو الناشئين في أمريكا، لأن ما عندهم الفوتبول أمريكا وعندهم الباسكيت تقريبا هو البلي ريبوندي
1: بيسبول
2: والبيسبول. دونك هذا يتسمى الثالث ولا الرابع رياضة في أمريكا، لكن هي قاعدة تاخذ في حيز، وحتى على مستوى الانفستيسمون قاعدين تتم اورينتاسيون كبيرة لجلب اللاعبين اللي عندهم قدرات كبيرة. وشفنا احنا كيفاش ميسي اللي يكونوا مشى الفريق اللي وخذا معاه عديد التتويجات. دونك دليل اللي يكونوا ثم توجه كما السعودية، توجه اللي يخلق انونديونس في الملاعب الأمريكية ومتابعة.
1: في النقطة ذي سلاح نجم المنتخب ولاعب الوسط ويستون ماكيني 27 عام ذا يلعب في الفريق اليوفي، شيقول في آخر تصريح، يقول المجموعة الكل احنا كمدرب كلاعبين كمشرفين على الاتحاد عنا تحدي انه نخليه كرة القدم تصبح في الواجهة في بلادنا وتتقدم على الرياضات الشعبية الأولى ككرة القدم الأمريكية، البيسبول وكرة السلة، وسنستغل الاستضافة كأحسن ما يكون في هذا الاتجاه.
2: بطبيعة الحال تعرف يكونوا معناها هما الإشعاع متاع الكوب دي مونت هذه مش تعطي روح ومش تعطي تخلي نسبة كبيرة من الجمهور مش ولي متعطش لنوعية المباريات هذوما. وعلى فكرة هي مش الأول مرة باش تنظم، هي نظمت سنة 94 كوب دي مونت 94، دونك هي ثاني كوب دي مونت مش تنظمها. الخطوات واضحة، اللي يكونوا التوجه اللي يكونوا مش يكون يكون سبور بلي بوبيلير، ما نجموش يكونوا هو الأول، لكن على الأقل مش يكون عنده قاعدة شعبية أكبر. الولايات المتحدة الأمريكية عندها 11 مشاركة في الكوب دي مونت، كانت أول مشاركة سنة 1930 وتحصلت على الترتيب الثالث. أحسن نتيجة كانت عام 2002 ربع نهائي، في 2002 وصلت من ربع نهائي، نظمت سبعة سنة 94 ولم تحصل إلا على ثمن نهائي. المدرب متاعها هو لاعب دولي أرجنتيني، لعب في عديد الفرق كيما توتنهام وبي إس جي وتشيلسي، معناها لاعب عنده محنك عنده تجربة اللي يكونوا بالسبور الأوروبي، معناها واضح اللي يكونوا متمرس.
1: موريسيو روبرتو
2: بوتشينو
1: أي هو درب تشيلسي بي جي توتنهام، يعني عنده خبرة في الملاعب الأوروبية.
2: صحيح، دونك هو كيمش يواجه نوعية الفرق هذوما، سير بلون تكنيك وتكتيك مش فاهم مليح البروفيل نتاعهم. الفريق هذا عنده 37 مباراة في الكوب دي مون، 9 انتصارات 8 تعادلات و20 هزيمة، دونك على مستوى النتائج متوسطة تقريبا. عدد الانتصارات والهزائم كيف كيف، وعدد التعادلات هي 20. الولايات المتحدة الأمريكية الأغلبية الباز نتاع السبور نتاعها هي لي بليز اتليتيك، معناها الجانب البدني مهم كبير. والدليل اللي يكون في 2010 خلت ناس في الجنوب الأفريقي خلت ناس تفتلم شوية، خاطر الفريق اعطى نتائج تعتبر طيبه معناها في الكوب دي مون ديريكا. لكن براتيكمون كي نجي نقول لك اذكر لاعب امريكي انترناسيونال
1: عالمي معروف عالمي معناها
2: ما نجموش نقراو ان بروفيل اللي نشوفوه كما فرق كما نحكيو على الارجنتين مع البرازيل. دونك
1: بروفيل ماهيش كونتينون تاع كره القدم،
2: الاسبريم تاع الفوتبول نتاعهم كما قلت لك اتليتيك وتري ديناميك، لعبه حركيه قريبه برشا للجو نتاع كرواتيا، كل اللعب السريع والحركي والديناميك، وفي برشا ديديال في برشا عركه في وسط الميدان. دونك النوعيه نتاع يعمل برشا على المجموعه، لما برشا على
1: السبريد جروب يبرز
2: أي. لكن يعمل برشا على السبريد جروب، يعمل برشا على اللي يكونوا في الريكيبراسيون، يكون بلوك نتاعو كومباكت وقريب لبعض وما يخليش مساحات للفرق، يقلق برشا في البلان اتليتيك، ما يخليش الفريق قدامه يلعب كره، هذا معنا اللي كنا نشوفوها عليه. لكن نتخيل مع المدرب أرجنتيني بالبروفيل هذا مش تلقاو لعب أكثر معنا المنطقيا مش تلقاو أكثر لعب مش تلقاو أكثر معنا انفتاح بالنسبة للكرة لأنه الكرة الأرجنتينية عندها خاصيتها بخلاف الجانب البدني القوي إلا أن سيربلون سيركلاسيون دبال وبوسيسيون واحد مش تلقاو دي باريمتر أخرين خاصة اللي يكونوا المدرب متاعها تدرب عديد الفرق وعنده تجربة دونك مش تلقاو ان بروفيل سور ديفيرون على الولايات المتحدة قبل. زيت الحاجة الثانية اللي
1: خاصة في الفترة الأخيرة لأنه الجماهير مش فرحانة برشا لأنه عمل النتائج نجم نقولوا مخيبة في كوبا أمريكا وفي كأس العالم في قطر ما كانتش في مستوى الانتظارات بتاع الجماهير.
2: لكن أشوف وليدي كيبدا الواحد عنده إيشيونس راهو البنائية متاع فريق إذا كنت تبنيه على الصحيح راك مش تعدي مش تنقص دي شونس بما انك الاهداف نتاعك ماهيش النتيجه بقدر ما هي كونستركسيون دونيكي وكي تحب تكون فريق راك مش تخسر دي بارامتر مش تخسر دي بارامتر بمعنى اللي يكون كي تحب تملك الكوره راك مش جيد ديفاي مش تخسر كوره ومش تمرك لك اهداف. اذا كانك انت الهدف نتاعك اللي يكون مثلا بعد اربع سنوات مش تولي عندك فريق ممتاز دونك تدوا بريلي كلك دي شونس باش تلقى البيرفورمانس غاديك عاليه دونك ما هذاك طبيعي وخاصه اذا كان انت فريق راك مش تيفا مش تنظم
1: أي.
2: الفريق المنظم ديما اوتوماتيك ما تعرف انت على مستوى التصفيات ما يشاركش تقريبا في التصفيات دونك النومبر دو ماتش جوي مش يكون كبير دونك يعمل برشا على البروفيل نتاعو على الماتشات اللي مش يلعبهم في الـ في الـ في الواحد وفي مباراه الافتتاح تكون عندها امباكت كبير على على على على الجمهور وعلى على الحضور وعلى الافتتاح.
1: هوني ثم زوز اراء سلاهم خليك تعطي رايك فيهم بالنسبه للمنتخب اللي ينظم ويقبل المباريات على ارضه امام الجماهير نتاعو. ثم من يتحدث على ضغط الاستضافة يقول لك المنتخب يستضيف عنده ضغط الجمهور مو شكل المنتخب المتحرر اللي يلعب في بقعة أخرى. ثم يقول لك استندوا الجمهور ينجم يعاون ذي قالوا الملاعبين بتاع المنتخب الأمريكي متحررين تماما يقول لك احنا بالعكس احنا أمام جماهيرنا ممكن نقدموا إضافة أكبر من اللي نلعبه خارج الميدان بتاعنا وخارج مش أمام جماهيرنا.
2: وكل شيء راهو الكلام في الراحة سهل لكن الواقع ترى واقع آخر. الضغط مش يكون كبير برشا على على على اللاعبين هذا يسير الور بيتقدم الوقت قد ما يتقدم الوقت قد ما الضغط يكبر وقد ما الفريق اللي الثاني يولي في وضعية اسهل لانه شفت الضغط مش يجي من شيرة الضغط يكون على الفريق اللي جاي مش الفريق اللي نظم
1: مش اللي منظم
2: هو ماشي احنا الماتش يمشي والامور السرونفيرس تتقلب لانك انت كي تبدا تلعب على الميدان نتاعك تشيرش أمبوزي أنسيو دو جو تحب تلعب كرة وتحب الظاهر إمكانيات متاعك أوتوماتيكا مش يصير مش تفتح شوية مجالات ومش تطلع تاخو أكثر ريسك مع فريق يعرف يستغل الفضاءات في ظهرك راه تجم تقبلون تو اثنين وثلاثة. وأنا نذكرك في ماتشوات البرازيل وألمانيا شفتوا البرازيل كي نظمت قبلت سبعة بونتو من ألمانيا وقت لأول مرة نبرستيو لي بيفو أول مرة يوقع الضغط على المحاور وافتكاك الكرة من المحاور اللي كانت البرازيل تطلع بأريحية كبيرة من من من ديفونس للاتاك ألور الفريق الألماني ما خلالهمش نفس
1: يعني مش إيفيدون انك تكون قدام جمهورك مش تكون متحرك
2: وحيرة سيرورة المباراة كيفاش مش المباراة يجي من في الدقيقة الثالثة والرابعة تسجل هدف تجم تربح بأربعة لكن كي ما تمركيش وفي آخر البريميتو تقبل بونتو لونتام تاع زي ميتو مش يكون ثقيل برشا على سخين اللاعبين مش يكون ثقيل برشا على الناس الكل وثم امكانيه باش تزيد بونتو لانك تيفا برونتر اكثر للريسك. نعاود نقول
1: بالنسبه للمنافسين ما حكيناش على المنافسين يعني المنافس نتاع المنتخب الامريكي في الملاعب الامريكيه
2: اي دونتري قلنا اللي يكون مرام قرب برشا لبعضهم
1: اي
2: قرب خاصه ثم ثم ثم مثلا الفريق التركي عنده طاقات فنيه يجي مملك الفرق فهمني لا مع شويه الاجريسيفيتي نتاع امريكا تجم تلقى روحك في ورقه حمراء من الاول نحكيو على أردوغان نحكيو على لاعبين من مستوى عالي دونك انت نعاود نقول لك كيفاش مش يكون ديروا الموندي ماتش مش يحكم على على على على, على الفريق الامريكي كيفاش مش انا اسكو عنده امكانيه شانس باش يترشح ما عندوش شانس باش يترشح وانا نقول لك راهو الضغط مش يكون كبير لانه واقع الميدان راهو واقع اخر مشكله تحكي في الكلام راهو كي تدخل ترنا وتلقى انت 70000 60000 يعيطوا راهو الامباكت نتاعها مش يكون كبير برشا.
1: وحاجه اخرى يدخل بها المنتخب الامريكي نختم هوني مع منتخب امريكا منجم يقول لك زاد المنتخب هذا يدخل باعتباره على الورق الفريق او الطرف الاقل حظا في المجموعه هذه يعني كي تقارن ببقيه المنتخبات انك تدخل ماكش انت المرشح الاكبر هذا ينقص شويه الضغط على الملاعبيه ولا السلاح.
2: صعيب صعيب وليد شو قبل كل شيء هي النتائج اللي عملها اللي قبلها امريكا في في في اللي يدور الموم تاع الكوب دي مون قبل الكل ما كانش في مستوى عالي دونك يمكن ما سمش ضغط كبير لكن في التالي اللي فيناليتين تحكي على معناها لاعب يقول راني نحب نستقبل اكثر جماهير كيفاش مستقبل الجماهير لازم تقدم له ان كونتيني تري ريش ان كونتيني تدخل فيه انت في ميريت في استحقاق باش السبور هذا يتعدى المستوى اللي حاجتك به انت على مستوى معناها الجماهيري وعلى مستوى معناها الاشاعه نتاع السبور هذا في في في امريكا دونك لازمك انت تطيح ما تطيحش تحت بار معينه اللي توفر فيها على الاقل مشاهده طيبه لكل الجماهير.
1: المباريات الوديه عنده يوم 31 مايو سيواجه منتخب السنغال و6 جوان مش يواجه المنتخب الالماني. الاختيار بتاع المنتخبات هذه عنده ما يبرره ولا لا تسلاح ان تختار منتخب افريقي منتخب
2: سنغالي؟ بون بالنسبه لي انا راهو الاختيارات ماهيش صايبه نقول لك علاش لانه مباريات هذوما راهو مباريات مش تكون توزن عند الوزن بتاع فريق السنغال فريق ممتاز جدا عمل فينال كوب دافريك واللاعبين نتاعو من اشعاع عالمي الاسبري دو جروب سيرتو بعد اللي صار في الكوب دي موند هذه في الكوب دافريك هذه خلت اللحمه نتاع الفريق اكبر دونك مش نشوف نقول لك ايكيب تري كومباكت فريق قوي ياسر فريق يعرف يلعب كوره فريق يستغل انصاف اللاعبين اللاعبين اللي عنده القدام ما يرحموش ما يلعب ما يفادلكوش معناها كل نصف هجمه قادرين باش يسجلوا هدف. الفريق الالماني ونحن نعرفوا اللي يكونوا الفريق الالماني في الجيسونس الكبار فريق تري ريدوتابل يلي مينيسيوس البلان تكتيك ما يفادلكش الان كونتر ان قوي برشا لي ترانزيسيون نتاعو تري رابيد لي بارامتر فيزيك نتاعو طالعه انا نتخيل يكون ثم شويه ريسك في المباريات هذوما. على فكره مباراه السنغال والمانيا انا نقول اللي يكون شيرشي دي كومبيتيسيون في النيفو هذايا في شويه ريسك على الجروب
1: مع انه يحب يعلي المستوى شويه
2: هو يحب يعلي المستوى لكن انا نقول لك كان كان يجي يلقى اقل شويه من هكا لانه فرق بالحق في مستوى عالي.
1: نذكر اذا بالبرنامج في المونديال مش يواجه باراغواي يوم 13 جوان يواجه استراليا يوم 19 جوان وسيواجه المنتخب التركي يوم 26 جوان هذا ترتيب المباريات باش يدخل مع الباراغواي اول مباراه. طيب نمشيو للباراغواي اذا المنتخب الثاني في هذه المجموعه المجموعه الرابعه منتخب الباراغواي ما يسمى بالقوه القتاليه والروح اللاتينيه تسليح غاب على المونديال من نسخه جنوب افريقيا 2010 وقت لعب الدور الربع نهائي يعني يلعب ربع نهائي بعد ما تلقاهاش كما اشرنا في البدايه
2: صحيح معنا فريق الباراغواي عنده اشكاليه كبيره 15 سنه لم يترشح كيستيون كبيره معناها وقت في الكوب دي موند نتاع 2010 معناها قدم مستوى طيب وطيب جدا كان على معناها امكانيا باش حتى يمر حتى للدور اللي بعده كان قريب برشا. المدرب نتاعو ارجنتيني جيستافو الفارو على فكره ترشح للتسع مره هذه الكوب دي موند رغم الغياب نتاعو هذا تقريبا لي ترانزيشنز نتاع كوب دي موند الا انه معناها ترشح تسع مرات خاض 27 مباراه في الكوب دي موند فيهم 7 انتصارات 10 تعادلات و10 هزيمه. احسن هداف عنده نيلسون كيفاس احسن هداف عنده في الفريق لكنه فريق يمتاز كبقية الفرق من جنوب أمريكا بالقوة قوة الكاركتير قوة البروفيل فريق في الان كونتر صعب الميراث صعب الميراث بشكل كبير ثم النسيوم تاع التحدي وتعرف جنوب أمريكا ديما معناها فرق تاع ديفين تاع كومبيتسيون تاع ان كونتر ان معناها الفريق هذا يعمل برشا على اللحمة تاع الجروب متاعه يعمل برشا على القروب ما ثمش فيه ما فيش أسماء كبيرة ما فهمش أسماء كبيرة
1: أنا ميغيل الميرون ذي لاعب سريع جدا صنع ألعاب لعب نيوكاسل لعب في نيوكاسل ثم مشى لعب في أتلانتا يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة أمريكا
2: أي لكن في الريال دولار ريالتين ما نجموش نتذكروا أسماء كبيرة أسماء ذات بال يمكن تأثر على على على, على, على ما نتخلينا نتلفتوا له وإحنا نتخيل اللي يكونوا لوروندمون دي جروب مش يخلينا نشوف
1: على غير الريال المتحدة الأمريكية كيف
2: تقريبا ما فيش نجوم كبار لكن الجروب اللي تري كومباكت الجروب فيها لحمة كبيرة المدرب كما نحكيه مدرب ارجنتيني دونك من من من من امريكا السود معناها في نفس البروفيل نتاع الجوارات دونك مش يكون على مستوى العقليه قريب برشا من اللاعبين في التحدي في فك الكره مش تكون برشا مش حتى مساحات فريق هذا مش حتى مساحات
1: يعتبر رجل المرحله سلاح المدرب هذا لانه بدا في المرحله الثانيه من التصفيات وقتها كان ثم عنده شويه مشاكل المنتخب الباراغواي في المرحله الاولى وعمل فقط هزيمه كانت امام البرازيل 1-0 خسر من عمر البرازيل 1-0 في المرحلة الثانية، وجاء في المركز السادس على مستوى التصفيات، يعني نجم نقوله أنقذ الفريق في الفترة الأخيرة متاع التصفيات.
2: وكان تشوفوا المباراة هذيك مع البرازيل كانت مباراة صعبة جدا للبرازيل، رغم يكونوا كان تقريبا البرازيل كومبلي، إلا أنه انتصار معنا بصعوبة وبشكل أنفس مع الفريق هذي، لأنه كما قلت لك ليفل الفيزيك متاعو عالية في الان كونتر فريق صعيب، فريق ما يصعد يصعد ديما الكتله نتاعو ديما قريبه لبعضها، اللاعبين تريز اتليتيك ما يخليكش فضاء ما يخليكش نفس، تري ديناميك، هذاك الميزه نتاع الفريق نتاع الفريق هذا. ومنطقيا النقص نتاع التجربه سي البلان تانسولا مش تاثر عليه شويه على الاول، لكن انا نقول لك اللي يكونوا قد ما يتطور في في في في, في الدوري قد ما يكون مستوى نتاعو ممتاز.
1: على عكس الولايات المتحده الامريكيه اختار مباريات وديه في متناوله، يعني 5 جوان مش يلعب مباراة ودية أمام نيكاراغوا تحضيرية، طبعا آخر مباراة مش تكون عنده تحضيرية للمونديال، ونذكر بالبرنامج 13 جوان أمام أمريكا، 20 جوان أمام تركيا، و 26 جوان أمام المنتخب الأسترالي. المواجهة الأولى مش تكون أمام البلد المنظم، إذا يأثر ولا لا؟ يعني
2: أنا أقول لك يمكن هو الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية تختار المباراة المنافس بتاعها الأول، لكن أنا أقول من الخطأ اللي يكون تنافس فريق تقريبا عنده نفس المواصفات نتاع الفريق نتاعك سير بلان اتليتيك، فريق كما قلت لك انا معناها صعب الميراث مش سهل باش تنتصر عليه،
1: جغرافيا مش بعيد عليك زاده
2: كيف تقريبا البروفيل نتاع الجوار تقريبا كيف، وانا نقول لك زاده حتى الفور الفاكتور نتاع البور والخوف من الجمهور مش يكون موجود، معناها عدم وجود الجمهور ولا عدم اللعب في الميدان نتاعو مش ياثر على الفريق هذا، يعني سوتان دو ليكيب امريكان مش يكون ياثر على الفريق نتاع الباراغواي. نتخيل يكون مباراه مش تكون فيها ندية كبيرة وإمكانية انتصار باراغواي وارد جدا.
1: باراغواي المنتخبات اللي كيما باراغواي اللي تغيب برشا على المونديالات عشرات السنوات ما يعني يحضرش، يعني كي يرجع يفقد ذاك الكاركتير نتاع منتخب مونديالي ولا لا في اول عوده ليه، هذا ياثر ولا ما ياثرش تسلاه؟
2: بطبيعه الحال احنا كي نحكيو توا اللاعبين اللي يقول لك ما معنى الجوار كادر والجوار متمرس، هو اللاعبين اللي عندهم التجربه نتاع مباريات هذه في مستوى عالي. اذا كان انت فريق نحكيو عليه ما عندوش دي جوار كادر كبار
1: من 2010
2: ما عندوش دونك مش عمل كما قلت لك على الجانب الاتليتيك الجانب البدني الجانب الحركيه نتاع المجموعه الجانب الكويزيون دي جروب اللي تخلق الفرق مش يعمل على فرديات أيه. مش يعمل على فرديات ولا على دونك هنا نقول لك اللي يكونوا اللاعبين لازم يتجاوزوا روحهم في الفتره هذه، لازم يوقع كيس ريكومبونساسيون دو سوا، معناها لازم يتعدى المرحله يعطي اكثر من اللي عنده باش يجي يواجه المباريات هذوما. وانا نتخيل اللي يكونوا كما قلت لك باراغواي على ما شفتها في ماتش البرازيل قادره باش تقدم مستوى جيد.
1: من الباراغواي نمشيو الى المنتخب الاسترالي، هون نحبك تعلق سي سلاح على منتخب استراليا اللي نجم نقولوا تاهل بسهوله 6 انتصارات في الدور الثاني من تصفيه الاتحاد الاسيوي مقارنه ببقيه المنتخبات منتخب استراليا، يعني كي ما تلقاش في الباركور نتاعك منتخبات افريقيه يعني في تصفيات كبيره تعتمد على القوه البدنيه، ما تلقاش منتخبات اوروبيه متمرسه بالمواجهات الكبرى، ما تلقاش منتخبات من قاره امريكا خاصة أمريكا الجنوبية، تلقى يعني منتخبات آسيوية مش بعيد عليك في المستوى. هل هو محظوظ المنتخب الأسترالي في تصفية المونديال ولا لا؟
2: قبل كل شيء أستراليا مرت بزوز مراحل، مرحلة كانت تمر مباشرة مع أوقيانوسيا تعمل مباراة واحدة، وطور فترة ثانية حسوا الأستراليين اللي يكونهم مرورهم بالشكل هذا يخليهم نون كومبيتيتيف، دونك شعملوا هما دخلوا في الكومبيتيسيون مع آسيا في التصفيات باش على الاقل يكون عندهم ذخيره على مستوى المباريات، واللاعبين يولي عندهم معناها باركور باهي ويكون عندهم عدد مباريات طيب باش على الاقل يجي يواجهوا بعد
1: اليابان السعوديه،
2: والدليل اللي يكون معناها بالشكل هذا بدا تطور الفريق بدا
1: يتحسن
2: المستوى نتاعو، والدليل نتاعو يكون حتى في كاس اسيا ولا ولا ولا ولا فريق عنده الوزن نتاعو وعنده البوفور نتاعو. كما قلت انت عمل ديجا 6 فيكتوار بدون قبول حتى هدف مع وانتم شوفوا البروفيل نتاع المدرب ديما ياثر على الجروب تو، المدرب نتاعو هذايا بوبوفيتش هذايا معناها هو اكسيال دونتري
1: اي
2: دونك اوتوماتيكمون الامباكت نتاعو على مستوى الدفاع مش يكون كبير، معناها الدليل اللي يكونوا فريق يعمل 6 مباريات بدون قبول حتى هدف
1: هذا تاثير المدرب
2: على مستوى الكونسيبت نتاعو على مستوى التفكير الدفاعي يكون التفكير الدفاعي يكون قوي، هو ربح المباريات نتاعو باش يكون واضحين هو مش لعب دفاع لكن لي تكنيك ديفونسيف نتاعو تكون بلي ديفلوبي تكون بلي ديفلوبي. فريق تقريبا عمل معناها 20 مباراه سي بلان انترناسيونال، عمل 4 انتصارات و4 تعادل و12 هزيمه على في الكوب دي موند. معناها فريق كيف كيف ما فيش اسماء كبيره, المدرب متاعه هو مدرب وطني. حتى احسن نتيجه عملها في الثمن النهائي في 2006.
1: حتى ابرز اللاعبين ماتيو لكي هذا لاعب عنده خبره ويلعب في استراليا, زاد في ملبورن سيتي الاسترالي, يعني ما عندوش لاعبيه
2: حتى على المستوى راه الشامبيونه في اسيا مش متطوره برشا, معناها متوسطه لا غير. معناها قلت لك احسن نتيجه عملها هو الثمن النهائي في 2006 تقريبا. هذايا بالنسبة على فكرة الجروب نتاعو راهو تري ديناميك, لعب فوتبول عصري بالحق, حركي برشا, مجموعة حركية برشا, الترانزيسيون نتاعها من الدفاع للهجوم سريعة, معناها يصير كونفيرتي رابيدمون من البوزيسيون دي في الديفونس البوزيسيون داتاك. فريق كما قلت انت ما قبلش معناها اهداف بالكل, دونك دليل اللي يكونوا يعرف يخرج من الوضعيات الحرجه الكل تقريبا بسهوله كبيره. الاسيست ديفونسيف نتاعو ممتازه, دونك في الفريق هذايا مش يخلق برشا مشاكل سيرتو لامريكا اذا كان في المباريات نتاعو, لانه بالحق معناها فريق بالشكل هذايا يمكن يكون عتبه امام الفريق الامريكي.
1: ما ثمش برشا اسماء كما قلت, ما يقعد ديما الاسم الاسطوري لمنتخب استراليا تيم كهيل اللي عمل مشوار كبير برشا, عملت 3 مونديال 6 و10 و2014, وفي كل مونديال كان يسجل اهداف,
2: صحيح
1: 5 اهداف في الثلاثه مشاركات. يعني بعده هو ما ثمش اسامي كبيره ظهرت في المنتخب الاسترالي.
2: شوف
1: يعني
2: الفلاتات من النوعيه ما نجموش نلقاوها, ما نجموش نلقاو روجيميلا في الكاميرون
1: اللي مشات تم صداه في اخر لحظه.
2: ما انا باش تعرف يكونوا اللي بروفيل هذو ما تلقاهمش ديما, لكن كي تلقاهم يعملوا الكلام تاعهم, يعملوا الاشعاع تاعهم بشكل المطلوب.
1: المباريات الوديه 31 مايو مشى مع المكسيك, و6 جوان مشى يواجه منتخب سويسرا, مباريات الوديه المنتظره لمنتخب استراليا. ونذكروا برنامجه في كأس العالم 14 جوان مش يلعب مع تركيا, 19 جوان مع الولايات المتحدة الأمريكية, و26 جوان سيواجه منتخب الباراغواي. يقعد معنا فقط منتخب تركيا بعد الأخبار إن شاء الله, مش نرجع له طبعا, مش نسمعوا النغم الرسمي مرة أخرى للمونديال بإمضاء شاكيرا. أكلها تفضل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. في تصريح للإذاعة الوطنية عشية اليوم، أكد المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني بأن كل الوافدين من بؤر فيروس إيبولا تحت المتابعة والمراقبة الصحية. أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم بأنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. أفاد مدير عام المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي اليوم بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الجارية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. أطلق المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في صفاقس بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام سلسلة من ورشات عمل حول مراجعة كراسة الشروط لمهن النقل واللوجستيك. في أخبار الشرق الأوسط، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الخطط الرامية إلى التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر البدوي الفلسطيني في الضفة. تم رصد أضرار واسعة في مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان بعد تعرض البلدة إلى غارات إسرائيلية ضخمة بعد ظهر اليوم، وتم بعد ذلك تنفيذ غارتان إسرائيليتان مكثفتان على بلدة ياطر جنوب لبنان وسط قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات الجنوب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إيكو مونديال.
1: سبع دقائق بعد الثالثة، مرحبا بكم من جديد، نرجع لكم مونديال. سلاح يبقى فقط معنا في المجموعة هذه، المجموعة الرابعة، منتخب تركيا. تقريبا النجم نقول المنتخبات الكل يعني عندها مدة ما شاركتش في المجموعة هذه. منتخب تركيا اللي غاب من 2002، 24 عام كامل غايب على المونديالات.
2: صحيح، رغم يكونوا الفرق التركية كي نحكيوا على بشكتاس ولي نحكيوا على مانا فريق اللي قاعدة تنافس على المستوى الأوروبي وقاعدة تقدم في مستوى طيب، ويمكن حتى الخروج متاعها يكون خروج بفرق هدف واثنين ماهيش فرق مانا يستهانوا بها، لكن نسبة الركريتمو عندها كبير على مستوى الفرق مانا الجوار البروفيسيونيل اللي قاعدة تستقطب فيهم كبار برشا. المدرب متاعها إيطالي بالنسبة جنسي ساو مونتيلا، ايطالي عنده انفيكي كبير على مستوى كلاعب، مسجل 141 هدف في 286 مباراه. نحكي على المدرب كان بطل ايطاليا مع روما سنه 2001،
1: مونتيلا. لا هو المونتيلا ذي من الطرائف السلاح، يقول لهم انا نحس روحي تركي ونفكر بالتركي ويحبوه برشا في تركي، يحبوه برشا يعني من المدربين المحظوظين اللي عندهم حظوة عند الجماهير.
2: صحيح، أقبل كل شيء. هو جاء زاد كيف كيف بعد هزيمة كبيرة للفريق التركي 6-0 مع إسبانيا على أرضية الميدان متاعه، ودي تعرف يكونوا الإسبري إيطاليان يكونوا على مستوى الدفاع ما فيش تفادليك، معناها سما معناها ناس تلعب تخدم بطريقة تريمينيسيوز على مستوى الديفنسيف. يمكن هو كان اللي غير البروفيل متاع الفريق التركي وخلاه يتعدى الفريق كما قلت أنت في مرحلة البراج مع الكوسوفو اللي انتصر عليها باش مر. دونك المرور نتاعو كان صعب، فريق يلوج على اليوروبي نتاعو رغم يكونوا يسخروا بالطاقات باش يكونوا واضحين، راه فريق التركي سير بلون تكنيك معنا فريق ممتاز، والدليل اللي يكونوا من احسن لاعبين نتاعو كيما نحكيوا على اردا جولر، نحكيوا على جولدن فانت، عند ايرفن كوشو معناها لاعبين ممتازين حتى على المستوى الايطالي معناها ولا المستوى الاوروبي عندهم الصيت نتاعهم، معناها فريق يضم عديد اللاعبين اللي مستواهم ممتاز
1: في فرق كبيره يلعب
2: في فرق كبيره، لكن المرور نتاعو كان صعب في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الكوب دي موند هذيا. وانت تعرف راه المرور الصعب هذا راه يعطيك فريق هيك الاحساس معناها بالضيم، والواحد يمكن يعطيك ديزكسبلوا وقداش من فريق احنا يكون مش مشارك وبعد تلقاه بطل اوروبا ولا بطل معناها. دونك نتخيل اللي يكونوا امباكت نتاع صعوبه المرور هذيا مش يكون عنده امباكت كبير على مستوى الريزلتا بالنسبه لتركيا، خاصه ان يكونوا كما قلت لك اللاعبين يضم عديد اللاعبين الممتازين واللي قادرين في الان كونتر ان يستيزوا الفريق المنافس بشكل سهل، كيف كيف المرور الهجمه السريعه سهل، يسون امبريفيزيبل معناها يجم يسجلوا اهداف حتى من وضعيات صعبه. دونك الفريق التركي مش يكون فريق معناها مش صعب يكون الميراس. صعب الميراث مش يكون عنده الوزن نتاعه في البول هذيا، وانا نتخيلوا اللي يكونوا اقرب فريق للترشح هو الفريق التركي. رغم صعوبة المرور، رغم صعوبة المرور إلا أنه على الكفاءات اللي يمتلكها على من نوعية اللاعبين على البروفيل متاع الانترنور اللي جاي واللي رباح واللي تدخل في البروفيل متاع الكيب، وانت كنت شوف تحكي الانتونت بينه وبين كسوة مع الجمهور واللي مع اللاعبين. دونك عرف الشيخ الجروب نتخيل اللي يكونوا معناها الفريق التركي مش يكون عنده الوزن متاعه في البول هذية، ومش يكون مش يحكم ممكن في مصير متاع البول هذية، ونتخيلوا اللي يكون قريب برشا من المرور للدور الثاني في الكوب دي موند هذية، يتخصص إذا كانوا المباراة الأولى مشيت معه معناها باهية لأنه مباراة متاعه الأولى مش تكون مع أستراليا
1: 14 جوان
2: مش تكون مع أستراليا، وقت اللي أمريكا تلعب مع البرتغال مع الباراغواي مع الباراغواي. دونك هو مش يكون اذا كان ينتصر في المباراه الاولى مش يكون امام نسبه كبيره للمرور للدور الثاني. كما قلت لك خاصه اللي يكونوا بالحق معناها فريق يضم طاقات كبيره، لو العزم هذايا والاصرار هذايا متاع الفريق يكون قوي خاصة بالضغط اللي سلط على اللاعبين للترشح، وانت تعرف اللي يكونوا في المسيرة متاع اللاعب راهو كي ما يتحرم مرة والاثنين من كوب دي موند معناها يكون عنده امباكت متاعه وقت اللي عرق برشا وتعب برشا بالجيبه، نتخيل اللي يكونوا الانضباط متاعه كمشي ولا والعقليه نتاعو تاع التحدي مش تكون موجوده في الـ في الـ في التورنوا نتاع كوب دي موند هذيا، ومنطقيا مش يسعى باش يقدم احسن ما عنده خاصه اللي يكونوا عنده عديد اللاعبين الواعدين
1: وعديد اللاعبين اللي عندهم. اشرت انت اللي قد يقدم في موسم ممتاز جدا في البطوله الاسبانيه، تقول
2: في الفترة الأخيرة لا، لكن هو كان كان كان كان فاعل مع فريق، خاصة اللي يكون لاعب معناها نتاع اللمسة الأخيرة، ممتاز في اللمسة الأخيرة، ممتاز في البروفوكاسيون، يعرف يربح لي ديول نتاعو في تغيير النسق نتاع المباراة، في الترانزيسيون اوفنسيف معناها كيف كيف يمر بسهولة للهجمة السريعة، معناها يعرف كيفاش يمرر الكرة في ظهر المدافعين. نتخيل اللي يكون كل فريق مش يطلع على تركيا مش يلقى إشكالية كبيرة، لأنه أردا جولر قادر باش يعمل الفارق في الوضعيات هذوما.
1: نقطة أخرى تأكد زاد الكلام اللي قلته على الباراغواي سلاح، أنه الكرة القدم فيهاش منطق. منتخب تركيا آخر مشاركة عام 2002 عمل دومي فينال نصف نهائي وخرج أمام بطل العالم وقت اللي هز الكوب دي موند البرازيل، ثم ربح كوريا في مباراة ترتيبية يعني خذها مركز ثالث، وثم يغيب يعني ما يعني دومي فينال ومركز ثالث قول من المرشحين النسخة اللي بتجي بعدها، لكنه غاب 24 عام كامل ويرجع توا 2026.
2: هذيك طبيعه كره القدم. على فكره الفوتبول دعوه نقول كسوا الملاعب ولا المدربين والا الفوتبول التركي ولا عنده المكان نتاعو، حتى على مستوى خلينا نقولوا على مستوى التحليل نتاع المباراه، معناها عديد الشركات التركيه اللي توا عاملة ديزنجنيور يحلوا المباراة ويقدموا النتائج الحينية لكل الفرق اللي تلعب حتى في وقتها، حتى سوبلون مونتانيو، وعندنا زادة حتى لبلاتو تونيزيا عندنا عديد اللاعبين ولا الكرونيكور اللي يتصلوا مباشرة بالشركات هذه باش يعطيهم للوجيسيال باش يعطيهم الكونتروندي وهم يقولوا لنا في الـ في الـ في البلاتو. لكن اي بطبيعة الحال لانه كي يدخلوا على السيت نتاع الفريق هذا نقرا الاسم نتاعه ويكون موجود، الأسئلة اللي طرحها موجودين ونجموا حتى نجاوبوه ونجم نقول لك حتى مش يقول بعد ما نشوف صحيح. دونك اللي ليفري تكنيسيان نتاع الدومين نتاعنا يجي يعرف اللي يكونوا منين يستمد اللاعب، خاطر راهو اللي يتفرج على المباراة بالعين ما يجيش يقول لك راهو نسبة امتلاك الكرة 97 ونسبة كذا، هذه راهو على فكرة الإيماج لازم تكون 4K ولازم تكون نيميريك. التحليل راهو مش تحليل نتاع شخص، التحليل راهو نتاع منظومة تخدم ورا الشاشه. انت ديدوا في المنظومه هذه في البروجرام انت ديدوا سيليكسيوني لي زاكس اللي تخدم عليهم، هي المنظومه كبيره برشا، لكن انت تقول مثلا انا اليوم مش نرى ترانزيسيون تاع الفريق المنافس وكيفاش تمر، يقول لك راهي تمر في الزون هذيك في الزون هذيك يقول الملاعب هيك يرمي الكره باش انت تحضر البلون بي باش انت تعرف كيفاش تكونتر ليكيب هذه.
1: ما كنتش تحكي على الكرونيكور، تحكي على
2: نحكي على كيفاش تخدم الشركات هذوما وكيفاش تحضر.
1: ما انت قلت المره الاولى ساعه الكرونيكور ياخذوا يعني
2: ياخذوا
1: المدرب زاد في برشة ولد في التقاليد يعني أنه يحطوا لي كاميرا ليزروا للميدان ويأخذوا الإحصائيات وتمشي مباشرة إلى البنك للمدرب
2: ومساعده. لكن شو هذاك راهو كان نرجع لك هذاك راهو اون كومينيكاسيون ديريكت مع البروغرام هذايا مع البروغرامر هذوما وهما يعطيو حينيا للريزلت الموجودين يعاونوه برشا، سيرتو اذا كان المدرب عنده لك كاباسيتي داناليز
1: طبعا،
2: لانه راه شوف باش نعطيك انا الدوني ستاتستيك لكن الستاتستيك ما يحكيش، يزمك انت قادر باش تنطقه باش تخليه يقول الستاتستيك هذاك تخرج منه البرودوي اللي وتخرج منه الادابتاسيون نتاعك عمليه التاقلم على وضعيات هذوما وكيفاش باش تحلها، لانه ما نحلوش مش نفس المدربين يحلوا بنفس الطريقه ومش نفس اللوجيك انترن، لكن في التالي الهدف نتاعك بطبيعه الحال. على فكره اون ريزون با دو ميم مانيير، احنا ما نبنيوش البنائيه نتاع الفكره نتاعنا مش كيف كيف. دونك واحد يرى مثلا مانيش عارف انا واحد يرى اللي يكون نحب نبلوكي فريق منافس عنده ظهير يمين كبير نحط له احسن لاعب قدامه، وثم شكون يقول لك لا انا نطيح التالي ونسكر الانترفال، معناها اللوجيك تبعد كيف كيف. الملاعب السمح هذا نجم تخليه يطلع ونلعب على ظهره انا
1: ورينا انا نعطيك الاحصائيات ونعطيك وانت تتصرف
2: ولك كل مدرب ونعاود نقول انا قد ما يبدا
1: ويصيب
2: لو بوتونسييل دو لونترنور قوي قد ما الامكانيه في تحليل واستخراج النقاط هذوما يكونوا بلي ميثوديك وبلي ريال واقرب للواقع، ومع هذا يقعد ديما توفيق من عند ربي
1: طبعا،
2: لانك تجي تعمل كل شيء لكن مجرد. الكره تضرب على العارضه كما قلت وتدخل تولي احسن مدرب، وتضرب على العارضه وتخرج تولي اخيب مدرب، ما عندكش حتى مكان
1: لوجيسيال وقتها تو معاش
2: ولا يبقى اللوجيسيال يبقى حتى شيء.
1: كاس العالم 14 جوان اذا منتخب تركيا سيواجه استراليا، 20 جوان سيواجه باراغواي، و 26 جوان سيواجه الولايات المتحده الامريكيه. في المباريات الوديه نهار 1 جوان مش يواجه مقدونيا، و 7 جوان سيواجه فنزويلا الخاصة طبعا المباراة بمنتخب.
2: شوفوا هنا على مستوى اللوجيك نتاعو المدرب التركي اللي يكون خذا مباريات يلفا كونفيرمي لو ترافاي تاكتيك نتاعو، المستوى نتاع الكومبيتيسيون اقل شوية من المطلوب، يحب ياخذ ان بوفيدير سو لو بلون سيكولوجيك باش على الاقل يدخل للكومبيتيسيون بالشكل المطلوب. دونك الاستراتيجي نتاعو واضحة، اللي يكون وخلى الكومبيتيسيون قوى وللكوب دي موند، وخلى روحه زاد كيف كيف ما يعريش لي بوتونسييل نتاعو، ما يكشفش الاوراق نتاعو الكل. اللي تلعب مع فريق قوي راك تقريبا تلعب تستمد طاقتك الكل، بينما كي مع فريق ضعيف تقديمة
1: حتى على المورال يأثر، يدخلوا
2: بطبيعة الحال بانتصارات، يدخل بانتصارات راهو عنده فرق كبير.
1: دونك هذه المجموعة الرابعة عملنا فيها قراءة مع سسلاح، منتخب أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، باراغواي وتركيا. من ترشح سسلاح طبعا بعد ما حللت الأربع منتخبات هذه؟ أنت قلت تركيا المرشح الأبرز والأول أنه يمر للدورة
2: الثانية، مش تكون بين أستراليا وأمريكا،
1: أستراليا وأمريكا، وتقصي البرتغال من المنافسة.
2: لا الباراغواي، الباراغواي هي اللي أقل أقل شانس على فكرة، يمكن ترشح الباراغواي على مستوى لي شانس، على مستوى لي شانس راهو منطقيا ليكيبات اللي عندها فيكو أكثر، ليكيبات اللي عندها بوتنسيال أكثر، منطقيا عندها لا شانس اكثر باش تكون موجوده
1: طبعاً.
2: لكن هذه تقبقى حظوظ،
1: وبلد مضيف
2: وواقع الميدان عنده واقع،
1: منتخب بلد مضيف، منتخب اوروبي زاد ذوك عنده قيمه، تركيا الولايات المتحده الامريكيه. سسلاح سنغير الان الوجهه، مش نمشيو من امريكا الى ساقيه الدير، لانه بعد لحظات قليله سينطلق اللقاء الدور الربع النهائي لكاس تونس، تقدم ساقيه الدير مع شبيبه العمران. ان شاء الله باش يكونوا طبعا على عين المكان في قراءه ومتابعه للمباراه. إن شاء الله بعد قليل يكونوا معنا زملائنا من ملعب ساقيه الدير في حدث كروي متميز في جيت صفاقس وفي جيت ساقيه الدير، خاصة مع انتظارات كبيرة من هذا الفريق اللي حقق الصعود متاعه للرابطة المحترفة الأولى، ويسعى إلى أن يكمل المشوار هذايا في سباق الكأس، يحلم حتى بالتتويج على سلاح ولا نحن مباشرة.
2: كل شيء وارد، كرة القدم كما قلنا ما فيهاش لوجيك، لكن يلزمنا نثمنوا العمل اللي يقوم به أبناء ساقي الدير مع الفريق نتاع ساقي الدير اللي قاعد يتطور بشكل كبير. السنة الفارطة كيف معناها نهزم في دور متقدم مع بنزرت وكان فيه مظلمة تحكيمية كبيرة، السنة هذه يواصل تقريبا على نفس نسق، وشفتوا اللي يكونوا المباراة الأخيرة نتاعو بينت علو الكعب نتاع التقدم الذي ساقي الدير، اللي عنده رجال نتاعو، عنده ناس تحبوا، عنده ناس تحب الميدان هذايا، تحب الترا هذايا، تحب اللاعبين هذوما. التاريخ نتاعو كبير، تقدم ساقي الدير انه كانوا قبل في الشرفي، كانوا نحكيوا على لاعبين معناها لعبوا برشا في الفريق وقدموا مستويات طيبه، نحكيوا على سالم ملاك، على سعد عبد العزيز بن سعيد، نحكيوا على حمادي بهلول، نحكيوا على مار الحصيري، نحكيوا على ثامر مكور، نحكيوا على احمد بهلول، نحكيوا معناها عدنان الغربي، رياض المعالج، نحكيوا معناها كثره كبيره من اللاعبين اللي مرت على تقدم ساقي الدير، واللي الحق على مستوى معنا فريق مضياف، فريق ما عندوش مشاكل، فريق ما عندوش إشكالية باش يزوروا حتى فريق الاسبري نتاعنا معناها نتاع كل كوبيراسيون وتعاون، ما ثمش ما تلقاش اغريسيون في ساقي الدير. ان شاء الله يوصلوا على نفس النسق هذا، وان شاء الله اليوم تكون عرس كروي باتم معنى الكلمه، خاصه بعد ما ضمن الفريق المرور نتاعو للوطني الف ان شاء الله، واللي ان شاء الله مش يكون ممثل بشكل ممتاز، ويكون مش عندنا دربي حلو والنادي الصفاقسي وتقدم سرادي بساقي الدير. على فكره راهو تقريبا نفس الجمهور الموجود في تقدم ساقي الدير هو نفس الجمهور نتاع نادي الصفاقسي، لانه معناها ثم ازدواجيه معناها الجهة كاملة ممثلة. إن شاء الله يوصلوا على نفس النسق، حوجة بركة إن شاء الله الملعب يوقع لفتة للملعب اللي ملعب ساقي الدير يستاهل يكون الفريق يستاهل أقصوى أرضية، وإلا ملعب أحسن من هكا. اليوم عدد اللاعبين الموجود، عدد الجمهور تقريبا 450، وهذا ما يمثل شيء خاصة في عرس كروي بالشكل هذا. كنا نتمنى اللي يكونوا على الأقل يكون ثم عدد جماهير كبير. اليوم تقريبا الصباح الناس كلها تلوج على التيكي في ملعب ساقي الدير، أنا كنت مريت مرتين وثلاثة نشوف نلقى بالحق ثم طلب كبير على الليتيكي، لكن ما عندهم حتى حل. هذيك
1: أغلبية الجماهير مش تقعد خارج الملعب، ما تنجمش تتبع طبعا باعتبار طاقة الاستيعاب نتاعو ديما البنية التحتية نحكيو عليها بكل أسف.
2: على فكرة اليوم المدرب بتاع تقدم ساق الدير
1: يسري
2: من وكيف أمين الباجي هو من أصيل جبليانة، دونك ما باش يكون
1: واضحين عمل مشوار كبير زاد مع
2: دونك زوز تقريبا من جهة صفاقس المدربين الاثنين، وزوز ياسين يرسموا في مسيرة تدريبية ممتازة، كسوة يسري اللي السنة هذه براتيكمون عمل باركور ممتاز، وإلا أمين الباجي اللي بدأ بجبليانة على الأول في مرحلة الذهاب ثم مر
1: عمل مشوار كبير زيدان.
2: مشى وقدر اللي يكونوا يحط الفريق متاعه في بر الأمان وضمن البقاء متاعه في مع الكبار، والآن معناها يشوفوا في مباراة مع على فكرة
1: مباراة كبيرة يعني منتظرة اليوم.
2: أنا اليوم لعب ضد أمين البيجي في الملعب هذايا، هو يلعب أكسيال وأنا لعب فونسنتر في ملعب
1: سقيف الدائر،
2: هو مع شبليانة وأنا مع سقيف الدائر، معناها نعرفه
1: وتوزز مدربين محترفين ومحترمين جدا. تزليح لحظات قليلة إن شاء الله يكونوا معنا زملائنا طبعا في الوصف والتعليق، يكونوا معنا سمحة ملولي ياسين كمون أيضا، نرجع لكم بعد دقائق قليلة.

0: من جديد نرجع لكم إذن بعد ما طوينا صفحة المونديال وليكو مونديال بشي بشيو لمتابعاتنا الخاصة بالدور الربع النهائي لكأس تونس بعد تأهل نادي صفاقس يوم أمس على الملعب الجيبسي 2-1 وترجي الجيس على نادي البنزرتي 2-0. من سيتأهل اليوم من زوج مباريات ينطلقوا بعد 4 دقائق من الآن، تقدم ساقية الدير وشبيبة العمران، بعث بوحجلة وترجي رياضي تونسي. شكون في متابعة طبعا لزوج لقاءات هذوما، وعلى المباشر معنا شكون؟ ياسين كمون، محمد الملولي، زوج اليوم شكون في الوصف والتعليق. إذن إلى ساقية الدير ياسين سي محمد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: مرحبا بك وليد، مرحبا بكافة مستمعينا الكرام، تحية رياضية تأتيكم صحبة الزميل ياسين كامور مباشرة من ملعب ساقيت الدائر وسط حضور جماهيري كبير جدا الذي سيحتضن بعد قليل إذن لقاء الدور الربع النهائي لكأس تونس، والذي يستضيف من خلاله فريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر فريق الضيف اليوم فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. اللاعبون حالينا دقيقة صمت على أرواح شهداء غزة والفلسطين، وبعد قليل إذن ستعطى إشارة انطلاق هذا اللقاء. ياسين تعطي تشكيلة الفريقين.
2: تحية لك سي محمد، تحية لك ولي، تحية لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة للوصف والتعليق على مباراة الدور الربع النهائي لكأس تونس نسخة 2025-2026 بين التقدم الرياضي بساقيت الدير المنتشي في حالة سعادة كبيرة جدا بالنسبة للاعبين للهيئة المديرة والجماهير بتحقيق الصعود لأول مرة في تاريخ هذا النادي. يستضيف شبيبة العمران الفريق اللي احتل وأنهى البطولة بطولة الرياضة المحترفة الأولى في المركز التاسع، مركز وسط تابلو يتسمى، مريح جدا بالنسبة لهذا الفريق، وطبعا يطمح لمواصلة المسيرة في مسابقة الكأس ما غير بدون أجانب، عنده محترف بصفة عامة يلعب باستمرار فريق شبيبة العمران، لكن البقية ملاعبية محليين. فريق الساقية كذلك فريق يلعب بطريقة جيدة، يقدم في كرة مزيانة برشا. بالنسبة للظروف العامة وليد، ثم بعض الرياح الخفيفة، حضور جماهيري غفير جدا، ولكن على مستوى التعليق لهنا صحبة الزملاء الناس كلها على حافة الميدان كالعادة بعدد كبير من وسائل الإعلام اللي حاضر اليوم، والكلنا حصيروا بحث بعضنا، والتحية للمنسقين الإعلاميين للأمن اللي حاول معناها أنه يتأقلم مع الظروف هذه، لأنه تعلق على مباراة كأس دور ربع نهائي لكأس تونس معناها من على حافة الميدان بالظروف هذه. طبعا الأمور في حاجة للمراجعة والتحسينات بالنسبة لساقيت الدير اللي الموسم القادم مش يلعب في الرياضة المحترفة الأولى، إذا يزمي بار جمهور منذ الآن.
0: ياسين يوم أمس خارج المنصة في ملعب طيب المهيري واليوم على حافة الميدان.
2: يعني متشابه وليد في مكان خاص بالتعليق الإذاعي على مستوى معنا عالي ما ثمش مش موجود
0: في نهارين. وثم منصة للتعليق الرياضي في ملعب ساقيت الدير الفوق، يعني ثم
3: بالكثافة الموجودة صعيب كان
2: يكون مش ممكن. مش ممكن. نعم مش ممكن
0: باعتبار كل الحدث. تفضل يا سيدي.
2: بالضبط هذا هو اللحظات، يعني الأمور التنظيمية على حافة الميدان، وتنطلق هذه المواجهة البداية بالفريق الضيف فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. منتصر السيد حارس مرمى، ثم بلال مجنم، عمر الزواغي، سامي المرواني، سامي الهمامي، هيثم الخميسي، محمد أمين بن عمر، مصطفى السوسي، عدي بالحاج، بلال التويتي، وغيث بن حميدة قائد فريق، على بنك البدلاء، وسامي الحنزولي قائد حارس مرمى احتياطي، هارون الكوكي، أنور الجويني، محمد العسكري، شياب الزغلامي، سهيل العبدلي، قبيل العثماني، فراس المهداوي، محمد بيرم الجرامي المدرب، وأمين الباجي. وتشكيل التقدم الرياضي بساقيت الدير يوسف التوج حارس مرمى. وفي الآونة هذه بالضبط انطلقت هذه المواجهة بكرة لشبيبة العمران في المناطق الدفاعية لتقدم ساقيت الدير. نكمل مع تشكيلة التقدم، يوسف التوج حارس مرمى

0: قدم يوسف فتوش، حارس مرمى حمدي جيناوي، مصعب العجيلي قائد فريق، محمد امين ناوي، وسيم عتيق، حمزه الربعي، لسعد براوي، فرج عجرود، زياد العلوي، فادي الدرقيه، شارون بن عامر، على بنك البدلاء مجدي منصر حارس مرمى، ثم حمدي لامي، محمد صادق انجاز، وحسين المسعدي، بهاء المولي، سيف كريشان، ادم بن فجريه، ايمن عزيز، اكرم بهلول، والمدرب يسري بن كحله. طاقم التحكيم يدير هذه المباراه سيف الدين الورتاني حكم رئيسي، مساعد اول وسيم الحناشي حكم مساعد ثاني، حمزه جلاسي الحكم الرابع، خليل الجري مراقب المباراه، عصام الرحموني حكم الفار، مجدي بلاغه ومساعد الفار امين الله الحجري. وتحيه خاصه جدا للصديقين العزيزين تو كانوا بحذايا حسيلو غادرو اللي هما عبد الله العامري وتوفيق الصخري على مستوى التنسيق الاعلامي. انطلقت المباراه في ثوانيها الاولى تقريبا الدقيقه وبعض الثواني، وتو يجب الناس كل تحتاط لانه كل كره قويه تنجم تجي في اتجاهنا احنا. على كل توفيق الصخري تعدى، توفيق تحياتي ليك يا عبد الله، الناس الكل تسال يعني اموركم واضحه والا لا؟ حقيقه يعني على مدى سنوات يا وليد والله معناها شو نقول لك، عدنان الهنتاتي بالمناسبه والا توفيق الصخري والا عبد الله العامري، يعني سنوات نلقاهم في الملاعب ويسهروا على كل كبيره وصغيره من اجل تسهيل مأمورية الاعلاميين. نحييهم تحية خاصة والمحبة والمعزة متبادلة بينهم. إذا الدقائق الأولى كما قلت في هذه المباراة، شبة العمران بأزياء التقليدية الأصفر والأزرق الشبيهة بألوان الملعب الرياضي السفيقسي، وتقدم ساكت الدير أزياء التقليدية الألوان التقليدية ألوان الصعود نفس المريول تقريبا. لدى يوسف التوش حب يتفادى إجراء الكرة من قائد فريق مصعب العجيلي، رجع الكرة برجل اليمنى تفاديا لاحتساب مخالفة غير مباشرة، محاولة المرور خرق العادة هذه الكرة في وسط مناطق تقدم هذه بساقيت الدير، والكرة ضربت مخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران بعد ما كانت الكرة في انطلاقة محمد أمين بن عمر. الكرة مخالفة تقريبا في منتصف الميدان تقريبا شبيبة العمران هذه الكرة، عمر الزواغي، كرة عالية مباشرة في مناطق جزاء التقدم وكرة بالرأس من المدافع الحارس مرمى يوسف التوج، ياخذ كرة داخل منطقة الجزاء. هذا الحارس المتألق طيلة الفترات الماضية سواء في مباراة الكأس الدورة السابق أمام الأولمبي الباجي أو كذلك خاصة مباراة ملعب الجيبسي بتصدي لضرب الجزاء، هجمة للتقدم وداخل منطقة الجزاء وعلى الخط النهائي للمرمى، على الخط النهائي للمرمى زياد العلوي كرة ممتازة خارقة العادة داخل منطقة الجزاء في محور الدفاع ولم يكن متسللا، لن يبدو لي الجناوي الباس رقم 14 خارق العادة، خرج حارس المرمى منتصر السيد ارتماء يرفع به الحارس يرفع الكرة قرصة صغيرة وعلى الخط النهائي للمرمى، يتدخل الدفاع خارج كرة ركنية، تتفادى الركنية الجناوي داخل منطقة الجزاء وتخرج من دفاعات الشبيبة، تخرج من دفاع شبة العمران مباشرة في وسط الميدان. شكون ياخذ الكرة؟ فرج عجرود يعاود يرجعها منين جات لمناطق شبة العمران، كرة بالراس العلوي ما ياخذهاش والدفاع ترجع للجناوي كنترول بالزر حاب يخدم الكرة مع العلوي، تخرج من دفاعات الشبيبة الرياضية بالعمران عن طريق عمر الزواغي الأولى، الثانية ترجع للتقدم لسعد براوي، لسعد تضيع الكرة تمشي بهجمة معاكسة للشبيبة الرياضية بالعمران من الجهة اليمنى، عدي بالحاج يطلب الكرة ما توصلوش تمشي مباشرة لبلال مغنم، دائما الكرة في اليمين الآن عدي بالحاج، عدي تضيع عليه الكرة القائد فريق التقدم مصعب العجيلي، مصعب يحاول يمر قدام عدي ما ثماش مخالفة بالفعل لأنه حط بدنه لا أكثر ولا أقل عدي بالحاج، الكرة ترجع للشبيبة الرياضية بالعمران عن طريق هيثم الحميدة قائد الفريق، بناء الهجمة للشبيبة، مصعب العجيلي خارج كرة بالرأس، جيناوي حمدي جيناوي غير اتجاه اللعب على الجهة اليسرى نسق مرتفع مع بداية المباراة، كرة مباشرة من اليسار مرفوعة من محمد أمين الناوي ترجع الكرة والحكام يزفر مخالفة، دقائق أولى جيدة جدا سي محمد مع فرصة واضحة جدا للتقدم الذي بساقيت الدير، تقريبا خمسة دقائق لعب والنتيجة متعادلة 0-0 مع مؤشرات جيدة في بداية المباراة.
1: شكرا ياسين. فعلا الفرصة الأولى سانحة للتسجيل كانت لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائري في عمل ممتاز من حمد الجناوي، مرر كورة إلى زياد العلوي اللي تقريبا حطها كيف ما يلزم، لكن على خط النهائي للمرمى المدافع سامر المرواني ينقذ مرماه من هدف محقق. إذن رمي التماس حاليا لفائدة فريق شبيبة العمران في مناطق الدفاعية، ننتظر إذن تنفيذ الكرة تمشي مباشرة من عذيب الحاج رأسية وسيم عتيق ورائية إلى حارس مرمى يوسف التوج، خطيرة جدا وحاولت التزيد من بعيد، الكرة كانت من غيث بن حميدة، معناها كرة كانت قصيرة يتصدى الحارس يوسف التوج بالرجل تاعو، تجي الكرة مباشرة أمام غيث بن حميدة حاب يسدد مباشرة في الشباك، لكن الكرة كانت فوق المرمى ويبقى لاعب فريق شبيبة العمران ملقى على أرضية الميدان. الحكم سيف الدين الورتاني يطلب معنا طاقم الإسعاف لفائدة فريق شبيبة العمران، تنظيم محكم حتى الدور هذه المقابلة في كنف الروح الرياضية، ولوجستيا فريق التقدم الرياضي بساقط داير نجح في المقابلة هذه في توفير جميع الوسائل الممكنة لتقنية الفار حتى تكون معناها المقابلة هذه الدور أمام جماهير فريق التقدم. كما قال ياسين المنتخب صعود فريقها لأول مرة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأكيد أن ملعب ساقط الدائر سيشهد السنة المقبلة العديد من الأشغال والتغيير ربما هيكله تماما، حتى فريق التقدم سيضطر لمشي يلعب مقابلاته في ملعب الطيب المهيري. كرة تمشي مباشرة إلى محمد أمين الناوي، محمد أمين الناوي كرة فرج عجرود، كرة في وسط الميدان حمدي الجناوي، حمدي الجناوي مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، حمدي الجناوي يبحث عن المساندة، يمرر الكرة إلى الأسعد البراوي، الأسعد البراوي كرة اليسار للناوي، الناوي يحاول يرفع الكرة تصطدم بالدفاع ومباشرة في التماس، تماس لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر في مناطق فريق شبيبة العمران من الجهة اليسرى. محمد أمين الناوي نفذ التماس، تخرج مرة أخرى مقطوعة من الدفاع، مرة أخرى في التماس، التماس من جديد لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر اللي حاول باش يربح بعض الأمتار. تماس مش يكون طويل المرة هذه عن طريق اللاعب حمزة الربعي، حمزة الربعي نعرفوه صاحب التماسات الطويلة، حمزة الربعي كرة طويلة دخل المنطقة الجزائية، يأخذ العلوي بالرأس ومباشرة الحارس منتصر الصيد يأخذ الكرة متاعه هذه وبسرعة محاولة عكس الهجوم عن طريق عذيب الحاج، عذيب الحاج يتجاوز نصف الميدان لكن ممتاز هروب بن عامر في قطع الكرة هذه ويرجع بها ورائية إلى حمزة الربعي، حمزة الربعي يمشي للرواق الأيسر لفريق التقدم الرياضي بساقيط الدائر، كرة في وسط الميدان ترجع مباشرة أمام حمزة الربعي، حمزة الربعي يلعب الكرة مع وسيم عتيق، وسيم عتيق، وسيم عتيق، وسيم عتيق يرفع كرة طويلة في اتجاه مصعب العجيلي عند الرواق الأيمن وتخرج في الأخير ضربة مرمى لفائدة فريق شبيبة العمران، ضربة مرمى لفائدة فريق شبيبة العمران بعد مرور 9 دقائق لعب في الشوط الأول والنتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين، وأيضا فرصة بفرصة، فرصة أولى كانت لفائدة فريق التقدم وفرصة ثانية كانت لفريق شبيبة العمران، كرة ترجع من حمزة الربعي مباشرة في التماس، التماس لفائدة فريق شبيبة العمران تقريبا مع خط منتصف الميدان في مناطق فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر لتنفيذ رمية التماس. عمر الزباغي ياخذها مصعب العجيلي مرة أولى ثم ترجع مرة ثانية مراقبة من مصعب العجيلي وياخذها دفاع فريق التقدم مباشرة للحارس سفيان يوسف التوج، يوسف التوج يمشي بالكرة للجهة اليسار. إذن 10 دقائق ياسين في الشوط الأول للتعادل 0-0 وأيضا فرصة بفرصة لكلا الفريقين.
0: بالفعل محمد، والتقدم الرياضي بسقيط الدائر من أجل مواصلة كتابة التاريخ كتب التاريخ بصعوده للمرة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكتب التاريخ بصعوده كذلك لأول مرة في تاريخه للدور ربع النهائي لكأس تونس، الدور النصف النهائي قرعة موجهة. والتقدم الراضي بسقيط الدير سيتعرف على منافسه كذلك عشية اليوم بما أنه بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وبعد ما تعرفنا على دور نصف النهائي الأول يوم أمس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم، زوز مباريات هذوما يعني الدور النصف النهائي الثاني لكأس تونس لهذا الموسم. وصارت في ألمانيا، صارت في إنجلترا، صارت في فرنسا أنه فريق من رابطة ثانية يكون موجود مثلا في دور النهائي، ولما لا يتوج كذلك. فأحباء الساقية واللاعبين وهيئة مديرة يبحثوا على مواصلة كتابة التاريخ. كما قلت الحكام مش يقول كرة للشبت العمران، رمي التماس على يمين التوج قريبة جدا من زاوية الركنية، يتنفذ التماس، هيثم الخميسي يرفع داخل منطقة الجزاء بالرأس، مصعب العجيلي على حدود منطقة الجزاء، تمشي قائد فريق العمران غيث بن حميدة، محاولة المرور من الجهة اليسرى، عدي بن حاج مش متسلل، عدي بن حاج، عدي ينجح في توزيع الكرة داخل منطقة الجزاء بالرأس في مرة أولى من حمزة الربعي، لكن ترجع وتمشي حمدي جيناوي، المراوغة تضيع عليه الكرة، يستعيدها غيث بن حميدة في وسط الميدان، غيث بن حميدة يغير لأقصى اليمين على مستوى أنه الملعب يعني ما فيهش مكان للتعليق، يقول مكان للتعليق أتحدث على المدرجات على مستوى الفار خذا الموافقة، لكن كيفاش موجودين الزوز كاميراوات نتاع الفار اللي على الجنب، كاميراوات التسلل الخاصة بالتسلل، يعني ما سقالة هذاك هو باش نوصل الصوره للمستمعين، سقاله على اليمين وسقاله على اليسار، وحتى المكان اللي واقف فوق منه الكاميرامان ما ادري يعني حاجه نتاع مرمى هذاك. علاش كما قال سي محمد التغيير يزم يكون موجود، التحسين يزم يكون موجود، حتى انه الفريق يكون الموسم القادم على اهبه الاستعداد لتقديم موسم ممتاز في الدوري الممتاز. كره للتقدم، هارون بن عامر، لمسة واحدة حلوة برشا وممتازة لسعد بوراوي، لسعد بوراوي يقترب مناطق جزاء الشبيبة الرياضية بالعمران، تعاود ترجع لسعد يحاول يراوغ ويحاول يمر يطيح يتحصل على مخالفة، المخالفة في مكان جيد على يمين الحارس منتصر السيد، وهارون بن عامر بإشارة واضحة جدا يطلب من الجماهير أنهم يتحركوا لأنه حاليا ثم شوية هدوء في المدرجات بعد ما كانت بداية المباراة وليد يعني الحكاية طريفة جدا بين جماهير التقدم الراضي بساقيت الدير اللي هي جماهير النادي الراضي الصفاقسي، حوار طريف ما قبل المباراة بينه وبين عبد السلام بوحوش، وتصريحه الشهير بعد مباراة السيسيس في ملعب الشادي زويتن بالحكاية بتاع فشان الكور، وبالتالي كان حوار طريف بين الطرفين. عبد السلام بوحوش تحلى بالدم البارد دون ردة فعل، هذو جماهير وهذا أمر عادي ما ثماش خروج على النص، وبالتالي اللقطة يعني كان فيها برشة طرفة قبل انطلاقة المباراة. الأمور 5-5 على جميع المستويات، ننتظر فقط أنه هدف ينجم يعطينا مباراة أخرى. المخالفة الإذن بالتنفيذ الآن من طرف حكم المباراة سيف الدين الورتاني، مرفوع الكرة ومقوسة وقبل ما توصل المصعب العجيلي، تخرج الكرة من غيث بن حميدة لكن ترجع هارون بن عامر دوزيان بال، هارون يعاود يرفع الكرة على حدود منطقة الجزاء، تخرج من الدفاعات مرة أخرى، غيث بن حميدة تمشي الكرة لبلال التويتي، ضيع حمدي جيناوي، حمدي مصعب العجيلي على اليمين في مناطق العمران، يندو ما تتعداش، ترجع مرة أخرى للتويتي، بلال التويتي، عدي بن حاج، عدي سريع جدا، عدي ينطلق من الجهة اليسرى يقرب منطقة الجزاء، عدي وممتاز التدخل، ممتاز يقطع الكرة فرج عجرود لحظة المراوغة، يحب يكسر ثم يا أما يسدد مقوسة يا أما يرفع داخل منطقة الجزاء، وفرج عجرود يتدخل في اللحظة المناسبة ويخرج الكرة للتماس
2: بتوقيت ياسين
0: من الجهة اليسرى، عدي ينفذ التماس. التوقيت نقترب من 15 دقيقة لعب إلا بعض الثواني، والتعادل 0-0 بين شبيبة العمران وتقدم ساقيت الدير في إطار الدور ربع النهائي لكأس تونس. وليد
2: ياسين يقول الجماهير هادئة بعض الشيء سلاح الآن، يعني عكس بداية المباراة الدقائق الأولى متاعها ما ينجم يشعل حماس الجمهور إلى الهدف.
3: ما نتخيلش اللي يكونوا منطقيين بلا الجمهور. صحيح قاعد يتمتع بمباراة في مستوى طيب، أنا نشوف مباراة في مستوى طيب، فما احتكاك كبير، سبندية كبيرة، ما أنا هجم منه وهجم منه. نتخيل اللي يكونوا على بالدير الموندي ماتش إن شاء الله نتفرجوا على حتى أحسن من هكايا. الجمهور متاع النادي متاع التقدم الرياضي صفاق، التقدم الرياضي بساق الدير، ما أنا منتشي بالوضعية اللي هو فيه، لأنه
2: طبعا
3: ما أنا حقق نتائج طيبة ومنطقيين تو يستنى في نتيجة إيجابية باش يكمل
2: الفرحة متاعه طبعا.
3: دونك هذيك الاتحاد الطونط اللي هو فيها، أما يتفرج قاعدين نشوفه في مستوى طيب من الفرق.
2: طبعا نتخيل الجماهير أيضا قاعدة تنتظر في نتيجة بعث بوحجلة والترجي، لأنه إذا ترشح ساقي دير سيواجه المتأهل من صفيرة قذومة إلى حدود دقيقة 14، ما زال التعادل بدون أهداف بين بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله نعطيكم جديد في كل لحظة. نرجعوا إلى ملعب ساقي الدير. ياسين محمد ملولي، مرحبا بكم جديد، تفضلوا.
1: شكرا لك وليد. 16 دقيقة لعب، وهذه رمية تماس لصالح فريق التقدم. تتلعب كرة عند حمدي الجناوي، يرفع داخل مناطق الجزاء، الارتقاء الدفاعي قطعان الكرة، ومباشرة كرة طويلة ماشية في اتجاه بلال التواتي. بلال التواتي ومراقب من طرف دفاع فريق سقيت تقدم ساقيت الدير، وفي الأخير تخرج الكرة ضربة زاوية لفائدة فريق شبيبة العمران بعد تدخل دفاع فريق تقدم الرياضي بساقيت الدير. ضربة الزاوية هذه تجي على يمين الحارس يوسف التوج. فريق شبيبة العمران يعتمد أكثر على السرعة في الهجومات المعاكسة، محاولة استغلال ربما بعض الفراغات الذي يتركها فريق تقدم الرياضي بسقيط الدائر في تنسيق عملياته الهجومية. إذا ضربة زاوية على يمين الحارس يوسف التوج لفائدة فريق شبيبة العمران. ننتظر تنفيذ ضربة الزاوية. الحكم سيف الدين الورتاني في حديث مع المدافعين والمهاجمين على حد السواء، ومشيعة الإذن الآن بتنفيذ ضربة الزاوية هذه. تتنفذ، يوسف التوج يخرج ما يخدش الكرة هذه، والهدف الأول، الهدف الأول لفائدة فريق شبيبة العمران يجي في دقيقة 18 أثر ضربة زاوية. إذن تمكن فريق شبيبة العمران من مغالطة لاعب الحارس وصاحب الهدف على ما أظن سامر المرواني. سامر المرواني في دقيقة 18 يفتتح النتيجة لفائدة فريق شبيبة العمران أثر ضربة زاوية. تتغير إذن المعطيات هنا في ملعب ساقي يد نتيجة لفائدة فريق شبيبة العمران في دقيقة 17 من الشوط الأول. إذن يستأنف اللعب في كرة في منتصف الميدان عن طريق زياد العلوي ورائية إلى هارون بن عامر إلى لسعد البوراوي. لسعد البوراوي حاول باش يرفع كرة طويلة ماشية مباشرة بدون أي مشكل عند الحارس منتصر الصيد. منتصر الصيد، منتصر الصيد بالرجل اليسرى كورته تجاوز نصف الميدان ومنهجة كما يجب في اتجاه مصطفى السوسي. مصطفى السوسي ثم قطع الكرة، كرة ماشية في اتجاه زياد العلوي. زياد العلوي من الرواق الأيمن. زياد العلوي يمشي لليمين يلعب كرة ورائية مع هارون بن عامر. هارون بن عامر إلى حمدي الجناوي ثم هارون بن عامر على اليمين يطب الكرة توصل له هارون بن عامر، ثم يوزع داخل مناطق الجزاء ويدخل الدفاع مباشرة يقطع الكرة في ضربة زاوية لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر بعد تدخل غيث بن حميدة قائد الفريق. إذا ضربة زاوية على يسار الحارس منتصر الصيد لتنفيذ ضربة الزاوية هذه. تتنفذ الكرة على مستوى القائم الثاني، ومنتصر الصيد بقبضة اليد يخرج الكرة ضربة زاوية أخرى، المرة هذه على يمين الحارس منتصر الصيد. يمشي حمدي الجناوي لتنفيذ ضربة الزاوية هذه. حمدي الجناوي هو اللي مشي تولى تنفيذ ضربة الزاوية هذه. وقد بلغنا الآن دقيقة 20 في الشوط الأول، والنتيجة هدف مقابل صفر لفائدة فريق شبيبة العمران أمام تقدم ساقيت الدائر. حمدي الجناوي في تنفيذ ضربة الزاوية ينفذ ضربة الزاوية كرة مقاوسة وكرة ضيع الكرة مع اللاعب حمزة الربعي فرصة سانحة لتعديل النتيجة وتخرج مرة أخرى ضربة زاوية أخرى ترجع المرة هذه على يسار منتصر رصيد ترجع ضربة الزاوية الثالثة على التوالي ترفع الكرة داخل مناطق الجزاء من عرب العمر ومنتصر رصيد يأخذ الكرة تاعو بالمرة هذه ياسين. إذن تقريبا 21 دقيقة لعب هدف مقابل صفر للشبيبة العمران أمام تقدم ساقيت الدائر ياسين.
0: الهجمة للشبيبة من الجهة اليمنى المتقدم بهدف مقابل صفر محاولة المرور دخول منطقة الجزاء وتسديد كرة جانبية بقليل على القائمة الأيمن ما لا فرصة وتوغل ممتاز. شكون اللاعب؟ هل هو عودي بلال التويتي رقم 9 يتوغل من الجهة اليمنى يدخل منطقة الجزاء يفتح زاوية التسديد باليسار جانبية بقليل على القائمة الأيمن لمرمى الحارس يوسف التوج وتضيع كرة الهدف الثاني. تعديل الأوتار مطلوب بالنسبة للمدرب يسري بن كحلة ولأنه بداية المباراة كانت متعادلة جدا والحقيقة أقولها من خلال متابعتنا لفريق تقدم ساقيت الدائر هذا الموسم ممكن العودة في أي لحظة. المراوغة والتسديد من العلوي تضيع ترجع للعمران عدي بالحاج يطلب الكرة على أقصى اليمين لكن يستحفظ بالكرة التويتي يربح المخالفة في وسط مناطق تقدم ساقيت الدائر اللي الحقيقة الهيئة المديرة برئاسة سيمونير ملاك وفية لعاداتها وبترحيبها بالضيوف موجودين بعض الضيوف والهيئة المديرة للشبه الرياضي بالعمران مع بعض المحظوظين ممكن الأحباء وراء مرمى يوسف التوج بعدهم طبعا على الجمهور تفاديا لأي احتكاك وموجودين ويشجعوا واقفين ويتفاعلوا مع كل اللقطات ويتفاعلوا مع الهدف اللي سجلوا شبيبة العمران حتى الآن وهذه عادة دأبت عليها الهيئة المديرة للتقدم طيلة هذا الموسم. كرة خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء فيها ارتباك وتخرج أخيرا الجناوي تضيع الكرة حبيبني الهجمة وضاعت الكرة. وذكر الجميع بتقدم الشبيبة الرياضية بالعمران بهدف مقابل صفر هدف سامر المرويني دقيقة 18 كيف كان الهدف ركنية على يمين التوج توزعت في القائم الثاني يخرج الحارس خطأ في الخروج تردد في الخروج يخرج ما يخرج ما خذيش الكرة والتويتي رجع الكرة بالرأس رجعها للسيمتر رجعها منين جات والمتابعة موجودة من سامر المرويني كرة بامبي قدامه يتسدد مباشرة في الشباك ويكون هدف أول بإمكان التقدم أن يعود شريطة الخروج من فترة الارتباك هذه في كرة اليد يقول لك باساج فيت المرور بفترة فراغ فالهدف ممكن أثر نوعا ما على المعنويات معك جمهور مطلوب من الجمهور أنه يتحرك شوية وكذلك المدرب يسري بن كحلة بصدد المتابعة وممكن تعديل بعض الأمور في قادم الدقائق. كرة عالية العلوي ما يخذش بالرأس ثم فارق الطول واضح جدا الحقيقة من عدد من لاعبي شبيبة العمران أتحدث على التويتي أتحدث على رقم 24 كذلك هيثم الخميسي ما شاء الله عليه طول قامة لاعبو الدفاع أربع لاعبين بلال مجنم عمر الزواغي سامر المرواني اللي سجل الهدف تاكل على الكرة قبل ما تخرج من دفاعات تقدم ساقيت الدائر والكرة في التماس التماس للتقدم بالضبط واحد من الجماهير ورايا نسمع فيه يقول له يكلم في قائد الفريق مصعب العجيري يقول له كلم اصحابك ما تدخلوش بعضكم وهذا هو اللي قلت عليه نوع من الارتباك.
2: به ينقطع الخط مع ياسين نرجع له بعد قليل. اذا 1-0 لشبيبة العمران من تقدم ساقيت الدائر وبعث محجلة ترجل التونسي الى حدود دقيقة 23 ما زال التعادل بدون اهداف بين الفريقين. ياسين رجع نرجع ونكملوا معها المباراة.
0: نعم وليد الكرة للتقدم عن طريق فادي الدرقيش على اقصى اليمين مصعب وحده كنترول مصعب في مناطق الشبيبة الرياضية بالعمران يرجع بها الحمدي الجيناوي حمدي صاحب الحلول ويتحصل على مخالفة هروم العمر واضحة جدا ضد غيث بن حميدة. نقترب من الدقيقة 25 دائما تقدم النتيجة للشبيبة الرياضية بالعمران بهدف مقابل صفر مخالفة كرة ثابتة لتقدم ساقيت الدائر الكرة عند رقم 14 كنقولوا معلول ملك الحلول الجيناوي ملك الحلول في فريق تقدم ساقيت الدائر الجيناوي حمدي جيناوي. الكرة بمفعول بعض الرياح مش راكحة في الميدان. حكم المباراة الورتاني قال له تحط الكرة متاعك, حدد له المكان. التنفيذ, هل تأتي بالجديد الكرة الثابتة هذه؟ جيناوي يلعب تمريرة قصيرة, محاولة المرور والتوغل والدخول, وفيها ركنية. لا ما فيهاش, فيها ركنية, نعم ثم ركنية. التوغل من لسعد بوراوي من الجهة اليمنى, ضربت الكرة في المدافع في غيث بن حميدة, ثم تعاود تصطدم بالعشب واخذها منتصر السيد, ولكن الكرة ديجا خرجت ركنية. ثم عدد من الركنيات الرابعة والخامسة للتقدم الرياضي بسكت الدائر. الكرات الثابتة موجودة, طول القامة تحدثت عليه نقطة مهمة جدا في الكرة العالية, كذلك طول قامة منتصر السيد الحارس المتميز في بطولة هذا الموسم. تبقى فقط عنده لقطة متداولة في مباراة الترجي الرياضي التونسي بينه وبين مرياح, وطبعا تضاف لعديد اللقطات اللي فيها تأويل كبير برشا في الكرة التونسية على مدى عقود وعقود. كرة للتقدم, توزيع داخل منطقة الجزاء قصيرة, لكن ترجع لتقدم ساكت الدائر. عديب الحاج يضيع, يسترجع, يضيع, يعاود يسترجع. كرة في الوسط تمشي على الجهة اليمنى, مقنم. دقيقة 26, هدف مقابل صفر دائما لشبيبة العمران على حساب التقدم الرياضي بساقيت الدير. تقريبا 20 دقيقة على نهاية الشوط الأول سي محمد.
1: وهو كذلك ياسين, كرة عن دفاع فريق التقدم الرياضي بساقيت الدير. طلب الكرة تمشي لهارون بن عامر, ما يتحكمش الكرة, تخرج تمس لفريق شبيبة العمران مع خط منتصف الميدان. انتظروا إذن تنفيذ التماس عن طريق عمر الزواغي. يلعب كرة مشي عن دفاع فريق التقدم, قطع الكرة, وكرة طويلة ماشية مباشرة في اتجاه سامي الهمامي ومع زياد العلوي, وفي الأخير تخرج الكرة في التماس. تماس فعلا لفائدة فريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر من الجهة اليمنى. مصعب العجيلي لتنفيذ التماس هذا لفائدة فريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر. يلعب كرة مع زياد العلوي, ارتقاء الفضائي, ثم حمدي الجناوي ياخذ الكرة مرة أولى, ثم في الأخير التماس بشكون المرة هذه لفائدة فريق شبيبة العمران. وعمر الزواغي اللي هو اللي مش يتولى إرجاع الكرة للعب باليدين في مناطق في منتصف ميدان فريق شبيبة العمران. تتنفذ الكرة, تتلعب مباشرة مع غيث بن حميدة. غيث بن حميدة محاولة المرور بالكرة مقطوعة لفائدة فريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر. حمدي الجناوي وسط ثم لاعبية ياخذ الكرة, ثم فرج على الجنود باين لسعد بوراوي يمشي الجهة اليسرى, ثم محمد أمين الناوي يصعد معه. لسعد بوراوي يحتفظ بالكرة ثم يحاول باش يوزع الكرة, تصدم بالدفاع وترجع, والتوزيع داخل منطقة الجزاء ومقطوعة الكرة, وترجع في اتجاه عدي بالحاج. ياخذها الكرة فريق التقدم الرياضي بساقي الدين مباشرة تانية. مصعب العجيلي يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء, ومرة أخرى الدفاع, ترجع هارون بن عامر, ثم مصعب العجيلي مرة أخرى يمشي للجهة اليمرى إلى حمدي الجناوي. حمدي الجناوي كرة في اسمه هارون بن عامر داخل مناطق الجزاء, مراوغة أولى ومراوغة ثانية, وثم مطالبة بضربة جزاء لما لمس كرة باليد من المدافع, لكن الحكم سيف الدين الورتاني يأمر بمواصلة اللعب, وتوصل اللعب وكرة مرة أخرى على خط الميدان, خط النهائي المرمى تقريبا. الدفاع يدخل ويوقف المرمى, يتواصل الهجوم, ضغط لفائدة فريق التقدم. التسديدة من فادي الدرداش ترجع في اتجاه محمد أمين الناوي كرة طويلة اتجاه لسعد بوراوي على الجهة اليسرى. لسعد بوراوي محاولة مراوغة أولى مراوغة ثانية, يسقط على أرضية الميدان, والحكم يقول مخالفة ضد فريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر. نصف ساعة لعب تقريبا ياسين, وكانت فرصة سانحة لتعديل النتيجة ومطالبة بضرب الجزاء. ما نعرفش معناه فمشي تدخل من الفار,
2: نرجع معك سي محمد وياسين على القرار الحكم, ثم ضرب جزاء ولا لا. أما قبل هذا موعد رفع الأذان, أذان صلاة العصر موجزة الرابعة, ونرجع نشوف معكم جديد ملعب ساقية الدائر.
4: الرابعة مساء.
5: مرة
4: حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حذر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان أحسن الجربوع اليوم من خطورة تهريب كميات من اللحوم الحمراء الرومانية إلى تونس والتي من شأنها الإضرار بصحة التونسيين، داعيا وزارة التجارة إلى تحمل مسؤوليتها مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اليوم جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانوننا يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بقانون الاستثمار، وشدد عدد من النواب على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية صلب نص مقترح القانون، موصين بضرورة ربطه بقانون صرف جديد ومتطور حتى تفتح المزيد من الأفاق أمام التونسيين الراغبين في الاستثمار بالخارج، وكذلك بضرورة مراجعة هيكلة الإدارة التونسية التي تعنى بالاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بما يساهم في تشجيع المستثمرين على مزيد بعث المشاريع لخلق فرص تشغيل إضافية. أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكر اليوم عن برمجة تعويض أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية بالمناطق البلدية بهدف الحد من استهلاك الطاقة خلال سنة 2027، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على كهربة الاستعمالات في قطاع النقل باعتباره يستحوذ على النسبة الأكبر لاستهلاك المحروقات، إضافة إلى النظر في تخفيض الاستهلاك في قطاع البناء عبر اعتماد الإضاءة المنخفضة التكلفة. دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج خلال المنتدى السنوي الدولي 17 الذي نظمته مجلة الاقتصادي المغاربية إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. في العالم، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدتي المنصوري والحنية ومنطقة الحوج في قضاء صورة وبلدة تبنين في قضاء بنت جبيل وعلى أطراف بلدتي زوتر الشرقية ومفدونة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة حمر شقيفة جنوب لبنان. نقلت رويترز عن مصدرين إيرانيين رفيع المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليوناريوم عالي التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد. في المقابل، نقل ذات المصدر عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع السلاح النووي سينقل خارج الأراضي الإيرانية، وأن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن يتضمن بندا واضحا بهذا الشأن. ختاما، طالبت إيطاليا اليوم الاتحاد الأوروبي بفرض

0: عقوبات على وزير الأمن القومي الصهيوني إثمار بن غفير بعد نشره مقطعا مصورا يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود الذي اعترضت قوات الاحتلال في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة أثناء احتجازهم مقيد اليدين. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة تنجم تطلب نجمة 22-55 رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18-14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: 10 دقائق بعد 4، مرحبا بكم من جديد، نرجع لكم إلى سبيسيال سبور. نمشي مباشرة ثم جديد ملعب سقيت الدائر، وفي الانتظار أيضا نزار دربيل شاتينا رايو طبعا في الهدف الملغى. خنشوفه طبعا شنو صار بالضبط، او اللقطه نتاع ضرب الجزاء يرجع لها الفار. نرجع لك ياسين كمون، مرحبا ياسين. محمد ملولي ايضا
5: ليك، اذا محمد ملولي معك، شكرا ليك. اذا وليد، الو وليد،
4: نسمع فيك زميل محمد، تفضل.
5: الو،
4: نسمع فيك،
5: شكرا. اذا تغيرت المعطيات هنا وتمكن فريق التقدم الرياضي بسقيت الدائر في الدقيقه 37 من تعديل النتيجه عن طريق اللاعب الاسعد بوراوي اثر تسديده اولى من زياد العلوي، معناها تسقط الكره مباشره امام لسعد البراوي اللي يتمكن من مغالطه الحارس السيد وتحقيق هدف التعادل في دقيقه 37، واحنا الان نلعبوا في دقيقه 42. وقبل هذا كان ثم العديد من المعطيات، ضربه الجزاء اللي مقاش احتسابها لفائده فريق التقدم، وفريق التقدم قام باحتراز على لقطه عدم منح ضربه الجزاء. على كل هذه التفاصيل مع ياسين معك وليد.
6: عندك صح سي محمد، الاحتراز بالضبط على شو صار، على اساس انه الهيئه المديره التقدم ساق الدائره تقول لك والاداريين الموجودين تقول لك انه ما ثماش احتراز على مخالفه، لانه الحكم مشات شاف اللقطه في الشاشه نتاع الفار، ثم رجع زفر مخالفه امام مناطق جزاء شبت عمران، يعني مخالفه ضد تقدم ساقط الدائر. الاحتراز على انه حكم ما يرجعش باش يشوف لقطه نتاع مخالفه، هذا صحيح، ولكن اللي صار انه حطوا له اللقطه من بدايتها، لقطه ضربه الجزاء من بدايتها، وبالطبع ما تعداش
7: المخالفه
6: من بدايتها، اكتشف المخالفه زفر المخالفه، يعني الاحتراز يقول لك توا ما عندوش حتى معنى، ذاك هو تفسير اللقطه. التعادل 1-1 حتى الان،
7: نعم.
6: هذا هو الممكن، تحب وليد تتبع المخالفه هذه قبل في المباشر لشباب عمران في مكان خطير،
7: باش ناخذ تفسير زاد مستشار تحكيم نزار دربيلا، نواصل معك، نعم. المخالفه تفضل.
6: مؤكد عدي بالحاج، التوزيع في وسط المرمى، مرة أولى والثانية اللي يخرج التوج ويخرج الكرة ويربح مخالفة، تفضل وليد.
7: باهي هاي سي نزار الدربيلي يلتحق بنا، مرحبا نزار.
8: أهلا وسهلا أخي وليد، تحية ليك، تحية لخونا سلاح، وتحية لكافة المستمعين.
7: شكرا لك. هاي تعليقك الساعة على ضربة الجزاء، أنت قلت لي في الكواليس قلت لي موجودة واضحة، شفنا الناس الكل على مست اليد.
8: معناها هو باش نكونوا واضحين، احنا ديما في ضربة الجزاء شو نقولوا إذا كان اليد نتاع اللاعب كانت محلولة وكانت امتداد للجسم، معناها بطريقة أخرى أعطت حجم أكبر معناها للبدن، في هذه الحالة تعتبر ضربة جزاء ولا غبار عليه وما ندخلوش في النية نتاع الملاعب. وهذا اللي صار في لقطة الجزاء الأخيرة، أنه الملاعب معناها كانت يده محلولة مدافعة شبيبة العمران وضربة جزاء لا غبار عليها، لكن ما رأني كان أنه في الفار وقت رجع الفار هم رجعوا للقطة من البداية متاعها اللي كان على أساس ما نسمى مخالفة قبل ومخالفة لا وجود لها، هو كما نقول احنا بلغة الرياضة ازلق الملاعب قد ليكليبر متاعه، جاب مخالفة من معناها وهمية معناها من والأدى والأمر. سمحني أخي وليد 30 ثانية فقط، في دقيقة 40 تم مخالفة أمام الحكم المساعد، دفع واضح لمهاجم سقيط الدائر ولا يحرك ساكنا والحكم لا يحرك ساكنا، فاركونتر بعد تقريبا 30 ثانية أخرى مخالفة بجنب معنى الدزويمات اللي لشبيبة العمران اللي هي معناها دفع بسيط جدا والحكم متنطر معناها يجري تقول معناها مشروع ليشن وصفر مخالفة. الحقيقة أنا نقول عيب على سيف الورتاني، احنا ما رئيس قدير هي جمعية كبيرة بتاريخها، جمعية كبيرة باسمها، جمعية كبيرة بحضرها برجالها بجمهورها،
7: اعطي لكل ذي حقا هذا المطلوب. هذا المطلوب واضح. يعطيك الصحة سي نزار على كل هذا التفسير طبعا بالنسبة للزوز لقطات، شكرا لك.
8: شكرا.
7: ترجي تونسي يفتتح التسجيل امام بعث محاج 1-0 للترجي، محمد بن علي سجل الهدف الوحيد حتى الان في المباراة. اذا باش نرجعوا قبل ما نرجع لياسين، هاي سلاح تعليقك على تطورات حتى الان 44 دقيقة في لعب المباراة.
9: ان شاء الله الترتيب وصل للقابل وكبر، خاصة بالتسجيل هدف ولا تم رجعت الكليبر بين زوج فرق وكل هجمة بهجمة، وان شاء الله على الاقل كل اللي احق بالانتصار هو اللي ينتصر.
7: واضح. نرجع لياسين هاي.
6: مع الشكر وليد، 4 دقائق في الوقت البديل، التسديدة وكرة جانبية على مرمى شبيبة العمران، ولمسها منتصر السيد، يلمسها منتصر السيد لأن فيها ركنية. ثم برشا من الناس قدامنا الحقيقة مسؤولين والإداريين والمنظمين والمنسقين مع الكاميرامان، فيعني ليس على حافة الميدان، أنا نقف ونحاول نتبعوا مين لمين، مين يسار وميحي مع الريح، خلينا نجموا نشوفوا اللقطات ونتبعوه. ما يبيه من بعد 2 مازال كان الكاميرامان يتسمى به التعادل 1-1 بين الفريقين. لقطة ضربة الجزاء تحدث عليها نزار دربيل، نعطيكم الصورة الإذاعية أنه الحكم وقت اللي الناس كل طالب ضربة الجزاء عمل إشارة بصبيعه العيني، قال لهم أنا ما شفت شيء. نزار قال لنا رأي ضربة الجزاء واضحة، هذه الأولى تابع الركنية يقبل والتمر أمام الجميع، شكون آخر واحد يلمس الكرة؟ مهاجم التقدم وبالتالي التماس لشبة العمران. قلت لكم الحكم أعطاه 4 دقائق وقت بديل وأعطاه قال انه ما شافش لقطه ضربه الجزاء وكانت واضحه والتمركز نتاعو راهو كان جيد. وفيما بعد اعطاوه صوره بطيئه وصوره تلفزيه، ورغم ذلك المخالفه يقولون نزار انه لا وجود لها. كيفاش الحكام يشوفوا اللقطات، كيفاش يعينوا اللقطات، الله اعلم. هذاك علاش اللي قلناه بس نعاودوه اليوم بالفار ما غير فار. مستوى التحكيم الحقيقه بعيد كل البعد على المستوى المطلوب، خاصه الوقت اللي ما يقول لك سبق حسن النيه ليس النية الى ان ياتي ما يخالف. هذا منتصر الصيد ملقى على ارضيه الميدان ان شاء الله سلامات. تعادل 1-1 شوط اول بنتيجه تعتبر ايجابيه وجيده. شوط اول كان باهي، فيه نسق وفيه هجمات من هنا وهناك، في زوز اهداف وفيه لقطه جدليه تحكيميه كما هي العاده. الشبيبه الرياضيه بالعمران في الادوار السابقه تاهلت من خارج ميدانها، دور اول امام واحد قبلي 1-0، عدي بالحاج سجل هدف، ثم من جربه يجيب الترشح في الدوره الثمن النهائي امام اتحاد جيم جربه 2-0، سجل هيثم الخميسي وغيث بن حميده. وبالنسبه لتقدم ساقيه الدير انديه الرابطه المحترفه الثانيه، فوز على جمعيه اريانه في العاصمه 1-0، فاز 6-0 في نفس هذا الملعب على مشعل الساحلين، وامام فريق من الرابطه المحترفه الاولى في الدوره السابق 1-1 مع الأولمبي البيجي، فادي الدرقيش سجل هدف، و4-2 بركلات الترجيح يطمح للمواصلة للمرور للدور نصف النهائي ولإخراج كذلك فريق من الرابطة المحترفة الأولى المرة الثانية على التوالي، لما لا وهو الفريق اللي عنده مستوى جيد. الدرقيش يحاول يسجل يسدد وتصطدم بالدفاع وتعاود تخرج لوسط الميدان، لكن تبقى دائما لتقدم ساقط الدير، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن التسديدة بالرأس من العلوي بعيدة على المرمى، على مرمى منتصر الصيد، وتمشي ضربة مرمى لشبيبة العمران مع دخولنا في الدقيقة الأخيرة لهذا الشوط الأول. حكم ماذا في 4 دقائق، كرة حلوة برشا في وسط الميدان، لمسة واحدة جينوي حب يلعب مع العلوي، ما تتعداش ما تمرش، ترجع شبيبة العمران، غيث بن حميدة، غيث بن حميدة حتساقوا على الكرة، ممتاز قطع الكرة من غير ارتكاب المخالفة، علوي زياد العلوي يدور بالكرة، جينوي تبقى دائما للشبيبة للتقدم ساقي الدير، فرج عجرود في المناطق الدفاعية لين هذه الكرة، حمزة الربعي ويربح التماس، حكم المباراة ممكن برشا ينتظر تنفيذ التماس ثم يعلن عن نهاية الشوط الأول، ونشوف فيه ينظر للساعة متاعو، 4 دقائق انتهت، وبالفعل إذا نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف مقابل هدف. افتتح التسجيل سامر المرواني للشبيبة الرياضية بالعمران دقيقة 18، دقيقة 37 لسعد بوراوي عدل النتيجة للتقدم الرياضي بساقيت الدير. المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، المباراة متكافئة، المباراة جيدة. أعتقد هذايا على المستوى التحكيمي ثم جدل كما قال نزار دربيل، لكن على المستوى الفني أكيد يا وليد عندكم ما تحكيوا في هذا الشوط الأول. نلتقي إن شاء الله بكم، أنا سي محمد ملولي مع انطلاقة الشوط الثاني.
7: شكرا لك، شكرا ياسين، شكرا زميلنا محمد ملولي أيضا. 1-1 إذن بين ساقية الدير وشبيبة العمران، و1-0 للترجي أمام بعث بوحاجلة. هذه نتائج الأشواط الأولى طبعا في مباريات اليوم الدور الرابع النهائي لكأس تونس. نحاوص طبعا الشوط الأول، كيف شفتوا السلاح؟
9: البداية كانت طيبة من الفريقين الاثنين، محاولة من كل تقريبا جانب، معناها كانوا معناها قراب برشا من التسجيل، خاصة الأكسيوم تاع العلوي اللي رفع الكرة بالحارس بفنيات ممتازة جدا، لكن على أثر كرة ثابتة ضربة ركنية يمكن ثم على مستوى معناها المحاصرة، ثم معناها خطأ صغير على مستوى المحاصرة خلات الهدف يتسجل. على فكرة حتى في الهدف كنا نجمو نرجعوا للفار لأنه ثم مسك باليدين، لكن مرجعناش للفار.
7: تردد الحارس في الخروج،
9: تردد الخارج التمركز نتاعو تحت البار وقت اللي كان يمكن البارد نتاعو تكون قريبة، خاصة كي رجعت الكرة على المستوى 550 تقريبا، بعيدة 1.5 متر برك على ليندو فوند نتاع الكاج. الكل الاكسيون الثانية اللي فيها هارون بن عامر معناها ياخذ كرة على المستوى 18 في وضعية 1-1 يرفع كرة وضربة جزاء واضحة، لكن الحكم ظهر له اللي يكون يرجع للمخالفة نتاع اللي قام بها هارون بن عامر، وانا نتخيل اللي يكونوا ثم احقيه كبيره بالنسبه لضربه الجزاء. كان يمكن تخلي التقدم الرياضي بسق الدائرة على الأقل منتصر في في في الشوط الأول. المحاولة الثانية بعدين دربك على مستوى 18 كرة طيح أمام لسعد بوراوي اللي ما يتدش بيستدد كرة باليسرى في زاوية مستحيلة بالنسبة للحارس, خلها من تعادل هدف لهدف. ثم أكسيون أخرى لزياد العلوي اللي وجه كرة لولا البراد الممتازة للحارس الصيد للعمران اللي خلى الكرة في الركنية وكان يمكن يتسجل هدف. ان شاء الله اللي نتمناه يكونوا ثم ايكيتابيليتي على مستوى التحكيم على الاقل في التعامل مع مع, مع الجوز فرق, لانه عيطوله باش يشوف ضرب الجزاء ضر باش يعطي مخالفه ضد التقدم الذي بسق الدائر وقت كذا ما استحقاق نتاع ضرب الجزاء هذا مش خايب شويه. كيف كيف ثم مرور للاعب قائد فريق مصعب العجيلي على الرواق اليمين في وضعيه نتاع كان يكون يرفع كوره دفع من وراء واضح اللي يكون دفع من وراء وامام البرمي اسيستون الا انه ما خلى اللاعب وخلاه معناها يلعب تقريبا نفس المخالفه تصير بعد شويه يعطي معناها مخالفه لشبيبه العمران. ان شاء الله اذا كانت تستاهل شبيبه العمران باش تتعدى تتعدى, لكن تتعدى وقتها تستاهل باش تتعدى مش بال باش ندوز ولا بعيد ولا بمساعده خارجيه. التقدم قاعد يثبت في مستوى طيب من التقدم الذي بسق الدائري يلعب مع فريق ترتيبه بتاعه التاسع في الليك 1 فريق ولا اصبعه عنده تجربه نتاع الليك 1 نتيجه بالنسبه للشوط الاول
10: وقف برشا فرق كبيره في
9: الرابطه تعتبر نتيجه طيبه. نتخيل اللي يكونوا الهدف في جافي اخر الوقت اعطى اكثر ثقه للاعبين التقدم الذي بسق الدائر اللي قادرين باش ينتصروا في المباراه لو يكملوا بنفس النسق, لانه عدد الفرص اللي وفروهم في الشوط الاول اكثر من عدد الفرص اللي عملها العمران. معنا تقريبا الكره اللي قويه يمكن معنا المرور نتاع اللاعب على الرواق اليمين وبعدك حط كره على الساق اليسار وجهها تقريبا بعيده متر على الحارس والا الضربه الكره ثابته هيكم تقريبا محاولتين اللي واضحين أبرز. بينما التقدم كان على قسم اربع محاولات واضحين كان يمكن يفتك من هدف ثاني في الشوط الاول. الماريت لسق الدير بالحق قدم مباراه طيبه, نتخيله كان يزيد يثبت اقدام اكثر يمكن تولي
10: سنه اهداف الشوط الثاني
9: منطقيا نستناو اهداف وخاصه اللي يكونوا كل واحد مشي حاول باش يثبت احقيته بالمرور للدور القادم. وتولي الاغلبيه تو معناها منطقيا تقدم الذي بسق الدائر اذا كانت توصل اذا كانت تنتصر تولي مع الترجي التونسي في سق الدائر, واذا كان ان شاء الله معناها الفريق يوصل على نفس النسق
10: مفاجاه في بوحاجه ما نعرفوش
9: كل شيء
10: كل شيء مباراه الكاس 1-0 صحيح الترجي متقدم كل شيء وارد. اذا
9: نذكر
10: اي محمد بن علي الاسعد بوراوي هو صاحب هدف تقدم سقيت الدائر نذكره في الدقيقه 37 قبله سامر المرواني هو اللي سجل لشبيبه العمران في الدقيقه 18 1-1. اذا نايم مش نرجع لكم بعد بوز صغيره طبعا ونكملوا معاكم المباراه في شوطها الثاني.

0: الكبار طبعا في مواكبة لمباراتي الدور الرابع هي لكأس تونس. تقدم ساقية الدائرة المتعادل مع شبيبة العمران 1-1، وترجي المتقدم على بعث بوحجلة هدف مقابل صفر، وعودة المباريات في الأشواط الثانية. إذا مباشرة مش بشيوي ما لعب على ساقية الدائرة. ياسين كمون، محمد الملولي معنا اليوم، مش يكونوا في الوصف والتعليق. ساقية الدائرة مرحبا بكم. به مازالوا ما التحقوش بينا، في الانتظار الشرق يكونوا معنا. مباراة انطلقت إذن في الشوط الثاني، 46 دقيقة لعب، 1-1 بين الفريقين. هاي ساقية الدائرة جاهز، مرحبا بكم.
1: ألو ألو وليد.
0: أهلا وسهلا بك محمد، مرحبا.
1: إذن شكرا لك، مرحبا بك وليد، نجدد لكم التحية لكافة مستمعين الكرام أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا، مباشرة من ملعب ساقية الدائرة أين انطلق منذ دقيقة تقريبا الشوط الثاني في لقاء التقدم الرياضي بساقية الدائرة وشبيبة العمران في نطاق الدور الربع النهائي لتصفية كأس تونس، والنتيجة هي نتيجة التعادل بين الفريقين هدف مقابل هدف. الفريقان يدخلان هذا الشوط الثاني بدون أي تغييرات. بالنسبة لفريق المحلي تقدم ساقية الدائرة يوسف التوش في حراسة المرمى، ثم حمد الجناوي، مصعب العجيلي، محمد أمين الناوي، وسيم عتيق، حمزة الربعي، لسعد بوراوي، فرج عجرود، زياد العلوي، فادي الدرقاش، وهارون بن عمرو. بالنسبة لشبيبة العمران منتصر الصيد في حراسة المرمى، ثم بلال مقنم، عمر الزباغي، سامر المرواني، سامي الهمامي، هيثم الخميسي، محمد أمين بن عمر، مصفى سويسي، سوسي، عديب الحاج، بلال التواتي، وغيث بن حميدة. دقيقتين تقريبا منذ انطلاق الشوط الأول، كرة عند حمدي الجناوي يلعب كرة بيتاب مصعب العجيلي، ما يتمكنش من الالتحاق بالكرة هذه، وتوصل مباشرة إلى الحارس منتصر الصيد، والحكم سيف الدين نورتاني يوقف اللقاء بسبب إصابة لاعب فريق التقدم الرياضي بساق الدير. ذكر إذن بطاقم التحكيم الذي يدير هذا اللقاء يتكون من السادة سيف الدين الورتاني حكم ساحة، مساعد أول وسيم الحناشي، مساعد ثاني حمزة زلاصي، الحكم الرابع خليل جري، يراقب اللقاء عصام الرحموني، المنسقين الإعلاميين الزميلين عبدالله العامري وتوفيق الصخري، حكم الفار مجدي باللغة، ومساعد حكم الفار أمان الله الحجري. تقريبا 32 ثانية منذ انطلاق اللقاء في شوطه الثاني، والنتيجة كما قلنا نتيجة الشوط الأول التعادل بين الفريقين هدف مقابل هدف. الهدف الأول كان لفائدة شبيبة العمران في دقيقة 18 عن طريق سامر المرواني، وعدل النتيجة لسعد البوراو في دقيقة 37. ولو أنه يا وليد ليكو سيسلاح والنزار معناه عدم الإعلان على ضربة الجزاء هنا بين الشوطين كانت محل نقاش وجدال بين الجميع الزملاء هنا. مشاكة ياسين،
2: بالفعل هذا هو النقاش كذلك، على أنه مدى جدول القيام بالاحتراز من جانب الإداريين التقدم الذي يستقيت الدير.
0: هو التفاعل يا ياسين وزميل محمد، التفاعل مش فقط في الاستوديو، حتى من وسائل التواصل الاجتماعي، مستمعين قاعدين معنا في تواصل مستمر. أختنا سعاد تحية لها أيضا، ثم الناس استياء طبعا من أداء التحكيم في المباراة هذه إلى حد الآن. طبعا الشوط الأول يقول لك القرارات ما هيش في الحقيقة، خرج شوي على الخط المستقيم. يقول لك تحية للمستمعين الكل اللي معنا في المتابعة، خونا طارق القسنطيني نوجه له أيضا تحية قاعد معنا في الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله نقدم الإضافة طبعا من خلال سواء النقاش ولا العودة على كل النقاط اللي فيها شوي غموض حتى على مستوى التحكيم مع نزار دربيل. نرجع لك،
2: تحية لهم الكل بالطبع، ولكن على مستوى بروتوكول الفار فالاحتراز ما عنده حتى معنى، لأنه من حقه الفار أنه يرجع بقطع نظر توليد أنه ضرب جزاء ولا لا، مخالفة ولا لا، يرجع للعملية من بدايتها. هذه صارت، نعطيكم مثال مباراة اتحاد بنقردين والنجم الساحلي، اتنحى هدف باش رجع للقطة من بدايتها، نهائي كأس الكاف بين اتحاد العاصمة والزمالك ذهابا، هجمة طالبوا فيها الاتحاد العاصمة بضربة جزاء، تواصلت العملية، حكم معتها مواصلت اللعب، نعطيكم اللقطة، تواصلت العملية وسجل الزمالك هدف، رجع للفار نحى هدف الزمالك ورجع لضربة جزاء لاتحاد العاصمة. يعني راهو عادي جدا اللقطة اللي صارت بقطع النظر على مدى القرار الصحيح ولا مش صحيح، انا نعطيكم في برشة تفاصيل، وبالتالي الاحتراز راهو ما عنده حتى معنى وما عنده وين يوصل. ضربة المرمى لشبيبة العمران، يعني النقاش توره على مستوى المستوى ذي نجم نفصله ونسكر الموضوع ونحكيه على ما تبقى من المباراة. نعطيكم برشا أمثلة اللجنة القانونية ذي اللي ترأسها ياسين كمون وعضوية سي محمد المجهولي موفقني في الرأس سي محمد. الكرة تعود للشبيب الرياضي أبو العمران اللي يصبح على يسار المشاهد على يسار المدرجات الوحيدة لملعب سقيت الدير، على يسارنا احنا اللي موجودين على حافة الميدان مخالفة لعديب الحاج في وسط مناطق التقدم الرياضي بسقيت الدير. التنفيذ مش يكون بالرجل اليمنى مجنبة شوية على يسار التوج، التنفيذ من عديب الحاج، تعادل 1-1 بين الفريقين. الحكم الرابع يطلب من عديب الحاج أنه يوخر الكرة باش ينفذها من مكانه، وهذا من حق الحكم الرابع تو حتى باش الناس كل تبدأ تعرف أنه مجرئات جديدة في التحكيم. حكم المباراة زفر المخالفة تخلى مشي للدزويت، الحكم الرابع قانونا من حقه أنه يتدخل باش يعطي مكان المخالفة تحديدا، ومن حقه حتى باش يعلن ليساعد الحكم في يقول له مثلا لقطة ما شافهاش الحكم وقريبة من الحكم الرابع قريبة من خط التماس يقول له راهي مخالفة لشكون وإلا التماس لشكون، من حقه كحكم رابع أنه يقوم بذلك. لقطة شهيرة جدا أتذكرها جيدا دور نهائي لكأس العالم 2006، نطحت زيدان لماتيراتزي لم يشاهدها أحد إلا الحكم الرابع. تعود الكرة، الدرقيش بالرأس حب يلعب مع العلوي، ثم التغطية من الدفاع سامر المرواني، حط الكرة في التماس. التماس أحيانا هكا نفتح قوس بعض الذكريات وبعض اللقطات، اتذكر برشا مستمعين بعديد المناسبات على غرار كأس عالم 2006 يا وليد، وكأن الصور أمامنا صدق أو لا تصدق الحكاية عندي 20 سنة تو مش ندخله في الـ في الـ في الـ كأس العالم 2026. والله نسق جنوني شيء كبير على مر الأيام، كيفش يعني إيطاليا 90 وكانوا أمامي توا مباريات الاتحاد السوفيتي أنا ذاك وروجي ميلا وإنجلترا وإيطاليا ومارادونا وضربة الجزاء الشهيرة المثيرة للجدل حتى الآن في الدور النهائي بين ألمانيا والأرجنتين.
0: هذا الحنين طبعا اللي رجعني
2: هجمة معاكسة
0: الجميلة ياسين، حتى طريقة اللعب وطريقة التكتيك والكل تبدل، لما نقعد عنا حنين كبير هذا
3: نوستالجي كبيرة ياسين، معناها ايامات الواحد عاش مع في عركة مع الكورة ومع الامبيونس بتاع الماتش ما تتنساش، معناها تقعد يتراس حتى دي كومبينيزون تكتيك وثم حوايج تزاك تكنيك كما تحكي انت يقعدوا راسخين سنوات وسنوات في مخاخنا، لان فريمون عشناها بكل مروح وبكل معناها احساس بالكرة القدم.
2: بالفعل الدقيقة 9 سي محمد، دائما التعادل 1-1 بين الفريقين، شوط ثاني في بالي فيه بداية هكا نوعا ما من التحفظ.
1: فعلا ياسين، وأكبر دليل هو معناها ولا مدرب قام بأي تغيير، ربما يقع المرور إلى الحصص الإضافية، هيك علاش كل مدرب معناها قاد باحتياط كبير برشا، ما ثماش مجازفة كبيرة من كلا الفريقين على عكس انطلاق اللقاء. على كل رمي التماس لفائدة ساقيت الدائر محمد أمين الناوي،
0: ممكن ننتظر تغيير في فريق شبه العمران، ممكن
3: ماشي ثم إصابة على مستوى الأكسيال نتاع شبه العمران يكون في ساقه ومعناها يمكن ثم تغيير،
0: ننتظر تغييرات يعني في قادم الدقائق.
1: ثبتوا على كل، شكرا. اذا تتنفذ التماس المره هذه لفائده شبيبه التقدم الرياضي في ساقيت الدير، كره ماشيه باتجاه مباشره ما ياخذهاش زياد العلوي، تخرج في التماس، التماس لفائده فريق التقدم الرياضي في ساقيت الدير. لا سعد البوراوي يخلي الكره لوسيم عتيق، وسيم عتيق لتنفيذ التماس هذايا، مش تكون طويلة عن طريق حمزة الربعي. انتظروا إذن تنفيذ التماس، حمزة الربعي ياخذ يوخر ثم ينفذ كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، الارتقاء الفضائي من الدفاع ثم زياد العلوي، مقصية مرة أولى مشي عند هارون بن عامر، ترويض الكرة ثم محاولة المراوغة ثم يرفع الكرة على مستوى وسط الدفاع ويأخذها منتصر الصيد بكل ثقة، وفي محاولة عكس الهجوم عن طريق عديب الحاج، عودة ممتازة الحمد الجناوي، يقطع الكرة تمشي لسعد بوراوي يوصل ميدان الحمد الجناوي بمرور بالكرة من حمد الجناوي الجناوي، حمدي الجناوي، ثم هارون بن عامر يطلب الكرة ثم يحاول باش يلعب كرة طويلة، شادي الدرقاش ياخذها بالراس مرة أولى مباشرة، والتدخل الدفاعي ولكن ثم مخالف تسلل قبل هذا لفائدة الدفاع فريق شبيبة العمران، مخالف تسلل ضد خط هجوم فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. منتصر الصيد ينتظر رجوع الكرة للميدان، هي ترجع الآن، هو اللي مش يتولى تنفيذ ضربة مخالفة التسلل. منتصر الصيد يلعب الكرة ثنائية ثم محاولة التقدم بالكرة، كرة في وسط الميدان مقطوعة مرة أولى توصل لفادي الدرقاش، فادي الدرقاش لحمدي الجناوي، حمدي الجناوي مراقب من ثلاثة لاعبين، حمدي الجناوي تتقطع الكرة، ثم لسعد بوراوي يحاول يرجع ياخذ الكرة هذه، و الورقة الصفراء في وجه الأسعد بوراوي يرفعها سيف الدين الورتاني. وقد بلغنا الآن دقيقة العاشرة أو 11 في الشوط الأول، الشوط الثاني، والنتيجة كما قلنا التعادل بين الفريقين هدف مقابل هدف. مخالفة ومعها ورقة صفراء في وجه الأسعد بوراوي، مخالفة إذن لفائدة فريق شبيبة العمران. سامر المرواني موجود، تو ثبت شكون اللاعب اللي دخل، سي صلاح، كرة عند حمدي الجناوي، حمدي الجناوي يحاول يمر بالكرة هذه تتقطع من فريق شبيبة العمران، ومحاولة المراوغة يتواصل الهجوم من الرواق الأيسر لفائدة شبيبة العمران عن طريق عذيب الحاج، مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، ماشي يمرر الكرة، يمرر الكرة، محاولة الدخول توزيع الكرة والدفاع يدخل يقطع الكرة هذه، وترجع يتواصل الهجوم لفائدة فريق شبيبة العمران من الجهة اليسرى، فما مصعب العجيلي قدام الكرة ما يتمكنش من قطع الكرة هذه، مصعب العجيلي ثم هارون بن عامر أيضا ما يتمكنش، ويتوصل الهجوم لفائدة فريق شبيبة العمران ديما من الجهة اليسرى، عوذي الحاج يرجع ياخذ الكرة هذه مرة أولى ومرة ثانية، وش يقول الحكم؟ المخالفة لفائدة فريق شبيبة العمران. 13 دقيقة ياسين في الشوط الثاني، المستوى مازال منتظره أنه يرتفع أكثر من هكا.
2: بالفعل ويبقى دخول تقدم سقيط الدائر في هذا الشوط الثاني جيد، جيد ومحترم. المخالفة ستكون لشبيبة العمران.
0: ناشي سين قاعد تلاحظ معايا انه ثم برشا توقفات للعب، يعني الريتم مش موجود، يعني التدخلات ما تستحقش في الحقيقة السلاح، حتى
3: حتى المخالفة يعني اللي تو مع جنوي معناها بالريبيتسيون ما فيها حتى شيء معناها،
0: يعني الحكام يا ليت يخليوا اللاعب يتواصل، يعني ما ثماش يعني تكسير ريتم حتى على مستوى الفرجة، ما عادش تم فرجة في المباراة.
3: والاكسيون تاع بوراوي لا ترتقي الى ورقة صفراء، مخالفة صحيح لكن لا ترتقي الى ورقة صفراء، لانه ما ثم حتى ريسك، ثم حتى الرجل معناها ما عليك ما ترتقيش الى ورقة صفراء.
0: لعب رجولي به 1-1 بين ساقط الدائر وشبيبة العمران، ونذكر الترجي متقدم على بعث بوحجلة في دقيقة 60 هدف مقابل صفر. فضلوا
2: مع شكر وليد. وطبعا تحكي انت على لانه اللاعب مصاب، تحكي انت على انه حكم يخلي اللاعب، راي ثقافي وليد، وانا ديما عندي قول نقوله حتى في التعليق المباشر على المباريات، وشكون اللي يكون في الحكام، يعني اللي كانوا في الحكام ثم العديد منهم، خلي سيدي ما نعموش، العديد منهم التاريخ مظلم في الكرة التونسية، يعني هذا جاء حكم نمساوي للدربي قدم درس كروي مجاني للحكم اللي يحب يتعلم كرة يحب يتعلم تحكيم، درس كروي مجاني سايب عليك من المكونين وسايب عليك من التاريخ المظلم في الكرة التونسية وسايب عليك من هذا، كنت تفرج في المباراة وتعلمش معناها تحكيم، لا الحكام استفادوا ولا الفار استفاد ولا ناس، وكانه يعني احنا نتفرجوا في في في كوره هم يتفرجوا في كوره اخرى.
0: والحكم الرابع اللي كان موجود وقته هو اللي ادار مباراه النجم
3: ونادي السبت.
2: ما تعلم شيء وليد، ما تعلم شيء
3: ياسين. نعم. اللي يكون اعتبره الاب يبدا يدخن ويجي الولد يقول له ما تكيفش.
2: هذه هي، هذه هي مثال بي، مثال بي.
0: كيف هي، كيف مشي يقتدي ولا مش يسمع، ولا كانت فرصة هي في الحقيقة راهو الحكام هذوما اللي يجيو ويخليو تراس يعني في البطولة متاعنا من خلال حضورهم برشا مرات، راهو جاو خاصة في مباريات الدربي، للأسف للأسف بعد كم مباشرة بعد بأسبوع نحسوا بالفوارق الكبيرة.
2: بالفعل بالفعل وليد، كرة للعمران داخل منطقة الجزاء، شكون اللي دخل اخيرا؟ يبدو لي المهاجم هو اللي دخل، وبالتالي ثم تمس للتقدم الرياضي بالساقيه الدائر. سيف الورتاني مطالب حسب لاعبي شبه العمران بان ينتظر قرار من غرفه الفار، يطالبون بضربه جزاء. ما نعرفش الحقيقة في المباشر مع الحابل والنابل حول الملعب، كما قلت لكم ثم المنسق الإعلامي، ثم حكم رابع، ثم كاميرا مان أمامنا على المستوى حجب الرؤية، لكن إذا كان ثم حاجة أكيد مش تجي من غرفة الفار. في كل الأحوال التماس للتقدم الرياضي بسقط الدائر على يسار التوج حارس مرماهم، والكرة قريبة جدا من زاوية الركنية. القرار يجي بمواصلة اللعب، وبالتالي ما ثم حتى شيء ذا، لأني ما شفتش حاجة الحقيقة في اللقطة الماضية. صعود بالرأس، تزيد بالرأس عادية جدا، الدرقيش حاب يعمل كنترول وتضيع الكرة. تماس لشكون؟ ثامر المكور، احتجاج شديد، والحقيقة الاحتجاج هذه راي شفناها من, من, من, من الجانبين، من هذا الجانب وذاك، وهذا طبيعي جدا. ورقة صفراء من حكم المباراة الورتاني لثامر المكور، مسؤول وإداري ومدير رياضي بالنسبة لتقدم ساقيت الدائر. وتحدثنا مرة حتى أخذينا هكا شوية فرصة ديبا حديث يعني أثناء نقل المباراة، أنه علاش برشا احتجاج على الحكام التوانسة وما ثم ولا احتجاج؟ الناس كل يبدأ الناس كل شدة بلاستها في مباراة الديربي، لأنه ثم انعدام الثقة منذ البداية من اللي تعين حكم، ما ثماش ثقة في الحكم اللي جاي. زفر جاي وضربات الجزاء في جيبه، جاي والورقات الحمراء في جيبه، جاي والفريق اللي يزمه يترشح موجود عنده، وبالتالي يعني الثقة ما ثماش، وذا ثقة ما ثماش على كل قرار وعلى كل صافرة راه ثم احتجاج. هذاك علاش شفنا شيء في الديربي وشيء آخر وأشياء أخرى في بقية المباريات. برشة تقطعات، نسق منخفض في هذا الشوط الثاني، تعادل 1-1 بين الفريقين. أهداف الشوط الأول: سامر المرواني للشبيبة الرياضية بالعمران دقيقة 37، لسعد براوي عدل النتيجة للتقدم الرياضي بسخيط الدير. تتواصل هذه النتيجة حتى الآن في 18 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني.
1: شكرا. إذن مخالفة لفائدة فريق التقدم الرياضي بسخيط الدير في مناطق فريق شبيبة العمران لتنفيذ المخالفة. حمزة الربعي، حمزة الربعي وبجنبه حمزة الربعي يحاول باش يلعب كرة طويلة طويلة أكثر من لازم على زياد العلوي، تخرج إذن ضربة مرمى لفائدة فريق شبيبة العمران. ضربة مرمى كالعادة منتصر الصيد يجيب الكرة هو لتنفيذ المرمى. هذه ضربة المرمى
4: المقابلة هذه تتواصل أكثر من 90 دقيقة.
1: سامر العمراني أو بلال مقنم منتصر الصيد ما نعرفش كم مش نفذ تتنفذ أيضا ضربة المرمى. ترجع من دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، كرة مباشرة عن محمد الناوي، محمد أمين الناوي يرجع الكرة، تشتيت الكرة طويلة من شافة الجاهر بن عامر، هجوم بن عامر يروض الكرة لكن عكسي أمام مقنم، قنم كرة في وسط الميدان، يرجع فرجع جرود، فرجع جرود إلى وسيم عتيق، وسيم عتيق تمشي لمصعب العجيلي، مصعب العجيلي من اليمين يلعب 1-2 مع زياد العلوي، زياد العلوي لمصعب العجيلي، مصعب العجيلي يحاول باش يوزع الكرة، يوزع الكرة ويخرج منتصر الصيد، كان التوزيع أرضية، يقطع الكرة أمام اللاعب العلوي، يقطع الكرة أمام زياد العلوي ومحاولة عكس الهجوم بسرعة عن طريق مقنم، مقنم كرة السوسي، السوسي السوسي المراوغة الأولى ويسقط على أرضية الميدان، والحكم يقول مخالفة ضد لسعد بوراوي لفائدة مصطفى السوسي. في تنفيذ المخالفة اللاعب سامر المرواني، سامر المرواني يلعب كرة مع بلال مقنم، بلال مقنم كرة تمشي للرواق الأيسر لفائدة فريق شبيبة العمران، توزيع الكرة داخل منطقة الجزاء وعكسية من المدافع، ويتدخل محمد أمين الناوي يقطع الكرة هذه، فادي الدرقيش يأخذ الكرة مرة أولى ولكن عكسية، ترجع في عملية هجومية لفائدة فريق شبيبة العمران عن طريق المقنم، المقنم يمشي لليمين، كرة ترجع مرة ثانية للمقنم ثم يتدخل لسعد البوراوي محاولة عقد الكرة، ترجع كرة يأخذها زياد العلوي، باه العودة متاع زياد العلوي مرة أولى ثم حمدي الجناوي، حمدي الجناوي كرة زياد العلوي يرفع الكرة، زياد العلوي زياد العلوي، ثم أربع مدافعين ضد زوز مهاجمين، مراوغة أولى ومراوغة ثانية زياد العلوي ومراوغة ثالثة، لكن تقطع من الدفاع وترجع الكرة عند فريق شبيبة العمران اللي يتحصل على مخالفة لاعب سامي الهمامي لفائدة فريق شبيبة العمران في مناطق الدفاعية، مخالفة طبعا فريق شبيبة العمران بعامل الخبرة اللي اكتسبها في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم الثاني هذايا متاعو، معنا إجاري في نسق اللعب، مشاهد في اللعب فادي الدرقيش ملقى على أرضية الميدان، يقوم سلامات تتلعب ضربة المخالفة، التغيير اتجاه اللعب تماما لليسار لفائدة فريق شبيبة العمران، معنا مجارات نسق اللعب رويدا رويدا، ثم وقت يقرب للمناطق الهجومية يحاول يقوي في النسق فريق شبيبة العمران، دائما يتواصل الهجوم لفائدة فريق شبيبة العمران عن طريق التواتي، التواتي مقطوع كرة مرة أولى ثم مرة ثانية، هارون بن عامر، هارون بن عامر مراوغة أولى ثم يسقط على أرضية الميدان، والحكم يقول المخالفة لفائدة فريق التقدم الرياضي بساق الدير لفائدة هارون بن عامر.
0: باي زميل محمد نرجع لك انت ياسين مباشرة بعد موجز الساعة الخامسة، نذكر في الأثناء إذن دقيقة 67 تقدم ساقيد الدير شبيبة العمران متعادلين 1-1، وترجي التونسي متقدم على بعث بوحجلة في نفس التوقيت هدف مقابل صفر، الدور الرابع نهائي لكأس تونس.

تحية متجددة من قسم الأخبار. في طار الاستعدادة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أعلنت بلدية صفاقس ضبط برنامج استثنائي ومكثف لرفع الفضلات خلال أيام العيد، وذلك لضمان سرعة التدخل وتفادي تراكم النفايات في الأحياء والأسواق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما تقرر تحديد أكثر من 20 موقعاً لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية. ولتأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنطلق وزارة النقل بداية من الغد وإلى غاية جمال القادم بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري في برنامج استثنائي لفائدة المواطنين، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السفرات بأحسن الظروف وعلى مستوى الخطوط البعيدة. لشركة الوطنية للسكك الحديدية ستتولى شركة برمجة 140 سفرة منتظمة. شددت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني وجيش الجمهوري قائم على الانضباط ويصطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتأمين.

0: نسبي جنيف اليوم. أعلن الجيش اللبناني أن الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات في البنتاغون ملتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش، وما يتم تداوله بشأن التوزيع الطائفي للوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره الصيني على مقترح موسكو بشأن تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب داخل روسيا، مشيرا إلى أن واشنطن لم توافق حتى الآن على المقترح. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم تحقيق بعض التقدم بالمفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب شعر بخيبة أمل لأن العديد من دول الناتو رفضت القيام بشأن إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: 4 دقائق بعد الخامسة، مرحبا بكم من جديد، نرجع لكم لسبيسيال سبور. نذكر بنتائج إذن تقدم ساقيه الدائرة متعادلة 1-1 مع شبت العمران حتى دقيقة 73، وترجي متقدم على بعث بوحاج لهدف مقابل 0 دقيقة 72 مع ورقة حمراء في صفوف بعث بوحاج اللي مش كامل، ما تبقى من المباراة منقوص من لعب. نرجع إذن لملعب ساقيه الدائرة وسلاح وربيل طبعا مش يعطينا فكرة حتى دقيقة 72 شنو اللي يتغير في أداء الفريقين بعد ما حق التعادل. طبعا
4: تحس يكون لي ديول في وسط الملعب، أنا كثروا برشا دي كونتاكت بين اللاعبين وبرشا أخطاء، لكن يلزم بالحق الحكم يتعامل بنفس الدوات الريكيتابل بين زوز فرق من نفس الفوت من جهة، يلزم تتقيم بنفس الطريقة من جهة أخرى الأكثر الأقل، باش على الأقل من نبعد عطشان وجات ونخليه على الأقل الكرة هي تلعب على الميدان وتكون في إطارها، ما اللي مش انتصر يستاهل انتصار.
3: فنيا التعادل في النتيجة يعكس تعادل في الأداء بين زوز فرق
4: تقريبا، ما عدد حتى عدد فرص في الاقتراب للميدان ما 18 بالنسبه لزوج فرق تقريبا مش موجود في الفتره الثانيه هذه، دونك ثم برشا ما ثمش بريز دو ريسك معناها باش تطلع الفريق باش يخلق التفوق العددي في الهجوم اللي خلى تقريبا النتيجه تبقى على الشكل هذايا، دونك ثم تخوف وعلى الاقل سرتو في الفتره هذه لانه بهدف الفتره هذه يخلي يكون قاتل صحيح. ما ينجمش تريكيبيري بعده
3: خاصه في مباراه الكاس. نرجع اذا الى ساقيه الدائرة الزميلية ياسين كمون ومحمد الملودي، تفضلوا.
5: مع الشكر إذن لكم، مع الشكر للجميع، تحياتنا لكل مستمعي إذاعة صفاقس. 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والتعادل دائما هدف مقابل هدف. سامر المروان دقيقة 18 افتتح التسجيل لشبيبة العمران، دقيقة 37 لسعد بوراوي عدل النتيجة، نتيجة الشوط الأول ما زالت حتى الآن متواصلة. ثم زوز تغييرات مش تم بعد شوية في تشكيلة الشبيبة الرياضية بالعمران، محمد العسكري وشهاب الزغلامي، شهاب الزغلامي ياخذ مكان شهاب رقم 17 مكان الفاتسات بها الأولاد كل بعدين بليل مقنم هو اللي غادر ياخذ مكانه شهاب الزغلامي. في الأثناء كذلك محمد العسكري رقم 28 سجل دخوله تاون ثبته، وكذلك مع كل الزملاء يعني لهنا والله حالة مزرية، ناس كل ماشية جاية قدامنا منسقين عامين ملاعبية مسؤولين حالة حليلة، واحد مرة نقعد ومرة نقفوا باش نحاولوا نحصلوا معلومة ونشوفوا شنو واقع تصير. على كل ثم مخالفة لين لتقدم ساقيه الدائر على يمين منتصر الصيد قريبة جدا من خط التماس أمام الكرة النيو

0: هو كذلك الجناوي غالبا التنفيذ مش يكون للجناوي ان بون تيرور عنده التنفيذ طريقه مميزه جناوي مقوسه الكره في اتجاه المرمى مباشره يشدها ويسيبها الحارس على مارتين الحكم يقول مخالفه ضد مصعب العجيلي المس الحارس ممنوع طبعا لمس الحارس وقت اللي يهز الكره بيديه وبالتالي يعتبر الحكم ان المخالفه موجوده لمنتصر الصيد منتظر التغييرات في قادم الدقائق بالطبع التقدم الرياضي بسقيط الدائر هذا الفريق اللي حتى الآن يفرض التعادل بنفس النتيجة على فريق من الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كان الأولمبي البيجي في الدورة السابق اليوم شبيبة العمران هذا الفريق اللي تأسس سنة 1965 لأول مرة في الرابطة المحترفة الأولى أرقام مذهلة في هذا الموسم 16 انتصار 8 تعادلات وهزيمتان فقط مع تقديم كرة مميزة كل عوامل النجاح موجودة باش فريق يحقق النجاح المال قوام الأعمال المال موجود هيئة مديرة واقفة على كل كبيرة وصغيرة مدرب كفء يسري بن كحلة ملاعبية أصحاب جودة وخاصة الرغبة في تحقيق الهدف وهو الصعود فمرة أخرى نقول له ألف ألف مبروك للفريق ولأصدقائي من سقيط الدائر بالنسبة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران كما قال محمد هو الموسم الثاني يواصل النشاط في الرابطة المحترفة الأولى تأسس سنة 1943 أنهى الموسم في المرتبة التاسعة برصيد 36 نقطة 10 انتصارات 6 تعادلات و14 هزيمة الحقيقة وقت نشوفوا المباراة اليوم لا فرق بين فريق من الرابطة المحترفة الأولى ومن الرابطة المحترفة الثانية خاصة وفريق تقدم سقيط الدائر يعتبر قريب جدا من الرابطة المحترفة الأولى لأنه متصدر مجموعته وحقق الصعود الشيء هذا متجسد على أرضية الميدان التعادل 1-1 بين الفريقين حتى هذه اللحظة وطبعا دخلنا في ربع ساعة الأخيرة أذكر لكل المستمعين الكرام دقيقة 33 تقريبا والنسق في برشة تقطعات شوية من الله شوية من عبد الله الحكم تقريبا في كل لقطة يصفر ماهيش باسكيت ثم لقطة الخط كان عندكم افونتاج معتاش افونتاج هذا كل يساهم في أنه يسرع شوية الكرة ويعطينا نسق النجم مشاهده من خلاله مباراة من طراز آخر على كل تقريبا مازالت 12 دقيقة على نهاية المباراة موني تايم نجم يقول في مباراة الكأس التعادل 1-1 بين الفريقين
1: فعلا ياسين مع زوج تغييرات حصلوا في صفوف فريق شبيبة العمران شياب الزغلامي كان خذا مكان بلال مقنم ومحمد العسكري خذا مكان بلال التواتي إذن المدرب أمين الباجي يقوم بزوج تغييرات الآن كرة في هجوم لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر كرة مخطئة من هارون بن عامر ترجع عن دفاع فريق شبيبة العمران والتماس مباشرة لفائدة فريق التقدم عن طريق محمد أمين الناوي محمد أمين الناوي يحاول باش يلعب كرة طويلة مع فادي الدرقاش يطول كرته أكثر من لازم فادي الدرقاش تمشي سهلة عن دفاع فريق شبيبة العمران اللي يخرج بالكرة هذه عن طريق عمر الزواغي عمر الزواغي توصل الكرة إلى الهجوم في موقع متقدم ولكن الكرة بإشارة من المساعد الثاني للحكم تجاوزت الخط الجانبي للميدان وبالتالي كرة ضرب التماس فائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر الذي يستعد بدوره للقيام بتغيير الآن بدأت الحسابات ظهر لياس صلاح نشاهد في اللاعب آدم بن فجرية يستعد للدخول في تشكيلة التقدم الرياضي بسقيط الدائر كرة في هجوم عملية هجومية عن طريق الأسعد البراوي الأسعد البراوي كرة زياد العلوي زياد العلوي يشوت يسدد ومنتصر الصيد مل تسديدة من زياد العلوي ومل ارتماء من منتصر الصيد بكل يستنجد بكل الخبرة متاعه منتصر الصيد وبارتماء يخرج الكرة ضربة زاوية تقريبا أهم فرصة في الشوط الثاني هذه تجي مع الدقيقة 35 من الشوط الثاني ضربة زاوية لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر حمدي الجناوي لتنفيذ ضربة الزاوية هذه على يسار الحارس منتصر الصيد تتنفذ ضربة الزاوية عنق الدفاع وتعدى منتصر الصيد مرة أخرى ترجع الكرة يا من ناوي محمد أمين الناوي محمد أمين الناوي عاود يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء ومقصية والمخالفة مقصية والمخالفة ومعها إنذار أيضا ضد فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر ضد فادي الدرقاش فاردي كانت فرصة أهم فرصة في الشوط الثاني هذه سينا.
0: بالفعل عملية فنية ممتازة جدا من زياد العلوي، يدخل منطقة الجزاء، الباس اللي وصلت له ممتازة خارقة العادة، ويكسر يعمل المراوغة بالمدافع، ولكن كانت على الرجل اليسرى، كانت على ممكن الرجل اليمنى اللي هي محبذة ومميزة بالنسبة لي، كانت نجم تكون تزيدة أقوى من ذلك، وبالتالي ضاعت الفرصة على فريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر. كذلك وقت كان الخط عندكم في الموجز وليد، كانت فرصة خطيرة جدا للشبيبة الرياضية بالعمران عن طريق قائد الفريق غيث بن حميدة. غيث بن حميدة يقترب من مناطق الجزاء واحدة واحدة، ملقاش الضغط، يسدد والكرة كروازي، والكرة مرت جانبية بقليل على القائمة الأيسر لمرمى الحارس يوسف التوج. التغييرات بالنسبة للمدرب يسري بن كحلة، حمدي جيناوي يغادر ياخذ مكانه بهاء المولي، ورقم 9 آدم بن فجرية كذلك ياخذ رقم مكان 10، اللاعب رقم 10 اللي هو الأسعد براوي. هذه هم زوز تغييرات بالنسبة للمدرب يسري بن كحلة. كما قاسم محمد بدأت الحسابات، بدأت التغييرات مع اقترابنا من نهاية المباراة، تقريبا دقيقة 37 الآن، 8 دقائق على نهاية هذه المواجهة. الهدف اللي يتسجل قد لا يعوض، ولك قد تأتي بالجديدة الدقائق القادمة، أو سيكون نفس سيناريو مباراة الأولمبي البلجي الدورة السابق، نتحدث على تعادل هدف مقابل هدف، يعني الحصص الإضافية، نفس الشيء اللي كان يوم أمس في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي. وصلت المباراة في مستوى تعادل 1-1، مشينا لحصص الإضافية وسيسجل الهدف الثاني، وبذلك انتهت المباراة. نصف نهائي أول، النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي يوم الأحد في ملعب الطيب المهيري. نصف النهائي الثاني حتى الآن طرفه الأول الترجي الرياضي التونسي المتقدم على حساب بعث بوحجلة، أقول حتى الآن دائما في انتظار الطرف الثاني من سيكون التقدم الرياضي بساقيت الدائري، ويواصل كتابة التاريخ لأنه لأول مرة في الربع النهائي، وبالطبع سيكون لأول مرة في نصف النهائي، أو الشبيبة الرياضية بالعمران اللي سبق لها أن أجابت الترشح مرتين في الأدوار السابقة خارج العمران، خارج ملعب الشهيد زويتن. كرة للتقدم الرياضي بساقيت الدائري، طلب الكرة من أقصى اليسار، هو طويلة برشا، الفكرة حلوة ولكن الكرة بعيدة وطويلة على بهاء الدين المولي اللاعب رقم 3 اللي مازال كيدخل في تشكيلة التقدم الرياضي بساقيت الدائر. التماس للعمران، أرجع كرة في اتجاهنا احنا، وين احنا المكان الموجودين فيه على حافة الميدان بالرأس من بهاء المولي. التماس الثاني مع ربح بعض الأمتار لفائدة الشبيبة الرياضية بالعمران، مصطفى السوسي ينفذ هذا التماس لعدي، ترجع المصطفى، مصطفى السوسي حافظ على كورة، عدي بالحاج دائما على الرواق الأيمن، عدي لازم نقف باش نتبع اللقطة هذية، شيب الزغلامي داخل منطقة الجزاء، شيب الحكم مش يقول صفر مخالفة تسلل، نعم على شيب الزغلامي اللي دخل في نقاش مع المساعد الأول وسيم الحناشي. شيب الزغلامي طبعا معروف من اللاعبين المشاغبين على أرضية الميدان، حتى يدخل في بعض المناوشات أحيانا مع الجماهير. كرة تتلعب وتتنفذ، الربعي للتقدم الرياضي بسقيت الدائر، أو الكرة تخرج من فرج عجرود، أمامية هذه الكرة نصف طاهرة الدرقيش، التوزيع داخل منطقة الجزاء والعلوي ما توصلوش الكرة، تقطع من رقم 4 سامر المرواني صاحب الهدف الأول للعمران، والأسعد براوي هو اللي عدل للتقدم الرياضي بساقيت الدائر دائما في الشوط الأول. انتبهوا هذه الركنية اللي تجي في دقيقة 39 بالضبط، ركنية للتقدم الرياضي بساقيت الدائر، الحقيقة عدد مهول من الركنيات ولم يستفد من أي ركنية، لأنه التنفيذ حسب ما نشوف ما كان الجيد، كان قوي أقوى من اللازم وإلا قصيرة. مع عامل الريح، التوزيع بالرأس، المتابعة ومسيرة الكرة، التحذير للربعي داخل منطقة الجزاء، وكرة عالية عالية وبعيدة على مرمى منتصر الصيد. تبقى النتيجة تعادل 1-1 تقريبا، ونحن نستعد للدخول في الخمسة دقائق الأخيرة لهذه المباراة. سمحة
1: فعلا، إذن الخمسة دقائق الأخيرة، وزوز لاعبين من فريق شبيبة العمران على أرضية الميدان هما الحارس المرمى واللاعب، ومعنا نشوفوا معنا في مناقشات ما بين عاصم بوحوش والحكم الرابع والمساعد الأول للحكم، بسبب لقطة معناها مخالفة التسلل اللي كان أعلن عليها المساعد الأول الحكم السيد وسيم الحناشي، اللي ما أعتقد أنه معناها دولي. وسيم الحناشي معناها كانت قرارته سليمة، وإذا عدم رضا من طرف عبد السلام بوحوش وبنك بودلاء فريق شبيبة العمران. على كل منتصر الصيد يتلقى في الإسعافات على أرضية الميدان.
2: لا زميل محمد، خلي نستغل التوقف العاب حتى نذكره طبعا انه الرابطة عينت بالنسبة لمقابلات المرحلة الاولى مباراية البراج ما تبقى من هذا الموسم طبعا اللي مش تأهل للصعود الى الرابطة المحترفة الاولى، المباراة مش تلعبوا نهار الاثنين انطلاقا من الاربعة، نادي حمل انف مستقبل القسرين والملعب الجيبسي مع اتحاد تطاوين، يعني على مستوى نظام المباريات انه في صورة انه كملوا في الوقت القانوني بالتعادل مباشرة تمشي يتم اللجوء الى ركلات الترجيح باش نحدوا طبعا الفائز من زوز مباريات هذوما. طبعا نحكيوا على مباريات البراج من اجل الصعود للرابطة المحترفة الاولى، الموعد نذكر 25 ماي انطلاقا من الاربعة. تفضل.
1: والمقابلات هذه بالفارة
2: طبعا مش يكونوا بالفارة،
1: ان شاء الله ننتظر اذا التعيينات معناها الحكام، خاصة وانه اليوم على ما اظن كان ثم اجتماع بين او امس اجتماع بين النوادي الأربعة والسيد جمال الحيمودي وأعطاهم تطمينات بخصوص طاقم التحكيم التي ستدير هذين اللقاءين في انتظار اللقاء الفاصل لتحديد صاحب المرتبة الثالثة في الصعود الرابطة الأولى. ياسين،
0: لقطة طريفة جدا سي محمد، لأنه لاعب من شبيبة العمران يا وليد، ما نعرفش اللقطة التلفزية وصلتكم ولا، لاعب من شبيبة العمران ما عندها هكا ضغط على الكرة بكلتا اليدين، حب يقول الحكم أنه الكرة ناقصة شوية، وبالتالي أثارت موجة من التعاليق ومن السخرية هنا في مدرجات ملعب تقدم ساخن الدية. تعرف علاش؟ إذا كان لاعب من شبيبة العمران يحتج على أنه الكرة مفشوشة، أنت لعبت في ضد نادي الصفاقسي بكرة مفشوشة، تو ولات تقلق الكرة المفشوشة على كل ممكن قلق لانه الكره منفوخه النفخ الطبيعي، ممكن قلقته مش مستانس هذه اللقطه يعني كانت عابره ولكن اثارت برشا تعليق في مدرجات ملعب ساخيت الدين.
2: هي الحادثه على يبدو مش ستبقى ملتصقه طبعا من شبه العمران لسنوات نقولوا، لانه لقطه طريفه وحادثه طريفه في الحقيقه.
1: وهذه ضربة زاوية لفائدة فريق شبيبة العمران، يطلع المرة أولى ومرة ثانية ثم ترجع ومحاولة عكس الهجوم على كل معنى جميع الأخوة الصحفيين هنا معنى يلتقطوا في الصور لعبد السلام بوحوش اللي يصبح تقريبا فينومين معنى في كرة القدم التونسية في البطولة هذا الموسم. هذه مطالبة بضرب الجزاء من طرف فريق شبيبة العمران، الحكم يأمر بمواصلة اللعب ثم مخالفة لفائدة فريق شبيبة العمران، مخالفة جانبية لعدي بالحاج تقريبا، مخالفة جانبية دقيقة 43 في الشوط الثاني، دقيقتين تقريبا على نهاية التسعين دقيقة.
2: هدف ثاني للترجي الرياضي من بعث بوحاج، نذكره شريط الأهداف محمد بن علي دقيقة 38 وهيثم ضو دقيقة 86 من اللقاء، ونذكر ورقة حمراء لحازم الميداني لاعب بوحاج في دقيقة 69. حاليا نعيش دقيقة 88 من المباراة. تفضل.
1: شكرا. اذا اللعب متوقف عنا هوني، وعبد السلام بوحوش نشوف فيه طالب بالحكم بالرجوع للفار، ومسؤولين معنا الفريق شبيبة العمران معنا تقريبا ثلاثة مسؤولين في المنطقة الفنية. اين انت سيد خليل الجري الحكم الرابع او في الجهة الاخرى يراقب في عملية الاسعاف، وعبد السلام بوحوش يطلب من اللاعبين متاعه ويقول لهم قولوا للحكم باش يرجع للفار، الحكم يقول له ما فهم حتى شيء
2: حابل بالنبلة سيسلاح
1: المخالفة
2: أخيرة من المباراة. نعم. إذن دقيقة قبل نهاية الوقت القانوني بدينا نشوفه في التوتر اللي مستنسين به طبعا في اللحظات الأخيرة تاع مبارياتنا، خاصة مع الديفينومين كما قال منذ قليل زميلي محمد عبد السلام بوحوش.
3: إن شاء الله بتكونش الأمثلة متاعنا اللي نقتدوا بها
2: صغيرات على الأقل،
3: تكون أمثلة ذات عندها صيت وعندها
1: تبع المخالفة. ووليد مخالفة خطيرة لفائدة فريق إذا مخالفة خطيرة لفائدة فريق تتنفذ الكرة وتخرج وتخرج سلامات بر سلامات تقريبا ما نجمش نشوف قدامي بالكليكة معناه ثم معنا الحكم الرابع
2: واللاعب
1: من فريق تقدم ساقط على كل. إذا خمسة دقائق كوقت مبدد يا وليد، خمسة دقائق والهجوم يرجع لفائدة فريق شبيبة العمران. توزيع الكرة داخل مناطق الجزاء تمر مرة أولى ثم مرة ثانية عن الارتقاء الفضائي. شياب الزغلام يحاول يأخذ الكرة هذه يروضها مرة أولى ثم مقطوعة ترجع مصفى السوسي. مصفى السوسي يسدد فوق المرمى، مصفى السوسي يسدد فوق المرمى، ضربة مرمى لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. والحكم يمشي ويحكي مع الحارس يوسف التوج اللي يبقى على أرضية الميدان، والحكم يطلب الآن الطاقم الطبي لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر الدخول إلى أرضية الميدان. تقريبا بدأت الحسابات من هذا الجانب وذاك، وكأني بالمقابلة تسير نحو الحصص الإضافية، وكأني بالمقابلة تسير نحو الحصص الإضافية كما قال ياسين منذ قليل. قد يكون نفس سيناريو مقابلة باجا دور الثمن النهائي.
3: تصدي التوج كان ممتاز لأنه في وضعية متاع انفراد مع لاعب العمران، والبراد اللي قام بها خلت تقدم الرياضي بسقيط الدائر في المباراة لأنه كان إمكانية متاع تسجيل واردة واردة جدا، خاصة اللي كون الزاوية كانت مفتوحة أمامه، لكن تصدي التوج كان ممتاز وخلى الفريق متاعه موجود حتى لآخر دقائق.
2: سلامات طبعا الحاس.
1: للأسف احنا ما تمكناش من شوشاية هذه اللقطة سي الخاطر، كنا معنا قدامنا الحكم الرابع واللاعب البديل وفني الكاميرا، معنا ما تمكناش من متابعة هذه اللقطة رغم أن نعديه في المقابلة أوقوفا. على كل إذن شقول حكم، إذن ضربة مخالفة لفائدة يوسف التوش حارس مرمى فريق تقدم الرياضي بسقيط الدائر. الكرة تتجاوز نصف الميدان مشى في اتجاه باء المولهي، ما يأخذهاش باء المولهي ثم يأخذها زياد العلوي ومقطوعة من الدفاع مباشرة في التماس. تماس لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، يجي محمد أمين الناوي لتنفيذ التماس هذايا لفائدة فريق التقدم في مناطق فريق شبيبة العمران. محمد أمين الناوي مش تكون سماس طويلة أو قصيرة، ننتظر. إذن ثم حمزة الربعي جاي خليها محمد أمين الناوي هو اللي مش يتولى تنفيذ التماس، يجيب هارون بن عامر ثم ينفذ كرة طويلة داخل مناطق الجزاء. الدفاع يأخذ الكرة مرة أولى ثم مرة ثانية ومحاولة الخروج بالكرة هذه من دفاع فريق شبيبة العمران. كرة ماشية مباشرة في اتجاه حمزة الربعي، حمزة الربعي يرجع الكرة عجرود، فرج عجرود، فرج عجرود، كرة سالة ما ترجع يا حمد النووي ما يخذهاش. الهجوم يقطع هارون بن عامر مرة أولى ثم يتوصل الهجوم لفائدة فريق شبيبة العمران وترجع ليوسف التوج. يوسف التوج بالرجل اليمنى، كرة خاطئة من يوسف التوج يأخذها فريق شبيبة العمران، محاولة المرور بالكرة والتسديد ويوسف التوج، التسديد ويوسف التوج. يوسف التوج يمشي بالكرة إلى مصعب العجيلي، مصعب العجيلي، مصعب العجيلي من الريوق الأيمن يلعب كرة مع أدم الفجرية، كرة في وسط الميدان إلى هارون بن عامر، هارون بن عامر يغير اتجاه اللعب في اتجاه باء المولهي، باء المولهي مع مصفى السوسي يطلع مباشرة في التماس. تماس لفائدة فريق التقدم، محمد أمين الناوي، محمد أمين الناوي يلعب الكرة مع فادي الدرقاش، فادي الدرقاش يرجع بها لفرج عجرود، فرج عجرود إلى وسيم بن عتيق، وسيم بن عتيق يمشي للجهة اليمنى باء المولي، توصل الكرة المصعب العجيلي، مصعب العجيلي يحاول باش يلعب كرة ثنائية ومقطوعة من الدفاع مرة أولى ثم ترجع مباشرة أمام محمد أمين الناوي. محمد أمين الناوي بالرأس يخذش باء المولي ومع الدفاع باء المولي يأخذ الكرة وشيقول المساعد الحكم التماس لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر رغم احتجاج أمين البيجي مدرب فريق شبيبة العمران.
2: هدف ثالث الدرجة الرياضي 3-0 أمام بعف بوحجلة أمان الله التويتي دقيقة 93. فضل
1: ياسين ظهر لي معناها مش نمر مباشرة للحصص الإضافية، معناها وهذه كرة خطيرة لفائدة فريق التقدم ولكن خارج الميدان، ولكن بإشارة من المساعد الثاني الحكم ثم مخالفة تسلل في خط هجوم فريق التقدم. إذن مخالفة تسلل ننتظر الوقت المبدل تقريبا 5 دقائق وفاو ياسين.
0: بالفعل تقريبا انتهى الوقت, واعتقد انه مش زفر نهاية المباراة بعد تنفيذ مخالفة التسلل. منتصر الصيد يخلي الكرة المدافع نتاعو. بالفعل هذا هو اذا رسميا وليد نهاية المباراة في 90 دقيقة في الدور الربع النهائي لكأس تونس هنا في ملعب ساقية الدير. التقدم الرياضي بساقية الدير متعادل مع شبيبة العمران من الرابطة المحترفة الاولى بهدف مقابل هدف. اهداف تسجلت في الشوط الاول. دقيقة 18 سامر المرواني يفتتح التسجيل لشبيبة العمران, ودقيقة 37 لسعد بوراوي يعدل النتيجة للتقدم الرياضي بساقية الدير. تعادل على مستوى الأهداف, تعادل على مستوى التغييرات كذلك, زوز تغييرات في كل فريق. والآن سنمر للحصص الإضافية, ربع ساعة في كل حصة. إذا كان الأمور لم تحسن في 120 دقيقة ركلات الترجيح في الانتظار. لا نسبق الأحداث لأنه كل الأمور جائزة وليد. خليكم الخط نعم. بعد الدقائق ثم نرجع مع الحصص الإضافية إن شاء الله.
2: شكرا ياسين, شكرا زميلنا محمد ملولي. التغييرات اللي صارت سلاح في الدقائق الأخيرة من المباراة كانت بتفكير من المدرب أنه يخمم في الحصة الإضافية, ذاك الخروج حمد الجناوي ولسعد بوراوي من
3: اللاعبين اللي دخلوا تقريبا هم اللاعبين قبل كل شيء يملكون من الكفاءة شيء كبير, خاصة اللي يكونوا لاعبين اللي عندهم برشا سيربلون فيزيك ما يجموا اللاعبين جينيرو ما يصرفوا برشا انرجي وقادرين باش يعملوا الفارق. لكن أنا شفت اللي يكونوا الجناوي كان معناها كان عنده
2: نجم يكمل,
3: كان عنده وزن كبير على مستوى التخلص في وسط الميدان, كان عنده أريحية في المرور بين بين اللاعبين, كان تحصل على برشا مخالفات كيف كيف, تسديد المخالفات كان طيب معناها في كل مرة رفع الكرة يكون ممتاز من الجناوي. لكن ممكن نخرجوا خسرنا شوية. كنت تخيل اللي يكون يمكن التغيير يمس فادي الدركيش أكثر لأنه ما بظهرش بالوجه نتاعه, لأنه في النهار فادي اللي يكون قادر باش يسجل أهداف, قادر باش يلعب مباراة طيبة. لكن كي الاختيارات إن شاء الله نشوفوا الشوط الثاني نشوفوا مستوى طيب, خاصة اللي يكونوا نزل المستوى شوية ولا ثم شوية حسابات كل فريق ما يحبش يقبل هدف. ثم بعض الأخطاء الفردية كما اللي صار من التوج في الكرة اللي حطها, لكن التصدي بتاعه كان ممتاز كيف كما كان التصدي بتاعه اللي قبل الأكسيون هذيك كذا كيف كان ممتاز في وضعية متاع انفراد. إن شاء الله معناها نرجعوا لامتلاك الكرة أكثر, نرجعوا اللعب اللي جميل شوية أكثر لأنه كثرة كونتر اكثر المعركه في وسط الميدان كانت معناها قويه شويه, ما ثمش جيستيون دو بال. مباراه كوبي اتمنى الكلمه معناها كل واحد يحاول باش يلعب على اخطاء الاخر, ما شفناش مستوى كبير. لكن كما قلت لك ان شاء الله يواصلوا بنفس الحب الانتصار لزوج فرق ما يحبوا ينتصروا, لكن ثم اسبقيه صغيره للتقدم الذي في ساق الدير اللي حب معناها قرب اكثر للتسجيل كما الاكسيون تاع العلوي اللي كان منطقيا لو وجهها يمين ولا يسار كان يسجل لان حطها مباشره مع الحارس قد كما الاكسيون اللي قامت بها العمران واللي كانت فيها زدان فراد على الرواق الايسر انقذ الفريق وخليها يلعب المباراه الاخر. دونك فما كتابيليتي كبيره بين زوج فرق ان شاء الله تتواصل على مستوى التحكيم لكتابيليتي, لانه انا نحس لك وانت تحكيم فيها بروبليم معناها مش 100% لانه مش نفس التقييم بنفس المحكات, مش نفس اللوجيك نتاع التقييم. بعض الان لزكت شويه للمراجعه, كي توجه ورقه صفراء لهنا لازم تتوجه ورقه صفراء للجهه الاخرى, اذا كانت تعطي مخالفه بنفس الواحد لازم تعطي مخالفه للجهه الاخرى الاكثر الاقل. ان شاء الله معناها ما يخرجش على في الروح الرياضية المباراة واللي تقدم فيه تقدم الرياضي بساقية الدير ثم أحقية كبيرة لمرورها إلى قسم النخبة والتعادل متاعها مع العمران في مباراة كما هكا في نهاية موسم دليل اللي يكونها ثم استحقاق كبير للعمل الميداني اللي يقوم به الإطار الفني والإدارة لوجود الساقية في الترتيب كما هكا,
2: خاصة التقطعات في اللعب إن شاء الله ما نشوفوهاش تعمل فيما يتبقى من اللقاء الحصص الإضافية, لأنه ما شفناش كورة في الحقيقة, ما شفناش برشا
3: ما ثم برشا تقطعات كما قلت لك منها التقطعات هذه شوية نعطيه لافونتاج شوية نعطيه حق كل كيب منطقيا تقدم قادرة باش توصل بر الأمان في المباراة هذه أقرب شوية من فريق العبران, وتو نشوفوا لي سيركونستانس في الأشواط.
2: شنو المساج اللي ممكن يتعطاه للاعبين في الفترة الرحلة القصيرة هذه قبل
3: أكثر كونفيونس؟ الواحد ما يلزموش يستعجل, لازمه يصبر على الكور بتاعه اكثر, لازم يامن اكثر الاكثر لا قال لازم يطونتي يجرب هذا كي باش تسجل
2: بدني نجم يكمل ساقيه داير المباراه.
3: لا ما نخش ثم بروبليم على سول بلون ولا فيزيك زيد كيف لي دوبلير نتاع ساقيه داير موجودين داير صار ثم امكانيه باش يتعوض عندهم لاعب معناها ممتاز موجود على لاعب الرواق اللي صار معناها الامكانيه موجوده باش يضاف اللاعب واثنين وثلاثه تو تعرف يولي عندهم في ستة تغييرات ما عندهم حق في تغيير السادس دونك نتخيل اللي يكون التقدم موجود وحتى على مستوى التغييرات قادر باش يعمل التغييرات المطلوبه.
2: واضح التشويق يتواصل في المباراه هذه مازلنا ما نعرفوش من سيتاهل الى الدور النصف النهائي. حاليا ترجي يتاهل اذا على بعث بوحجله ثالث الفرق اللي تاهلت للدور النصف النهائي بعد النادي الصفاقسي على الملعب الجيبسي وبعد ترجي الرجيس على نادي البنزرتي. الترجي 3-0 على بعث بوحجله. من سيلاقي في الدور القادم تقدم ساقية الدير ولا شبيبة العمران؟ نصف ساعه تفصلنا طبعا على تحديد الفريق المنافس ليه طبعا في الدور القادم. 1-1 لسعد بوراوي لساقية الدير، سامر المرواني لشبيبة العمران، واحنا عنا على الملعب مباشرة محمد ملولي وياسين كامو طبعا في الوصف والتعليق على ما تبقى من هذه المباراة اللي ممكن تمشي الى ركلة الترجيح اذا لم تسجل فيها اهداف في هذه الفترة. نرجع لكم اذا ملعب ساقية الدير، تفضلوا. به ما همش معنا، ما همش جاهزين، الكرة في وسط الميدان طبعا في انتظار عودة اللقاء. نرجع لكم سقيدية، تفضلوا.
1: شكرا. اذا سيستأنف اللعب الان، ننتظر اذا اشارة انطلاق الحصة الاضافية الاولى في هذا اللقاء. ذكروا النتيجة الانية، التعادل بين تقدم الرياضي بسقيدية وشبيبة العمران بهدف مقابل هدف. فريق التقدم يصبح يلعب من اليسار إلى اليمين، وفريق شبيبة العمران من اليمين إلى اليسار. كرة عن مصعب العجيري إلى بهاء المولهي، بهاء المولهي يمشي للجهة اليمنى، بهاء المولهي يحاول باش يلعب كرة مع سيد العلوي لكن مقطوع. محمد العسكري، محمد العسكري مع مصعب العجيلي، محمد العسكري يراوغ ويربح بعض الأمتار ثم يوزع الكرة تغييرا في اتجاه عدي بالحاج. عدي بالحاج يرقب فيها هارون بن عامر، يأخذ الكرة هارون بن عامر دون ارتكاب المخالفة، لكن مرة أخرى هارون بن عامر ممتاز في هذه الدرقاش يرجع بها ورائية لمحمد أمين الناوي. محمد أمين الناوي كرة في وسط الميدان، بهاء المولي ما يخوش الكرة هذه عكسية المستسوسي لفائدة فريق شبيبة العمران إلى بن حميدة. غيث بن حميدة يمشي للجهة اليسرى، توزيع الكرة على مستوى القائم الأول ويأخذها الحارس يوسف التوش بدون مشاكل. ويوسف التوش يأخذ الكرة متاعه، يحاول باش يتحصل على مخالفة بإشارة من سيف الورثاني حكم اللقاء. مخالفة تتلعب بسرعة الكرة، ماشي حمزة الربعي، حمزة الربعي يغير اتجاه اللعب تماما لليسار. فادي الدرقاش، فادي الدرقاش، فادي الدرقاش يروح بعض يربح بعض الامتار ثم يلعب الكره هارون بن عامر. هارون بن عامر الى مصعب العجيري، مصعب العجيري ترويض الكره ويرجع بها الفرج عجرود، فرج عجرود، فرج عجرود يغير اتجاه اللعب اليمين، موجود الدفاع يقتل الكره هذه ومحاوله الخروج بالكره يخرج بها دفاع شبيبة العمران لكن ياخذها بهاء المولهي، بهاء المولهي ويسقط على ارضيه الميدان. وسيف الدين الورتاني يقول ما ثم حتى شيء، ومحاوله عكس الهجوم، كره طويله في اتجاه محمد العسكري ومراقب كما يجب من دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. وسط معنا عدم رضا بنك بودلاء فريق شبيبة العمران على لاعبيهم. كرة باية من فادي الدرقاش اتجاه زياد العلوي لكن مقطوعة من الدفاع مرة أولى، ثم باية المولي ما يخذش الكرة في وسط الميدان يأخذها مباشرة اللاعب غيث بن حميدة. تمشي الكرة ديما عن فريق فريق شبيبة العمران، سامر المرواني يغير اتجاه اللاعب اليمين عند عدي بالحاج، عدي بالحاج، عدي بالحاج سريع، عدي بالحاج يحاول باش يلعب الكرة مع محمد العسكري، التويتي يوزع الكرة يطلع بها المولهي بمرة أولى ثم تجي مباشرة أمام غيث بن حميدة. غيث بن حميدة مراوغة أولى ومراوغة ثانية ويدخل مصعب العجيلي يقطع الكرة هذه وترجع مرة ثانية لفائدة فريق التقدم عن طريق بها المولهي، بها المولهي، بها المولهي. كرة طويلة ماشية في اتجاه زياد العلوي، زياد العلوي مراقب كما يجب من دفاع فريق شبيبة العمران اللي يقطع الكرة هذه. كرة في وسط الميدان مباشرة عند غيث بن حميدة، غيث بن حميدة، غيث بن حميدة يمشي لليمين مصطفى السوسي، مصطفى السوسي، مصطفى السوسي عنده الكرة يرجع بها ورائية إلى سامر المرواني، سامر المرواني يرجع لليمين يلعب مصطفى السوسي. مصطفى السوسي يرفع كرة طويلة أكثر من لازم تخرج ضربة مرمى لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقية الدائر. معنا نشوف في محمد الباجي يشكر يلوم في لاعبيه وعفص بوحوش يلوم في لاعبيه. ياسين معناها في المنطقة الفنية ما عادش تفهم شكون اللي
0: الآراء تختلف بين هذا وذاك. وطبعا هذا من شأنه أنه يأثر على اللاعبين على مستوى التركيز. تقريبا 4 دقائق لعب في هذا الشوط الحصة الإضافية والشوط الإضافي الأول، والتعادل دائما هدف مقابل هدف. الأهداف تسجلت في الشوط الأول للمباراة. محاولة المرور من آدم بن فجرية والحكم زفر مخالفة مع ورقة صفراء لرقم 4 سامر المرواني، وهو صاحب الهدف الوحيد لشبيبة العمران. الهدف تسجل في دقيقة 18 وذكر، ودقيقة 37 لسعد براوي عدل النتيجة للتقدم الرياضي بسقيطة الدير. الكرة بمخالفة على يسار منتصر السيد، وتنفيذ المخالفة من ناوي اللي موجود يعني مكان المخالفة أمام بنك احتياطي وبدلاء التقدم الرياضي بساقية الدائر، يعني ياخذ بالتوصيات مباشرة من مدرب يسري بن كحلة على مستوى طريقة التنفيذ. هذا ولو أمامنا مكان احنا موجودين فيه أنيس الباجي مدرب أمين الباجي مدرب شبت عمران يخرج من مكان وتقلنا 10 باش يقرب شويه للمدافعين باش يسمعوا يكلمهم شنو اللي يصير. يجيهم الحكم الرابع خليل الجري باش يطلب منهم العوده للمنطقه الفنيه. بين هذا وذاك ننتظر التنفيذ. الاشاره بالتنفيذ الان، تتوزع الكره تترفع مقوسه مباشره في اتجاه المرمى. لعب على مغالطه الحارس منتصر السيد، ولكن الكره بعيده وضربه مرمى لشبيبه العمران. نسق منخفض جدا في هذه الحصة الإضافية الأولى. أذكر مستمعينا الكرام هي مباراة كأس الدور ربع النهائي لكأس تونس. يوم أمس الترجي الرياضي الجرجيسي ترشح في 90 دقيقة على حساب السيابي. اليوم الترجي الرياضي التونسي كذلك تأهل على حساب بعث بوحجلة في 90 دقيقة. يوم أمس النادي السويقسي بعد تمديد الوقت حصص إضافية دون الوصول لركلات الترجيح. اليوم كذلك التقدم الذي بساقية الدائر مع شبيبة العمران حصص الإضافية. أنور الجويني يستعد للدخول بعد قليل في تشكيلة العمران اللي عند الكرة لين بتوزيعها، وحارس المرمى أخطأ التوج سيبها التوزيع نصف طائرة، سيب الكرة شد الكرة وسيبها. يبدو لي خرجت ما بين يديه تصبح وراءه. المتابعة كانت من هجوم والدفاع من الزغلامي والدفاع. الربعي تمكن من إخراج هذه الكرة، لو لم يكن الربعي كان الزغلامي أمام شباك خالية تماما أمام فرصة تسجيل هدف ثاني لشبيبة العمران. أنور الجويني ذي لاعب كان في قوافل قفصة الموسم الماضي وقدم مباراة رائعة جدا أمام النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة اللي فاز فيها السي اس اس جزائيا بعد إصابة محمد اليادي قعلول بمقذوفة من المدرجات. أنور الجويني تقريبا كان رجل المباراة من جانب قوافل قفصة في تلك المواجهة الموسم الماضي، أتذكره جيدا لأني علقت على تلك المباراة. يعني التغيير بعد شوية مش يكون تغيير هجومي بالنسبة للمدرب من الباجي. وصلنا تقريبا لثمانية دقائق او الدقيقة السابعة، ما زلنا وصلناش الدقيقة الثامنة. الدقيقة السابعة في هذه الحصة الإضافية الأولى. التعادل دائما هدف مقابل هدف بين الفريقين. تنفيذ مخالفة لزواغي عمر الزواغي من جانب شبيبة العمران. كرة عالية مباشرة في مناطق جزاء التقدم. التحذير بالرأس من شياب الزغلامي المتابع بمخالفة عدي بالحاج. طلب مخالفة طبعا الحكم معتها وسط اللعب لأنه ما ثم حتى شيء. ترجع كرة غيث بن حميدة قائد فريق العمران في وسط الميدان. كرة مصطفى السوسي على الجهة اليمنى، يرجع الغيث غيث بن حميدة يدور بالكرة ثم ورائية الزواغي مرواني. طلب الكرة من سامي الهمامي، لا يلعب كرة طويلة شوية لعمر الزواغي ولا يحسن الترويض. والتغيير الآن بالنسبة لشبيبة العمران، أنور الجويني مش يدخل مكان 24 هيثم الخميسي. هذا اللي نشوفه فيه في اللوحة الخاصة بالحكم الرابع، وإشارة من الحكم الرابع لسيف الورتاني أعطاه ورقة صفراء لعبد السلام بوحوش. كثرة الاحتجاج في المنطقة الفنية، عبد السلام بوحوش تقبل الورقة الصفراء بابتسامة لا أكثر ولا أقل. التغيير تم الآن، يخرج هيثم الخميسي ويأخذ مكانه أنور الجويني، وعلى مستوى التوقيت نقترب من الدقيقة الثامنة، وهي الدقيقة الثامنة بالفعل، التعادل 1-1 دائما بين الفريقين.
1: فعلا الدقيقة الثامنة معنا انتصاف الحصة الإضافية الأولى ومخالفة لفائدة فريق تقدم رياضي بسك الدائر، يحاول باش يلعب الكرة بسرعة لكن سيف الدين الورتاني يقول له لا حط الكرة في مكانها. لا بس وسيم عتيق، بس مناقشات بين لاعبي تقدم ساقط الدائر والحكم سيف الورتاني اللي حبوا يلعبوا الكرة بسرعة مرتين، والحكم يقول لهم لا في الأقل. هارون بن عامر يخلي الكرة لوسيم بن عتيق، وسيم عتيق
4: محمد أمين الناوي،
1: أو محمد أمين الناوي هو اللي مش يتولى تنفيذ المخالفة هذه. محمد أمين الناوي يوزع كرة ماشية في اتجاه دم الفجرية، يسدد جانبية محاذية للقائم، محاذي القائم الأيسر الحارس المنتصر السيد. كرة كانت مرة أخرى محاولة جدية لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، وضربة مرمى إذن لفائدة فريق شبيبة العمران. منتصر السيد، منتصر السيد يوزع الكرة تتجاوز الخط منتصف الميدان، دفاع ياخذ الكرة هذه مرة أولى ثم مرة ثانية، باء الدين المولهي كرة في اتجاه زياد العلوي، لكن معه الهمامي ياخذ الكرة، الهمامي كرة غيث بن حميدة، غيث بن حميدة كرة طويلة في اتجاه محمد العسكري، محمد العسكري ومع الدفاع يدخل، والحكم يقول التماسي فائدة فريق شبيبة العمران، تماسي فائدة فريق شبيبة العمران. ودائما الحوار بين عبسام بوحوش وخليل الجري الحكم الرابع.
4: كرة مستعود،
1: إذن تماس تتلعب بالكرة لفائدة فريق فريق شبيبة العمران. غيث بن حميدة يرفع الكرة على مستوى القائم الثاني، دخل الدفاع تطيح الكرة قام شياب الزغلامي اللي سدد وبعيدة على المرمى، تخرج ضربة مرمى لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، ضربة مرمى لفائدة التقدم. يوسف التوش حارس المرمى هو اللي مش يتولى ارجاع الكرة للعب هذه، يوسف التوج، يوسف التوج، وكأني معنا بالعامل البدني بدأ ياخذ مجرى في هذا اللقاء، والحكم يقول المخالفة لفائدة فريق شبيبة العمران لفائدة عدي بالحاج، عدي بالحاج واقف أمامه فادي الدرقاش، ومصفى السوسي هو اللي مش يتولى تنفيذ المخالفة هذه لفائدة فريق شبيبة العمران. مصفى السوسي، مصفى السوسي يرفع الكرة في عمق الدفاع، يطلع مصعب العشير ياخذ الكرة هذه، ترجع غيث بن حميدة، غيث بن حميدة، غيث بن حميدة، غيث بن حميدة، مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، هما يرجع بها ورائية تمشي كرة عند شبيبة العمران، دائما تغيير اتجاه اللعب اليمين عند عدي بالحاج، عدي بالحاج كرة شياب الزغلامي، شياب الزغلامي يسقط على أرضية الميدان، الحكم يقول المرة هذه ضربة مخالفة لفائدة فريق شبيبة العمران. أيضا ضربة مخالفة لفائدة شبيبة العمران قريبة من خط التماس، عدي بالحاج لتنفيذ المخالفة هذه. دقيقة 12 في الحصة الإضافية الأولى، عودي بالحاج انتظر إشارة سيف الدين الورتاني، سيف الدين الورتاني الحكم الرئيسي لهذا اللقاء مازال يحكي مع اللاعبين، ويأتي الآن إشارة التنفيذ، ترفع الكرة تصطدم ب لاعب هارون بن عامر، هارون بن عامر يحاول باش ياخذ الكرة هذه، ياخذها باقي الكرة عكس الهجوم لفائدة فادي الدرقاش، فادي أو آدم بالفجرية، آدم بالفجرية ورائية ثم من جديد رفع الكرة في اتجاه زياد العلوي ما ياخذهاش، ياخذها مصطفى السوسي يمشي لعدي بالحاج، عدي بالحاج ما يتمكنش من ترويض الكرة هذه وتخرج في الأخير رمي التماس لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. وقت دقيقتين تقريبا دقيقتين ونصف على نهاية الحصة الإضافية الأولى والتماس محمد أمين الناوي من جانب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. وشاهد في اللعب آخر من فريق التقدم هو حمد السلامي ربما يستعد للدخول. ترجع الكرة عن دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. محاولة الخروج بالكرة باقي الكرة عند مصعب العجيري. مصعب العجيري وقولته مخطئة تخرج في التماس. تماس لفائدة فريق لفائدة فريق شبيبة العمران. إذن خروج زياد العلوي لؤي حمدي يدخل مكان لؤي حمدي يدخل مكان زياد العلوي. ياسين إذن دقيقة على تقريبا نهاية الحصة الإضافية الأولى والتماس طويلة من فريق التقدم لؤي العلوي يأخذ الكرة الأولى هذه ثم مقطوعة من فريق شبيبة العمران. كرة شياب الزغلامي وقطع الكرة من بهاء المولهي. مرة الكرة لؤي مركورة تزيد محاولة التزيد وفرصة لا تعوض كرة كانت على تبق من وردي آدم بالفجرية اللي ما يتمكنش من التحكم في الكرة هذه والحارس يتصدى وضيع فرصة أخرى على فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير لتحقيق الهدف الثاني. وتأتي صفيرة الحكم سيف الدين الورتاني معلنة على نهاية الحصة الإضافية الأولى والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول التعادل بين الفريقين بهدف مقابل هدف.
2: تكساح زميل محمد شكرا ياسين. مش مشيوا إلى الحصة الإضافية الثانية الاختبار الأخير طبعا قبل ركلة الترجيح. نخليك تعلق سلاح على اللقطة ذي اللي كانت ممكن تقتل المباراة.
3: قبل كل شيء اللقطة هي قام بها هارون بن عامر وضعية سهلة منطقيا للتسديد لكن هارون راه وصل لتولي تاع ديبويزمون واضح تعب مع مباراة كاملة. ديجا لاكسيون اللي قبلها هو اللي خرجها من الزاوية من ركنية ورفع الكرة حتى صعد بها الفريق. معناها في الدقائق كي تحكي على دقيقة 105 و110 اللاعبين ما بقاش الديفرشور المطلوبة وهذا راهو طبيعي جدا في وضعية كيما هكا. لكن هارون في لاكسيون اللي قبل هذه حط الكرة معناها أخذها كان مش عامل المخالفة اللي تلعبت مرتين وتعاودت. هارون ياخذ الكرة يوجهها في اتجاه الحارس كان يمكن يسجلها لكن كوت لك احكام الكرة معنا الواحد وصل للتعب كبير. ان شاء الله يوصل التقدم الرياضي بسقيط الدير بنفس الواحد لانه معنا الوضعية الاخيرة من دقيقة 14 كانت يمكن سهلة لتسجيل اهداف لترجيح الكفة متاع سقيط الدير. كيف التوج يزمو يحتاط شوية من الاخطاء هذوما الفردية اللي ممكن يكلفوا اهداف التقدم الرياضي بسقيط الدير كما اللقطة متاع البريز اللي ما اخذهاش
2: اخطاء فردية
3: هذه الاكسيون متاع بن عامر اللي كانت يمكن يسجل بها هدف دونك ثم توازن كبير بين زوز فرق. اللعب تقريبا محصور في وسط الميدان معناها ما ثمش فرص كبار. كل فريق محطط برشا من الفريق من الاكسيون من الفريق اللي قدامه. نتخيل اللي يكونوا يمكن الاقرب اللي يكونوا باش يوصلوا ضربة جزاء
2: لانه ثم تخوف كبير انك تقبل هدف تضيع لك المباراة في التوقيت هذايا
3: خاصة اللي يكونوا الكرة معناها توا الوقت قصير دون 15 مينوت معناها توفى المباراة كاملة. كل فريق مش يكون محتاط اكثر وما
2: حذر اكثر
3: يسعد بلاعب ولي باثنين ويكون حذر جدا في المباراة.
2: نكملوا اذا الربع ساعة الاخير في الحصة الاضافية طبعا الثانية ما زال التعادل 1-1 بين شبيبة العمران وتقدم سقيط الدير. نرجع مع زميلنا محمد الملولي وياسين كمون تفضل.
0: بالفعل وليد مع الشكر اذا انطلاق الحصة الإضافية الثانية تعادل هدف مقابل هدف. اهداف تسجلت في الشوط الاول دقيقة 18 سامر المرواني هدف لشبيبة العمران ودقيقة 37 بوراوي الأسعد يعدل النتيجة للتقدم الرياضي بسقيط الدير. كرة هارون بن عامر كما قال بالضبط سلاح هارون بن عامر في الكرة الأخيرة يعني وصل حقيقة تعب مرهق تسديدا تاع اللاعب تعب لعب مباراة كاملة نهاية موسم. كانت فرصة قبلها لنفس اللاعب هارون بن عامر ومساندة هجومية مع مساندة دفاعية كذلك لرفقائه. تعود الكرة لمصعب العجيلي لاعب التقدم الرياضي بساق الدير وقائد الفريق. المخالفة بعيدة على منتصف السيد قريبة الخط منتصف الميدان تميل شوية على اليمين. تنفيذ هذه المخالفة للتقدم كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس والكرة توصل ضعيفة سهلة وسيم عتيق بالرأس سهلة في دين الحارس منتصر الصيد. خلال شوية وقت باش هز الكرة. يبدو أن التفكير من الجانبين من الفريقين مع نهاية الموسم تفكير الفريقين في ركلات الترجيح مع وجود زوز حراس متميزين في ركلات الترجيح. منتصر الصيد اللي ما كانش متميز في مباراة الترجي ممكن بعد لقطة مرياح شاهدها الجميع مباشرة على شاشة التلفزيون. ومن جانب الدوج كان متألقا وكان متميزا ومؤثرا في مباراة الأولمبي البيجي في إطار الدور ثمن النهائي. كرة لتقدم ساقط الدير بن فجري يحاول يتوخن يحاول يراوغ يحاول يمر يغطي على كورته لكن تضيع. غيث بن حميدة قائد فريق الشبيبة شبيبة العمران تخرج هذه الكرة لؤي بالحاج ياخذ الكرة لؤي بالحاج قبل ما يوصلها حمزة الربعي ثم الهجمة للزغلامي ثم جوين يطلب الكرة داخل منطقة الجزاء شيب يسدد وتصدي التوج رائع جدا يسدد في القائمة الأول والتوج يتصدى هذا لا يمنع للكرة فيها تسلل ولكن تصدي رائع جدا من التوج يوسف التوج حارس مرمى تقدم سقيط الدير هجمة خاطفة سريعة جدا لشبيبة العمران. ما زلت نتحدث على تألق الحراس والتوج يتصدى لهذه التسديدة من الزغلامي يطلب تنفيذ الكرة من مكانها الورتاني وطبعا بشوية خبث كروي عتيق يربح تقريبا على الأقل 10-15 متر. على كل تنفيذ مخالفة التسلل الآن تتحرك جماهير الساقية وقيت بالفعل دفع اللاعبين مع الإرهاق مع التعب مع النقص في التركيز. أنور الجويني يحاول يتعدى ثم لمسة يد الحكم يكتفي بالمخالفة فرجع جرود كان المس الكرة في وسط الميدان. أوراق صفراء لسعد بوراوي وفادي الدرقيش من جانب التقدم سخت الدير مقدم المرواني من جانب العمران. يعني الحكم الرابع يعني في الكرة التونسية دوره أنه يتحدث مع بنك احتياطي أي فريق ممكن 30-40 مرة طيلة المباراة يطلب منهم العودة. هذا في الكرة المتقدمة راهو ما ثماش هذا ما تلقاه كان في الكرة المتخلفة اللي كي حالتنا. في الكرة المتقدمة ثم واحد يقف واحد فقط يقول واحد فقط يا مدرب ولا مساعد مدرب على سبيل المثال راهو هذا طيلة 90 دقيقة ما تلقى كان واحد فقط واقف في المنطقة الفنية. أما أنه 4-5-10 واقفين والحكم ماشي جاي يرجع فيهم هذه ما تلقاها كان في الـ في الـ في الكرة من نوع الكرة متاعنا احنا خلي ما نكتفيش بالكرة متاعنا الكرة وأمثالنا اللي كيفنا. تخرج الكرة من صاحبي عتيق صاحبي وسيم عتيق ترجع مرة أخرى عدي بالحاج عدي والكرة تضيع على عدي هارون ترجع للتقدم سقط الدير قائد الفريق مصعب العجيلي بين أخذ ورد ثم شوية دشي تكنيك في اللحظات هذية الكرة في مناطق جزاء الشبيبة ويأخذها منتصر الصيد على حدود منطقة الجزاء تقريبا في توقيت 5 دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الثانية. التعادل دائما هدف مقابل هدف بين تقدم سقط الدير والشبيبة الرياضية بالعمرة.
1: كرة في عملية هجومية لفائدة فريق شبيبة العمران توصل الكرة الحارس يوسف التوج ياخذ الكرة متاعه يوسف التوج بيده إلى حمزة الربعي معنا وكأني بتحركات اللاعبين أصبحت ثقيلة وكأني أخذ التعب أخذه من العديد من اللاعبين. كرة مرة أخرى حمزة الربعي وسيم عتيق، وسيم عتيق من الرواق الأيمن يبحث عن المساندة، يلقاه مع مصعب العجيلي، مصعب العجيلي يحاول يلعب واحد اثنين، والمخالفة مخالفة لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائرة، يتحصل عليها فادي الدرقيش أو آدم بالفجرية، آدم بالفجرية. إذن مخالفة خطيرة لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائرة. هل تأتي بدنة بالجديد في الدقيقة السادسة من الحصة الإضافية الثانية؟ من سيتولى تنفيذ المخالفة هذه؟ محمد أمين الناوي، وإلى جنبه حمزة الربعي، أيضا فادي الدرقش. أو هل محمد أمين الناوي أو فادي الدرقش؟ جميع لاعبي فريق شبيبة العمران في مناطقهم الدفاعية، ننتظر إذن تنفيذ المخالفة هذه لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. ننتظر التنفيذ. جدار دفاعي بثلاثة لاعبين من فريق شبيبة العمران يتشكل، وفي حديث مع الحكم سيف الدين الورتاني. إذن لا نزال في انتظار تنفيذ هذه المخالفة. ينبه شفويا على اللاعبين من سيقعد، من سينفذ هذه المخالفة. يأذن، يأتي الآن صفيرة التنفيذ الدرقيش ينفذ، تصدم بالحائط البشري وترجع مرة أخرى وتسديد الكرة بعيدة. كل الكرة كانت بعيدة من اللاعب يوسف وسيم عتيق، تخرج ضربة مرمى لفائدة فريق التقدم، فائدة شبيبة العمران. ونشاهد في اللعب هارون الكوكي يستعد للدخول في فريق شبيبة العمران، أيضا تغيير إذن آخر في شبيبة العمران. هارون الكوكي ياخذ مكان محمد أمين بن عمر. التغيير هذا يجي في الدقيقة الثامنة من الحصة الإضافية الثانية. إذا محمد أمين بن عمور يخرج ويدخل اللاعب هارون الكوكي، وضربة مرمى لفائدة فريق شباب.
2: إذا نعيش الحصة الإضافية الثانية، وما زال التعادل 1-1 بين تقدم ساقية الدير وشبيبة العمران. ننتظر طبعا إذا كان ثم جديد مع زملائنا يرجعون بعد قليل. نذكروا في نفس الإطار اليوم الترجي كانت أهل على بعث بحجلة 3-0. ومش نتوقف الآن مع زملائنا في قسم الأخبار مع نشرة السادسة في التوقيت الذي طبعا، وبعدين نرجعوا معكم في مواكبة ومتابعة لباقي مجريات هذه المباراة. يلتحق بنا إن شاء الله بعد قليل أيضا زملائنا ياسين كمون ومحمد الملولي حتى نتابع معكم بقية أطوار المباراة ونعيشوا على حصص الإضافية الثانية.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بلدية صفاقس تضبط خطة عمل لنظافة المدينة، ووزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا يبدأ غدا. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من ترويج لحوم الرومانية مهربة بالسوق التونسية. غدا صرف جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الوضع الأمني بمدينة جبنيانة والمشاريع المعطلة محور جلسة عمل بولاية صفاقس. وزارة الدفاع الوطني تدعو إلى النائب المؤسسة العسكرية عن التجاذبات والمزايدات أو التشكيك في حيادها واستقلاليتها. وفي العالم، مجتبى خامنئي يأمر بإبقاء اليورانيوم المخصب في إيران، وقصف إسرائيلي مستمر على بلدات عدة في جنوب لبنان.

0: لنظافة المحيط وتثمين الموارد، تقرر تحديد أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية، وستكون الحاويات مميزة بعلامة مع توفير عدد كاف من الأعوان والمعدات لنجاح حملة البلدية لتثمين جلود الأضاحي. كما تمت التوصية بتنظيف وتعقيم المسلخ البلدي الذي يفتح أبوابه يوم عيد الأضحى انطلاقا من 7 صباحا، وسيكون الطبيب البيطري ببلدية صفاقس بالمسلخ لمعاينة سلامة الأضاحي. وقبل أقل من أسبوع على عيد الأضحى، تشهد سوق الماشية بجبنيانة حركية كبيرة على غرار بقية الأسواق بمختلف الجهات، ورغم توفر العرض وتنوعه إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة ولا تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطنين. روبورتاج مختار بن علي.
1: السوق اليوم اسكتوا برا، الغالي غالي ويفرج ربي علينا الزوالي.
2: موجود ما غالي، غالي برش
1: الكيلو يعمل 100 طن.
3: لا ما لا غالب هذاك التب
4: غدا دعلوش في 7 كيلو بالمكس بالوقت تكلفني مليون 8 كيلو لك انا كف.
5: شنو السوق اليوم؟
6: الساعة لا موجودة مكان غلاء والكوا ولا شيء غريب، ولا بيع لا شري، والبيوع ما ثمش، شنو بيع ربي البيوع؟
7: أكثر فيه ما شاء الله، أه معبي أه ما شاء الله، خير الله كثير هو موجود.
8: مشيت للسوق تاع الساعة زدت 900,000 ما يجيبوليش.
9: 8.5 20 ترب.
8: غالي.
6: قداش هذا؟
9: يا ربي لا غالي.
6: 14.50
9: 20 ترب.
6: لا ربي 15.
9: 20 ترب. شو يا
10: عم؟ باهي ب 15% باهي. والله يفهم البيع. والعلوش. العلوش الباهي غالي. الصغير غالي.
8: ناس مش قاعد تشري البرنامج أخويا، نستنى السوق الجاي. كان خذيت جيت حاجة مروقة، خذيت ما خذيتش مالي ناخذ 5 كيلو الأم.
4: العلوش في كيلو حي 120,000 رسول الله. لا متطيع النجي شوي
6: يا حاكم،
4: نجيب السلع من برا لما حلو معاش وقت طو.
11: والله الرحمه مثلا فهمها
6: العنفه غاليه،
11: والقشار يحب يصور 300,000
6: في والله مره في العام يخدم القشار.
12: اللي باش يحب يعيد يضحي ويعيد وربي يهنينا نفسكم.
13: الله يا سيدي راه وعيد سماح، وعيد المؤمنين بالله وبالرسول، وان شاء الله هالعام وكل عام الناس وكل حيين بخير.
0: ومع الارتفاع المشط في أسعار الأضاحي، حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي في تصريح مساء اليوم للأخبار من ترويج لحوم خرفان رومانية متأتية من التهريب من بلد مجاور في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية. وأضاف الجربوعي أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، ويجب البحث في حلول جذرية للقطاع.
14: تقريبا اليوم في المرحلة اللي عايشتها البلد التونسية، خاصة في الوضعية الغلاء اللي موجود في الأضاحي، وبعد ما مجلس نواب الشعب ولجنة الفلاحة عنا سنوات وإحنا نحكيه مع وزارة التجارة وزارة الفلاحة بالمشكل المطروح في فقدان الأضاحي، واليوم المواطن التونسي يعاني وحده، مناش نشوف في حتى حلول جذرية. إحنا الترسانة التشريعية موجودة، إعادة هيكلة القطيع وزارة الفلاحة اليوم ماخدت حتى إجراء، شركة اللحوم لليوم ما عطاتش بريفيليج باش تدخل العلوش وتدخل اللحم. إذا كان دولة بالحق تحترم شعبها، اليوم يلزم محاسبة الإخلال اللي قاعد يصير. على غرار هذا، انا في شخصي اكتشفت بالامس اللي فما الحم، ماناش نحكيو على علوش اليوم، نحكيو على الحم داخل مهرب من الحدود الجزائريه، والحم الروماني اللي دخلته الجزائر قاعد البعض منه يدخل لتونس بطريقه غير قانونيه وغير صحيه. هذا اللي خلي نقوص خطر، خطر وقت اللي عندنا بريفيليج 5% باش ندخلوا الحم العلوش بامور صحيه، اليوم مشيناش فيه. يقف مدير عام في وزاره التجاره يقول لك ما عندناش عمله صعبه. لذلك اليوم على الدوله ان تحترم شعبها، تاخذ قرارات جديه في المسؤولين اليوم اللي قاعدين يلعبوا
0: بقوة التوانسة
14: وبمصلحة الشعب التونسي.
0: نبقى مع الاستعدادات لعيد الأضحى، فقد تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف جرايات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم صرفها اليوم، في حين تصرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطان الاجتماعية يوم غد. ولاحظ متقاعدو القطاع الخاص أن المفعول الرجعي للزيادة الجديدة المقررة منذ شهر جانفي الماضي لم يتم صرفه مع جراية شهر ماي. وفي هذا الخصوص أوضح كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن المسألة ترتبط بالسيولة والإمكانيات المالية للصناديق الاجتماعية. وضمن الاستعدادات أيضا لعيد الأضحى، وضعت وزارة النقل خلال

0: فترة الممتدة من يوم غد وإلى يوم الاثنين غرة جوان برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جهوزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. من أخبار الجهة، انعقدت بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل رعاها والي الجهة محمد الحجري مع أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية جبنيانها، وخصصت للنظر في الوضع الأمني بالمدينة وتقدم أشغال المشاريع التنموية. وأكد الحاضرون على ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المعنية قصد تجاوز الإشكاليات المطروحة، حسب ما أكده للأخبار رئيس المجلس المحلي بجبنيانة سامي بن حسن.
1: تطرقنا لعدة مشاكل مقترحة في جبنيان، المشاريع المعطلة في كل من العمادات العجانقة وحسق واللوزة وبوتريا وبلتش وجبنيانة. جلسة كانت نوعا ما إيجابية، فما شوية تفاعل من السلطة الجهوية، وعدنا في بعض المشاريع اللي هي قادر حلها كما القباضة البلدية، كما مكتب البريد بالعجانقة، تودع البلدي باللوزة. تطرقنا زادة للمسح العقاري، وعدنا السيد الوالي بالتدخل العاجل باش يحل المشكلة، خاطر في جبنيانة العائق الكبير هو عائق مسح العقاري. كذلك جبنيانة فيها أماكن مخصصة كالحماية، كالمنطقة تاع الأمن موجودة، ولتو نستنوا في وزارة الداخلية وبالتدخل وتسمية فرقة نجدة بجبنيانة. حكينا عن الوضع تاع الشلال الساحلي، حكينا عن الملعب الحي في دور الرويتا، عن محطة النقل الريفي في جبنيانة، مكتب البريد في جبنيانة، بعض الطرقات اللي كانت متعطلة وبتدخل من السيد الوالي أنه سهل للمقاومة عملية اقتناء المواد الأولية اللي كانت فيها إشكال. هم جل مسائل تطرقنا لها في جلسة العمل اللي تخصصت للمشاريع التنموية بمعتمدية جبنيانة.
0: نبقى مع أخبار صفاقس، حيث انطلقت اليوم بترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك لتتواصل لمدة 3 أيام. من جانب آخر، يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقط الزيت اليوم وغدا تصفيات الدور نصف النهائي الإقليمي لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 بمشاركة 9 ولايات. في متابعاتنا الوطنية، أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم أنه على خلفية تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، فإن الوزارة تؤكد أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطرع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة. في أخبار العالم التي نستعرضها، بإيجاز شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على بلدتي المنصوري والحنية في قضاء الصور وبلدات أخرى في بنت جبيل، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة الشقيف جنوب لبنان. نقلت رويترز عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب القريب من درجة النقاء إلى خارج البلاد. ونقل ذات المصدر عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لتل أبيب أن مخزون اليورانيوم على التخصيب اللازم لصنع السلاح النووي سينقل خارج الأراضي الإيرانية، وأن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن يتضمن بندا واضحا بهذا الشأن. وبخصوص المفاوضات مع إيران، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم بالمفاوضات، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب شعر بخيبة أمل لأن العديد من دول الناتو رفضت القيام بأي شيء ضد إيران. طلبت إيطاليا اليوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير بعد نشره مقطعا مصورا يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود مقيدي الأيدي أثناء احتجازهم. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم بخير.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ta.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.

0: نرجع إذن مباشرة إلى ملعب ساقيت الدائر. ركلات الترجيح هي الفاصل. إذن نمشيو مع ياسين. ثم ركلة ضايعة.
1: نعم وليد. نعم ركلة الجزاء الترجيحية وركلة الترجيح الأولى أضاعها آدم بن فجرية، اصطدمت بالقائمة الأيمن لمرمى الحارس منتصر الصيد شياب الزغلامي. سي محمد.
2: إذن شياب الزغلامي من شيرة ويوسف التوج من شيرة أخرى. شياب الزغلامي شياب الزغلامي ننتظر التنفيذ. وما يوسف التوج شياب الزغلامي شياب الزغلامي ويسدد ويسجل. الأولى ناجحة لفريق شبيبة العمران.
1: والآن مصعب العجيلي من جانب التقدم الرياضي بساقيت الدائر. تسديدة شياب الزغلامي اصطدمت بالعارضة ثم ترجع الأرضية الميدان وتعاود تطلع في الشباك العليا. هذا كيفاش كان التنفيذ. إذن 1-0 منتصر الصيد في يعني محاولة للتأثير على مصعب العجيلي وإثارة أعصاب مصعب العجيلي. الكرة ما مديهاش من الشباك خليها ثم ومشى مصعب العجيلي باش خذا الكرة من الشباك. قائد فريق تقدم ساقيت الدائر الذي ترشح بركلات الترجيح من الدور السابق مصعب العجيلي منتصر الصيد. مصعب العجيلي يتقدم وكرة عالية ضايعة. مصعب العجيلي حب يبعد الكرة على الحارس منتصر الصيد. تضيع الكرة التسديدة الثانية اللي تضيع على تقدم ساقيت الدائر.
2: شكرا. إذن الآن التنفيذ من جانب أنور الجويني.
3: أنور الجويني
2: أنور الجويني من فريق شبيبة العمران. أنور الجويني أنور الجويني وسيف الدين الورتاني يرجع معنا لمنتصف الميدان. ثم معنا مناوشات بين لاعبي الفريقين. يطلب من لاعبي الفريقين كل واحد ياخذ شيرة. ظهر لي الصورة عندكم يا وليد. إذن أنور الجويني ويوسف التوج. أنور الجويني أنور الجويني يمشي يتقدم رويدا رويدا يوسف التوج. ممتاز يوسف التوج يتصدى يتصدى يوسف التوج لتسديدة أنور الجويني. مشى خذا الركن اليساري ونجح في إنقاذ مرمى من هذه ضربة الجزاء هذه.
1: الآن حمزة الربعي من جانب التقدم الرياضي بساقيت الدائر. التوج يتألق كما تألق أمام الأولمبي البيجي بتصديه لركلة الترجيح. إذن زوزولانيين ضاعوا على البي اس اس. تقدم ساقيت الدائر أدب فجرية مصعب العجيلي واحدة على القائم واحدة عالية. الآن حمزة الربعي من أجل تعديل النتيجة لأنه 1-0 على مستوى ركلات الترجيح. شياب الزغلامي سجل بنجاح سدد بنجاح. أنور الجويني ضيع. حمزة الربعي من أجل تعديل النتيجة ولكن عنده تسديدة زايدة تقدم ساقيت الدائر. حمزة الربعي منتصر الصيد بالرجلة اليمنى. سيكون التسديد من حمزة الربعي يأخذ وقت وصمت تام هنا في ملعب ساقيت الدائر. الربعي يتقدم وكرة هدف في القائم وتدخل. هدف التعادل لتقدم ساقيت الدائر 1-1 بين الفريقين في ركلات الترجيح.
2: شكون يمشي من جانب فريق
1: هارون الكوكي.
2: هارون الكوكي ومرة أخرى إذن مناوشات وإنذار للتوج ومنتصر الصيد. إنذار للزوز حراس. والآن هارون الكوكي من جانب فريق من شبيبة العمران هارون الكوكي.
3: هو اللي مشي الركلة الترجيحية،
2: هارون الكوكي ويوسف التوج. هارون الكوكي ويوسف التوج، معنى هالنرزة هذه كلها زايدة، معنى ما بين اللاعبين في وقت اللاعبين يجب أن يركزوا في ركلات الترجيح، نشوفوا معناها في نرزة من اللاعبين ما ليها حتى موجب. إذن هارون الكوكي ويوسف التوج، هارون الكوكي، هارون الكوكي، يوسف التوج، هارون الكوكي، ويسجل
3: شبيبة العمران
2: زوز مقابل واحد لفائدة شبيبة العمران. فادي الدرقاش،
1: الدرقاش الآن من جانب تقدم سخيطة الدير 2-1 على مستوى ركلات الترجيح، وفادي الدرقاش التسديدة والركلة الرابعة، كل فريق سدد 3، الركلة الرابعة الآن الدرقاش منتصر الصيت، الدرقاش من أجل التعديل رغم أنه التقدم يتقدم بركلة، الدرقاش وهدف، ركلة الترجيح ناجحة من الدرقاش، التعادل 2-2.
2: ضرب الجزاء هذه الرابعة لفائدة فريق شبيبة العمران.
1: عمر الزواغي
2: هو اللي مش يتولى التنفيذ، عمر الزواغي من جهة ويوسف التوج من جهة أخرى.
3: الرابعة لشبيبة العمران،
2: عمر الزواغي ويوسف التوج، عمر الزواغي ويوسف التوج أمامه، ياخذ وقته عمر الزواغي بالرجل اليسرى مش يسدد، وسدد يوسف التوج ممتاز، رائع يوسف التوج، الركن الأيمن المرة هذه يختار ويتصدى يوسف التوج، وتعود النتيجة كما كانت ياسين.
1: التعادل 2-2 مع مواصلة التألق من التوج، المطالبة من منتصر الصيد يقول له التوج تحرك خارج خط النهائي للمرمى، وحكم المباراة يقول له لا، وبالتالي يتصدى لركلة الترجيح ويبقي على كل الآمال والحظوظ لتقدم سقيط الدير. الركلة الخامسة، هارون بن عامر، جماهير التقدم ديما لباس ومعها ربي البي اس اس بالفعل، هذا واش قلت؟ لا ما خلطتش مع السي اس اس، ما تخافش سي محمد. البي اس اس منتصر الصيد في حركاته يعني المتواصلة، الاستفزاز يقول زميله قلوا ما ترجعش، عمر الزواغي اللي ضايع قلوا ما ترجعش المكان مكانك مع بقية الرفقاء، على أساس أنه سيتم تثبت من الفار هل أنه يوسف التوش تحرك خارج الخط النهائي للمرمى. لا أعتقد ذلك، ما التشويق، ستعاد ركلة الترجيح، والقرار يجي من الفار على أنه حارس المرمى تحرك وخرج من الخط النهائي للمرمى، وبالتالي إعادة تسديد ركلة الترجيح. الزواغي يوسف التوج مرة أخرى عندك سي محمد.
2: شكرا. إذن
3: عمر الزواغي
2: مش يعود يسدد، عمر الزواغي ويوسف التوج يتقدم عمر الزواغي ويسجل المرة هذه، يسجل
3: عمر الزواغي بعد ما
2: فشل، عمر الزواغي يسجل المرة هذه،
3: عودي مكمل من تنفيذ الركلة الترجيح الرابعة ويسجل.
1: إذن تصبح النتيجة 3-2، الزواغي بعد ما سجل امشى في حركة استفزازية للجمهور، حركة استفزازية للجمهور يعني المناوشات والالتحامات بين لاعبي الفريقين، كيف سيتصرف الحكم بالورقة الصفراء مع عمر الزواغي لا أكثر ولا أقل. عقلية متخلفة جدا. لا أتحدث على يعني شخص بعينه وإلا فريق بعينه، ولكن السلوكات هذه معناها شنو صور شنو ربح الملاعب توقف عمل لك استفزاز يعني. سجل تعاودت ركلة الترجيح، سجل تمشي تحتفل مع زملائك لا أكثر ولا أقل. لماذا تتوجه للجماهير؟ لماذا تستفز الجماهير؟ مؤسف الأمر، مؤسف. وذلك هو علاش حال كورتنا يبقى هكاكا. ركلة حاسمة جدا والخامسة لفريق تقدم ساقيت الدائر. النتيجة تصبح 3-2 لشبيبة العمران. يعني لو يضيع هارون بن عامر انتهى الأمر، ولو سجل هارون بن عامر تصبح النتيجة 3-3. وننتظر ركلة الخامسة للعمران، ركلة البقاء للمرور السلسلة الثانية أو ركلة الترشح للدور نصف النهائي. هارون بن عامر منتصر الصيد، هارون من أجل التعديل، هارون منتصر، هارون بن عامر من أجل الإبقاء على حظوظ فريق تقدم ساقيت الدائر. هارون، هارون بن عامر يتقدم، هارون، وهدف تعادل 3-3 وركلة خامسة حاسمة جدا لهذه المباراة من جانب شبيبة العمران. لو ضاعت المرور للسلسلة الثانية، لو تسجد انتهى الأمر. عدي بالحاج،
2: فعلا ياسين إذا كلامك صحيح، عودي بالحاج ومسؤولية كبيرة على يوسف التوشت الآن، عودي بالحاج لتنفيذ الركلة الختامية في السلسلة الأولى إن شاء الله. نقول إذن عودي بالحاج من جهة، ويوسف التوج، يوسف التوج، يوسف التوج، وعودي بالحاج، عودي يرجع يحط الكرة في مكانها مرة أخرى. عودي بالحاج، عودي ويوسف التوج، عودي ويوسف التوج، عودي ويسجل، وتتأهل شبيبة العمران بنتيجة 4-3. إذن مبروك لشبيبة العمران، حظ أوفر للتقدم الرياضي بساقيت الدير، اللي يكفيه فخر أنه وصل إلى الدور الربع النهائي لكأس تونس وقدم وجه ممتاز في هذا اللقاء.
0: نعم.
2: وصل للركلات الترجيحية لكن الحظ لم يكن معه، باعتبار أنه نهزم في الركلات الترجيحية 4-3. إذن مبروك لشبيبة العمران، وإن شاء الله حظ أوفر لفريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر.
0: شكرا
2: من ملعب ساقيت الدائر، أحر تحيات محدثكم محمد ملولي، ياسين كمون وجوهر بوستة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة.
0: شكرا لكم. نعشي إذا كان ياسين معنا أيضا على الخط الهاتفي الثاني. ياسين، ياسين كمون به يقعد معنا في الاستماع طبعا حتى نحوصل طبعا المباراة اللي ما تحسمت كان بركلة الترجيح.
4: سيحسم كتابة كبيرة بين زوج فرق، تقريبا كل واحد لعب لشانس نتاعو الاخر لحظة. مباراة كانت معناها مباراة كأس بيت أمانة الكلمة، لم تبح بأسرارها إلا تقريبا في ضربة الجزاء الأخيرة. اجتهد فريق التقدم الذي بالساقي الدائر طيلة الموسم وكمل من ربع النهائي متاع بطولة تونس، هذا ديجا كسب للفريق التقدم الذي بالساقي الدائر اللي يعتبر يتوج المسيرة نتاعو بالانسحاب من ربع نهائي، لكن هذا ما ينقص شيء من قيمة الفريق اللي اجتهد بشكل كبير وقدم مستوى طيب. العمران كيف كيف ما قدمش، على فكرة العكس، العمران ما قدمش مستوى طيب.
0: نتوقعوا
4: اللي يكونوا الترتيب التاسع والتمركز نتاعه هذا يخليه على الأقل فما أسبقية ليه هو بالنسبة وخاصة عنده التجربة نتاع الليك. كانت تم كتاب ريتي كبيرة ما حكمت في المباراة، كان ليزاكسيون الأخيرة هيك اللي خلته الفريق ينسحب نتاع التقدم الذي بسقي الدير، لكن ثم اجتهاد كبير من مجموعة من الإطار الفني من اللاعبين اللي ما بذلوا كل المجهود متاعهم باش يوصلوا للمستوى هذايا، وما نجموا كان نثمنوا المستوى هذايا اللي إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله في المسيرة متاعهم بالسنة القادمة. إن شاء الله يكون ليزونتام يكونوا في مستوى التطلعات الجماهير متاع التقدم.
0: يعني نقولوا ساقيت الدير اليوم انسحب بضربات الحظ. صحيح. كان الند للند مع العمران المباراة كاملة، ضربة الحظ ممكن تنصفك ممكن تخرجك من أي تخرجك من اي
4: مسافه. وعلى فكره مش سهل باش تضيع تضيع الكره الاولى والكره الثانيه وتبقى اخر دقيقه تلعب معناها راهو سي با فاسيل. اجتهدوا كل اللاعبين حتى راهو حتى الكره اللي ضاعت الكره ما كلش ضاعت مثلا مصعب الكره كانت موجهه في التسعين معناها ما لكن ضاعت والكره الثانيه كيف كيف نتاع اللاعب اللي حطها في القائم ودخلت وخرجت كانت تجم تكون في القائم ودخلت مرتين بالنسبه للعمران هذيك هو الحال.
0: وتوجد صدى ركله تجاهل الفار
4: دونك هذيك هيك هذيك احكام الكره. لكن في التالي في الاستاسيون العمران وبون كوراج لتقدم الذي بسقي الدير يستاهل كل خير.
0: الاهم عنده هو انه في الرابطه الاولى سقي الدير هذاك الاهم
4: صحيح. واللاعبين حتى في المباراه هذه راهو على فكره في فانتسيك نتاع الفريق تلقاه ايبوزي تلقاه تعب وذا شفناه ثم لاعبين منطقيين كنا نستنوا فيهم كما به المولي ما اصيب ابارامون ما كملش المباراه نتاعو معناها كو فانتسيك. لكن مباراه جيده بالنسبه لتقدم الذي بسقي الدير كل خير.
0: ياسين معنا ياسين كمون مش معنا ياسين به للاسف. سلاح نورتنا اليوم شكرا على حضورك معنا منور كالعاده وان شاء الله في موعد رياضيه قادمه. سلاح غربال كان معنا في التحليل والقراءه في مباراه اليوم سقيت الدير وشبيبه العمران اللي انتهت بالتعادل 1-1 بركله الترجيح تاهل فريق شبيبه العمران ويرافق الترجي التونسي الى دور النصف النهائي. ياسين معايا تو تحبنا ياسين.
5: الو وليد
0: اسمع فيك ياسين عاش اذا كان ثم تصريح.
5: الحقيقة وليد ما سمى حتى شيء لأنه ما زال يعني الأمور التنظيمية سمى غضب جماهير كبير جدا. ما نعرفش إذا كان نحاول حتى ناخذ سيوسي بن كحلة كوتش مباشر على موضوع كوتش سيوسي بن كحلة قول عنك مباراة بطولية الحقيقة اليوم تعادل 1-1 يوسف توش تحرك ولا ما تحركش على خط نهاية المرمى أنت أقرب من الناس الكل يعني قريب جدا. خلولك مرة أخرى مبروك الصعود وكلمة على مباراة اليوم.
6: كلمة على مباراة اليوم يعني فهمت عملنا مباراة احنا وفي الأخير هذا كان يعني عملنا مباراة كبيرة لكن فهمت عنوانها تبدع من الحكم هو رقم واحد معناته في في في في الاختيارات متاعه في الملعب معناته فهمت حتى في ضربة الجزاء كان مصر وتقدم سقي دير ما يمرش هو فيكتيب هو تقدم سقي دير ما مرش هذيك العنوان نجم نعطيه المباراة كامل. نقول لك مبروك على الصعود إذا الله يبارك فيك وإن شاء الله تشوفه تقدم سقيدير السنة الجاية في دوري ممتاز.
5: صح كوتش مشكور جدا بارك الله فيك على حسن أخلاقك ورفعة أخلاقك. طبعا تصريح المباشر وليد خلينا نعم. يعني كأول إذاعة خرج من البنك الاحتياطي خلينا في المباشر في البنك احنا
0: برافو ياسين.
5: تقريبا هذا هو من جانب شبيبة العمران مش يخرجوا توا من أرضية الميدان تعرف وليد أنت كيفاش مش تكون الظروف وبالتالي يبدو أني سأكتفي بذلك.
0: نكتفي بهذا القدر طبعا. يعطيك صحة ياسين شكرا لك تحياتنا لك تحياتنا زميلنا محمد الملولي. هذه الأجواء ما بعد المباراة كما قلت إذا الترجي وشبيبة العمران في الدورة النصف النهائي الأول والنادي الصفاقسي ترجي جيز في الدورة النصف النهائي الثاني. نكون وصلنا لنهاية فضاءنا اليوم من سبيسيال سبورت. تحية وليد شاهد سلاح غربال ياسين كمون كان معنا أيضا زميلنا محمد الملولي نزار دربين نوجه له تحية مستشار التحكيم طارق بكور نوجه له تحية أيضا أنور تحية لأنور. بعد شوية ريم وعبير يوصلوا معكم المشوار إلى اللقاء تصبحون على خير.

0: مع شادية بن عياد.
1: اليوم الرابع من ذي الحجة، الصلاة. تتواصل أيام العشر بنفحاتها العظيمة التي تضيء الألباب، منحة الله للعبد للاجتهاد في العمل، فتنفتح أمامه الأبواب ويتضاعف الأجر وينساب. جميل أن نتحرر من مشاغلنا اليومية ونخصص وقتا أكثر للعبادة بعد أن نجدد النية، فالأيام معدودة والمدة محدودة. الطريق إلى الله يبدأ بقرار وخطوة عزم، ثم تتتالى الأعمال. قلنا التوبة النصوح، وقلنا أعمل البر، واليوم نقول الصلاة، عمل جامع لذكر الله والدعاء ولنصيب من القرآن، رابط وثيق وجسر روحي دقيق بين الخالق والإنسان. قال العلماء: فرائض ونوافل عشر ذي الحجة تضاعف الأجر، فمع المحافظة على الفرائض والحرص على حسن أدائها بخشوع وفي وقتها، يستحب الإكثار من النوافل. بعد صلاة الفجر يظل العبد في إقبال على الله، ذاكرا مبتهلا حتى تشرق الشمس، ثم يصلي ركعتين نافلة من النوافل، والنوافل من أفضل القربات، صلاة الضحى والسنن، تطوعا وقربا كامل النهار، ثم يزدل الليل الستار، فيخلو العبد لله والناس نيام، يقف يركع يسجد يدعو، هو استثمار لآخر الليل في القيام والتفرغ لعبادة الله، متهجدا ذاكرا مستغفرا مخبتا لله. فالصلاة في جوف الليل نور وسكينة للقلب وصحة وراحة للأبدان. الصلاة عماد الدين وحنين النفس للوقوف في حضرة الله، هي مناجاة تمنح النفس السلام، وهي محبة وطاعة للرحمن، وهي سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات وإجابة الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وتب علينا إنك أنت التواب.

0: مع شادية بن عياد. يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: يمسينا ويمسيكم بالخير. أهلا أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام، محليهم الأيام العشر ومحليهم الأيام المباركة. واليوم 4 ذي الحجة 1447 هجري، أيام قليلة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، أيام الحركة والبركة. ما شاء الله على الامبوتياج، ما شاء الله على الحركية المرورية، ما تحكيش بلانتون نهار كامل تبارك الله الحركية موجودة هكا والعبير
1: فما حركة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، محليهم بالحق، تحس فما بركة فما حركة حتى في ديارنا. الحركة حركته حركة العيدة
1: أي
0: قد الحركة والبركة إن شاء الله ده في ديار الكل، الناس الكل. احنا نسلم عليكم، نمسيو عليكم ريم وعبير أنور وطارق حتى 8:30 متاع الليل بعد عشوية رياضية اللي نوعدكم به اليوم. فما استضافات وفما نصيب الأسد للموسيقى
1: بالطبيعة، عنا باش استضافات بعد شوية إن شاء الله باش تكونوا يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الضيفات. باش نحكيوا اليوم على معرض، باش نحكيوا على كتاب وعلى رحلة، هي في الحقيقة رحلة في روحية، رحلة في التجافي، رحلة فنية روحية. حسيلوا طبعا بعد نحكيوا أكثر تفاصيل مع الكاتبة هيلا اللوز اللي حضرت لها نهار السبت، كان صدقني ربي نهار السبت دونك تقديم كتابها اللي اسمه أختيزيليونس فيجن دي زام، نعش انصهار الأرواح أو اندماج الأرواح، حاجة مزينة برشا قريت الحقيقة استمتعت في الرحلة. فما دي سينكرونيسيتي زيدة اللي هي حكيت عليهم في الكتاب، وانا شفتهم بكري، شفت كهربة من عاش كهربة هي ولا كهربة واحدة اخرى، دونك شفت كاتويت تو بعد نحكي على التفاصيل الخاطر بحق انا شخت وقت قريت الكتاب ومزيد باش نقراه زيدة مرة اخرى دوزيام لكتور بعد شوية بتبيع. محليش باش نحكي برشا على الكتاب ان شاء الله تكون لنا معتها دعوة اخرى، اما باش نحكي شوية على فكرة الكتاب، باش نحكي زيدة على الفيجن دي زام هي والفنانات التشكيليات اللي اعترضوا هي اعترضت طريقهم، هما اعترضوا طريقنا في
0: بعض شوية
1: الناس الكل اللي اعترضوا طريقنا راهم عندهم رسائل لينا، واحنا زيد عندنا رسائل ليهم. كيف كيف زيد بكري شوية كنت في المركب الثقافي محمد الجاموسي،
0: نحبك تحكينا توا على الذهب الأزرق اللي كانت عبير توا
1: اي مازال الفعاليات دونك خليتهم معناتها يحكيوا مجموعه من المتدخلين سواء اللي قراوا الكتاب واللي ما قراوش الكتاب نتاع الكاتب رياض الحاج طيب،
0: الكتاب
1: حول الماء اي حول الماء الازرق بين الندره والوفره،
0: صفاقس والذهب الازرق جلد جدليه الندره والوفره. هذا هو الكتاب، كتاب الدكتور رياض الحاج طيب اللي قاعدين في
1: مركب الثقافي محمد الجاموسي.
0: يعطيك الصحة عبير، انتم يعطيكم الصحة اللي عدلتوا موجة إذاعة صفاقس، فقط خليكم ديما برانشي على موجتنا من تول 8:30 متاع الليل، برشا موسيقى وبرشا استضافات وبرشا إيقاعات فنية.

0: الستة وثمانية واربعين دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤيسة. عبير وريمة معاكم في المشوار حتى الثمانية ونص متاع الليل. ومش بديو توا بأولى استضافاتنا في الاستديو. تحضر بحذينا مجموعة من الفنانات التشكيليات وفما برشا حديث متميز وشيق مع عبير وضيفاتها. عبير شكون ضيفتك؟
1: مرحبا بيك. مجموعة من الفنانين التشكيليات بالطبيعة. معنا الكاتبة هيلا اللوز اللي باش نحكيو اليوم على كتابها. تعرف هذا هو لي كوليس نتاعنا. كاين الناس تفرج فينا تشوف لي كوليس بين انا وريم. دونك خلينا نمشيو طول هكا. رحبوا بضيفتي الجميلة اللي هي كاتبة فنانة تشكيلية مهندسة ديكور وش مش نقول انا نجم نسميها جيد سبيرتويل. علاش لي؟ اهلا وسهلا مرحبا بيك. مرحبا بيك هلا لوز انسنا في ذات فيقس.
2: يعيشك الله ينسك. ميرسي على الاستضافة
1: ومرحبا بك. فرحت برشا اللي قريت كتابك وفرحت برشا زادة انك اخترتنا بطبيعة وردة من الوردات اللي شاركوك في الرحلة هذية الوجودية الروحية اللي هي شمش نقول انا الحقيقة شمش نقول ارتيزيليونس فيجن دي زام محليه كي الانفينيتي زادة محليه الكتاب محليهم الافكار اللي موجودين في الكتاب هذية محليها الرحلة اللي هزيتني فيها واكيد هزيت كل قارئتك وقرائك للرحلة هذي هذي بروميير ليكتور. اما انا ديجا جمعة اخرى ونعاود نقراها مرة اخرى هكي في عقلي نقراها وانا منيش محضرة روحي باش نعمل معك حوار نقراها روحي انا. دونك خلنا تعرفوا على الجميلات اللي معانا في الاستوديو. مرحبا بيكم.
3: عيشك.
1: انا غفران. عندي الاسماء اما ما نعرفش شكونها. غفران وشكونها؟
3: اي غفران فخفاخ فوتوغراف دو فورماسيون مي انا فنانه تشكيليه بور لو مومون.
1: شكون معانا اخر زيد؟
4: غاليه بن جميع.
1: انت غاليه بن جميع. مرحبا بيك.
4: عايشك. شكرا على الاستضافه.
1: غاليه منين انت؟ من جربه؟
4: انا من جربه.
1: اي دار بن جميع.
4: دار بن جميع اكزاكتومون.
1: اللي هي عائله نلقاو فيها الفنانين ونلقاو فيها التجار ونلقاو فيها زيد الحقوقيين.
4: الحقوقيين اكزاكتومون. دايور تحيه لعمتي منيا.
1: اي لا تي اف دي
4: اكزاكتومون. Donc, différents profils. Ghalia Ben Jmir, je suis artiste dans l'âme, esprit structuré par nature. Je suis coach en développement personnel et formatrice en entreprise. Ou Haloula, hazat namaha farah la hedi. Hiya bdit ana la peinture, عندي 20 سنه توا. بديت المغامرة هكيكة باش الواحد يسايب روحه باش يتفرهد باش يعبر على حاجات خاطر ساعات ما نلقاوش الكلام باش نعبر وشون اللي عندنا في داخلنا. إذنك تكون البانتور أمويان باش نعبره باش نحكيه باش نفرغه وباش نسايبه. وهلولة يعطيها الصحة رفقتني في الرحلة هذية وحقت الحلمة اللي كنا لكنا نحلم بيها نتمنيوها اللي هي في جون des âmes notre première exposition.
1: باي خلينا نرجعوا مع هيلا. دونك ارتيزيليون اسمح لي هي حتى الكومبوزيسيون والنحت نتاع الكلمه فيها برشا فيها سيلونس وفيها لاغ وفيها الريزيليونس وفيها بالطبيعه المسار كامل الروحي الوجودي اللي عاشته هيلا لوز. دونك هيلا كيفاش وصلت للكتاب هذايا؟ نلقاو الفن نلقاو الشعر نلقاو الكتابه نلقاو السبيرتواليتي زيد هذا المشروع كيفاش تخلق كيفاش تصنع؟
2: المشروع في وسطي هو هي عبارة على دي ريفليكسيون نكتبهم كل نهار كنقوم الصباح وألا كيف نجي باش نرقد كأنه باش نعمل تلخيص ليومي وألا بداية يومي. كل ما أنا نتعدى بمرحلة في هيك النهار هذيك نقول سألت اليوم على سؤال ولقيت إجابة من روحي نقول بوركوا با علاش لا ما نوظفش الإجابة هذية وما نشاركش بها عباد آخرين. هو على الأول راهو للأمانة كتبت لروحي الكتاب وكانت هما معناتها كانوا عبارة على مذكرات لي أنا. هي الكتابة عبارة على شفاء لي معناتها ما كنتش من الأول معاملة أنه أنا باش نصدروا الكتاب. هما معناتها جست كنت نكتبه كهو وبعد وقت اللي قريتهم

0: رقبتي كل اي حاجه اسمها ارتيكولاسيون في بدني ما عادش نجم نستعملها. دونك قعدت بلوكي ما نجمش نتحرك.
1: اش حسيت وقتها قبل رحله الوعي معناتها؟ اش قلت؟
0: وفيت انا جافي لا فوا برشا في ربي. اما سالت علاش، علاش انا شنو عملت في الدنيا هذه باش نستاهل الالم هذا الكل. قعدت نتسائل الى ان جاتني الاجابه. والاجابات كانوا يجوني في الكتب اللي كنت نقراهم، خاطر انا كيف كنت بلوكي ما كنت نجم نعمل حاجتين اباغ انه نقرا. وساعات نكتب وقت اللي متيسر لي، وساعات نرسم وقت اللي زادة متيسر لي. لأنه غاسة الكتابة والرسم نجمت نفسخ الوجيعة متاعي. وبعد كيف بديت نتسائل بديت نقرأ في برشا كتب وفهمت شنو الخطأ الأول متاعي. أنه أنا كنت في عطاء كبير ياسر، أنه أنا ما كنتش ما كنتش ياسر نحب روحي. وفات مش معناتها ما نحبش روحي، معناتها نقصد انه انا العطاء متاعي الاكثر للعالم الخارجي اكثر من العالم الداخلي متاع هيلا. ووقت اللي فهمت المساج متاعي بديت نفهم شنو من الحاجات اللي كانوا من الداخل عطاوني ألم، وانا الألم هذيك كنت حاطته في وسطي، والألم هذي جاي من الجروح الداخلية. كيف بديت نفهم اش معناتها جروح، كل مرة نسأل اش معناتها جروح. دونك قريت كتاب ليس بوربو لي 5 بليسور كي تمبيش دتر توا ميم، وتعمقت فيهم بالبيهي، وعملت زيدا كلوب دو كونسيونس مع في لدياس مع صديقتي من ترابلسي. كيف كيف غالية عاونتني برشا، خاطرها هي زيت كانت ديما موجودة معايا، وكنت كيف نسأل حاجات كانت تجاوب. كانوا الوردات اللي تبعيني في الفنانات زيتها، خاطر مع أنا مريضة وكنت نهز روحي ونلمد الطاقة الصغيرة اللي عندي باش نجم نقري، خاطر بالنسبة لي هي لسول الحاجة اللي كانت تغذيني. دونك برشا عبيد ان نقول كانهم ملايكه بعثهم لي ربي سبحانه باش يجاوبني على الاسئله نتاعي، وعلى خاطر ساعات كي تسال سؤال ما يجيكش الاجابه الكل في كتاب. يجيوك عبر عبيد، يجيوك عبر معناتها برشا دي سيتواسيون تتعرض لهم في الحياه باش انت تلقى الاجابه. دونك تعرفت على لي بليسور، دخلت فيهم وفهمتهم واستقبلتهم زيدا، تقبلتهم. خاطر ساعات كي تقول لا وقتها معناتها ما تجمش انت تكون تهوي جرحك. دونك كيف فهمت وانا خرجت منها.
1: حلو. وحاجة عجبتني زيدا في الكتاب هذا وفي الفكرة متاع المعرض وحتى الورشات متاعك، انه فما معناتها فنانات من عمار مختلفة من تجارب مختلفة دي ديسيبلين زي مختلفين. وهذا خير من اللي نبدأ كنا في نفس العمر نفس الدومين ما نجموش نتعلمه. دونك انت هيبة الغفران وهيبة للجيل اللي اصغر منك باش يعملوا غاتغاباج، ما يقعدوش يمروا باللي مرينا به احنا الكل واللي اكبر منا.
0: انا معناتها حتى اللي كي تدخل تقول لي اسمع انا راني ديبيوتانت، دخلني عندك جروب نتاع دي ديبيوتان، قول لا انا ما عنديش ديبيوتانت، عندي فنانات. دونك في اي جروب باش تدخل باش تلقى روحك. ما نقارن حتى واحده بحتى حد، ما نقارنش بالكل، كل واحده تمشي في الـ في الـ في الستيل نتاعها، في الشمع نتاعها، في اللي هي تحب تتعلمه. فما شكون تقول لي انا اليوم نحب نتعلم رسم اوكي. وفما شكون تقول لي انا اسمع اليوم نحب نبلبص كيما تعمل قانية، وغفران تقول لي اسمع جيب لي لوحة من لوحاتها وحلتها كساعات، تقول لي اسمع ما عاش عندي الهام انا اليوم نحب نزيد نقدم معك، جيب اللوحة متاحة تزيد تقدم. وكل واحدة وشنو شنو هي الرغبة متاحة، وانا جو سوي لا جست بور لي غيدي باش كيما قلت لك راني انا نفكرهم انهم هما فنانين.
1: باش فكرتك غفران هيلا، باش فكرك المشروع هذي، باش تفكرك كلمة ارتيزيليونس؟
2: بطفلي داخلي سكيي سور. على خاطر هيلا بالحق هلا

0: الأولى ياسر حررتني. أنا أرتيست من أصل الدنيا، معناتها نتنفس
1: فن
0: فن، ما نجمش نعيش بليش. قريت حاجات ما نحبهمش، قريت فوتوغرافي اللي هي ديما موجودة فيها نحبها، أما أنا نحب حاجات نعملهم بيدي. دونك قعدت عندي توا 4 سنين نعمل في البانتور، مي نعمل وكهو حتى لين تلاقيت بهاللولا ومشيت عندها، عملت لي كيف ما هكا، قالت لي انت جايه تعمل عندي؟ قلت لها انا جايه نتعلم. قالت لي با انت متعلمه من
1: ما شاء الله عليها، ما انت لوحاتها رائعه. دونك قعدت هكا دشت الحق نتاع ربي، قلت لها انت شنو تحب علاش تحب تجي معايا؟
0: الحقيقه حررتني برشا هاللولا.
2: سمحت روحي
0: فهمت روحي برشا، ونحس اللي انا في ظرف ما نعرفش 6 شهور نعرفها توا هاللولا، ممكن تعديت الليفل واحد اخر، معناتها
1: في الفن. اي
0: في الفن
1: اي قدمت أي. برشا في اللوحات نتاعها،
0: قدمت برشا. وليت مسيبه روحي اكثر وفهمت الفنانة اللي فيها،
1: وخرجت من الخوف،
0: خرجت من الخوف
1: ودخلت الى الثقة بالنفس.
0: وي سيسا.
2: او زميلنا فيصل مرزوقي باش يقد الميكرو، وحنا نحكيو طلبتنا زيدا صديقتنا الجميلة بتبيع، نحكيو على جمعية أصدقاء الفنون التشكيلية الفنون الجميلة نيلة المهيري، نسلم عليها تحية كبيرة. بون حابينها تكون هوني، أما هي موجودة في تونس على مازلنا اللقاء آخر. إن هي نحب نستدعك كي باش نحكيو على الكتاب، الحقيقة فما برشا أفكار ماذا بيا نحكي فيهم، نحاول هكي باش اسمي نختار في الاخر. صعيب برشا الاختيار، خاصة حكيت برشا من عشر خليتنا زدى في رحلة صوفية، حتى لي ريفيرونس من العالم الصوفي موجود بقوة وحاذر بقوة في الكتاب متاعك. حكيت على الصوف الديفان ومحليها كيفاش قلت انك انت هذية راهو ينجم يكون النفخة هذية الإلهية، خان ترجمه بالعربي، تنجم تكون ما بين الفنين واللوحة متاعه، تنجم تكون وانت مع اشتقت في الأزهار موجودة، ولا تنجم وانت طيب، تنجم معناتها مش لازم تكون فنين ولا فيلسوف باش تحكي على الفلسفة، وإلا تقول راني انا نفخة من روح الإله.
1: اي خاطر اي انسان عنده، هو اي انسان عنده روح بيان سور، والروح هذيك تهز برشا معلومات، عندها بجاج كبير ياسر، وانت برك احنا هوني معناتها تحل الباب كيف تلقى المفتاح. مفتاح هو الحب، هو حب الروح. كي تلقى المفتاح تحل الباب للروح، وهي التوغيد في أي حاجة أنت تلقى روحك تحبها. أنت تحب الطبخ تلقى روحك أنت تطيب وأنت عاملة جو عاملة كيف. أنت تحب شنو ما نعرفش أنا الموسيقى، أصلا أنت جوست حبيتك هو الموسيقى. عارف أنه بداخلك فما بذرة حاجتك باش تسقيها. كان حسيت هيك الإحساس الصغير، عارف اللي هو مغروس فيك، وعارف أنه هو من الروح. هذا هو انا شقد،
2: هو من الروح. محلي زاد الانفينيتي لويت، زاد حكيت عليه انت لي شيفر، وحكيت على التزامني، نجم تكون في اشخاص في لقاءات، نجم تكون في احداث، نجم تكون ريشه تعرف في السماء، نجم تكون اي شيء. دونك كيف زاد معشينا هكا وقت نشوف الانفينيتي ديما بون بيان سور فيها لو روتور ايترنيل، العوده الابدي، فكره اغلاق معناتها رحله وشابيتغ والانتقال لرحلة أخرى فيها الدونس زادة، لخاطر فما انسيابية، ما هي الشكل هندسي، فما انسيابية، فما الدونس ديفين زادة.
1: أنا ساعات نقول أنه الانفيني هي الديبار متاحة سي ان سيركل، ولو سيركل هو شكل ليس فيه ما انت ما عندوش لا بداية ولا نهاية. والسيركل هذي انت تجم تشوفه مسطح كم انت تشوفه في الاسباس تشدو وتعمل له تخشون يولي هو لو سيمبول دو لانفيني. دونك هو شكل لانهائي هيك علاش احنا سميناه لانفيني. وهذي جست مني انا ما انت تعليلي لي انا هي حلمة وفاتي ذيك. حلمت لي أنا في بقعة مزينة برشا فيها برشا بيبين وحليت البيبي ذيك والبيبي ذيك كيف حليته ونلقى جردة كبيرة ياسر وهبط لي حبل. الحبل ذيك هزيته شديته ياخي طلعت الفوق نلقى روحي في بيبليوتيك كبيرة برشا اللي أنا نسميها البيبليوتيك أكاشيك اللي تستدعى كل إنسان أنه ينجم يتصل بها. وهذيك علاش الفوق في الصورة فما تصويرة لانش أو لانفان هو اتصال كل إنسان بطفله الداخلي.
2: بون فما زيد حكاية السيدة اللي جيتك تخمم باش تخلي طفلها طفلتها وما تخليش طفلتها.
1: اي
2: دونك كانت
1: نور.
2: اي نور.
1: اي نور. اي وفيت هي سي اون كونيكسيون سي كو انا جست سالتها شنو الاحساس نتاعها باش خاطر اي واحد كي يسال سؤال راهو الاجابه موجوده فيه. والاجابه رقم واحد هي اللي جايه من الروح. اما الاجابات اللي بعدهم مش من الروح. يبدا صوت الشك. يبدا صوت الايجو.
2: الايجو
1: دونك جست كي تسالها كيف هي تسال زعما تخليه ولا نقول لها شنو هي الاجابه الاولى اللي انت حسيتها. انا حسيت اللي لازمني نخليه دونك قول لها خليه على خاطر زعما بلكشي. دونك عرفت وقتها يولي فما تساؤلات اخرين وهو دو بريفيرونس دو بريفيرونس. انا معناتها مني انا تجربتي الخاصه وليت كي نسال سؤال لروحي الاجابه الاولى هي صحيحه. هي ديك الحدث نتاعك اعرف انها هيك صحيحه وما تشكش وعلى قد اكثر قد ما انت تخرج من الشك قد ما انت تمشي
2: العقل
1: الثنيه الصحيحه.
2: ان توكا غفران وغاليه وهيلا اكيد ارواح كانت تعرف روحها من قبل تعرف بعضها من قبل
1: تلاقينا مع بعضنا وهوك الارقام 8-8 باش هكاك معناتها
2: مش انا انا جايه خاطر كنت في كتاب اخر زاد يحكي على الماء ويحكي على الازرق والندره والوفره وشفت ال 888 قلت لي
1: قلت عم جي وسيء
2: ما حدش نشرب منها الدبوسة قلت نخليها باش نحضر معاكم ونشرب منها محليها زيدة فيها زيدة حتى الشعار متاع الكتاب. مش نقول يزمني نختم توا اما مش نستدعاكم مرة اخرى نحكي على الكتاب نعملوا ساعة ونص كتاب خاطر بيرسونيلمون معناتها فليتو فاليين
1: هو الكتاب راهو انا جوست باش نقول لك انه راهو كتاب ما يموتش معناتها تجم تقرا الريفليكسيون اليوم انت تسألت من قلبك سؤال وحليت وتقرا ريفليكسيون وبعد بشهر تعود تقراها وتلقاها تجاوبك على سؤال اخر وتلقاها ديما مواكبه الحدث نتاعك في الفتره اللي انت عايشه فيها.
2: نخلي لك كلمه الختام غفران. 20 ثانية.
3: نشكركم انتم برشا على الاستضافه ونشكر هلولة على الثقه اللي عملتها لي في روحي. او كاهو
2: ميرسي غالية بن جميع.
3: ميرسي غالية بن جميع
2: بن جميع بن جميع
3: بن جميع جربة اكزاكتومون. يعطيكم الصحة ميرسي بوكو شكرا على الاستضافة ميرسي هلولة على كل شيء شكرا لكل المستمعين وان شاء الله ان شاء الله بداية خير ان شاء الله مش هذه اول فيجن ديزام ان شاء الله يوغا بلان دوتر فيرسيون وبرشا حاجات مزيانين. ميرسي بوكو
2: هلا لوس.
1: انا نشكركم برشا على الاستضافة ونحب نقول لكم انه اختزيليانس الكتاب توا مازال موجود كان عندي انا دونك فما اليوم في الباج متاعي للي ترغب ولا اللي يرغب انه ياخذه. هو كتاب ياسر جميل برشا ويمس الروح وان شاء الله يمشي للارواح اللي تستحق له ونشكركم برشا. ونستدعيهم باش يجيو للغالري باش يتفرجوا على يتفرجوا على الاكسبوزيسيون نتاعنا خاطرها اكسبوزيسيون
0: اكسيبسيونيل
1: اكسيبسيونيل فيها فيوجن ديزا
2: 19 وقت ليفين
3: مانيفيك
2: نرجع لكم ان شاء الله بعد ليفين
4: يمسيكم بالخير
5: مسيكم بالخير

0: يمسيكم بالخير.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: خلينا نفهم
3: وش معناتها الإعفاء من الديون، شكون يخلص وشكون يسامح. تخيل معانا سي حسام، هذا الشاب التونسي اللي خذا قرض باش يحل مشروع صغير، اما المشروع ما نجحلوش، خساره. الدين كبر والفوائد زادت والبنك ولا يطالبوا باش يدفع، وفي نفس الوقت يسمع في الاخبار دوله تم اعفائها من جزء من ديونها. هنا بدا يسالك السؤال البسيط، كيفاش دوله تتسامح وانا لا؟ وهنا نبداو نفهموا مفهوم الاعفاء من الديون. المفهوم الاقتصادي شنو؟ الاعفاء من الديون، ولا نقوله بالانجليزيه debt forgiveness، هو الغاء جزئي او كلي لديون مستحقه على فرد ولا شركه ولا دوله من طرف الدائن. بمعنى اللي كان لازم يتدفع ما عادش لازم يتدفع كليا او جزئيا. والمفهوم المبسط، الاعفاء من الديون هو كيما واحد يقول لك خلي ما عادش لازم تخلص لي الكل، وينجم يكون مسامحه كامله ولا تخفيض جزء من الدين ولا اعاده جدوله بشروط اخف. علاش اصلا يصير الاعفاء؟ فما برشا أسباب وأسباب عميقة. السبب الأول عدم القدرة على السداد، كيكون المدين فرد ولا دولة ما عادش ينجم يخلص، الإعفاء يكون حل لتفادي الانهيار. السبب الثاني أزمة اقتصادية كما الحروب والتضخم البطالة، وقت الاقتصاد يضعف والسداد يصبح مستحيل. السبب الثالث مصلحة الدائن، أحيانا الدائن يقول ناخذ جزء خير من لا شيء. والسبب الرابع فما أسباب سياسية، الحقيقة خاطر الدول الكبرى تنجم تعفي دول أخرى مقابل نفوذ ولا حتى مصالح سياسية. به كي نعملوا احنا تحليل اقتصادي عميق شو نقولوا؟ الإعفاء من الديون راهو مش مجرد كرم، هو قرار اقتصادي في بارش حسابات وحسابات دقيقة زادة، كما انقاذ الاقتصاد. الإعفاء يخفف الضغط، يسمح بإعادة الاستثمار والنمو، كما تجنب الانهيار المالي إذا الدين كبير برشا الاقتصاد ينجم ينهار بالكامل، كما إعادة توزيع المخاطر الدين يتحمل جزء من الخسارة. لكن هذا يخلق إشكال خطير، هل يشجع على التسيب ولا؟ الإيجابيات وين ينجم يكون الإعفاء مفيد؟ أولا أعطى فرصة جديدة، فرد أو دولة نجم تبدأ من جديد. ثانيا تحفيز الاقتصاد، في عوض ما الفلوس تمشي للديون تمشي للاستثمار والاستهلاك. ثالثا تقليل الفقر خاصة في الدول الضعيفة. أما السلبيات راهو برشا، وهنا النقد الحقيقي، خاطر فما غياب العدالة، مواطن يسأل أنا نخلص وهو لا، وزاد كيف كيف فما تشجيع التسيب المالي إذا الناس تعرف باش يتم إعفائها ما عادش تحترم الالتزامات. وفما زاد ضغط على النظام البنكي، البنوك تخسر تقل الخروض والاقتصاد يتباطأ. وفما شروط خفية، الإعفاء غالبا مش مجاني، يجي مع شروط قاسية خاصة للدول. ونعطيكم هنا أمثلة واقعية من تونس، كما مثلا إعادة جدولة الديون. الدولة التونسية تتفاوض أحيانا باش تخفف الضغط، لكن مش إعفاء كامل، كما قروض الصغرى زادة، ما بعض المؤسسات تعطي تسهيلات أو تأجيلات، ولهنا نوع من الإعفاء الجزئي. الخطايا والفوائد، الدولة أحيانا تسامح في خطايا التأخير، هذا شكل من أشكال الإعفاء وعنده أثر على المواطن التونسي وبشكل مباشر. قليل من المواطن يتحصل على إعفاء حقيقي، وبشكل غير مباشر إذا الدولة تتحصل على إعفاء تخفف الضغط المالي تنجم تحسن الخدمات. لكن في الواقع المواطن غالبا ما يحسش بالفرق الكبير، وفما إحساس بعدم مساواة الحقيقة، خاطر المواطن يقول القانون صار معايا ومرن مع غيري. المشكل هنا مش في الإعفاء بحد ذاته، المشكل في غياب العدالة في التطبيق، شكون يتم إعفاء وشكون لا. فما غياب الشفافية زادة، المواطن ما يفهمش كيفاش وعليش. فما استعمال سياسي أحيانا، الإعفاء يتحول أداة شعبوية. السؤال المهم، هل الإعفاء حل؟ الإجابة نعم إذا كان مدروس ومحدود، لا إذا كان عشوائي ومتكرر. والخلاصة، الإعفاء من ديون مش حل سحري، هو مجرد فرصة ثانية، لكن إذا ما تغيرش السلوك، إذا ما كانش فما إصلاح، المشكلة ترجع من جديد. والاقتصاد الصحيح مش قائم على المسامحة راهو، بل على التوازن بين المسؤولية والفرصة.
2: خلينا نفهمه.
4: عشرة دايما يا ميس الجمال
5: يمسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير
1: يمسيكم بالخير. إذاعة صفاقس
0: عشرة دائمة
1: عشرة دائمة.

0: رجعنا لكم بعد الأذان. تقبل الله صلاتكم جميعا, تقبل الله زادة صيامكم جميعا, لأنه برشا ناس في العواشر وسيرتو نهار الخميس يبدأوا صايمين. إن شاء الله ربي يتقبل منكم ويثبت الأجر. احنا معاكم في المشوار في مسيكم بالخير, ريم وعبير وفيصل جينا وبحذينا يسعدنا يهنينا, ومعانا أنور زادة كيف كيف حتى الثمانية ونص متاع الليل. مواصلين معاكم المشوار في منوعتنا اللي انطلقت الستة ونص, ونواصلوا معاكم حتى الثمانية ونص بعد عالم الفن التشكيلي والعالم الجميل اللي هزتنا ليه عبير وضيفتها. طيب باش نهزكم زيدا حطينا العالم مزيين, فيها فيه الأكلة, فيه اللبس التقليدية مع المجدية, فيه التصوير الفوتوغرافي الجميل, فما دورة سابعة لملتقى الفنون والتراث تحديدا في ولاية المنستير اللي هو ملتقى الفنون والتراث من تنظيم جمعية الإبداع الثقافي بوحجر وسي محمد الصياح رئيس الجمعية, جمعية الإبداع الثقافي, موجود وحاضر معنا بالتليفون. تحياتي ليك سي محمد, أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: أهلا, مرحبا بك, مساء الورد, مساء الفل,
0: مساء الأنوار.
1: تحياتي ليك ولكل المرافقين معاك ولإذاعات السقف.
0: شكرا ليك, إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. دورة سابعة إن شاء الله موافقة في هذه الأيامات العشر هذوما, أيامات هنا منذ البداية قلت أيامات الحركة والبركة, وأنتم عندكم ما شاء الله حركة وبركة كبيرة في الأيامات هذه اللي تنطلق غدوة إن شاء الله.
1: إن شاء الله الملتقى الفنون والتراث هو في دورته السابعة, تنظم جمعية الإبداع الثقافي ككل سنة بدعم من مندوبية جوية الشؤون الثقافية وبلدية بوحجر وبالشراكة مع جمعية سينة المدينة ودار الثقافة وجمعية الرباط للموروث الغذائي والمركز القطاعي للنسيج بقصر الليل. الحقيقة البرنامج هو يعنى بكل ما هو فنون وتراث يمس كل الشرائح العمرية, العائلات, المرأة المجدية, الأطفال, الشباب, غير ذلك عديد الفنون اللي باش يكونوا معنا من يوم الجمعة 22 مايو حتى اليوم الأحد, هذا الكل في المسرح الصيفي ببحجر. البرنامج يكون الافتتاح إن شاء الله غدا الجمعة على الساعة 5 مساء. هو الحقيقة العارضين رقم لحضور العارضين قرابة 40 عارض من حرفيين وحرفيات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية يكونوا موجودين في المسرح من الصباح الساعة 9 صباحا, يحضروا المعارض نتاعهم. الافتتاح الرسمي ان شاء الله باش يكون مع التنشيط في شوارع المدينه ومع العروض الفولكلوريه
0: ما بين المدينه والمسرح.
1: يعطيك الصحة, هو الإعلان على الملتقى بشيكون جولة تنشيطية مع الدماء ومع العوامري المقنين ومع الكشافة ومع كرنفال كامل الساعة 5, ثم نمر لافتتاح المعارض في المسرح الصيفي, معارض صناعة تقليدية والفنون على الساعة 5:30, ومع انطلاق مسابقة الصورة الفوتوغرافية لتواصل على 3 أيام بالمواقع التراثية, المعالم التراثية بمدينة بوحجر وخاصة المدينة العتيقة. نمر لعرض أزياء, باش يكون عندنا زوز عروض أزياء هما مختلفين, اللي ثم اللي هو لبسة تقليدية القديمة باش تكون مع من تصميم سمية الشاوش, والابتكار باش يكون لطلبة المركز القطاعي للتكوين في النسيج وإبداعاتهم في اللبسة التقليدية لما مركز القطاعي للنسيج بقصر الليل, مع عرض موسيقي لمجموعة نسائم للملوف والمشحات بزرمدين قيادة الأستاذ بشير البريقي. السهرة زادة كيف كيف, احنا الفقرات كل ورا بعضهم الحقيقة من نرتاحوش
0: ما شاء الله, يوم حافل غدوة
1: يعطيك صحة هكيك. بشكون مع محفل الغناية, نقول احنا الغناية او الادبة هو الشعر الملحون
0: موجود حتى عندنا هنا في سفيقس موجود بالبيت
1: الشعر الملحون, وهو اختصاصي الحقيقة كأستاذ موسيقى وكنت خدمت عليه ماستر كامل على الادب الشعبي. دونك بشكون الاديب حسني بن يونس مع مداخلات للأستاذ حسين بالحاج يوسف والشاعر رمضان الهليلي. هذا اليوم اليوم الثاني بتتواصل المعارض دائما صباحا الساعة 9 صباحا, مع نصف نهار يكون شيء محاضرة حول التراث الغذائي بولاية المنستير, لأن شريكنا هو جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير واللي شاف الحقيقة اللي موجودين الكل في الجمعية هما اللي يشرفوا على هذه المحاضرة مع لمسة وفاء الحقيقة لروح الفقيد منير المنستيري اللي هو أمين مال الجمعية واللي
0: حضر عن
1: الدورات الكل اللي يرحمه. المسابقة متاع الكسكسي تكون مساعتين، هي تلقى الحقيقة كل دورة حضور من عديد الولايات، من سوسة عنا، من قرق، من كيف عنا برشا يصنفوا اللي هما كلمونا باش يكونوا حاضرين، كل واحد بالطبق الرئيسي نتاعه، كل واحد الكسكسي كيفاش باش يكون،
0: بالخضره بالدجاج، اما كسكسي باللحم ولا
1: بالعلوش باللحم بالحقيقه معناه نوع الكل، معناه في الاكلات الكل اللي موجوده. المسابقه باش تكون ترزلها جوائز، وكل المسابقات يرزلها جوائز، اولى 250 دينار والثانيه 150 و300 دينار
0: بيس.
1: مع السابعة ونصف ليلا مش يكون مسابقة الابتكار في اللبسة التقليدية، احنا سميناها المجدية من الدورة الأولى، سميناها المجدية، مع عرض موسيقي لنادي الكورال جمعية الإبداع الثقافي يوم الأحد،
0: يوم الاختتام. نعم
1: يوم الاختتام الأطفال مش يكون نصيب مع عرض تنشيطي
0: لعم وأحمد
1: يكون في دار الثقافة يوم أحد، وقربنا للعيد والكل إن شاء الله يكون وحدين العائلات حتى للتسوق شوي للعيد، مثال شوي أكسسوار شوي لبس الكل. ندوة علمية تكون حول تاريخ الفن والعمارة بالمدينة العتيقة، ذاكرة مكان، تقديم دكتور عادل بوزيد. مع رمضي ساعة إن شاء الله نكرموا الفائزين في مسابقة الصورة الفوتوغرافية اللي عملونا تصويرات بهين للمدينة العتيقة، نعملوا بهم معرض كامل ونكرموا الحرفيين والحرفيات والشركاء من الجمعيات والمنظمات، والاختتام يكون إن شاء الله مدي ساعتين، 3 أيام من المعارض، من الصناعات التقليدية، من المسابقات، من الأكلة. نقولوا مرحبا بالناس الكل في المسرح الصيفي ببحجر في ولاية المنستير، مش بعيد برشا الحقيقة، في وسط البلاد ومسرح كبير، احنا المسرح الصيفي هذا، ومرحبا بالناس الكل، راهو حتى من ساقس الساعة ينجم يكونوا حدانا ساعة وربع، زينا مرحبا بهم الكل من مختلف الولايات، إن شاء الله يلقاو كان حفاوة الاستقبال
0: إن شاء الله. شكرا لي كذا مشغرب عليكم في منستير سي محمد الصياح، رئيس جمعية الإبداع الثقافي، دورة موافقة، دورة سابعة لملتقى الفنون والتراث، مجموعة من المسابقات مع جوائز، منهم كما قلت أنت أكلة الكسكسي، اللباس التقليدي والتصوير الفوتوغرافي، دورة تنطلق غدوة وتختتم يوم الأحد إن شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير وعيد مبارك بالمسابقة إن شاء الله.
1: شكرا شكرا، العيد مبارك، الله يخليك.
0: شكرا لكم، احنا باش نرجع للموزيكا ديما معاكم على موجات إذاعة صفاقس، ما تغادروش المحطة.

انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق صافي. مسيكم بالخير الخميس 21 ماي 2026. بعض الايام تفصلنا على عيد الاضحى المبارك، برشا تحذيرات برشا اجواء، لكن مازالت فما تظاهرات الثقافيه. غدوه عندنا مجموعه من الكتب باش يتم تقديمها هوني في سويس، نعطيكم التفاصيل، لكن اول اخبار باش يكون عند ريم.
1: انا مش نحكي على تظاهره بدات اليوم وتتواصل غدوه ان شاء الله في صفاقس. فما مسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 في إطار ترسيخ ونشر ثقافة المبادرة عند المتكونين بمراكز التكوين المهني، ونخدم برشا على التكوين المهني كما تعرف يا عبيركم. نهار أربع صباح عندي فقرة التكوين المهني، وحكيت على المبادر التكوين المبادر بمراكز التكوين المهني تابعة الوكالة التونسية للتكوين، وزارة التشغيل والتكوين المهني. المسابقة هذه تنظمها بالشراكة مع الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيز. تهدف المسابقة هذه لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة عند المتكونين المترسمين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة، ومن المنتظر أن يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت تصفية الدور نصف النهائي الإقليمي، واللي يضم 9 ولايات منها صفاقس، المستير، تطاوين، قفصة، توزر، مدنين، قبلي، سيدي بوزيد، وجابس كما قلت اليوم وغدوة الحي. والتصفيات هذه باش يتم اختيار 20 فكرة مشروع فردي ولا جماعي بمشاركة 95 متكون للتأهل للمخيم التدريبي والتصفيات النهائية اللي باش تحتضنها مدينة الثقافة خلال شهر جوان القادم. وهذا هو الحدث اللي تعيش على إيقاع صفاقس اليوم وغدوة بمركز التكوين المهني في صفاقس. الأخبار اللي عندك
0: ريم بعد غدوة إن شاء الله الندوة الصحفية المهرجين عزيز باشا على قلب تويسة، على قلب أهلي زغوين، وقت نقوله احنا الكعك
1: نسري.
0: شنقوله
1: كعك النسري،
0: كعك الورقة، نقوله كعك النسري. دونك فما مهرجين خاص بالنسري، دونك مهرجين النسري بزغوين اللي ينتظم في شهر جوا بعد غدوة، دونك باش تنتظم الندوة الصحفية لهذا المهرجين.
1: هذا مهرجان اكيد ينتظروه برشا في
0: زغوين،
1: وزغوين معروفة برشا بالكعك هذايا. اكيد فما حويجات اخرى زادة في صفاقس.
0: في صفاقس خلينا نبدا بالفما مع تعليق ادبي مع الكتبه والشاعر ايمان داود، عندها ديوان شعري جديد اللي هو ميرمور دان كور اوفوريك، غدوك الحي في ميزون دو فرانس القاعه البير كامو بتاريخ 22 ماي 2026، دونك الاربع نتاع العشيه.
1: ونذكروا اليوم كيف اليوم نهار الخميس 21 ماي 2026 جمعية التنمية المتضامنة في صفاقس بالتعاون مع اتحاد الكتاب التونسيين وجمعية أبواب والجامعة التونسية للبيئة والتنمية كانت نظمة أمسية ثقافية، وانت كنت غادي منذ قليل لتقديم الكتاب الجديد للدكتور رياض الحشطيب بعنوان صفاقس والذهب الأزرق، ويعني بها الماء، جدلية الندرة والوفرة. على خطر صفاقس كنا قبل يسميها بقرعة العطش، وأكيد اليوم برشا حكيوا على الكتاب هذايا وعلى علاش تم تسمية صفاقس بالاسم هذايا. أكيد إدارة الحوار كانت الهدي بالحاج المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية، وتقديم الكتاب كان لمنعم القليل الخبير في البيئة والمياه والخبير في المناخ الأستاذ فيصل العشر. تمام الثمانية الأخبار، وهنا راجعين معكم نكملوا آخر استضافتنا مع جمعية إبصار إن شاء الله حتى الثمانية.
0: نحكيوا على مهرجان هاندي ميوزك.
1: صحيح
2: يا ناس الجمال،
3: يمسيكم بالخير،
2: مسيكم بالخير.

0: فاقس فاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتوصل الطقس هذه الليلة قليل السحب وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، أين تكون قوية نسبيا وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر قليل الاضطراب لمحليا مضطربا، وتتراوح الحرارة عامة بين 15 و 26 درجة. ضبطت جلسة عمل انعقدت ببلدية صفاقس برنامجا استثنائيا ومكثفا لرفع الفضلات خلال أيام العيد، وقررت تحديد أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية، كما أوصت بتنظيف وتعقيم المسلخ البلدي الذي يفتح أبوابه يوم عيد الأضحى. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسان الجربوعي في تصريح مساء اليوم للأخبار من ترويج لحوم خرفان رومانية متأتية من التهريب من بلد مجاور في الأسواق التونسية، وحمل وزارتي الفلاحة والتجارة المسؤولية في تفاقم أزمة الأضاحي. أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء اليوم أنه تم الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة أثر احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء إبحارهم في المياه الدولية. في العالم، وجه مبعوث السلام مجلس السلام الرئيسي إلى غزة تحذيرا في مجلس الأمن اليوم من أن التقسيم الحالي للقطاع قد يصبح دائما، مما يؤدي إلى تكدس أكثر من 2 مليون شخص في أقل من نصف أراضيه ما لم يترسخ وقف إطلاق النار. أفاد مصدران إيرانيان كبيران بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج في خطوة مشددة من طهران بشأن المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 9، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس السخيرة والمزونة على 89
1: 10 دقيقة.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عندنا قدامنا عرفت الساعاتي فيصل المرزوقي ذكر فينا من بكري بتوقيت لذين. مرحبا بك، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تابعوا فينا على موجات اذاعه صفاق سفيم. مواصلين معكم المشوار ديما في مسيكم بالخير، الخميس 21 مايو 2026 مع بير شاقرون ريم وعسيدة، واليوم زادا ينطلق وانطلق مهرجان هاندي ميوزك، ومعنا بكل محبه رئيس جمعيه ابصار سيد محمد المنصوري. مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد.
1: مساء الخير ولهنا عليكم وعلى كل مستمعي اذا اسفق.
0: مرحبا بك سي محمد. دونك حبينا ناخذ فكره بتبيعه على البرمجه الخاصه في الكوليس منذ شهر في فاج حكيت لي، قلت لي عندنا مشروع واحد وعندنا اذا معناتها ديما انتم من العام العام تحاولوا تختبروا اشياء جديده، لكن السنه قلت لي فما برشا مفاجئات، شنو حذرتوا السنه؟
1: شوف، اول حاجه اليوم انطلق رسميا الدوره الثامنه للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من دولة الإعاقة بمشاركة 8 دول اللي هي تركيا وفرنسا وإسبانيا إيطاليا المغرب الجزائر العراق وتونس. والدورة الثامنة هذه امتدت أيضا إلى أنستا موازية، حاولنا نوصل فيها الأكثر ولايات. بدأت ناس 19 مي بمداخلة موسيقية في مقر جمعية أصدقاء والأولياء لشهد الإعاقة بفرنانة بجندوبة، ثم 20 مي بمقر جمعية لشهد الإعاقة بتضامن حي تضامن، ثم اليوم بمقر جمعية القاسين العضويين بسوسة. المهرجان قلت لك حكينا دائما نبحث عن التميز، نبحث عن الجديد، نبحث على كيف يمكن أن نبرز صورة لشهد الإعاقة في حلة متاع نجاح متاع إبداع، وبالتالي اخترنا مشاركين ومشاركات متميزين ومتميزات في الجانب الموسيقي والفني. وكان اليوم حفل افتتاح خير مثال، حيث شهدت السالتريو تقريب كانت ملأة، كان كل حضور راضي متفاعل مع المشاركات المختلفة. بدينا وذي تحية للساقس، بدينا بعرض مسرحي للأطفال الساقس من الصم، من جمعية الصم بالساقس اللي تحدثوا على البيئة وقيمة الحفاظ على البيئة، ثم انتقلنا إلى السنغال حيث كان متاخر مستقيم الراب الفنان السنغالي، ثم إلى المغرب، ثم إلى رجعنا إلى تونس. وغدوة إن شاء الله 22 مي يكون عندنا حفل خاص بإبداعات النساء ذوات الإعاقة، وهذا جديد في هذه الدورة. ثم مداخلة موسيقيين لحد النزول بالبحيرة واحد، مش يكون مداخلة موسيقية من تركيا من إسبانيا ومن إيطاليا والمغرب وتونس. وأيضا مش يكون ثم معرض صغير لإنتاجات نساء ذوات الإعاقة، هذا اعتراف بالإبداعات متاع النساء ذوات الإعاقة خاصة، وهذا اعتراف بمجهوداتهن، لأنه تعرف منيح للمرأة وخاصة إذا كانت من ذوات الإعاقة تعاني صعوبات كثيرة للترويج، للتعريف، للانتشار، وأيضا حتى الوصول للمعلوم. وأيضا حي الإعلاميين والإعلاميات اللي تواصلوا معنا، اللي نشرونا صوتنا، اللي وصلوا صوتنا ورفعوا عاليا. أيضا كل الداعمين والداعمات للمشروع متاعنا، حتى بالكلمة، حتى ببرتاج في الفيسبوك ولا في أي موقع ويب، ولا تكتب علينا ستر في أي صحيفة أو نشرة.
0: بالنسبة ليوم السبت زيدا فما ندوة إقليمية تحت عنوان الثقافة الشاملة رافعة للدمج الاقتصادي والاجتماعي.
1: هذا اليوم السبت مش يكون عندنا هذه الندوة الدولية، لأن احنا كل سنة نختار موضوع ونقيم حوله، كل احنا ندوة دولية، كيف يمكن أن نرسم استراتيجية للثقافة الشاملة، كيفاش احنا في بلداننا نجم نعمل استراتيجية، نعمل مخطط لثقافة شاملة تقبل الجميع باعتبار الاختلاف، باحترام خصوصيات، وانه نعتبر انه الثقافة كل مجالاتها ميز كماليات، راهي كلها حق لكل مواطن ومواطن مهما كانت نوعية العراقيل اللي يتلقاها. وبالتالي نهار صرت مش كون في الحرمات، هذه نجم مداخلات من العراق، من الجزائر، من المغرب ومن تونس.
0: يعطيك الصحة رئيس جمعية أبصار.
1: شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم.
0: إذا وجبنا دونك رئيس جمعية أبصار ومدير الدورة فيمنا للمهرجين الدولي للموسيقيين. تنجموا تدخلوا زيد للصفحة الرسمية للمهرجان هاندي ميوزيك فيستيفال تلقاو كل التفاصيل.
2: مشكور جدا سي محمد المنصوري مهرجان دولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة. مهم جدا أنه الشريحة هذوما يلقاو حظوتهم في مثل المهرجانات هذوما. الله موافقين في الدورة هذه. شكرا لك سي محمد مرة أخرى وكل عام وانتم حيين بخير. الدورة الثامنة إن شاء الله متميزة. عبير يظهر لي وصلنا الختام لقانا اليوم في منوعة يمسيكم بالخير. نحب نحيي برشا فيصل أنور طارق قبل فيصل على مستوى الكونسوليت. نحيي زهرة الليلة باش تسهر معكم في أحكي يا زمان مع حكايات زهرة حتى لنص الليل. ما تبدلوش موجتنا أنا وعبير كنا معاكم من الستة ونص.
0: هي زهرة ولا زهرة؟
2: زهرة ولا زهرة؟
0: هي الزهرة. هي الزهرة اللي هو كوكب جميل جدا معناتها. نقول الإبداع الزهرة، نقول الإبداع، نقول الأنوثة، نقول الحدث. والزهرة هي زيد الوردة الجميلة معناتها اسمها محلي. والعبير زيت الزهرة الجميلة والريم
2: الريم الغزيلة اللي تتعمى بين الورد
0: تبرطع بين الودير وعندها زيت عيون جميلة زيت
2: وفيصل يكون الفيصل ما بين الورد والريم
0: والريم. على كل زهرة شلب باش تمتعكم بالقصص متاحة وحكاياتها. ريم وقتش نتقابلوا نتقابلوا الخميس الجاي إن شاء الله. أما في موعدنا المعتيدة
2: الخميس الجاي ان شاء الله عيد ثاني عيد ان شاء الله عيد ثاني عيد ان شاء الله باش يكون هنا معاهم من 5 ل 8
0: متاع نهار الخميس مش معاك مش تلقاوني نهار الجمعه الصباح في احلى صباح اول عيد دونك في الليل من 9 نص الليل
2: بالضبط.
0: وبالنسبه لنهار الجمعه احلى صباح في عود زميلتي سوار من 9 متاع من 6 متاع الصباح ل 9 متاع الصباح
2: دونك مش يكون
0: نهار الاثنين اقرا الفنون دونك بعد 3 ايام اقرا الفنون
2: كي نحيي نهار الاثنين ان شاء الله الدنيا زينه قبلك انت من الساعتين من الساعتين ونص للاربع متاع العشيه البرنامج البيئي اللي اعتدت به في التوقيت هذاك. احنا نقول لكم سهره طيبه للجميع. اجمل تحيات كل الفريق الى اللقاء.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكدت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسية اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي ولحوم الظأن، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد 70 دينارا في بعض نقاط البيع، ودعت إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك. بمناسبة العيد تقرر تقديم تاريخ صرف جرايات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد تم صرفها اليوم، في حين تصرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يوم الجمعة 22 مايو الحالي. عبر الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس في بيان اليوم عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند إلى خصوصية القطاع، وطالب الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بالاستئناف الفوري للمفاوضات، مشددا على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق لجميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقدة بالقاهرة. في العالم، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجه نحو مزيد من التدهور الخطير، داعية إلى عدم تأخير مسار مجلس السلام في غزة وضرورة تحريك العملية السياسية بشكل عاجل. نفت إيران اليوم صحة ما ورد في بعض التقارير الإعلامية الدولية بشأن ملف اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم من قبل إيران على العبور من مضيق هرمز لأنه ممر مائي دولي. أكد الجيش اللبناني اليوم أن ما يجري تداوله بشأن التوزيع الطائفي لأعضاء الوفد العسكري المشارك في المفاوضات المباشرة

لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين أو في هذا اللقاء، هذه السهرة أحكي يا زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. مرحبا بالناس الكل اللي تابع فينا داخل هذا الوطن العزيز وخارج هذا الوطن، أهلا وسهلا بكم. نتلقاو في هالأيام المباركة هذه اللي الدعاء فيها مستجاب إن شاء الله يا ربي، كل دعوة خير تخرج من قلوبكم تدعيوها للصحة، للصغيرات، للنجاح، للتوفيق، لكل كل كل الأمنيات متاعكم في هالدنيا وفي الآخرة بالطبيعة، خاطر نقولوا يا ربي أعطينا من فضلك في الدنيا وكذلك ما ننساوش آخرتنا. إن شاء الله يا ربي الأدعية كل مستجابة، وندعيه أيضا بالرحمة لموتانا وبالشفاء لمرضانا، وندعيه بالهدية لينا ولصغيراتنا، وربي إن شاء الله يدلنا على إثنية والطريق الصحيح دائما ويتقبل صالح أعمالنا. هالأيامات هذه أيام مباركة كما قلنا، وأحنا مش باش نبعدوا على الإطار هذية في الحقيقة، باش نحكيه على موضوع عام ولكن مستقى ومن أسس العيد والأيام هذية، وتو نكشف عليه ونكشف على الموضوع إن شاء الله خلال الحصة بالطبيعة. ديما نقدموا له بقصص، بتجارب الناس، بالأمثال الشعبية، كيف عندنا التشنشينات حاضرين. وعلى ذكر التشنشينات، عم مصف يسلم عليكم، عم مصف الناصري من سند قفصة يسلم عليكم سلام حار ويقول لكم اللي هو إن شاء الله بخير ولباس. في الحقيقة عم مصف متقلق شوية، نقوله إن شاء الله يا رب يرجع كيف ما العادة ويرجع لباس في صحة جيدة، ولكن ديما ما ينسيكمش وديما يذكركم بسلام وبتشنشينات. معانا ثلاثة تشنشينات الليلة كيف ما العادة، تشنشينات مش صعاب في الحقيقة، مش صعاب هيك، علاش نحب نقول لكم فكروا، على خاطر ساعات انتم تجاوزوا شوية تشنشينات عم منصف على خاطرهم بدعوة انهم صعاب، ولكن راهو تشنشينة شنية هي، ما هي تطرح تشنشينة باش الانسان يفكر، اللي يحب تشنشينة يفكر شوية ما يسيلش هكا، ولا متفاهمين؟ اعتمدوا على رويحكم اولا، وما فيها باس اذا كانت تشاوروا مع بعضكم، وما فيها باس اكثر واكثر واكثر اذا كانت تهز تليفون تسال على صحه عم منصف ويعطيكم حل تشنشينه ولا اثنين، مش مشكل المره هذه نعديها باهي. على كل عندنا كيف ما العاده الناس اللي تستنى في الحكايات، وكان يا مكان في اخر البرنامج بالطبيعه نمشيو العالم من العجيب والغريب والخيال اللي الناس تحبه ويظهر

اللي هو فيه ياسر فانتازيا وفيه ياسر حاجات فوق الخيال، ولكن لو كان نربطوه بالواقع نلقاو إيش نلقاو؟ نلقاو العبرة، نلقاو اللي الحكاية تقالت لهدف معين. هيك علاش احنا نختم الحصة بهالحكاية هذية اللي هي من عند أجدادنا وعن تجارب كبيرة كبيرة برشا، زادوا فيها ونقصوا الحكاية، ولكن وصلت لنا احنا باش نفكروا فيها ونستخلصوا منها كما قلنا العبرة اللازمة. نبدأ لكن قبل هذا نحيي فريق كامل يأمن هذا اللقاء. على رأس هذا الفريق بالطبيعة مخرج الحصة فيصل المرزوقي، تحية ليك يا فيصل. تحية أيضا لأسامة عبابسية في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية بكل محبة بابتسامة بقلب كبير، يستقبلكم أسامة. وزهرة تقول لكم إن شاء الله نقضيه مع بعضنا أحسن وأمتع الأوقات. البداية فيصل، شبش تسمعنا؟

0: أحكي يا زمان
1: حكايتنا في أحكي يا زمان ما توفيش. أهلا وسهلا بيكم مع الأمثال الشعبية، حكايتنا وحكايتكم أنتوما اللي عشتوهم، حكايتكم هي تجاربكم أيضا اللي نسمنوها ونعطيوها قيمة في البرنامج. قولوا لي علاش، على خاطر أنتوما عشتوا تفاصيلها، خاطر أنتوما اللي حسيتوها الحكاية هذية، وخاصة اللي ترتبط بالمواضيع اللي نطرحوها في أحكي يا زمان. توا بعد نكتشفوا الموضوع، ولكن خلينا توا نقدموا تشانشينات ثلاثة كيف ما قلت في البداية، بطبيعة من اقتراح عن منصف النصري، تحية ليه. والتشانشينة الأولانية تقول: على نهر بلاويد راكبينه من الأخيار، قاصدين أعز مكان فيه نوارة من الحجار. أسهل من هكا ما فماش. نعاودها: على نهر بلاويد راكبينه من الخيار، قاصدين أعز مكان فيه نوارة من الحجار. عرفتها فيصلة؟ ما عرفتهاش. نعاودها لك حتى ما عرفتهاش، مكش مركزة، ما والله سهلة. هنعاودها لك انت، تراه تنقاش حل عندك. على نهر بلاويد راكبينه من الخيار، قاصدين أعز مكان فيه نوارة الحجار أو نوارة من الحجار. صحيت يا فيصل، صحيت. علاش أنا قلت سهلة؟ فيصل طلع الإجابة الصحيحة، تكسحم، تبارك الله عليك. تقول أنت الحجار تهزك للمرمى وكل حكاية ذيك. على كل، نمشي للثانية. على زوز ما هم أخوة ومجعولين للدين، حي خارج من الصم، هذا نعتهم في كتاب ثمين. كتاب الثمين معروف عاد شنو، ونعتهم معناها وصفهم. نعود تشانشينا: على زوز ما هم أخوة ومجعولين للدين، حي خارج من الصم، هذا نعتهم في كتاب ثمين. الثالثة والأخيرة: حاجيتكم على الزين وفيه العين، عنده شان من قديم الزمان، لقبض روحه ملك الموت ولقرب له شيطان. بعد علينا وعليكم. نعاود: على الزين وفيه العين، عنده شان من قديم الزمان، لقبض روحه ملك الموت ولقرب له شيطان. محصن مضمن. هذوما تشانشيناتنا، نسمعوا نغمة صغيرة ونرجعوا نطرحوا الموضوع متاع الليلة.
2: يا زهرة يا زهرة شوفي حالي كيف جرى، منك نترجى

سهرة هذه يا فيصل أكيد مش هنا هذه يعطيك الصحة على الاختيار، سمح برشا وحلو برشا، وتحية كل زهرة وكل زهرة والكل كل من يحمل الاسم هذية، ربي يبارك فيها إن شاء الله وكل مستمعينا الكرام. ونمشي ونقدموا موضوع الليلة. الموضوع الليلة علاش قلت أنا راهو مستوحى من الأيام هذية، وإحنا قادمين على عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا ربي ينعاد عليكم، وإن شاء الله ربي يبلغنا هالعيد هذايا وإحنا في أتم الصحة، وربي يقبل منا إن شاء الله كل أعمالنا الصالحة إن شاء الله، وربي يغفر لنا. من المعاني المستخلصة بوضوح وظاهرة معناها للناس الكل، ما غير حتى ما يقول هيلك إنسان متفقه وإلا معناها عالم بأمور الدين. العيد من أبرز المعاني المستخلصة منه هي الطاعة والامتثال لربي سبحانه والأوامر ربي، كيف ما سيدنا إبراهيم عليه السلام أطاع ربي سبحانه. أنتم تعرفوا القصة مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. كذلك التكافل والتضامن هي من المعاني اللي واجب تتحقق في العيد، تتجسد فيها معاني المساواة والرحمة وإعانة المحتاج. هذا هو معناها العيد، هذه الأهداف متاعورة. كذلك أنه كل المسلمين يتفقوا على نهار، هذه الاتفاق هذية حلو برشا، فيه نوع من حتى وإن معناها بعدت بيهم ما هميش فرد بلاصة ومن الشرق للغرب، ولكن يجمعهم هالنهار هذايا يوم العيد باش يكونوا في وحدة، خلينا نقولوا مع بعضهم رغم اختلاف لغاتهم وأجناسهم وألوانهم. كذلك في الأعياد بصفة عامة، الأعياد الدينية، نكثروا من الشكر ومن الحمد على النعم اللي هي كثيرة تحصى ولا تعد. وخليت حاجة أنا هي من المفروض تجي بعد الامتثال للمولى سبحانه، اللي هي الفداء والتضحية. التضحية العيد يعلمنا أنه أغلى ما يملك الإنسان يهون في سبيل مرضات ربي سبحانه، وأنه التقوى هي الغاية الحقيقية من العبادات. موضوعنا الليلة ما هوش العيد، ولكن حاجة من الحويجات هذوما اللي ذكرتهم، من هالمعاني هذوما اللي ذكرتهم، خذيتها على هامش الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاحتفال

فيا وتحية لكل صالح يسمع فيا. بعد ما توفيت مرته وهو يسكن في حومة شعبية، عم صالح هيك المرأة قبل ما تتوفى خليت له بنوتة نقوله ونعطيوها اسم مريم. عم صالح يخدم صانع في ورشة متاع نجارة، الفليسات على قدهم، المردود على قد، والجهد برشة والتعب برشة، ولكن كما نقوله شهرية على قدها. أما كان عنده عزة نفس وعزيمة تهد جبال، قرر باش يعيش بنته في أحسن مستوى ويعيش البنته أكهو، يعني خذي قرار باش ما يعودش حياته، باش ما يتزوجش مرة أخرى. شنو الدعوه لهنا؟ يقولك ما ندخلش مرة غريبة، وبالطبيعة احنا عندنا حكايات نسمعوها هكا وهكا، وراهو الباهي والخايب في كل بلاصة، وفما شكون جدد ولقات هيك البنية هيك اليتيمة حظها مع مرت البو حاجة من وراء العقل، والعكس بالعكس. كبرت مريومة ونجحت في الباك، نجحت تبارك الله بملاحظة مشرفة جدا، وجاتها فرصة باش تقرا هندسة معمارية في العاصمة. عم صالح تقدم به العمر، لكن رغم الصحة على قدها إلا أنه ضاعف المجهود، ولا يخدم ليل مع نهار، يخدم في المرمات ويخدم في قهوة ويخدم كما تعرفوا باش ينطر المصروف وباش يوفر لها حق الكراء وحق النقل. وبالطبيعة تعرفوا أنتم المصاريف، خاصة اللي يكون يقري في ولده وإلا بنته في ولاية أخرى والمدخول على قده، ربي يكون في عون الناس الكل إن شاء الله. هذه تضحية، ما كيفها تضحية. عمره عم صالح لحسس مريم بالخصاصة وإلا مقصر معاها، وهي زيادة كانت ما شاء الله عليها تبذل في مشهود وحاسة بوها. آخر عام عندها في الجامعة امرض عم صالح، مرض لطف عليكم الكل بالقلب، والطبيب قالوا لازمك عملية مستعجلة، والعملية تتكلف ملايين وانتوما تعرفوا، وقالوا اللي حياته في خطر إذا كان يزيد يأجل. مريم كيف عرفت بالخبر الدنيا دارت بها من شيرة، حلمة حياتها وكذلك حلمة بوها باش تتخرج مهندسة. الحلمة هذه بينها وبين مريم كما قولوا رمية حجر، كما قولوا قريبة، حاجة قريبة جدا. ومن شيرة أخرى حياة بوها اللي ضحى بعمره بصغره بوقته بصحته باش هي تقرأ. مريم ما خمتش مرتين، سكرت الكتب وجبدت كما نقولوا احنا الترسيمة متاحة مش ما يضيعش عليها هيك العام، وباعت طرف الصيغة اللي خليته لها ميمتها لنهار عرسها، ومشيت دبرت خدمة وبدأت تخدم. هاي في سنتر دابيل، هاي دبر في راسها تخدم، حتى لمدت حق هيك العملية هذيك. كانت ترقد ساعتين في النهار وباقي الوقت الكل تخدم باش تلم حق العملية. جي نهار اللي عم صالح باش يدخل فيه للمستشفى باش يجري العملية هذية، ودخل لغرفة العمليات ومريم البرة تدعي وتبكي، وبفضل ربي سبحانه نجحت العملية وكيفاق، وعرف اللي بنته ضحات بعامها وبيعرف

تذهب أمها وتخدم ليل مع نهار على خاطره، بكى بالدموع وقال لها: يا بنتي ضيعت قرايتك ومستقبلك على خاطري، تينا يا بنيتي عشت عمري وانتي ما زلت في أول ثنيتك والعمر قدامك، زعما كان هكا تفكروا ربي ميسالش، انتي راك أولى يا بنتي. مريم هزت له يديه وبستها، قالت له: يا بابا انتي ضحيت بصحتك وبشبابك وبعمرك كامل باش تخرجني للدنيا وراسي مرفوع، عام قرايه يا بابا يتعوض وذهب وراس بابا يتعوض، اما انتي اغلى كنز عندي ما تتعوضش، اكتافك اللي تعبوا عليا توا جا وقت باش نكون انا عكازك. انا نتصور الحكايه هذية منها بارشة بارشة بارشة في مجتمعنا، واكيد انكم تذكرتوا حاجات وتذكرتوا ربما انتوما قديش ضحيتوا، قديش ضحيتوا على وليداتكم، قديش ضحيتوا على اخواتكم، ساعات الكبير في العائله هو اللي يضحي، الكبير في العائله هو اللي يقول خليني، معناها انا مثالش ما كملش قرايتي، خليني نتلهي بيكم، انتم ما عندكم كان انا. وعندنا حكايه زاده في الاطار هذايا، حكايه اللي ضحى على خاطر اخواته، نحكيوها اما بعد النغمه هذه يا فيصل.

الحكايه اللي حكيناها نتاع عم صالح ومريم كيف ما قلت فيها برشا برشا معاني، وفيها ايضا فيها في الواقع، فما كيفها برشا برشا برشا في الواقع. الحكايه المعاكسه، الحكايه اللي توفى ابوهم، هما زوز اخوه، توفى ابوهم، واحد كمل قرايته خاطر خوه الكبير ضحى من اجله، وكما نقولوا احنا باع حتى نصيبه في الارث، الارض باعها باش خوه يكمل قرايته وينجح ويكبر. خلينا نقولوا قعد حتى وقت اللي كون عائله الخو الكبير، قعد ديما عينه لفته على هيك الخو الصغير، ديما يعتبره وصيه ابوه، كان يبجله حتى على مرته وعلى صغاره. كبر هيك الخو وتوظف، وتبارك الله رزق ربي من اوسع ابوابه، لكن شنو في المقابل؟ وقت اللي طاحت الدنيا بالخو الكبير، شكون باش يقصد؟ قصد خوه، قصد خوه الصغير اللي كان يبجله حتى على نفسه، ما نحكيوش على صغار وعلى مرته. لكن وقت اللي دق الباب سمع جواب. شنو هو جواب؟ قالوا يا خويا راني الغالب، طاحت بي الدنيا ومستحق. قالوا يا خويا ليك ولي يا ربي. قالوا ما شاء الله الخير اللي عايش فيه، تبارك الله وما شاء الله. معناه انا ما نحبش يذكروا الكبير اللي راني اشوف انا، معناها في اول غصرة راني جيتك انت ودقيت بابك. قالوا كيما تعرف راني الكرهبة هاك تشوف فيها باش نبدلها، والبنية عرسها قريب، فرنك ما عنديش، كانت تقلبني على راسي ما تبقاش فرنك. رجع كما يقولوها معناها بعي بالدموع تجري على خديه. هذا نوع من التضحية اللي قابلها الجحود. وقيس على هذايا، هذا ما بين الأخوة، فما بين الأزواج، فما بين الأصدقاء، فما العديد من التضحيات. خذينا فيها الإيجابي وخذينا فيها السلبي، وباش ناخذوا فيها تليفوناتكم ان شاء الله بعد نشرة الاخبار، ونحكيوا الليلة على التضحية، وناخذوا لها زيادة مفهوم صحيح وباهي. ناخذوا لها مع بعضنا غير المفاهيم اللي تعاملت، لا احنا باش نجمعوا كل المفاهيم اللي تعاملت التجارب السابقين، ولكن علاش انقسمنا اليوم بين قل لك نضحي، ما نحكيوش على نضحي من اجل نفسه، وراه نضحي باش نضمن مستقبلي، نضحي حتى هذيك التضحية، ولكن من أجل الذات. احنا نحكيو على من أجل الآخر. أصوات كما قلنا اليوم تنادي أنه لا يزي فيه البركة، الناس ما عاش عندها اعتراف بالجميل، الناس ما عند برشا برشا تحت برشا يعني مبررات أنهم يقولوا لا للتضحية. احنا شنقولوا؟ تجربنا شتقول؟ حكيتنا شتقول؟ بعد النشرة نتلقاو.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في عناوين النشرة: بلدية صفاقس تضبط خطة عمل لنظافة المدينة استعدادا للعيد، وبالمناسبة ذاتها وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بداية من الغد. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من ترويج لحوم رومانية مهربة بالسوق التونسية. غدا صرف جريات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وزارة الدفاع الوطني تدعو إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات والمزايدات وإلى عدم التشكيك في حيادها واستقلاليتها. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استحالة التوصل إلى اتفاق مع إيران إذا فرضت نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. نستهل النشر بالشأن الجهوي، فقد انطلقت اليوم بصفاقس بترتيب من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة كونكت ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهني النقل واللوجستيك لتتواصل 3 أيام. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بالمنظمة مالك العلوي ومزيد من التفاصيل.
1: اليوم في صفاقس بدينا الجولة الأولى من اجتماعات وورشات عمل تمتد على 3 أيام بحضور مهنيين باش نتناقشوا مع بعضنا في كراسات الشروط المنظمة للقطاع اللي هي تعود لسنوات 2004 و2008 وما بعدها وفما اللي ما قبلها زاد كيف. اليوم بالرقمنا اللي موجودة بالعولمة بظروف العمل اللي نعيشها يوميا حان الوقت باش تتراجع هذه، وإحنا كقوة اقتراح نحبوا ناخذوا آراء المهنيين ونفصلوا كراسات الشروط والقوانين المنظمة القطاع فصلا فصلا نحكيوا فيها مع بعضنا. بعد العيد إن شاء الله باش نعملوا الجولة الثانية في تونس العاصمة، بعد نبلوروها في مقترحات واضحة ونمدوها لدارتنا نتناقشوا معها لما في خير السكتور بصفة عامة والاقتصاد الوطني.
0: يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقط الزيت حتى يوم الغد تصفيات الدور نصف النهائي الإقليمي لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 بمشاركة 9 ولايات بينها صفاقس. هذه التصفيات ستفضي إلى اختيار 20 فكرة مشروع فردي أو جماعي للتأهل إلى المخيم التدريبي والتصفيات النهائية التي ستجرى بمدينة الثقافة بالعاصمة خلال شهر جوان القادم. مدير المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية ساقط الزيت حمدي قدارة متحدثا في هذا الإطار.
2: نحتضن 9 ولايات اللي هما ولاية مدنين، تطاوين، قبلي، طوزر، مستير، صفاقس وقابس. بادرة طيبة من الوزارة تبلورت خلال أفكار مشاريع للمتكونين، واليوم النصف نهاية هذا مش يخول للممتازين مع الأفكار المشاريع الممتازة أنهم يتعداوا للنهائي بحول الله اللي هو مش يتبرمج أواخر شهر جوان إن شاء الله. احنا المركز متاعنا جلود والأحذية ما احنا نحتضن تظاهر إقليمية معناتها فيها برشا مراكز وبرشا اختصاصات مؤمنة في المراكز هذه.
0: دائما في الشأن الجهوي، تقرر خلال جلسة عمل انعقدت بقصر بلدية صفاقس تحديد أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية، وستكون الحاويات مميزة بعلامة و توفير عدد كاف من العوان والمعدات لنجاح حملة البلدية في تثمين جلود الأضاحي. كما تمت التوصية على تنظيف وتعقيم المسلخ البلدي الذي يفتح أبوابه يوم عيد الأضحى انطلاقا من الساعة 7 صباحا، وسيكون الطبيب البيطري ببلدية صفاقس بالمسلخ لمعاينة سلامة الأضاحي. قبل أقل من أسبوع على عيد الأضحى تشهد سوق الماشية بجبنيانة حركية كبيرة، ورغم توفر العرض وتنوعه إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة ولا تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطنين. الروبورتاج لمختار بن عليا.
3: السوق اليوم اسكتوا برا الغلاء غالي ويفرج ربي علينا الزوالي.
4: موجود اما غالي غالي برش
5: الكيلو يعمل 100 طن
6: عم الله غالب. هذاك التب خذيت علوش في 7 كيلو بالمكس بالوقت كلفني مليون 8 كيلو لك انا قف.
7: شنو السوق اليوم؟
8: السائلة موجودة ما كان غلاه الكوا ولا شيء غريب ولا بيع ولا شريه والبيوع ما ثمش شنو بيه ربي البيوع
9: أكثر في ما شاء الله هاو معبي هاو ما شاء الله خير الله كثير هاو موجود.
10: مشيت للسوق قلت على الساي أزيد 900,000 ما يجيبوليش
11: 8.5
12: ايش يتربك؟
10: غالي
8: قديش هذا؟
12: يا ربي لا ملالي
8: 14.50
12: ايش يتربك؟
13: لا رفض ب 15 ايش اللي ضربه؟ ب 15% والله يفهم البيو والعلوش العلوش البيو غالي الصغير غالي والكبير
10: ناس مش قاعد تشي البرنامج اخويا نستنى السوق الجاي كان خذيت جيت حاجه مروقه خذيت ما خذيتش مري ناخذ 5 كيلو الامن
6: العلوش بكيلو حي 120,000 رسول الله لا متي نجي شوي
14: يا حاكم
6: نجيب لنا السلعه من برا لما حلو ما عادش وقت
15: والله الرحمه مثلا رحمه
16: العنفه غاليه
15: والقشار يحب يصور 300,000
16: والله مره في العام يخدم القشار
17: اللي باش يحب يعيد يضحي ويعيد وربي يهنينا الناس
18: الكل. يا سيدي راهو عيد سماح وعيد المؤمنين بالله وبالرسول وان شاء الله هالعام وكل عام الناس وكل حيين بخير.
0: في سياق متصل أكدت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أكدت رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي ولحوم الضأن مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام 71 دينارا في بعض نقاط البيع ودعت إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك. ومع الارتفاع المشط في أسعار الأضاحي حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي في تصريح للأخبار من ترويج لحوم خرفان رومانية متأتية من التهريب من بلد مجاور في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية.
19: تقريبا اليوم في المرحلة اللي عايشتها البلاد التونسية خاصة في الوضعية الغلاء اللي موجود في الأضاحي وبعد ما مجلس نواب الشعب ولجنة الفلاحة عندنا سنوات وإحنا نحكيه مع وزارة التجارة وزارة الفلاحة بالمشكل المطروح في فقدان الأضاحي واليوم المواطن التونسي يعاني وحده ما نش نشوفه في حتى حلول جذرية. إحنا الترشانة التشريعية موجودة إعادة هيكلة القطيع وزارة الفلاحة اليوم ما حتى إجراء شركة اللحوم لليوم ما عطاتش بريفيليج باش تدخل العلوش وبتقدر تدخل اللحم. إذا كان دولة بالحق تحترم شعبها اليوم يلزم محاسبة الإخلال اللي قاعد يصير. على غرار هذا انا في شخصي اكتشفت بالامس اللي فما الحم ماناش نحكيه على علوش اليوم نحكيه على الحم داخل مهرب من الحدود الجزائريه والحم الروماني اللي دخلته الجزائر قاعد البعض منه يدخل لتونس بطريقه غير قانونيه وغير صحيه. هذا اللي يخلي نقوز خطر لخطر وقت اللي عندنا بريفيليج 5% باش ندخلوا الحم العلوش بامور صحيه اليوم مشيناش فيه. يقف مدير عام في وزاره التجاره يقول لك ما عندناش عمله صعبه. لذلك اليوم على الدوله ان تحترم شعبها تاخذ قرارات جديه في المسؤولين اليوم اللي قاعدين يلعبوا بقوة التوانسة بمصلحة الشعب التونسي.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر وبصفة استثنائية صرف جريات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم في حين تصرف جريات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية غدا الجمعة 22 من مايو الحالي. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الغد إلى يوم الاثنين غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. في بقية الشأن الوطني أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ نصرتها اليوم أنه على خلفية تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها فإنها تؤكد على أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وجددت وزارة الدفاع تأكيدها على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. عبر الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس في بيان اليوم عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند إلى خصوصية القطاع وأهم نسبة النمو فيه في هذا القطاع، وطلب الفرع الجامعي بالاستئناف الفوري للمفاوضات في المؤسسات التابعة للقطاع، وشدد على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها. دبلوماسيا، نكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق لجميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. في أخبار العالم، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجه نحو مزيد من التدهور الخطير، داعية إلى عدم تأخير مسار مجلس السلام في غزة وضرورة تحريك العملية السياسية بشكل عاجل. نفت إيران اليوم صحة ما ورد في بعض التقارير الإعلامية الدولية بشأن ملف اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ما تم تداوله في وسائل إعلام دولية بشأن إصدار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج غير صحيح، وأضاف أن بلاده لا تؤكد أيا من التكهنات التي تتناول مسار المحادثات الجارية بما في ذلك تلك المتعلقة بالملف النووي أو مستويات التخصيب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم من قبل إيران على العبور من مضيق هرمز لأنه ممر مائي دولي. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين أمريكا وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. في الملف اللبناني، أكد الجيش اللبناني اليوم أن ما يجري تداوله بشأن التوزيع الطائفي لأعضاء الوفد العسكري المشارك في المفاوضات المباشرة بواشنطن لا يمت للمؤسسة العسكرية بصلة. في الأثناء، فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مجموعة من البرلمانيين المرتبطين بحزب الله ومسؤولي الأمن الحكومي وحلفاء الجماعة المسلحة بسبب ما تردد عن سعيهم للحفاظ على نفوذ الجماعة على مؤسسات الدولة اللبنانية وعرقلة جهود نزع السلاح. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بلدية صفاقس تضبط خطة عمل لنظافة المدينة استعدادا للعيد، وبالمناسبة ذاتها وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بداية من الغد. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من ترويج لحوم رومانية مهربة بالسوق التونسية. غدا صرف جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
11: إذاعة صفاقس،
14: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
11: عشرة ديمة.
20: تنجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
21: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. أحكي

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: احكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في أحكي يا زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. تحية للناس الكل اللي تابع فينا وتابعتنا من أول البرنامج من اللي انطلق من 9:03. فأهلا وسهلا بكم في عالم الحكايات، عالم الأمثال الشعبية وتشنشينات، وحكايتكم اللي ديما نقول هي الأساس. تحية لسكان الصفحة، صفحة راديو صفاقس، تحية ليكم، تحية كبيرة. وهاني تو نرجع للصفحة ونذكركم ونحييكم فردا فردا. تحية ليكم، خاصة الناس اللي تفاعلت مع الموضوع واللي هو التضحية. التضحية اللي قلنا فما ناس ضحي بدون حساب، وفما ناس ضحت ومن بعد توقفت عن ذلك. علاش؟ على خاطر اتصدمت في الأشخاص اللي ضحت من أجلها وراح العمر خسارة كما تقول الغناية، واخذوا موقف وبعدوا. فما ناس هي والتضحية، التضحية في شيرة وهما في شيرة، يقول لك أنا نفسي نفسي وكهوة، معناها لا نضحي ولا حتى شيء. بالعكس، ممكن الناس تضحي من أجله ولكن هو ما يضحيش، يقول لك متعاش وفيش قام، نعطي من وقتي ومن صحتي ومن مجهودي، الناس أخرين شوف يراو بيه شوف ما يراوش. على كل حال هذا موضوعنا، ونعاود التشنشينات، هما 3 تشنشينات. نعاود نحيي زادة صديقنا وبونا والعزيز علينا عم منصف النصري مسند قفصة، نتمنى له الشفاء. ونعاود التشنشينات 3 الخاصين بحصة الليلة على نهر بلواد، راكبينه من الخيار قاصدين أعز مكان فيه نوارة من الحجار، الثانية على زوز ما هم أخوة ما هم ماشي أخوة ومجعولين للدين، حي خارج من الصم هذا نعتهم في كتاب ثمين، الثالثة على الزين وفيه العين عنده شان من قديم الزمان، لقبض روحه ملك الموت ولقرب له شيطان. هذوما التشنشينات. ونحب زادة تحية كبيرة لكل الفريق العامل معي في هذه الليلة، فيصل المرزوقي في الأخراج الفني وفي النغمات اللي انتم متفاعلين معاهم بكثرة، يعطيكم الصحة ويعطيه زادة هو الصحة، على خاطر بالفعل يخدم البرنامج قلبه رب، خلينا هو كل برامج في الحقيقة فيصل الذي المعروف عليه، ولكن أنا نحس فيصل معايا منتج من ناحية الأغاني ومساهم كبير في البرنامج، ربي فضله إن شاء الله. كذلك أسامة بيبسية يعطيه الصحة زادة في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، وأكيد أنه تكونت صداقات كبيرة بينه وبين المستمعين ويعرفكم وتعرفوه، وأكيد كلكم تحملوا عليه الانطباع الطيب. نبدأ ونستقبل المكالمات الهاتفية. أولى المكالمات معانا الليلة، أشكون؟ ألو عسلامة.
1: ألو.
0: ألو عسلامة.
1: لا أهلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا سي الهادي، مرحبا.
1: يعيشك أخي جارة، لاباس؟
0: الحمد لله، نسر على حوالكم، إن شاء الله تكونوا بخير مستمعينا في منزل شاكر.
1: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله لاباس.
0: شنو الأجواء؟ شنو التحذيرات؟ شنو العيد؟ أكيد أنتم العيد باش يجي بالأربعة.
1: بالأربعة، بالثلاث إن شاء الله.
0: بالثلاث يسبق بالنهار. باه معناها اللي ما قضاش معناها ومازال ما حضرش روحه، وها كان نهار ثلاث هذا من مصدر رسمي، معناها بثلاث قبل بنهار.
1: اي نبهوا علينا تميت في السوق، عمل براح وقراوا السوق بثلاث،
0: راهو سوق مازال شاكر، معتمدية مازال شاكر، السوق عوض نهار الاربعة راهو نهار الثلاث هكا هاو، ان شاء الله سنين دايمة. اما رحبة الغنم والسعي موجودة، معناها
1: خيرات
0: اي، والشراء
1: ولا شيء السوم بيه وبرا مش الهزين ما فماش تسمع كان اعطوني واعطوني وداروا لي وكاو ليش ترى انت حاجه 800 في سوق بجربوها في سوق منزل شاكر من 800 حتى 1800 هذا كعد المعدل،
0: هما مازالوا ليامات يا سلهادي، ولكن والله الاضحيه هذية هي معناها لله سبحانه وتعالى، والله من المفروض احنا هكا نقول، معناها موقف شخصي ما يلزم حتى واحد، لا نسهل على سومها ولا نتشكيو من سومها، القادر يشري واللي مش قادر ربي ان شاء الله يرزقه من فضله. هكاهو المهم نحققوا الغايه من هالاضحيه هذه.
1: والله نجم تعيد داخل ب 700 اخي، كما تعبد الفريجيدار باللحم تما وحتى نهيرينه فيه البركه.
0: هو من المفروض ما يتعباش، هو المفروض يمشي للناس اللي تستحق.
1: صدق على الاقل
0: هكاهو يعطيك
1: الصحه. تم بالله اللي دس فيه وبرا حكايه فرد كل قسم وبر على ربي برا. تحية لشي وسام وتحية لشي فيصل وتحية لك انت.
0: يعيشك يا سليم.
1: تحية لشي منصف، شي عمي منصف ان شاء الله ربي يفرج عليه.
0: اللهم امين. اللهم امين. هاي يا سيدي هادي نبداو بالتشنشينات.
1: دبر راسك.
0: هاي التشنشينة الأولانية على نهر بلاوات راكبينه من الخيار قاصدين أعز مكان فيه نوارة من الحجار.
1: والله يظن الطيارة والحجاج والكعبة في بالي هك.
0: ب نسجل الإجابة ونمشي للثانية. على زوز ما هماش أخوة، ما هم أخوة ومجعولين للدين، حي خارج من الصم، هذا نعتهم في كتاب ثمين.
1: والله في بالي عشان سيدنا موسى والحية ولا حاجة كما هك.
0: ب نسجل الإجابة معناها خارج من الصم، حي خارج من بيه. الثالثة بيه. إذا كان عندك إجابة أعطيني إجابة من غير ما نعاودها.
1: سيدنا عيسى بن مريم
0: على الزين وفيه العين عنده شان مقديم الزمان. بيه سجلت الإجابات ونمشيو للتضحية. أحكي لي الساعة تجربة، أنا نحب نسمع ديما حكايات، ما نحبش نسمع يعني قالوا لا نحب نسمع حكايتك انت مع التضحيه كيفاش تراها.
1: والله ضحيت برشا على الوالد الله يرحمه، ما عنديش عليه مزيه. ضحيت مع اخواتي يجي سبعه ولا ثم اللي ضحيت عليهم الكل، ثم اللي ريبيه وقف.
0: نوع التضحيه خاطرك انت انت الكبير معناه في اخواتك.
1: اي الكبير في العائله.
0: الكبير في العائله. هات نمشيو تضحيه الكبير. خلينا نركزوا على حكايتك انت الفرد الكبير في العائله. اي
1: وقت توفى الشيب خلاهم صغيرين الكل يقرا.
0: اي والوالده معاهم؟
1: الوالده معاهم شوفي عندها ما تعمل.
0: انت كبير قداش عمرك وقتها؟
1: ولا حد شيء. اي انا وعندي اخويا معناها اكبر من البنات شوي.
0: انت قداش عمرك وقتها؟
1: انا مواليد 60 وهو مات في 98 معناها 38 سنه حاجه كما هيك.
0: اي ضحيت شنو نوع التضحيه اللي ضحيت به؟
1: والله ما خليش بهم الكل. أنا وقفت معاهم اللي تقرا واللي تعرس واللي تنجح في الباك واللي ما عندهمش العيد، العيد يكون موجود في كل شيء.
0: على حساب وقتك وصحتك
1: و... على كل شيء كل شيء.
0: وانت وقتها عندك اسره، كونت اسره والا لا؟ معناها
1: عندي وقتها عندي المعرس وعندي الوليد والمراه ولاباس.
0: برغم هذاك معناها ما خليتش بيهم.
1: لا خليتش
0: بيهم.
1: من تم مثل احنا يقول لك العار اكثر من العمر.
0: اي
1: اذا مش سايب عيله بنوت بلاش وبعد.
0: انت عندك خوك والباقي بنات؟
1: كل بنات. اي سبعه بنات
0: وزوز اولاد.
1: لا كاني اخويا كم عندي زوج اولاد.
0: اي زوز اولاد معناها وسبعه بنات.
1: اي
0: ما شاء الله عيله كبيره ومسؤوليه كبيره.
1: الشايب الله يرحمه خذيت ثلاثه سوية.
0: معناها مش كان اخواتك؟
1: لا لا لا لا لولا خلت
0: ام وبو.
1: لولا خلت بنية.
0: ايه
1: الثاني خلتني نوز بنات.
0: ايه ارحمها.
1: والثالثة خلت اربع بنات ولد.
0: كلهم معناها
1: كل من
0: امهاتهم معناها امهاتكم الكل توفيوا معناها قبل الوالد؟
1: لا زوز برك لولا والثاني الثالثة قعدت بعد ما توفي الشيب توفي كان عملوا.
0: الله يرحمهم جميعا. وانت معناها هزيت المسؤولية من المفروض.
1: معروف انت اللي انفديت هزيت
0: مسؤوليتي. الهادي توا عندك كان خوك معناها شقيقك.
1: كان خو واحد.
0: يقول قايل ما مفروض هذيك هو مسؤوليتك.
1: هذاك هو كله.
0: يا اخي انت قلت معناها لا هذوما اخواتي من لحمي ودمي ما نخليش بيهم. ها؟
1: ومعروف بهم التو يعرفوا ومعروف بالحكاية هذي. قريب
0: قبل تعرفني
1: كيفاش ضحيت عليهم
0: كل. اي كان الهدف نتاعك وانت ضحيت تقول تو يرجعوا لي نهار اخر؟
1: لا والله ما جتنيش في البال.
0: هاك انت سبقت شويه قبل ما نكملوا الحكايه قلت فما شكون رابيه وفما شكون ما راش.
1: بعد
0: أي بعد
1: بعد كي, بعد كي الايام رجعت شوي
0: أي.
1: تم اللي وقفت معي وقالت ما خليش بيك بنويت بالنسبه للبنويت خويا لا أي.
0: ما هو الانسان ما راه مهما كان مهما كان ساعات تطيح بيه ساعات هكا الدنيا شويه
1: ترجع الدنيا جد عليك
0: أي مالا مالا ما تستقرش على حال ولكن وجعتك من شكون معناتها نكر والا ما وقفش معاك وجعتك
1: ما وقفش معايا خويا فرعش الدنيا في الاخر فرعش الدنيا شويه
0: صار مش البنات اللي هم كل وحده من ام
1: لا لا ردي بال لا ولا لا البنويت لا البنويت الاولين من ام زوج والاخ حتى اختي الاكبر مني معناها بنت المراه الاولى ما وقفوا معايا بنويتها مش حتى هي
0: اي هي هي اما الخو تنكر شوي
1: واحد شيء خو دلل شوي دللت شوي وبعده
0: نتيجة تربيتك معناها هذه دليلك
1: ها دللت ياسر على خاطرني ما بدي نقول نقول هي
0: اي هي هي شنو نوع
1: شوي
0: اي ما ندمتش مع نجمش
1: لا لا لا ولا لا
0: ما ندمت
1: لا حتى كان عمل العامله مش بايش عندي فيه مش مشكل
0: صار عمله مش عاديه بقى
1: ماشي ماهوش شكل اللي دللته وانا عملت عليه وباللي يقول نقول له هي وليت ناخذ في رايه ساعات لكن بعد في الاخر ما مشيتش
0: في الاخر اي
1: ودي متابع في البرنامج هذا يسمعني
0: تحيه لي على كل حال نقولوا احنا ساعات
1: تمام البنوي
0: يعتبروا حق معناها التضحيه هذيك يعتبرها حق مكتسب
1: اي ثم واحده منهم واحده تعرفك انت اسلم
0: اي تحيه لي
1: وقفوا معي زوج مرحبا من المرات
0: انت تو قلت لي وقت اللي انا ضحيت من اجل اخواتي ما كنتش حاط في بالي اني
1: لا ولا لا
0: على الاقل يا هادي يا خويا
1: تلزق الدنيا وترجع لي
0: صحيت اي
1: على الاقل حتى يساندك بكلمه باهية
0: صحيت راني مانيش طالب منك انك معناتها ترجع لي بالضبط اللي عملته ولكن حتى الاعتراف يبرد القلوب كما يقولوه
1: انا وقفت معاه وقفه صحيحه تعرفني العباده كل تميت به للرديت عارف المباشر
0: اسمع
1: هو ولا عارفي
0: كبرته معناها
1: لا دبرت لحتى نخدم قلت لك ولا عارف المباشر وبعد
0: هو يسمع فينا هو توك ويعز شويه
1: شويه هو ما عملش عامله هيك وقت حوايجك وقصد ربي من غير ما شاورني
0: ايه عز بيك انت
1: ايوا تاع عملها مش هي معناها كان جيت عامله في بلاصتها مش مشكل
0: ايه
1: غششت عليه شويه وتعركني شويه وقعدت تخرن عليه قال لي ما كلمتنيش وما قلتليش وانا تصرفت من راسي وبعد ما علينا فاهم مشي كتب ماش ترجع والسلام عليكم
0: هذاك هو
1: عند ربي خير
0: عند ربي خير هذاك هو احنا وين وصلنا التضحية تو مع سي الهادي راهو العطاء بدون حدود حتى كان على حساب صحتك وعلى حساب عائلتك قول ميسالش على خاطر راهو
1: والله لا يخلي بيك رب
0: ما يضيع شيء
1: والله لا يضيع شيء ويعاونك انت خير من ياك اللي يدور مخ عليك ولا يخدم مخ
0: فما ناس يسمعوا فينا تو يقولك بالله الصحة شكون يرجع حالك ووقتك وصغرك شكون يرجع
1: لا ولا لا ولا
0: عندهم حق ولا الناس هذوما يا سيدي
1: لا عندهم حق كي يخسر ولا يعدي شباب على اخته ولا على اخوه بعد لك ما تراه تم اللي قعدت معنا ظفرت الشيب على اخوتها وبعد ما
0: كنتش
1: تم اللي قعد يخدم لين تعب وفي الاخر ما لقي شيء
0: صحيح هذا كل احنا نحكي
1: على الاقل عند ربي
0: ايوه نحكيه على الحالات هذه من لينا باش نخرجوا واحد غلط ولا والاخر صحيح ولا حتى شيء اما نطرحوا الموضوع من وجهة نظر الناس الكل يعطيك الصحة يا سي الهادي شكرا لك ونتلقى وإن شاء الله
1: لا تحية عندي بنت عمي في شيء ظهر فاتنا نفاتي ويامنا في سواقس
0: تحية ليهم تحية ليهم
1: المفيدين ديما يكلموا فيا
0: تحية ليهم تحية كبيرة شكرا لك يا سي الهادي نمشي للمكالمة الموالية ألو عسلامة
2: ألو عسلامة يا زهرة
0: أهلا وسهلا مرحبا
2: بيك يا

0: والله تشين تشين ثلاثة قعدت نحاول وتعبت ما نشفتش يعني
1: ما
0: حتى
1: سالش، المهم حاولت.
0: ان شاء الله. لا نحاول
1: اي
0: ربي في عام منصف.
1: اللهم
0: وتحية
1: امين.
0: لأسامة وحبيب ياسر ويعطيه الصحة، وتحية لفيصل على الأغاني اللي يعمل فيها، ما
1: اي
0: عجبتني أغنية زهرة يا زهرة
1: يا
0: أحلام.
1: شفت فيصل، عمي الفيصل هذيك.
0: لا والله يعطيه الصحة، أحلام
1: اعطيه
0: أغنية
1: الصحة.
0: عجبتني قاعد
1: اي
0: نسمع فيها. ويعطيك الصحة يا زهرة بالحق،
1: يعيشك، عيشك
0: ربي
1: يا
0: يبارك
1: دي،
0: لك،
1: عيشك.
0: يعيشك يعيشك.
1: هاي
0: والله
1: همالة.
0: الموضوع الطفية هذا اللي شفته هو
1: اي
0: موضوع سمح برشا، ما هو مش الناس الكل تتعامل به، يعني قليل تو للناس اللي يحب يضحي. العباد الكل يقول لك روحي
1: اي
0: علاش انا نعطي في صحتي ولا نعطي في فلوسي ولا نعطي في وقتي، يا اخي هو مش يعوضه لي نهار اخر
1: اي
0: ولا يعني ما يعملوش.
1: اي
0: معناتها
1: اي
0: اغلب العباد ولات تتعامل بالشيء هذا. لكن ثم كل حد وكيفاش، ثم
1: اي
0: انسان تو هي تضحي يقول لك كلمه براقه لا هي رنين في
1: صحيح
0: العقل،
1: صحيح
0: وهي تظلم نفسك من اجل سعاده رائحه الاخرين.
1: بالفعل. نعم
0: اما ثم كي يبدا حب، تحب الانسان
1: اي
0: تعطي من غير مقابل، من
1: اي
0: غير اجبار ولا خوف، معناتها تعطيه هكاك من غير ما تحس اللي انت راك قاعده تتعب في روحك
1: معناها
0: ولا
1: اعرف علاش قادم، راهي تضحيه، راهي معناها بدون حساب. اي اسمها على جسمها، معناها تكلم.
0: على جسمك. تو انا بالنسبه للتضحيه اللي عندي يوميا تابعت حياتي كامله،
1: اي
0: يعني انا عندي حفيد ربي فيه، خليته لي امه هو ولد ولدي، عمره عام واربع اشهر بالبيبران الكوش مازال، يعني توا الوليد عمره 13 سنه يقرا في الثامنه
1: ما
0: الثالثه.
1: شاء الله، ربي يبارك فيه.
0: يبارك لك، يعني ضحيه عليه حياتي كامله، ما عادش نلوج على روحي في حتى
1: شنو
0: شيء.
1: معناه خليته لك بنتك؟
0: يعني قعد عندي انا، ابوه شاف حياته، هي
1: ايوه
0: مشات شافت حياتها، وليد ما
1: ايوه
0: خرج من الدار
1: تعرف
0: فيها.
1: مدام هادي، حتى نقص على حديثك بالعسل، راهو فما برشا حالات راهو يسمعوا فينا توا، يسمعوا فينا. انا نقول ربي معاهم الصغيرات هذوما، ساعات يقعدوا في تشتت، يدق باب دربوه ما يلقاش صدر حنين، يمشي زاد الأم يلقاها عملت عائلة وعملت صغار، ويقعد عند الجد أو الجدة. ربي يبارك في كل جدة وجد،
0: آمين يا رب.
1: تحملوا مسؤولية، وراهم برشا، راهم في المجتمع برشا، راهم معناها معوضين فراغ كبير كبير كبير هيك الصغيرات. أما
0: صحيح.
1: زيادة نقولوا زيادة للبو والأم، تلفتوا شوية على خاطر باش تتسألوا نهار آخر قدام ربي. أي مدام هادي
0: يعني
1: كم
0: هو من اللي تولد، معناتها من البلاصة اللي تولد فيها ما خرجش منها، يعني قعد هنا لا مشى للأم ولا لأبوه، معناتها من اللي مشاو هما على روحهم قعد الوليد كيما قلت لك في العمر هذاك.
1: اي تواصل، تواصل معاهم، يتواصل معاهم،
0: يتواصل معاهم عبارة يعني
1: ناس يعرفهم وكها.
0: هو ما فماش هيك باش يبات مثلا تو عند بوه، يمشي بيت عند بوه ولا كذا، لا ما يمشيش،
1: ما يمشيش منه هو، معناها ما بوه ماذا بيه يجي.
0: انا انا انا شو قلت نضحي، انا علاش نضحي باش انا من فرعات عيشت هيك وعيشت هيك وعيش نتحمل انا الشيء، وعطيت وعطيته هو الحنان كامل باش انا ما نخليهش هو هيك في النقص هذاك.
1: اي
0: وهذا اللي كما يقولوها الحمل للكل،
1: وباش تهني على هيك وهيك،
0: نهني على ولدي ونهني زيد على بنت الناس اللي مشيت الله يهنيها، وزيدا يلزمني انا نكون معناتها صاحبه راي وصاحبه مبدا وصاحبه مع الطفل، باش الطفل زيدا ما يكرهش العيشه وما ينفعلش وما ينحرفش.
1: في وقتنا هذايا ماهيش سهله، ماهيش سهله، ماهيش سهله،
0: مش سهله، مسؤوليه كبيره والله. اختي زهره فوق ما تتصور، انا ربيت زوج اولاد وتو عرسي والحمد لله يا ربي، لكن ما ربيتهمش كما ربيت هذا. الا صدقني شددته كما يقولوها بسنيه، معناتها ما نجمش. يا سيدي امس اش قال لي؟ قال لي هو يقول لي ماما، يقول لي ماما ويقول للراجل بابا. قال لي ماما علاش ما تمشيش تعمل حجه ولا عمره؟ قلت الموضوع هذا ماذا بيا نعمله، اما انا ما نخممش في تو اللي ما تولي انت بعد تعطي مسؤوليه لروحك وتولي تنجم حياتك وتنجم كذا، وقتها انا نخمم فيه الموضوع. ما نجمش نبعد عليه، لشكون باش نخليه؟ لشكون؟ حتى المده الاخيره الراجل كي مشى عمل عمره قالوا لي علاش ما مشيتش؟ ما قال انا لشكون باش نخليه الطفل؟ يعني نضحيه عليه، معناتها
1: العمر حساس تو،
0: ما نجمش نقول لك كيفاش.
1: ربي يبارك لك والله،
0: يبارك لك يا زهره يعيشك.
1: وهذا اختيار منك وعن طيب خاطر وبفم يضحك كما يقولوا فيها وقلب رد
0: وبدلال، والحمد لله متميز في قرايته وفي ربيته وفي
1: ما شاء الله.
0: من مام هما تو عندهم
1: محظوظ ما شاء الله،
0: الحمد لله. نقول له انا راهو ربي ما يعطيهاش كامله، راهو ربي كيف يحب يعوض ديما نفهمه، حتى في الدين في

0: هذا
1: أيه.
0: ديما نقنعه ونخرج معاه ونمشي نعمل مارشي انا وياه ونحكي له سنيه كامله وحتى ما نقولوش الضاف في الدار، كي نخرج نخرج انا وياه نهزه كي نعمل مارشي نخرج معايا ونبدا نقول له راه هكا ويصير هكا، يدخل فرحان يعني عامل جو بهذا
1: أيه.
0: الكلام اللي انا نقوله له ومضبط له على قرايته وعلى على كل شيء. ما من قد ولادي ربيتهم والحمد لله تربيه ناجحه، لكن انا هذيا بالزيت صحيح فوق هذا الكل. انا
1: خاطر يقول القائل تو مدام هاديه
0: نعم
1: انت تو ما شاء الله عليك، اللي يعرفك يعرفك، اللي انت ما شاء الله هكا سبورتيفة وما شاء الله، شو نقول انا نقول معناها وقيت باش ترتاح، جبت صغار ربيت كبرت يا خويا كل واحد يتحمل مسؤوليته.
0: يعني انا
1: هل المسؤوليه هذه اللي انت باختيارك تحملتها باختيارك ما حبيتها الوليد هذايا خاطر معناها مؤكد راهو باش يضيع ما بين الزوز
0: أكيد
1: ماهوش باش يكون معناها مرتاح كيف ما عندك أنت وعند
0: أكيد.
1: جده
0: أكيد.
1: يعني ربي يبارك فيك والله والله والله حاجة كبيرة برشا.
0: أنا مانيش نطالب باش مثلا شكون يشكرني ولا لا، أنا ما حاجتيش به هنا، حتى كلمة طيبة
1: أي.
0: عبارة هيك حق مكتسب، معناها كان من بوه كان من نمو، معناها راهو أتوت تعادي قل لي أي مثلا مش نكلم بابا مثلا يعطيني كل حاجة قالوا لا ما تقولوش بك أنا كل شيء يصلي عليش، معناتها أنا يلزمني نحس إنه هو يعطيني ولا يمد لي ولا نقول له
1: حقه هذي مدام هادية راه حقه لازم يحس هو
0: الرد ما هوش متاع إنسان، معناتها حتى نقول له أنا أعطيني اسمه هو يعطي وحده يعرف هو عنده صغار قاعدين
1: يفقهم هذي عندك فيها حق
0: حتى هذي
1: راهو مش بالطلبة راهو مش بال
0: هيك
1: أنت تتفقد مثلاً صغيرة
0: نخاف من ردة الفعل مثلاً يقول له مستوى ما نحبش نحسسه ديما نقول له أنا قدك نبجله على روحي على
1: خاف على مشاعره
0: على على مهما حاجة في حياتي نبجله هو، يعني الحمد لله هو ما يطلق الدليل يخلف الهبيل، لكن لا نعرف هنا كي مش ندلله نعرف فيش ندلل فيه كيفاش نعمله، قلت لي إن نغزله بعينيه راهو سيء هو ما عادش يزيد خطوة أخرى القدام يعني الحمد لله يا ربي أنا فرحانة بربيته
1: ربي يزيد في الهدية إن شاء الله
0: وزيد فوق هذا الكل انا مضحيه والله حتى مع اخواتي مع اللي يمرض مع اللي وريكته حتى في اللي يموت اللي كذا تلقاني واقفه بصحتي ماني طالبه حتى مقابل ماني طالبه حتى انا لا غالب هيك سيستمي هيك طبيعتي، لكن انا مع اخواتي
1: حاول ساعات ساعات هكا مدام هاديه ساعات يجي لبالك انك تقول ما نقولش مع الوليد لا اما مع الاخوه ومع الفامي تقول لي يزي يا هادية ما كهو عاد توت الهي اللي فيك مكفيك ما معناها انت عندك مسؤوليتك وعندك صحتك وعندك كذا وعندك شؤونك الخاصة ما تزيدش على روحك معناها عبء آخر انك زادة تاخذ بخاطر هيك وهيك يمرض تمشي تقوم به وهيك ما تجيك شك افكار ساعات تقول لي
0: ما نجمش ما نجمش الصيف اللي فات اخويا عرس البنتو وانا مريضه يعني يجيني الكرام في صقيه ويجيني الكرام في بدني ومشيت للطبيب عطاني الدواء لقيت الدواء هذا اللي في ضعيف وليت قويت في الدوليبرام في الواحد باش نقعد ديما صحيحه ونجري ونتحرك ما قلتلوش بعد العرس قال لي كان ما كنتش انت راهو العرس ما ينجحش قلت له طيب حتى انا راني الدواء الطبيب عملت له هكا وشوف انا اش عملت في روحي معناتها ما لوشتش على صحتي باش ننقذ لك العرس هذاك باش يتعدى سلامات معناتها كل شيء بالباهي وقفت فوق ما تتصور منك وكل شيء مادام وعلاش بمحبه خبر
1: هو شيء مادام ما فما ناس تسمع فينا يقول لك هذيا مبالغه في التضحيه
0: امانه نحب اخواتي نحبك نسخر حتى هما توك يقولوا لي لا يزيك وكذا انا نرمي روحي هكيك من غير ما نشعر نقلم لا سيبوني معناتها ما تقوليش لا خاطر نحب انا هيك الجو
1: انت تلقى روحك معناها مرتاحة وانت قاعدة تقوم بالتضحية
0: راهو شيء ميدوم يا شيء ميدوم والله العظيم هيك توقع كان عند
1: ربي هذه صورة أخرى قدمتها مدام هادية ما نجموش نقولوا عليها احنا كان من حيو مدام هادية ولكن فما ناس معاها وفما ناس هكا ولا فما ناس تقولك فاش قام زعم الناس هذوما عندهم حق ولا ما عندهمش حق كيما قلنا مانيش نناقشوا لهنا في اللي عنده حق واللي ما عندوش كل واحد حياته الخاصه كل واحد كيفاش يعيشها كل واحد وظروفه
0: هو حر في عيشته
1: وهو حر في عيشته ولكن هذه صوره اخرى من صوره التضحيه شكرا ليك مدام هاديه تحياتنا للعازب تحياتنا للرجال ان شاء الله يا ربي تشوفوا في اعلى مراتب ان شاء الله
0: الفريق اللي معاك
1: يبلغ
0: نشكركم برشا
1: يعيشك
0: هي دار الثانية
1: شكرا ليك كنت زيدة عزيزة على قلوبنا مدام هادية شكرا ليك ليلتك زينة نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
2: اهلا وسهلا عسلامة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: اهلا بيك يا صهيرة.
1: معايا نجاح، اهلا وسهلا.
2: معايا.
1: مرحبا بيك يا نجاح، شنو؟
2: فيك اكثر. انسنا في الطارية يا صهيرة.
1: شنو تعبة هزك النوم ولا شنو؟ وش بيك؟
2: لا مش تعبة، هكيك وبرا.
1: ما تقوليش الموضوع هو اللي هزك لهالتنهيدة هذية.
2: لا انا كل جمعة نسمعك راني من فلتش.
1: بيه يعطيك الصحة. عندك حل تشنشينات ولا؟
2: عندي، حبيت أقدم لك تحية عن ما تقفينيش.
1: بيه يا يتفضل.
2: على كل الغنية اللي قدمها لك فيصول يعطي الصحة. أي عرف ما يختار.
1: أي عايشك.
2: بل عاد البرنامج لبنات يقولوا لك على اسمك زهرة.
1: أي كوكب. حال اللي وين يقصوا عبير وريمة.
2: عبير وريمة.
1: أي عبير وريمة يتناقشوا، هو قال أنا ماني عندي غنية هطون عديها من بعد.
2: يعطيك الصحة وخل بيها ما شاء الله علي.
1: يا ما شاء الله علي. حضور ذهني قوي في فيصل.
2: ما شاء الله علي قالوا فضمينة ربي يحفظه إن شاء الله.
1: اللهم أمين.
2: ويحيي لأمي محبوبة.
1: اي اسمع فيصل. اي
2: اي اي ان شاء الله قلوها ان شاء الله في حاجه لاميتك.
1: اللهم امين. ان شاء الله امين ان شاء الله.
2: وسامه قولوا يعطيك ما تتمنى يا وسامه.
1: امين امين، يعطيك الصحه يا نجاح.
2: اي تكون ان شاء الله فرحه الاولاد وان شاء الله حاجه يا سيره.
1: يعيشك اجمعين ان شاء الله يا نجاح. اي نمشي للتشنشينات
2: باذن الله.
1: اي بها
2: بمناسبه الحلقه. اي دخل القوه مالك
1: كل التشنشينات وهي تش عندك بركه تحايا
2: وتشنشينات. ما قلت لي جاك النوم، انا قلت لك من يجي النوم.
1: اي التشنشينه الاولانيه ترى اللي جاب
2: مناسبه الحج نقولوا مكه المكرمه.
1: نجي نسجل هالاجابه ونمشيو للثانيه.
2: سيدنا موسى.
1: به الثالثه.
2: وعيسى عليه السلام. عليهم السلام.
1: اي التضحيه اش عندنا ما نقولوا؟ شفنا زوز حكايات.
2: حكايات ولا اروع.
1: حكايتك انت راه يا نجاح.
2: ولا اروع والله حكايتي انا مع التضحيه. انا الانسان ملي يقوم الصباح لين يرقد هو يضحي في هالحياه. والله حياتي انا كلها تضحيه زهره. وربي يعاوننا عليها هالدنيا.
1: تو كلكم تضحي وما فماش واحد كيما نقولوا ضحاو من اجله. لا مش عليه، ضحاو من اجله عاد. لاجلي هي ما ضحاو عليه.
2: ضحاو لاجلي هي.
1: لاجلي هي. شكون ضحى لاجل النجاح؟
2: هو يضحي ويضحاو على من اجلي وضحى من اجل غيره.
1: باهي انت شكون حياتك الخاصة، تجربتك الخاصة في الحياة؟ شكون اللي تحسه عنده فضل بعد ربي عليك؟ ضحى بالعزيز والنفيس والغالي كما يقولوا.
2: الوالدين انا بالنسبه لي اقرب حاجه اللي لك انت هما والديك. ضحى على خاطرك باش يجيبوك للدنيا، ربيوك ربيوك احسن تربيه.
1: هذو من الوالدين، فماشي بعد الوالدين.
2: الوالدين والله اصحاب، بالنسبه لاصحاب ما تقولش انت ما عادش حد يضحي من ناحيتك، ديما انت تضحي من ناحيتك وما تلقاش المقابل.
1: تجارب ما هيش بيه معني مع الاصدقاء. ما عندكش
2: لا ما عنديش زهرين. ما عنديش بخت بالكل مع الاصدقاء.
1: ربما عندك زهره خاطر يكشفهم ربي، يكشف لهم وجوههم معني الحقيقيه، هذيك زهره.
2: اي نقول حتى لو كون ربي كشف السرائر. والله ديما نعمل معاها وبعث لك سبحان صحيح. الله ربي قال لي ستوب يا نجاح راه.
1: اي وين تحطيت انت في موقف نتاع تضحيه وقمت به على احسن
2: يا زهره؟ والله ديما نضحي انا بريست يوميا نضحي والحمد لله، نضحي في الخدمه، نضحي مع صغاري وديما متسامحه وديما
1: مع صغيراتنا. مع صغيراتنا كما نقولوها هذيك واجبنا خاطر مش باش نخليه فيه.
2: واجبنا لا ونعم بالله.
1: ذكرت في الخدمه، شنو هي التضحيات اللي في الخدمه؟ ما غير ما نذكر الخدمة بطبيعة
2: غير ما نذكر الخدمة،
1: ولكن شنو تضحياتك في الخدمة؟
2: أنا عندي ضمير مهني.
1: أنت تخدم
2: والله ما...
1: أنت تخدم أي. تخدم سويعك، تخدم اللي مطلوب منك وتروح على روحك. شنو التضحيات؟ شنو كيفاش الإنسان ينجم يضحي في خدمته معناه؟
2: يضحي برشا حوايج، مثلا يلقى وجه ما ينجمش يسكت عليه، يلقى حاجة مش ما عجبته ما ينجمش يسكت عليها، كي تتكلم تولي ماكش باهية، تولي أنت تهز في القفة، تحب تظهر روحك كوم كوينة. هو لا بالعكس يا زهرة، راهو هيك محبة في الخدمة ومحبة في حاجة تحب تتقنها وتحب.
1: أنت تو مشيت لنا لثنية أخرى معناها هذيك الإتقان والضمير المهني وكذا، هذيك خليها كيكة. أما أنت في خدمتك تضحي بصحتك بوقتك، تعطي بزيد وقت كي نقولوها معناها ما نعرفش اذا كان فما شكون تاعب من زملائك تاخذ عليه انت، هذه معناها التضحيه في الخدمه. نتصور هكا
2: تجي ما تقول هكا يا زهره، مثلا ما نحبش نغيب، مثلا واحده عندها برنامج تحب تقول لي انت عوضني انا نعوضها. اي هذيك تضحيه
1: مسهلتها معناها مسهلتها اي هي
2: مسهلتها مع اصحابي سهلتها كي حاب يستحق خدمه مثلا سوايع نجم نقولوا نوقف ولو حتى انا عندي ظروف مثلا تخليني انا ما نجمش وقولوا لا ما دام الخدمه صار جايك الوقت اسمك تضحي
1: ما تندمش على تضحية هذه ولا
2: لا مستحيل مستحيل نفرح نخدمها بصدر رحب وفرحانة
1: حتى إذا كان
2: تعبينة تعبينة تعبينة والله
1: حتى إذا كانت قابلت بالجحود معناها وإلا تنكروا لك ليه معناها تقول أنا
2: لا بيت هيك تبيت من ديما رضي قد رضي ضميري ورضي ربي سبحانه هذيك ديما برنسيبي في الحياة.
1: يعطيك الصحة نجاح. شكرا ليك نجاح.
2: يعيشك يفضلك يا زهيرة ان شاء الله ديما منورتنا
1: بحريتك
2: الحلوة لكيفك.
1: بارك الله فيك. شكرا ليك نجاح.
2: عيش اختي الغالية ليك زينة.
1: عيشك بارك الله فيك. لهنا شفنا التضحية مع الاخوة شفنا التضحية مع ابن الابن شفنا تضحية في العمل نشوفوا ترى المكالمة الهاتفية الموالية شنو تحمل معاها من حكايات ومن تجارب. الو عسلامة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: نا محمد بكل أنوار على فدينا محمد بكل أنوار مبروك يا حجاج مبروك عليكم زرت النبي الوهاب مبروك عليكم مبروك يا حجاج مبروك عليكم. مرحبا أختي زهرة.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
0: الله يخليك أختي زهرة وإن شاء الله في حجة ويفرحك بك النورات.
1: يعيشك يعيشك.
0: وتحية في فيصل نقول له ربي عايش لك أمي محبوبة.
1: يعيشك. شكون معايا؟ ذكرني بالاسم.
0: منجي القليل. منجي القليل.
1: سي منجي مرحبا بك يا سي المنجي.
0: الله يخليك.
1: كيفاش يغيب علي هذا الاسم؟ والله العظيم.
0: تحية في فيصل وربي عايش له الوالدة أمي محبوبة.
1: يعيشك.
0: وإن شاء الله في حجة يا ربي.
1: اللهم آمين.
0: وأخويا أسامة ربي فرحه بعاز ببركة الليل الجمعة والملائكة المجتمعة.
1: اللهم آمين. أي سي المنجي نمشي وترى للتشنشينات؟
0: الأولى الكعبة.
1: بي ثانية
0: عيسى
1: سيدنا عيسى عليه السلام.
0: موسى عليه السلام.
1: بي
0: عيسى ابن مريم الثالثة.
1: بي سجلت الإجابات وتحكي لي التضحية
0: أختي زهرة. أيه؟ أنا ضحيت مع أقرب الناس لي. أنا توفيت مرت خويا نهار 13 جويلية 2025. الله يرحمه وينعمها إن شاء الله مثواها الجنة.
1: أمين.
0: وخليت زوج أولاد عزاب وخليت بنية معرسة ربي هنيها.
1: أمين.
0: وأنا مع هكا الزوج أولاد عبارة أولادي. نمشي ونسهر ونضحي وحمد لله يا ربي الدار داري مش دار خويا.
1: أيه.
0: دار داري. وحمد لله يا ربي حمد لله حمد لله نواسيهم نصهر بحذاهم نوصل باش نبات حذاهم. نسلم في مرتي أم صغاري.
1: قديش عمرهم؟ قديش عمرهم الأولاد؟
0: الأولاد واحد عمره 30 والآخر 35.
1: ما شاء الله كبار معناها في العمر. أيه. شوية معناها. أيه.
0: أنا وحش. أنا مليت عليهم الدار. أنا مليت عليهم بالدار. وحمد لله يا ربي حمد لله ومانيش متأسف مانيش متأسف
1: معناها نعم فاطر. العم كما يقولوها.
0: أي العم. العم مثل البو في مقام البو أختي زهرة.
1: أي المفروض ماله
0: ولا العم العم فمش كيف والخال فمش كيف وراه
1: بالفعل
0: عند اللي يعرف
1: عند اللي
0: أما يعرف. وين تو قليل قليل قليل نادر
1: صحيح
0: قليل أختي زهرة.
1: سي المنجي تقول انت معناها تضحي بالوقت نتاعك لهنا لكن حتى حتى ماديا مش مسحقين ماديا معناها ولا حاجه.
0: لا الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله
0: باللي نقدر والحمد لله يا ربي
1: الحمد لله. قول بالاخوه ما فماش
0: هيكو مصواري هيكو مصواري هيكو
1: في التضحيه هذه معاك معاهم توا انت تقول نخلي نخلي داري بالطبيعه راهو كلمه نخلي داري ونخلي صغاري مش سهله راهو
0: مش سهله ولا شنو
1: نعملوا حاجه على حساب حاجه راهي مش سهله.
0: انا على جال صغار خويا وخويا ومرت خويا الله يرحمهم
1: تقول انت نقوم بواجبي نحوهم وما نخليش بيهم بالطبيعه برضا معناها حتى عائلتك معناها اكيد راهي مساندتك مالا اي اكيد امي مساندتك
0: يرحم الولد من ربه. نحب نقدم لها تحيه المدامة الهام بوق الطايه
1: مالا تحيه الهام
0: ويرحم الولد من ربه ونسيبتي سر عبد الكافي ونسيبي علي بوق الطايه
1: تحيه ليهم مالا
0: تحيه ليهم
1: ويجيبوا الهام
0: تحيه التويكة 28 سنه والمدامة مضحيه معايا ان شاء الله تعيش فوق راسي وربي عايشها ليلي وهم صغاري
1: اللهم امين
0: الحمد لله يا ربي.
1: الكلمة هذه إيش حاجته اللي يضحي هو اللي يضحي واللي يعطي من وقته ومن صحته إيش حاجته حاجته بالكلمة هذه الكلمة الحلوة الكلمة الباهية الكلمة الطيبة
0: صدقة صدقة
1: اللي تزيد في الأعمار وتزيد في الصحة
0: ترجع صحيح.
1: شكرا لك يا سي المنجي يعطيك الصحة.
0: تحية خضارة تحية
1: تفضل. أي
0: تحية لأختنا سعاد القلسي
1: تحيه ليها تحيه كبيره
0: وامي مجيده ربي يبارك في عمرها
1: اللهم امين
0: وتحيه الفكري الغرياني وتحيه لينا عبد وجارتي حسنه القاره ربي يفرج عليها وخالتي ياسيا القليل ربي يفرج عليها.
1: اللهم امين، ربي يفرج على كل مريض ان شاء الله. شكرا لك يا سلمونجي، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لك وليلتك زينه. تحيه سونيا احمد، تحيه كبيره كذلك المنصوره جويده، تحيه لمريم الحمامي، تحيه ليك. تقول مريم، تقول عندما يضحي الاخ الاكبر بالغالي والنفيس من اجل الاخ الاصغر، عندما يعطي ويعطي دون انتظار مقابل، لكن الاخ الاصغر يقابله بالنكران، لم ينظر إلى ما فعله معه أخاه الأكبر، وينسى تماما بدون خجل كلما كان على كل حال. تقول سميرة صامت، تحية ليك، تحية كبيرة سمير، تحية ليك، ديما أنت معانا، راك في البرنامج وديما مكانك محفوظ. هي علقت ربما مريم على الحكاية اللي حكيتها قبل الأخبار. تحية أيضا للنجاح الجاموسي، تحية كبيرة، شكرا ليك، شكرا على كل الكلمات الجميلة هذية من طيبة قلبك ومن حسن أخلاقك. مناس هيلي، تحية ليك يا منى اللي حاضر معانا ديما في كل البرامج، تحية ليك، تحية كبيرة منى. سي سمير يقدم تحية، سمير صامت يقدم تحية لكل الأصدقاء. منى الفراتي أيضا كيف ما العادة عودتنا بإني تشارك بقلب رب في البرنامج وفي الموضوع، باش ناخذ مقتطف من اللي قالته، التضحية من أجل الغير. تقول هي أرقى معاني الإنسانية، وهو أنه قدم الإنسان مصلحة غيره على مصلحته وراحته، على راحة غيره على راحته. يقول ولو أن تقول ولو أنه هذا كلف جهد وإلا مال وإلا وقت، هكا تتبنى المجتمعات وتتبنى وتزدهر، خلينا نقول العلاقات، وتشد الأواصر، أواصر المحبة، ويستقيم ميزان العدل بين الناس. بالطبيعة تستشهد بالعديد من الآيات القرآنية في المضمار هذية. ونمشي لمدام منيا الحاج طيب الشعبوني، تقول مساء الخير والسعادة، وانت زادة ربي يسعد قلبك مدام منيا. تقول أنا ضحيت وما زلت نضحي وندلل إلى يومنا هذا، والحمد لله عن طيب خاطر وبفرحة كبيرة، كيف نساعد الغير بدون ما نستنى مقابل. يعطيه في مفهوم للتضحية، ما نقولش المفهوم الصحيح، ولكن نخليكم انتوما تحكموا. سمية ساسو، تحية ليك يا سمية. وسام الجربي، تحية ليك، وتحية المدام ساسية. تحية لسعاد الهرابي، تحية لنور الدين يحيى وريم معطر وفضيلة زعيبي، تحية ليك. تقول بالنسبة لي التضحية هي التضحية من أجل العائلة، أكهو الأب والأم والأخوة، غيرهم أنسى. هذا هو، لا رأيك واضح، معناه ما فماش لا نقاش فيه. مها الفساتوي، مها صديقتنا تسمع فينا، هي من أصل ليبي، ليبيا شقيقة، وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. تقول يسعد مساك أخت زهرة، وتحية طيبة إن شاء الله أنت زادة تكون بخير يا مهايا باهية. تقول ديما نقول اللي ندير فيه لله أكثر من يضحي عليك أو يضحي من أجلك، أخواتي وأخواني وماما وبابا أكثر شيء. تقول نتذكر في 2009 ربي كتب لي ومشيت للحج، ومش حاطة في بالي أني نمشي للحج، وما كانش عندي المبلغ كامل اللي ندفعه، اللي بندفعه. تقول هي باللهجة الليبية، فكرت نبيع ذهبي، ولكن أخواني وأخواتي وقفوا معايا وخلصوا عليا. بالنسبة لي كانت أحلى شيء في حياتي، ما في أحلى من الأهل، الله يجمعني بيهم يا رب ويحنن قلوبنا على بعض. وتقول ليك مني كل الاحترام والتقدير، واسمك تقول على نفس اسم أختي، ومعزتك غالية في قلبي. شكرا ليك يا مهاية غالية. وهيك الغنية اللي عداها فيصل راهي لأختك وكل من اسمهم زهرة. شكرا ليك مهاية، محلاها ومحلى حضورها في صفحتنا، شقيقتنا وأختنا العزيزة الغالية مهاية من ليبيا. فطوم الدير، تحية ليك. ابتسام الشريف عبد المولى، شكرا ليك زيدة على المتابعة. فرج بريك، تحية ليك. تحية لعامر البقلوطي، فيزر باعي، مبروك الهادي، علي الاسكندراني من المنستير، تحية ليكم، تحية كبيرة. وإن شاء الله نكمل نقول لسامي الأخرين، نمشي لبقية المكالمات. ألو، عسلامة.
2: يا مرحبا.
1: مرحبتين، أهلا وسهلا.
2: سهلتين وسهلتين ومساء الخير.
1: أهلين.
2: تحية ليك يا زهر أختي الباهية، وتحية سي فيصل وخويا أسامة الله يرحمه.
1: سعاد.
2: أيوة.
1: مرحبا بيك سعاد. أيوة. أنا قلت الحاضرة معانا في الصفحة. أيوة. حاضرة زيادة.
2: عايشك
1: معانا بالتليفون.
2: عايشك الله يرحمه.
1: هاي يا سعاد، نمشي للتشنشينات.
2: يا أخوتي ما عندي لا
1: منا ما عندك في سوق التشنشينات مذوق. هاي نمشي التضحية. ترى شنية حكايتك مع التضحية؟ وطمنا الساعة أولا على صحة الوالدة.
2: والله الوالدة لباس. ما نقول لك الله يرحم مرت عمي، زوجة عمي ماتت لحد الفيت. والله يرحمها
1: ربي، يرحمها يرحم جميع.
2: الله يرحمها، عمرها 93 سنة وعشت 70 سنة هنا. من هي شابية الحق من برج خديجة. عاشت وجابت الأولاد وربت عشيرة أمي وعشيرة بابا وعشيرتنا، الله يرحمها وينعمها. هذيك
1: هي نقولوا كلمة برانية، هم يقولوا برانية ولكن شوابية يعاشروا بالقدير. هم
2: هي تقول برانية، راني مادام جبت فيكم الأولاد مادام
1: بنت العرش، بنت
2: العرش عشيرتنا الله يرحمها ويرحمها
1: في التضحية. الله يرحمها في التضحية. شو تقول سعاد؟ سمعت الحكاية الحكايات اللي حكيتهم
2: الكل. ما فيش قلب يموت سمين اخيتي. هذا المثل اللي ما فيش قلب يموت سمين. نسمى لي خمم وسمى من خمم، مش سمى لي خمم بعيد وسمى لي خمم قدام، خطوة قدامه هكا شوي. حبر خيله
1: صحيح، نقولوا خيله واي
2: هكا هو. اما التضحية راي كل واحد ونوعية. انا اخيتك ام وبابا الله يرحمه، بابا ضحى علينا الكل. وميمتي ربي شفاها ضحوا علينا، ولكن ضحوا معي أنا أكثر، وقفوا معي الله يرحمك يا سيدي يا غالي، ويرحم ويخلي لي ميمتي يشفاها في حملة الرحمن.
1: كيفاش
2: ضحوا معي؟
1: كيفاش هالاستثناء على خاطر الأم والبول يسمعون يقولنا معناها هذا واجبهم وضحى وبرشا والدين ضحى. أنت شكو علاش معناها؟
2: صبروا معي بنتي. وانا في طلقت صغيره يعني حبيت نضحي. ووقفوا معايا امي وبابا، ما حموني من الشارع، حموني من برشا حاجات، من النزوح، حموني من برشا حاجات بكلامها من الباهي معنويات.
1: قالوا بنتنا رجعت ببنيتها. احنا
2: كلنا نحن
1: معاها.
2: انت بنتنا، والله يرحم الوالد يقول على بنتي اسمها فايزه، يقول بنتي انا سميتها كرامه الحق.
1: أيه.
2: لكن باباها بدل لها اسمها، ولينا ندولها في الدار كرامه في العمرية اسمها فايزه الحق.
1: كبرتها
2: ومضحيت، قلت لها ما عادش نعاود حياتي.
1: علاش قلت لهنا ضحى والوالدين؟ يا اخي فما شكون ترجع له بنته بطلقه وما يقبلهاش؟
2: لا ما يقبلهاش، ولا قولها بري عاود حياتك وخلي الطفله، ولا عطيها لوالداها، عطيها لبوها،
1: عطيها
2: ايه شم صحاب. لكن سيدي قال لا، انا عندي كعبتين بنات واولادي بنساهم كل واحد في بوخه، لكن انا عندي زوج بنيات، لكن هذه بنيتي سياسه. وفعلا رباها بنيته سياسه، واقسم بالله اقسم بالله حزنها هي كبير على جدها. تقول بابا اكثر مني انا، قسما بالله بنيتي ضحى. اما انا ضحيت على جيرها، تحديت الدنيا كلها على جيرها، تحديت الشارع، تحديت
1: ما عودتش حياتي.
2: قلت مستحيل الا ما نوصل بنتي للمراتب العليا ونشوف بنتي، وما نحكي لها وديما نحسس فيها نقولها بنتي نحب نوصلك وكل شيء. صدقيني اكبر عبره وقت نركبوا في اللواج ونركب من اخترت لها الحق ناس الشعب متاعتها في الجامعه. قلت لها اختاري بوزار واختاري وكل شيء، وعدنا محد الفنون والحرف بسيدي بوزيد نزاك بدأ في الانتاج
1: أول دفعة معناه
2: أول دفعة وباكورته الأولى. قلت لها بنيتي أنا ما عنديش باش نمشي لك القروين ولا لتونس ولا للساقس المشتخصري، بنتي اركبي هنا البوزيد، وهنا نحن قريبة ولاية سيدي بوزيد لينا 40 كيلومتر.
1: وقطعتك معناها ومشيت في طاعة.
2: الله يصلح حالها بنيتي ويرضي عليها. وقت نمشي نركب في اللواج ونركب بالقفة، يجوني نساء معايا يقولي ان شاء الله باللطف خويتي شكون عندك في الحبس؟
1: اللطف يا
2: ربي. نحن عادنا والله
1: عندك القفة هذيك عندها معاني ورموز.
2: يفزلها مولا اللواجي يسبقهم، ما نركب من الاول هكا ما نركبش حسيت نبدي نتقيا ونديها وداخل. يقولي ركبوني بلاصتي الاولى الحق، وباجلوني الناس الكل الله يرحم والديه. عادي يقولها مولا لواج ستوب ستوب ستوب ستوب كل اي اي ما مش واحد بركره ولا واجيس معناه يعرفوني ستوب ستوب ستوب انتم راك ماشيين تزوروا في حالات هي حاله استثنائيه وجميله يقول راهي هالمراه هذه تهز قفه البنتها في الجامعه يا عباد ربي راهي مضحيه ما نهزش نبعث القف وزيد يهزوا هذه ووصلها للمبيت الجامعي واللي وقف معايا الله يبارك لهم وبنتي عملت حافز وخذت القرار ونجحت المونسيون الاولى والثاني في التخرج الاول والثاني وفرحنا لها وركبت لها حتى المؤطر نتاعها نحب الله نحيي ونسميه كانوا حي ولا ميت سيري علولو لقب علولو ما هو مهندس ومؤطر في نفس الوقت اثر بنتي وقالها نحضر معاك ومسكين شويه في 2011 وقتك الثوره
1: وياما اساتذه وياما مربيين ضحاوا من اجل الطلبه
2: نتاعهم ولو تحيه الرحاب المقدمي هي الاستاذه المؤطره هي حبيبتها هي الام الروحيه لها حست بها وبالرغم متزوجه وما جابتش صغار حست بها وتقول انت بنتي وضعيتك انت رزينه انت ما تخرجيش انت طالعه شنو شنو هي احساسك تقول لها راي ماما متطلقه كل شيء وما ناري البورصه تجيبها لي فهمتي بنت اختي يا زهر اختي يعني نحن متفاهمين التضحيه هذه قسمناها نحن
1: هي زيدة هي زيدة في المقابل ضحات البنيه
2: لا قسمناها لاربعه أيوة. بابا الله يرحمه وامي وانا وبنتي معناها كنا متفاهمين على نفس المنوال وما يقف معايا حد لقيت كان امي وبابا
1: كما توا فضيلة يا سعاد فضيلة كي تدخل على الصفحة تزيد تعاود هيلي مرتين بعثت هيلي تقول راني من جبنينة تقول بالنسبة لي التضحية هي التضحية من أجل العائلة هكاهو الأب الأم الأخوة فقط
2: حتى أنا ضحيت على جيلهم أم وبابا كنتوا الأولاد وجو أخوتي نفرح بهم وما نحبش أن نخدي ولا
1: شكرا لك يا سعاد تجربتك في الحقيقة زيادة خاصة وفريدة من نوعها
2: تتحلت
1: أما اللي أحلى اللي أحلى حاجة فيها خاطر يسمعوا فينا برشا في وضعيتك أنت يسمعوا فينا برشا لكن الأب والأم البو ربي يرحمه والأم ربي يشفيها إن شاء الله وهما اللي اللي تضحية معناه من نوع آخر إنه بنتهم مختلي
2: والله يبوسوا فيا منه ومنه راجلها وهي بنيتي الله يصلح حالها الله يفرحها
1: اللهم أمين شكرا لك يا سعاد شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك تحياتنا لها يعيشك يا سعاد شكرا لك سعاد لهنا جبدت الوالدين وجبدت حالة الطلاق في الحقيقة عاشت هي كمطلقة راهو نعرفوا يسمعوا فينا برشا توا اللي صار عليهم هكا ولكن ما لقاوش الحمض الدافئ تحبر تحمل مسؤوليتك ساعات ممكن هي اختارت الزوج هذاك يقولك ما هو اختيارك برا كمل برا شوف ولا كلام الناس تحب لا اول واحد يجي يخوضه هيك الطفلة رجعها لبوها هيك الطفل رجعوا لبوه موجود ولكن الوالدين لهنا تحملوا من اول وجديد واحتضنوها و يعني حماوها وحافظوا عليها هي وبنيتها ربي ان شاء الله يرحم بوها ويشفي ميمتها ان شاء الله كذلك خذيت الكلمه مع سعاد منحى اخر اللي هو التحيه اللي قدمتها للمربين وللاساتذه في الحقيقه بارشا اساتذه يضحيوا بوقتهم واحنا قرينا صغار ونعرفوا وقرينا زيد عند اساتذه ضحاوا بوقتهم اللي أقصى الحدود ربي يرحم اللي توفى وربي يشد بالصحة الناس اللي خرجوا في التقاعد بالنسبة للناس اللي قراونا وكذلك اللي ضحاهم مع صغارنا ويضحيهم مع صغارنا من مربين ربي يبارك لهم في الصحة إن شاء الله نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية فيصلة بي
3: ألو
1: ألو عسلامة
3: عم خليفة معك يا زهرة
1: عم خليفة مرحبا بيك
3: شي حوالكم
1: نسأل على حوالك ان شاء الله تكون بخير
3: الحمد لله الطقس ربيعي هايل
1: هيا بيه هيا بيه توش عندكم الوقت سي خليف
3: احنا زايدين نجم ساعة على خاطر انا التوقيت الصيفي يعني
1: عندكم التوقيت الصيفي معناها تو شنو نص الليلة
3: تو زايدين نجم ساعة احنا
1: نص الليل وربع تو ولا ماضي ساعة وربع
3: تو نص الليل ودرس بالك وربع
1: نص الليل معناها العادة التوقيت كيف كيف احنا
3: العادة توقيت كيف كيف
1: كيف كيف به في الشتاء توا نص الليل وربع عندك
3: اخر اكتوبر
1: يزيد الساعة
3: يولي
1: أيوة.
3: اخر ويكند في اكتوبر يرجع في العادة
1: يرجع فيك العادة في اخر اكتوبر به. عايز خليفة عندك اجابة على التشنشينات؟
3: لا لا مليش حامل
1: به التضحية اش مش تحكي لنا على التضحية؟
3: نحكي لك ان الوالد الله يرحمه وضحى برش علينا
1: اي هي.
3: كان عنده شوية فلاحة وكان يخدم من الأول في عهد فرنسا في الساميش تيزو وبعد تالي في الصنات عاد شو نقول لك نقرأه وإحنا الكل قرأنا اللي يرحمه بقى علينا زيتون وجاهد علينا جاهد
1: استثمر فيه استثمر فيه صغيراته والقاء معناها
3: أي ومعناها
1: التضحية هذي كيفيش كيفيش رجعتوها انتوما كيفيش قابلتوها؟
3: أجلنا خليناه يعيش رغم المرض في الأخر لبس عليه يعني.
1: الحمد لله الحمد لله ربي يبارك فيك يا زي خليفة
3: فيك يا
1: إن شاء الله إن شاء الله نتلقاه في ثاني عيد وتحكي لنا على أجواء العيد غادي إذا كان فما أجواء عيد
3: إن شاء الله
1: قدرة ربي إن شاء الله الخميس الجاي بإذن الله. شكرا ليك وربي متعك بالصحة شكرا بسلامة وليلتك زينة. نحب نحيي سالم بالقاسم بالحاج اللي يعطينا هكا نبذة على التضحية يقول هي أن تعطي من قلبك ما تحب دون انتظار مقابل هي قرار نبيل يختار فيه الإنسان أنه يضع سعادة الآخرين أو راحة الوطن نتاعه فوق مصلحته الشخصية. قد تكون التضحية يقول بوقت أو بمال أو حلم لكنها في النهاية تبقى أسمى معاني الحب والعطاء لأنها تنقش في الذاكرة وفي الوجدان. بالطبيعة برشا كلام قالوا على التضحية تقول يقول زادة اللي هي تنقش في الروح تنقش في الروح معنى الإنسانية الحقيقي وتجعل الحياة طعم آخر غير الأنانية والربح والاستفادة. نمشيو الشعر توا تحب تسمعنا فيصل شعر اختارهولنا للشاعر الله يرحمه وينعمه إن شاء الله الشادلي بوززة. اسمعوا هالكلمات ويعطيك الصحة يا فيصل على الاختيار.
4: هي قمر والقمر بها تعلى بهر ضوء عشطه ظله وهي شمس زرقت في الظلام الجلة. هي القمر وزروقها وهي شمس ما طرقة سحابة فوقها جنين كنت نروى من عصير عروقها التسع شهر في كرش هبل هل وهي الستر لا حطت علي بخنوقها ورغم الشقة طول السهر متملة رغم الشقة تبغيني ورغم التعب تسهر على تبنيني نوم الهني في حضن هتنا غيني رقق حنها وريق العطش المل النال الرضا مع عطف هاي الزيني هي الغلي ذا الوقت بيا خل النال الرضا وفتحتها وننسى الشقالة تعبت على راحتها ونطلب الرب يدومها بصحتها الرجعش من فعل المزايا إلا ذنوب ياسرة كانها زهت محتها وكان ما رضت حتى السماح تقل كانها رضت والدتي وهكا غنايا وصحتي وفايدتي وكاني سهيت يا والدة ونجيتي نطلب سماح العفو من عند الله انت الجنتي مفتاح كان وعدتي وانتم غدر وقت العطش نرتل انتم غدير ومايا وانتم غلايا وزهوتي وهنايا وليا حياكم ربنا مولايا ولولا غلاكم شمل ناشر تل عليكم لظمت القاف يا فغنايا وكل من غفل شور الصواب الدل كل من خطيف حسابه وتبع طريق المقراش عقابه وكل من سهي عالوالدة والبابا وهز الجفيلة زارهم لا طلة يجيب ذر وتجيه الخلل في الصابة وتطلع نشيرة يابسة تزل يجيب ذر ما ينطعلة يعاصيه بها الخايبة ترجعلة وكل من عمل الخير يجي فعلة حتى الصعيبة لين تنطعلة وباليك عينك عالحواجب تعلى وتزرع قتات الشوك تجني سلة جني تشوك كان زرعت وتجني الرضا كان أمرهم طاوعت مع الكبر كانك خطرة وسعت جيك فتح القفل الصعيب تحل حنان لم في وسط الحليب رضعت يجيك عيب تنسى فضلهم تتخل يجيك عيب لا تنسيت وتغض النظر تغفل على التلفيت انت كبرت بالرباج والطقميطة وفيك الرجا وشبحت نجاح الغلة تشربت ما هجاب يو سانيتا وكنش الكريم الله يغفر ظلة انت شربت شهد أسلهم وعديت صغرك ثقل علك هلهم تدللت يفرض واجبك دللهم وخوض الحضر لتزيد طينك بلة بكلمة صباح الخير كي تقول لهم الطير قلق الكبر ما هو إلا وهي قمر والقمر بها تعلى بهر ضو عشت في ظلة وهي شمس سرقت في الظلام.

0: تحية لكم الناس الكل، تحية نور الدين يحيى، سارة لفقي، أصدقائنا اللي تابعوا فينا على صفحة راديو سفاكس، يعطيكم الصحة. والله ساعات الإرساليات متاعكم واحدة تسبق الأخرى، إن شاء الله تسمحوني اللي ما ذكرتش أساميهم. فتحية سيح يظهر لي ذكرتها، روضة السلامي، تحية ليك يا روضة، تحية كبيرة أيضا لطيفة بوزقندة. لطيفة أول مرة تشارك معنا، أول مرة أشوف الاسم الحقيقة، تحية ليك يا لطيفة، تحية كبيرة. شكرا لكم الكل على المشاركة، والمحبوبة أيضا، يا محبوبة عاد تغش علينا محبوبة، ومحمد الحسناوي، نجاح المنصر، تحية لكم الناس الكل، شهيدة جديد. نمشي للدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية، الوقت يمر بسرعة. ألو، عسليمة، شكون معنا؟
1: عسليمة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: حبيبتي لاباس؟
0: لاباس الحمد لله.
1: نتكلم فيك من قرقنة.
0: من قرقنة، محلى الصوت. شكون معانا؟
1: عايشة أختي، عايشة.
0: شكون معانا؟
1: أنتي حنانة.
0: لي أنا زهرة.
1: زهرة، يا زهرة، أهلا اسم أختي، أختي الكبيرة اسمها زهرة.
0: مزيت البركة.
1: عايشة أختي.
0: شكون معايا؟ شكون؟
1: أنا توتة تميم من قرقنة نتكلم فيك.
0: توتة.
1: أي.
0: مرحبا بيك. هذا اسمك توتة؟
1: أنا اسمي جميمة، أما يتربشوا بيها توتة.
0: شنو اسمك شنو؟
1: جميمة.
0: يمينة.
1: جميمة بالتاء، تميمة.
0: تميمة.
1: أي جميمة.
0: تميمة، ويعيتوا لك توتة، ومحليهم الأسامي الزوز، محليهم.
1: عايشك
0: هاي توتة.
1: حبيت نشارك في الموضوع.
0: في الموضوع معناها تشانشينات نبعدوا عليهم.
1: لا، ما سمعتهمش أنا.
0: باهي، ما يسالش، اعطيني ترى الموضوع وخليني انا نقول كلمه في المراه القرقنيه.
1: تفضل.
0: والله ما عمرنا ما نشوفوا هكا مراه قرقنيه في روبورتاج، والا حتى في الدنيا ما نقولوش اللي هي عنوان التضحيه، المراه اللي تشق البحور، والمراه اللي تكون في ذمتها عائله لا تخشى اهوال البحر. وخلينا نقول، وإحنا ذكرت المرأة البحارة أنا، ولكن راهي في كل مكان وفي كل موقع راهي امرأة وعليها الكلام. مرحبا بيك يا توت.
1: عايش أختي، عايش.
0: عاية ترى، حكينا على
1: التضحية. أنا ضحيت عدة مرات، ضحيت برشا مرات،
0: برشا مرات. تعطينا أهم
1: التضحية، يعني عمت راجلي
0: كي
1: ما جابتش صغار هي.
0: اي،
1: وانا يسمى قمت بيها ومش نسيه متسالس.
0: اي،
1: مشان حتى فهمت.
0: اي،
1: هم كلهم الفاميل كل يعني بعد عليها، فهمت.
0: اي،
1: وبعد كده خلاو لها الكل اللي تملك الكل.
0: انت كنت البنيه اللي ما جابتهاش؟
1: انا والله ما اقسم لك بالاله قمت بيها كما قالوا لها، الحمد لله.
0: مزيت البرك، مزيت البرك. اي،
1: وكهو. وبعد تالي نهار من نهارات هي مسكينه ما جابتش صغار.
0: اي،
1: وتما وقعدني تما نعزها ونحبها ونعطيها ونطعمها وكل شيء.
0: ميمه عملتها كيما ميمه مرت عمك. اي،
1: اكثر من الواجب.
0: اي
1: فهمتي.
0: اي،
1: نهار من نهارات انا قاعده.
0: اي،
1: وهي جايبت لي مسكينه خلخال.
0: اي،
1: خلخال فضه.
0: اي،
1: دمي يعني.
0: اي هي.
1: نعم.
0: اي، نسمع فيك، جابت لك خلخال الفضه هيك الزمني عنده قيمته. اي،
1: خلخال الفضه بتاعها هي.
0: اي،
1: فهمتي. وقالت لي يا بنتي، قالت لي انتي تسمى عملت معايا الباهي والكل، هذه هديه مني ليك.
0: اي،
1: انا رفضت، انا ما حبيتش ناخذ من عندها بالكل.
0: اي،
1: قلت لها مش نسيه ما تسالش اللي عملته،
0: مش مقابل
1: عند ربي.
0: اي
1: اي، كهو قصت لحلح بي، خذ خذ. قلت لها ابدا والله ما يدخل للدار، قلت لها
0: يا رجال. اي اي اي، هاني نسمع فيك، ديك الصحة،
1: نتكلم فيك اقسم بالله كان وانا بدموعي.
0: اي اي اي،
1: كهو مسكينة ولا تهزت وروحت بي.
0: اي،
1: نسمع فيك،
0: نسمع فيك والله، نسمع فيك.
1: وعطاته والله ما نعرف لشكون، ما نعرفش لشكون عطاته، المهم انا ما خذيتوش. المهم انا الخلخال اقسم لك بالاله لا خليته من يدها.
0: اي،
1: وقلت لها اللي عملته عملته لربي، مانيش على خاطر حاجه.
0: صحه، عن طيب خاطر.
1: والله العظيم اقسم لك
0: نفس طيبه
1: اي نكلم فيك بكل وضوح
0: بصحه والله
1: كذا. وبالتالي تهموني بقولني الخرخه خذيته انا من عندها.
0: وشكون هذوما بالله
1: الفامي تاعها؟
0: وما ظهرش الخلخال هذا ما ظهرش عند شكون؟
1: لا لا ظهر بعتلي ظهر
0: بعتلي ظهر الحق معناها أنصفك ربي سبحانه
1: ظهر الحق ظهر وأكد لي ربي يتم.
0: شنو موقفهم بالله العبيد هذوما بالله شنو موقف؟
1: لا أقسم لك بالإله أنا ظلموني برشا راني تظلمت برشا برشا
0: عند ربي خير والله عند ربي
1: وما كنت شكون يساندني ما كنت شكون ينفح جناتي.
0: لطف عليك والله
1: والله يا خويتي اقسم لك بالاله اللي كان نحكي لك يبقى عليا الحجاب.
0: شنو شنو معناها موقف هالناس اللي شنو اتهموك معناها هي انك هزيت انك هزيت وانت معناها الخلخاء
1: على الخلخاء قالوا لي اعطيته لك انت خذيته كان انت. قسمت لهم احلفت لهم قلت لهم وقت صارت لي كاي سبع مرات مرفتنا فيها زادوا كسروا لك لهم قالوا هكا دقيناها وشنو كيخذ الخلخال وشنو وشنو.
0: من هيكم الناس يا توتا من هيكم الناس اللي معناها وقت اللي يمرض واحد يقولوا له انا طحت فيه مش معناها ابتلاء من عند ربي يقول لك انا هذيك اعماله معناها هي اللي خليته
1: يمرض. كلهم مش واحد ومش كلهم.
0: هي ما جاوبتنيش انت كي طلع على الخلخال عند شكون وخذيها شكون علاش ساكت علاش ساكت هيك خذيه؟
1: يعني خليك نحكي اسمع وبعثت الخلخال صار عند شكون وبعثت لي خذيت الخلخال من عندها جات تهمتني تهمة أخرى قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل تهمة أخرى يعني وبعد مدة مشيت عملت عمرة لإن شاء الله يرحمها هي من الناس فيها شكون يعني اللي خذيت الخلخال اللي أعطت
0: مشيت عملت عمرة
1: مشيت عملت عمرة حسيت جات جمعة وحسيت وتوفيت
0: والله يرحمها الموت حق الموت حق
1: الموت حق
0: لا ما فيهاش لا ما فيهاش لا ابدا لا
1: في المرض برشا تهوني برشا
0: لا في المرض ولا في الموت لطف عليك. ايش نقول لك حاجه انت تو اللي عملته هذا انت موجوعه ملا احنا وعندك حق هو تتوجع اما انت من اولك يا توتا من اولك معناها عملت لربي واللي يعمل ربي يعمل أحسن ما عنده وأحسن حاجة أحسن حاجة هذا اللي طمنك إنه البشر راهو مهما كانت يا هو قالك خويا يا هو قالك أختي يا هو قالك أمه ما اعترفتلوش ما اعترفتش بيه مشيت جددت حياتها يا هو معناها أقرب الناس معناها ليلك يتنكر لك فما بالك معناها العائلة الموسعة. لذا أنت الحاجة اللي طمنك وتهدي بالك انه انت عملت لربي واحنا لربي نعملو اقصى ما في جهدنا
1: اقسم بالله ربي كفاك
0: ايه هات نحكي على اللي كفاك به ربي ايه
1: الحمد لله الحمد لله
0: اللي انت لاباس الحمد لله
1: انا ضميري مرتاح ويعني وربي ظهر لي حقي
0: فهمت الحمد لله
1: اقسم بالله بلا نحكي لك شويه وربي سبحانه هو اللي يظهر لي حقي
0: ما تتوجعش مالا ما تتوجعش مالا وطمين
1: مرة نتوجع مرة نتفكر مرة نتشكي
0: لا لا لا لا انسى على خاطر هذيك يلعن ويخزيه الشيطان يحب يفسد عليك الحكاية الكبيرة اللي عملتها انك قمت بانسان وطيبت خاطر انسان وخذيت بخاطر انسانة هذية اللي هي حبت تكرمك هيك حد نيتها ولكن العائلة التاحة ولا العائلة الموسعة رفضت هذية وتعملت تهم باطل كل واحد باش يجيب فعله نهار اخر في عنقه في رقبته معناه
1: الحمد لله
0: انت خاتيك انت بالعكس انت الليله كي كلمتنا يا توتا يا سمحه احنا تشرفنا بيك واحنا عرفنا انسانه من مستوى عالي ورفيع والله والله والله معناها توتا وقرقنية ومسمحة شو تحب انت وديما كلمنا وديما خلينا نسمع صوتك وفرغلنا قلبك ميسالش والله
1: اسمع
0: نعم
1: انا جيتكم مرة الإذاعة وتونا نرفع بحذاكم
0: اي مرحبا بيك مرحبا بيك
1: مثل كذا احفادي بصلي عم بيردوا لي اعتباري
0: اي اي اي الحمد لله
1: هم الأوائل في القراية. طيب إن شاء الله نجيب شهيدة ونوريهم لكم
0: إن شاء الله. إن شاء الله,
1: الله يعني
0: نحكي على النجاح والتفوق إن شاء الله, تشارك معانا وتكرم أحفادك ويعطيك الصحة. نعم
1: والله نتذكر أنا يعني عمتي جماني
0: أي
1: ميل نفسون كتربا
0: طيب
1: موضوع الإنسان تاعي طيب نتذكره باركر طيب إن شاء الله فرصة أخرى مرة
0: إن شاء الله في فرصة الذكريات والامتحانات طيب نحكي وإن شاء الله. أمنتي أطمان والله لطمان
1: أطمان
0: أطمان علاش على خاطر عملت كان الخير. شكرا ليك
1: يا توتا عملت
0: الحمد لله الحمد لله شكرا ليك
1: يا ربي.
0: إلى اللقاء إن شاء الله نتلقاه في ساعة سعيدة. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية إن شاء الله زيدا نخلطوا أنه نحكي والحكاية الناس تستنى في الحكاية كان يا مكان. نمشي مع المكالمة الموالية. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا سي عبد الناصر مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك.
2: لباس.
0: الحمد لله نسأل على حوالك. الحمد لله وانت زيدا إن شاء الله تكون بخير.
2: حيسي فيصل وسامة كل المستمعين والمستمعات بدون استثناء.
0: هاي نمشي وترى على التنشينات عندك
2: ربي
0: إجابة.
2: ربي نقدم تحية لعائلة بولالة في ملية تقرقنا.
0: هاي تحية ليهم تحية ليهم شكرا ليك. هاي نمشي وترى على التنشينات عندك إجابة.
2: التنشينة الأولانية هي الكعبة.
0: هاي سجل إجابة نمشي للثانية.
2: دخلين الحق ما عرفتهمش.
0: به التضحية ايش عندك ما تقول بخلاف اللي قالوه اللي قدامك اللي سبقوك ومحلى حكايتهم الكل بدون استثناء. ايه
2: بالنسبة للتضحية اللي لبس عليه يضحي
0: ايه
2: واللي معنا
0: واللي ما عندوش ما يضحيش
2: واللي ما عندوش يوم يضحي جورة وحتى نهارة العيد خزارة
0: ايه
2: حتى نهارة العيد سانكي في يذبح
0: وربي عبد الناس
2: متصدق لله في جبر الله
0: هذا هو يعطيك الصحة.
2: لكن سامحيني ما يقولوش شكون عطي.
0: شكرا ليك سي عبد الناصر شكرا ليك يعطيك الصحة. شكرا ليك. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: ان شاء الله ان شاء الله جماعين نمشيو للتشانشينات.
1: اختي زهرة العزيزه الغاليه، هذه كما قالوا الخي اللونين الكعبه وموسى وعيسى، هذا موضوع نتعدي اللي بعده.
0: به اللي بعده وي
1: اللي بعده. امي احنا اربع اولاد وزوج بنات.
0: اي بزيت البركه.
1: امي مرضت بالزهايمر الله يرحمها ونجعلها في الجنه.
0: الله يرحمها وينعمها.
1: بعد زوج بنات وقتني انا ثلاثه اولاد الاخرين حتى ما الثاني ما سواش.
0: علاش؟
1: كيف نغيب عليها انا 43 قلت لها استانس بيا هي اختي تمشي تخدم وانا نشدها من الصباح للمغرب حتى تجي اختي.
0: اي
1: قل لهم وين هو اللي قالك لي سقية ويضحكني يعمل لي كي يغيب نهار يا ربي جعلها في الجنة كي نعمل هملا الكل يا ربي سامحني. قل لي بدا سامحني. قل لها ان شاء الله انت تسامحني.
0: وهي لا تعرفك ما عادش تعرفك هي بالطبيعة.
1: اي هي تقول ما
0: تعرفك كيف بفعلك معناها باللي انت
1: تجيها. وين هيك اللي ضحكني وخرجها على الكروسة ونسمشها ونضحكها ونحل لها التلفزة ونعمل لها الكل. يا ربي جعلها في الجنة هي وابويا.
0: هي اللي سبق وضحات بالطبيعة، هي اللي سبق وعطات شبابها.
1: يا خويا عشان قادرك نعمل لها الكل تقول لي سامحني. صلي على النبي انت سامحني مش انا. يا بنتي راهو الجنة تحت أقدام الأمهات والله لا يشموها الجنة إلا برضاية والديهم.
0: إن شاء الله يا ربي يغفر للناس اللي قصرت بالطبيعة وربي يهدي ما خلق.
1: قل لي يعطيك صديق وقت الزيق وتقول لي يعطيك يغنيك بعد عليك بلا وعد محمد الحيفي حق خبزة في الدقيقة 90 سلكها.
0: لا لا بالفعل يا دي ما غير ما تحكي معي رضيت الوالدين رايت حل البيبين المغلقة.
1: انت عارفها ربي يرضى عليك ربي ما ترضى عليك والديك
0: هيك ها ربي ان شاء الله يرضي عليكم والديكم والناس الكل. وشكرا ليك يا سيد توفيق يا غالي. شكرا ليك بارك الله فيك. باش نختموا يعيشك باش نختموا مع المكالمة هذه ونعطيه الحلول ونمشيه ان شاء الله للحكاية. شكون معانا؟ الو على السلامة.
2: عسلامة زهرة.
0: عسلامة مرحبا.
2: أهلا بيك وبالفريق اللي عملنا معاك.
0: يعيشك نجوى. هيا بدينا بمز الشاكر نكملوا بمز الشاكر.
2: نخدموا بمز الشاكر.
0: نخدموا فيكم.
2: هيا نجوى. نجوى على التشنشينات نطبعهم. عندي شير الليلة مش موجود راهو.
0: ايه ما لا تقول انت الأولانية هي الطيارة والحجاج والكعبة.
2: الطيارة والحجاج والكعبة.
0: وهو كذلك صحيحة. الثانية.
2: سيدنا عيسى هك
0: الثاني على زوز ما هم أخوة ومجعولين للدين حي خارج من الصم هذا نعتهم في كتاب ثمين هو هي عصا سيدنا موسى اللي خرجت موسى منها الحية. والثالثة على الزين وفيه العين عنده شين من قديم الزمان لا قبض روحه ملك الموت ولا قرب له شيطان هو سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام. هاي افت تضحية نختم معاك بحكاية ظريفة خفيفة خاصة بك انت.
2: ايه الوقت ضيق ومع معاش
0: نختزلوه ميسالش نختصروه. هاي
2: نهني الناس الكل بهالليامات هذوما ان شاء الله نقولهم اعملوا خير اعملوا خير وضحوا بالباي ناس الكل خاطر حتى انا نضحي عندي معش عندي بنيات اختي نضحي عليهم هذيكم وان شاء الله
0: اختك بطبيعه توفيت الله يرحمها.
2: أيه امهم تطمن عليهم ضحي عليهم هما وامي على الاقل امي كتراني هكا معاهم زيد تفرح بالبي
0: خليتهم في ايادي امينه.
2: أيه الحمد لله يا ربي وهالايامات هذوما نستغلوهم يا زهره نستغلوهم ان شاء الله نصوموا ونصلوا ونطلبوا من ربي ان شاء الله ينجح الصغيرات الكل
0: ان شاء الله دعاء مستجيب
2: ويلطف بينا ان شاء الله.
0: اللهم امين هذا خير ما خير ما نختموا به الصوت الجميل صوت نجوى
2: يا زهره ربي يشفيه يسلم على اخويا عادل وكلثوم وكل كل من مريض ربي يشفيه ان شاء الله.
0: اللهم امين شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك تحياتنا لكل اصدقائنا اللي شاركوا معنا تحيه كذلك للي مشاركوش ويسمعوا فينا تحية لأمي فاطمة تحية لأمي مجيدة لأمي مينة تحية لنورة نورة اللي ديما تسمع فينا ديما مستمعة وفية تحية زوجها سيوسف تحية لكل الأوفية في الحقيقة والله لو كان نسمي أنا خاف معناها ننسى تحية الفهمي شاوش اللي ديما شارك معانا في صفحة راديو سفاكس ونختموا بالخرافة وخرافة طريفة جدا نختموا بها كفيها ابتسامة ولكن زادة فيها عبرة.

حكايتي نحكيها للي يفهم معانيها. حكاية الطير بلا جناحات، تدخل الكهوف ما غير خوف وتطلع لجبال ما غير حبال، ولكن أنا ما نحكيها كما نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام. أي سيدة يا مهدا يحكيو في قديم الزمان على قدور هكا سميوه زوالي حالو يسخف الحجر، لخدمة لتجارة، كل خدمة يدخل فيها ولا تجارة ما يلقاش روحه، شوية ملحنة أو شوية مرتبط لدين، شوية مزهر، شوية سيدة من اللامبالاه متاعو. نجم نقولو ما ينتهزش الفرص، ساعات ربي يعطيه فرصة لكن هو يتكاسل، هكا يصبح راقد، يمشيش في الوقت، يتهاون. ذاقت بقدور الدنيا، قالش عندي أنا في هالبلاد زيدي وزوادي ومقر على قلبي وفادي، ونمشي ونسافر ونلوج على زهري في بلاد أخرى لعل نلقاه. كيما قلنا هزاد وزواده ومشى يلوج على رزقه. بعد مسيرة متاع 3 أيام طاح الليل، صادف شاف راجل كبير لابس أبيض في أبيض، لحيته بيضة وقاره هيبة ووجهه منور ولبسته متحوفة، باين عليه اللي هو لبس عليه وربي أعطيه من خيره. قاعد قدام جراج، خلينا نقوله حظيرة زريبة متاع أغنام هكا، شافوا قدور سلم عليه وقالوا يا شيخ أنا غريب وراني جيعان وعطشان، إذا تنجم تكرمني نقول لك مش شاكرين. هيك الراجل الكبير قدرة قادر تمتم هكا بكلمات ما فهمهمش، وإذا بيها ميدة تنصبت قدامه، الماكلة أنواع والمشروبات أنواع، تعجب قدور لكن ما لوش باش يفهم، جيعة وعطشان قعد يأكل ويشرب الأخضر واليابس كما يقولوه حتى يشبع وارتوى. من بعد رجع له شاهد العقل غزر يلقى هيك الراجل الكبير، قال له خي يا بابا انت من الانس ولا من الجن؟ قالوا له هذا ولا هذا، انا يا قدور زهرك اللي جيت من بلاد لبلاد تحوس عليه. زادت حيرة قدور، قالوا فهمني انا راني فهمي على قدو. قالوا ايه نعرف اللي فهمك على قدو. قالوا انت جيت تحوس على رزقك ولا انا غلط؟ قالوا قدور ايه أنا كما قلت. قالوا ملا اسمع اقف غادي، وانا باش نحل هالجراج هذية ولا هالزريبة هذية ولا هالكوري حشيكو باش نسيب 3 ثيران نخليهم اطلقهم سرحهم. قالوا انتي راك اذا كان نجمت تشد واحد منهم يعطيك الصحة، اراه بيش يغنيك وبيش تتغنى كيما قولوا فيها الولد ولدك. امشي قدور وقف وقعد يستنى، تحلك الباب اخرج هيك الثور لولاني في رقبته احبل، لكن معناها كبير ضخم ضخم على الاخر، خاف منه قدور ما نجمش يقرب له، حتى هيك الخيط معناها هيك الحبل طويل ما نجمش يقرب، خاف ما عندوش هيك الشجاعة ورباط الجأش ما عندوش. مشى في حال سبيله، خسر له هيك الراجل الكبير وقعد يتأسف، زاد سيب هيك الثور الثاني لمحالة متوسط
لكن عنده حبل طويل. كيف كيف خاف وما صدمش، عنده هاك الوهجة. ها ما هوش كما نقولوا الشجاع اللي يصدم، ضيع الاولاني وزيد ضيع الثاني. الثالث زميم، الثور زميم، ما هوش معناها سمين وما هوش ضخم، وزيد فوق هذا الكل ما عندوش حبل في رقبته. صدم قدور في بيله هكا يخلط عليه، لكن من غير رباط هذايا يجرى في جرته شي ما حصل. بدا هيك الثور رغم صغير وذميم، لكن للأسف ما نجمش أي حصله. قدور ضيع الفرصة الأولانية كيما برشا فرص سبقته في حياته. ما كانش هكا دي جوردي وما كانش شجاع، فلت الثور الأولاني والثاني والثالث للأسف فرصة صغيرة، لكن ما غير حبل، وحتى هذه ضيعها قدور. صار له هيك الراجل قال له يا قدور ضيعت الفرص الكل، وما عادش في هالإسطبل في هالكوري هذي ما عاد حتى شيء. انت اللي كان بيدك لو كان جيت هكا كما نقول احنا بلهجتنا تبنتر، وجيت قلبك قوي تتشجع، راك ما ضيعتش الفرصة الأولانية وراك كبشت فيك الحبل. هكا الإنسان ساعات تجيه فرص في الدنيا ولكن يخاف، يخاف وما نشأش وتربى على أنه يصدم ويتشجع ويغامر. علاش؟ على خاطر الحياة ساعات تطلب منا أنه نغامره ونقدمه على الحاجة ونعمله على ربي ونلقاه إن شاء الله كان الخير. إن شاء الله سيدة قدور يأخذ عبرة والناس اللي تسمع فيها وتخاف شوية وترتبك وما تتشجعش وخلي الغدوة وتأجل، إن شاء الله تبدأ وتعمل على ربي والفرصة اللي تجيك ما تفلتهاش، الباقي خليها على ربي. شكرا ليك فيصل المرزوقي على اختيار الأنغام وعلى الإخراج الفني، شكرا أسامة عبابسية على المكالمات الهاتفية اللي في الحقيقة أضافت الكثير الليلة للبرنامج. شكرا لكم الناس الكل اللي شاركوا معانا على صفحة راديو سفاكس بالتليفون واللي ما شاركوش أيضا اللي شاركونا بالاستماع. بارك الله فيكم الناس الكل. زهرة تقول لكم ليلتكم زينة.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: تصفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تصرف اليوم بصفة استثنائية جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وبمناسبة العيد أيضا تشرع وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين غرة جوان القادم في تنفيذ برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. في العالم حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجه نحو مزيد من التدهور الخطير داعية إلى عدم تأخير مسار مجلس السلام في غزة وضرورة تحريك العملية السياسية بشكل عاجل. تمسكت الولايات المتحدة وإيران أمس بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات وفق تعبيره. شن الجيش الصهيوني أمس 30 هجوما عدوانيا على بلدات ومناطق عدة جنوبية لبنان، وقد استشهد 4 أشخاص في غارة صهيونية على مركز إسعاف في بلدة بجنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس إسخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.